antenne. اسمه

0: برونتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، مازلنا مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين. نتمنى تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. في الوقت هذا من كل ليلة نسمعوا غنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. نسمعوا في البداية مقطع من غنية غالي علي لكارول سماحة، الغنية اللي خرجت عام 2004.

ونسمعوا توا مقطع من غناية بام كايكاتو للفنان اليوناني لامبيس ليفيراتوس، الغناية اللي خرجت عام 1996.

وسبب التشابه بل التطابق في اللحن بين الاغنيتين هو انه كارولوس ميحا شريت اللحن من الفنان اليوناني. وتوا خليكم تسمعوا الاغنيتين ونرجو نواصل معكم صاريتنا في ليبرونتا.

0: برونتين.
1: مازلنا معكم في ليبرونتين على راديو جوهرة اف ام، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحية النضال اللي هدي غنية الليلة لبنى ويقولها ربي خليك ليا، كوثر تسلم على أختها لمية وصاحبتها زينب، ودالي يهدي غنية الليلة الغالية تقوى، حسني يسلم على آمنة ويقولها ربي خليك ليا. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا لكل مستمعات ومستمعي راديو جوهرة فام وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. نتقابلوا معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. ليلتكم زينة. سلام.

0: سامعي، من البارح العشاء إلى اليوم الضحى والغناء لا ينقطع من دار الفاجر.
1: الصوت من غاد جاي من حارة غربية.
0: لا يوجد غناء في البلد إلا في دار ابن سهيل الفاجر الخاسر.
1: قال لك الصوت من غاد، احسن الظن، تعالوا نتحدث.

0: أبو الوفا أبو الوفا.
1: تسمعوا معنا كوكب الشرق أم كلثوم.

عادل عرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله ومساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. نجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة في المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. أكثر من 1000 مسكن ضمن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك. وترامب يعلن التوصل إلى تسوية عظيمة مع طهران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها أمس عن نجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة أجريت أمس على أحد المرضى بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. وحسب نص البلاغ، فقد نجح الفريق الطبي بذلك المستشفى في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف في العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. وأنجزت هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، وبمساهمة فريق التخدير والأنعاش في إطار تعاون وتكامل متعدد الاختصاصات، مكن من توفير أعلى درجة السلامة والدقة الجراحية للمريض وفق نص البلاغ. قال وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية، مؤكدا أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة أعطى إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد. والوزير يضيف في تصريح عالمي على هامش افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات المنتظم بقصر المؤتمرات بالعاصمة من 9 إلى 11 من جوان 26 2000. يضيف أن برنامج الكراء المملك يمثل أحد الآليات التي وضعتها الدولة لتيسير النفاذ إلى السكن لفائدة الأجراء والفئات التي تواجه صعوبات في اقتناء مسكنين، وذلك في إطار ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء. وزير التجهيز أعلن أيضا يوم أمس عن الانطلاق في أعداد 3 مشاريع للمقاسم الاجتماعية بكل من منطقة المحمدية من ولاية بن عروس، وسيدي ثابت من ولاية أريانا، وسويسي من ولاية المهدية، على أن تنطلق أشغال تهيئتها وإسنادها للمستفيدين قبل موفى سنة 26 و2000. والوزير يبين أن مساحة هذه المقاسم ستتراوح بين 100 و250 مترا مربع، وستخصص للفئات الاجتماعية التي يتجاوز دخلها 3 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، مع توفير دعم من الدولة يساهم في تخفيض كلفتها. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة جلسة بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشارة الجبائية. ويذكر أن مقترح هذا القانون الأساسي يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم قطاع الاستشارة الجبائية في تونس، وتحديد شروط ممارسة المهنة وحقوق وواجبات المستشارين الجبائيين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية للبلاد. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، فيها بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي، يؤدي الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زليكاب زيارة عمل إلى تونس من 10 إلى 13 من جوان الحالي. والتقى وزير الشؤون الخارجية أمس بمقر الوزارة الأمين العام للمنطقة الذي كان مرفوقا بوفد من مسؤولي وخبراء الأمانة العامة، وانتظمت بالمناسبة جلسة عمل خصصت استعرض التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وواقع وأفاق التعاون القائم بينها وبين تونس وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وفي هذا السياق جدد الوزير التزام تونس بدعم العمل الإفريقي المشترك في كافة المجالات وبدفع الجهود الرامية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة في إطار الاتفاقية المنشأة للمنطقة كأحد أهم المشروعات التكاملية للقارة لتحقيق التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 63 و2000. دوليا الآن، وبعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران، أعلن تراجعه وإلغاءه قرار القصف استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. وأكد ترامب أن الاتفاق قبله الجميع بمن فيهم القيادة الإيرانية وأن تفاصيل التوقيع ستحدد قريبا. ترامب قال أيضا أن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. وفي المقابل أكدت الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد. التلفزيون الإيراني يقولون القوات الإيرانية منعت عبور ناقلة نفط مخالفة كانت قد دخلت نطاق مضيق هرمز دون تنسيق مسبق بعد دوي أصوات انفجارات في المنطقة. ومن أخبار العالم أيضا، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاورة أمنية مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر وكبار قادة الأجهزة الأمنية لبحث تطورات الملف الإيراني في ظل متابعة إسرائيل للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: يا فتاح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله. الجمعة 26 ذو الحجة 1447 للهجرة الموافق ل 12 جوان 2026. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي نقولوا لهم وحيدة وحيدة وتوصلوا سالمين غانمين بإذن الله. ساعدوا لي على رواحكم راكم أنتم رسم البلاد هذه. وننطلقوا فالجمعة المباركة بإذن الله كعادتنا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهو ما خيرش والله ما أحسنش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا مش متفقين رضاية الوالدين هي حسن حسين وزادة تحل كل البيبان وكلزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين وخاصة والحاجة الرائعة والمهمة جدا جدا جدا راهي ترضي رب العالمين ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة الحج بصوت المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وان شاء الله جمعه مباركه للجميع، وان شاء الله طريق السلامه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. نقول لهم وحيده وحيده توصلوا باذن الله سالمين غانمين. صباح الورد للخليفه متاعنا وان شاء الله جمعه مباركه.
2: ان شاء الله صباح الورد حاتم، استاذ مرة الشباب في سوسه، كل المستمعات كل المستمعين خاصه اللي شادين طريقي، ما قلت ان شاء الله يوصلوا سالمين سيسروا، احنا الناس كل توصل لباس يا رب.
1: امين.
2: طقس هو من السمكة ولا
1: اليوم
2: وغدوة والله يا
1: وغدوة ويمكن إلى حدود زاد نهار السبت طقس باش يكون هكا خليفة
2: هيا به
1: من السم بداية من الأحد ويمكن حتى بداية الأسبوع القادم ارتفاع باش يكون نسبي يا سيدي في درجة الحرارة ترجع سخونة معناها.
2: تعطينا الليمة تذوم بالنسبة
1: اليوم جمع سبت باش يكونوا ممتازين
2: به
1: نهار الاحد، بدايه من نهار الاحد تغير شويه الامور،
2: يقيلوا ويسهروا في الليل على الكوره.
1: الكوره
2: خاطر تو بدا جو نتاع الكوره لاحظت البارح.
1: صحيح
2: قوي، كل الناس كلها مسنتره
1: اليوم، استقرار ودرجه الحراره في مستويات طيبه منعشه خلال النهارين هذوما قبل ما تعود الارتفاع تدريجيا بداية من نهار الأحد ومع مطلع الأسبوع الجديد الأسبوع القادم. هذا ما يأكدوا زاد محرز الغنوشي من خلال التدوينة متاعه، يقول أيام صيفية بنسمات لطيفة، هاوك
2: هذا هو
1: صيفية بنسمات لطيفة،
2: نسمات لطيفة إن شاء الله
1: بعد فترة الحرارة المرتفعة. الحمد لله نسمات لطيفة، مش نسمات مروة معناها
2: من نسمات ساعات في حكاية الحرائق مش به
1: خايفة شوية.
2: شفنا يعني شوية
1: برح الرمال في بنزرت، واعتقد في ساعة متأخرة من ليلة البارحة تمت السيطرة
2: من طرف الحماية المدنية،
1: يعطيهم الصحة
2: الحماية
1: المدنية، ومع ذلك خليت التوى وحدات للمراقبة لأنه لربما ساعات أنك تقول ضفيت تعود
2: تعود إن شاء الله ثمك الخير
1: إن شاء الله. نعطيك فلوس هكا الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 10 جوان عندنا 1122 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية. بتاريخ البارحة 11 جوان عندنا 25404 مليون دينار، بقينا بأيام التوريد 103 يوم ريزيرفون دو فيز، معناها عندنا 103 جور باقي 3 شيفر يطمنوا.
2: هاو توجيه العملة نتاع المهاجرين إن شاء الله.
1: السبيس اللي قاعد يحوص في السوق بتاريخ 10 جوان هو في حدود 29201 مليون دينار، راهو نقصت شوية لكن مازالت مرتفعة برشا. الدولار الفوق بقى 2935 مليم، اليورو زاد مرتفع عندي أنا 3390 مليم فاصل 3، مازالوا زوز طالعين
2: طالع اليورو طالع
1: 3390 مليم. باهي جعلنا في المتينة علي خويا،
2: احنا ديما متهنين على الدينار على كل حال
1: قاعد يكور.
2: هذا هو في المتينة تبع اليوم. شكون معنا؟ السيد المدير العام للامتحانات، لانه دخلنا تقريبا بداية العد التنازلي للنتائج البكالوريا. الاصلاح قاعد على اشد على وتيرة متقدمة في الاصلاح، وبالتالي باش نعرفوا التاريخ تواريخ الاعلان عن نتائج البكالوريا، اخر معطيات في علاقة بالغش والتلامذة، قضايا من هنا وهناك، تونا نرجعوا لها بالتفاصيل مع المدير العام للامتحانات والامتحانات القادمة، لانه هناك اختبارات وطنية نوفيام وستيزيام كذلك اللي هي اختيارية ولكنها اختبارات وطنية. حاتم في الاستوديو باش نمشيو الموضوع تو بدأوا يتحركوا فيه التوانسة، الذهب الصياغة الأسعار تو معناها مواسم الزيجات والخطبات هذا هو تو البركة
1: كل شيء.
2: هذاك زاد باش نرجعوا له في استضافة في الاستوديو مع سي علي بو عزيز،
1: خاصة في ظل المتغيرات العالمية هذه.
2: أي هذا علاش ديما الأسعار شنو هي أسعار السوق هذا؟
1: حد قريتها هذيك مش حكاية، اللي قريتها في جروب في سوسة يقولوا تبيعوا مكسر، معناها انا باش نبيع كمود 290 دينار الجرام
2: الجرام،
1: وتشريه في حوالي 410 دينا 410,000.
2: لا ومعاهم اللي بشي يتزوجوا
1: لا
2: معنا يا أخو كل عام جرام ولا شنو والله غالية تعرف المبل والذهوبات والحكايات هذه كلها غالية والزواج ولا كلف وإحنا نقرأ في دراسة خربانة على الزواج والعزوف ونسبة الأرقام هذيك لكن غالية الحقيقة تشوف الأسعار للجرام في الأربعمية وانتي ماشي تو نرجعوا لهذا بالتفاصيل
1: قلت بير حد معناها شريه مش يقل قالوا هذي حد شريه
2: بأربعمية وهو تو نزيد أهل الذكر كما قلنا مش يكون معنا في الستوديو متابعات كذلك في كل الجهات مع بلا رتوش أكيد راي تحضر في مفاجآتها
1: ايه
2: هذا
1: شوفها بالنسبة لي بقية المتابعات اللي نأكد عليها كونه المئة دينار راي في انتظاركم
2: اي
1: قلت كما
2: في اي كما في انتظارنا الكتاب راهو زاد ما
1: نسوش
2: علينا معناها مغرومي الكتاب
1: وعندنا مع الكتاب في موعد الاسبوعي عندنا 100 دينار من اهداء ام جي وجار اف ام تي كيفاش تحصلوا عليها سهله برشا من توا ابعث ام جي ام جي على 85 990 اون اس ام اس اكتب ام جي وابعث على 85 990 نمشيو للموسيقى قبل ما نرجعوا مع ليكيب كامله في اون بريف

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع وتمتع
1: وتمتع. صباح الورد وجل جمعة مباركة للجميع وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. يا سيدي العزيز في السياقة ما نحكيش معك
2: شو لا منظم ياسر أنا ما نفوتش 90 بكل
1: في اللوتوروت راهو ما نفوتش 90 باش تفهم
2: طبعا لا ما في وسط البلاد القديمة 50 40 هكاك
1: باهي شد الفولوم تاعك ويلا
2: نعملوا قهوة نتعداو الجوهرة
1: بعدك
2: اي تعداو عندي قهوة ونمشيو الجوهرة
1: مشيو الجوهرة يا بريف واليوم نهاير جمعة
2: واضح نهاير بسمة
1: سعيدي
2: اي
1: ترى عطينا اون بريف اي
3: اون بريف اون بريف اون بريف
1: صباح البسمة والسعادة الأروع وأحلى بسمة سعيدية فيه وعلى الكرة الأرضية
4: صباح النور نهارك فل وسعيد أنت وخليفة ومروة وسمية وسعاد وكل من يخلط له صوت جوهرة فام لقيت هذايا في الصبحية جديدة على جوهرة فام إن شاء الله نهير مبروك سعيد فهمش خليفة علاش يضحك
2: قال لي ماهيش بسمة قلت له بسمة أنا مستحيل قلت نعمل
4: الرهان معناها
2: نلعب الرهان الرياضي ديما نربح
4: لا عندك خميس وجمعة ما تخافش معنا ديما رابح إن شاء الله
2: هذا وإن شاء الله
4: إن شاء الله يا ربي ناير مبروك سعيد علي يسمعوا فينا الكل من اسمه كيما حكي حاتم قبيلة شوية الحقيقة أجواء منعشة جدا نحكي على مستوى الله. الطقس إن شاء الله نهير
2: شو مستوى آخر حتى في المستوى الآخر منعش
4: أنت والعبد أنا غير ما ندخلوا في التفاصيل أنت والعبد
1: بالنسبة إحنا نحكي
4: صح
1: عليك نحكيو على كل واحد كيفاش يقوم فما واحد يقوم يراها جو مناشه واحد يراها
2: يقوم مناشه واحد
1: واحد ماك يقوم
4: فما اللي يقوم كاين
1: الاخلاق ماشي هي فهم ان شاء الله اخويا يقوم كل في صحه جيده وفي جو مناشه
4: ان شاء الله يا ربي نهير مبروك سعيد على الجميع عم تسمعوا فيك
1: سيبت هذه دعواتنا اللي حاجتي بهم تفضل هي دعهم امين
4: تقبضوا كاين برشا حلال طيب من عند
1: امين
4: ومتقابلوا كاين الناس اللي تحبوهم اولا واللي تفرحوا كي تشوفوهم ويفرحوا كي يشوفوكم وربي يخليهم لكم وان شاء الله ثنية زينة للناس كل اللي قصدين ربي ان شاء الله ثنية زينة مسهلة بإذن الله ان شاء الله
1: ما شوية أوراق
4: يا يعني نقول عاد رزق وفير بل عند رب العالمين سمية تو تسعفنا كان عندها أكد ديستريبيتور ما عندهاش حتى شوية صرف يقضي قتل كان الصرف مزيل شوية صرف
1: مزيل خير من بلاش
4: يقضي
1: وفما بانكا من البنوك زار فيها ما صار قال لك عليها
4: امبارح مسكنات والله اللي حاطين في البنك هذيك ربي معاهم برشا ستاتويات ريتهم الحقيقه وان شاء الله يخرجوا
1: تحل مبدئيا اي تحل مبدئيا المشكل يقولوا بروبليم تكنيك ما عطاونيش التفاصيل اللي جبد مره يلقاها جبدوا مرتين وثلاثه ودرا شنو مروه سلمي هي في بنكتها هذيك وخايفه برشا لانه عندها 100 دينار
4: تخيل باش تقول لي خايف على ثروتها
1: 100 دينار في الكونت ولا قتلي 100 دينار يا بس كاو
4: يا ربي يوليو اضعاف واضعاف في العشره في ال 20 ان شاء الله
1: قلت لك ان شاء الله ما تهروش وكاو
4: لا ان شاء الله لاباس ان شاء الله
1: على كل حسب المعطيات اللي تابعتها البارحه ليلا في ساعه متاخره اللي يقولوه كونه سيطروا على الموضوع ورجعت الامور الى نصابها والبانيك لا تو يتبعوا كل صغيرة وكبيرة وترجع فلوس الناس الكل إلى مكانها الطبيعي وإلى الكونت يرجع كما كان
4: يا أخي هذاك هو المطلوب بالحرفة متاعهم بطبيعة باش ما يقعدوش في زيد المازيد الدقيق والإشاعات تكثر وغيره يلزم توضيح رسمي فقط
1: باهي نبدأ معك في في أولا في الأخبار نشرة أخبار السابعة صباحا وبعد الباري تكور تيتولير زاد في الكورة تكور جي
4: عندي ما نقول لكم في أخبار الكورة استنوا ساعة نقول لكم على العنف بيرزة في أخبار السبعة مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي وخلال أشغاله تونس تدين كل اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية في شأن الوطني أيضا وزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات رئيس مجلس نواب الشعب كان في مواكبة افتتاح موسم الحصاد في ولاية بن عروس في ولاية سوسة عندنا شوية أرقام تخص المراقبة الاقتصادية والفرق اللي نفذت عديد العمليات والحصيلة خلال الجزء الأول 6 أشهر الأولين من سنة 2026. نرجع لها بالتفاصيل إن شاء الله في النشرة. وفي أبرز أخبار العالم، ترامب يتحدث على انتهاء الحرب، في المقابل طهران تؤكد عدم حسم الاتفاق بين الجانبين. تبعتوا أكيد البارح الافتتاح متاع
1: قبل ذلك أنا قررت مع شركة مع ترامب لأنه هبني
4: لا والله
1: أني مش نضرب ليلة وضربة داشن لا وفات الحرب رجعت درشنية ما فهمتش
4: يوتي كل ثانية تصريح وكل ربع ثانية فما فكرة والأسواق في الكلام متاعه تهز وتتحط وما نحكي لكش حصيله
1: يمكن لعبة فيها أسواق وفيها أمور مالية كل كلمة عندها انعكاس إيجابي على الشسمة هذيك الهولدينج متاعه هو على أموره هو لأنه هو عنده
4: من تحصيل الحاصل أموره المالية والاقتصادية والعقارية وما إلى ذلك. معناها كل كلمة يقولها راهي معناها مرهونة بالشيء ذاك وبالصعود والنزول متاع المعاملات حتى في البورصات الدولية وبورصات الطاقة وغيره وغيره وغيره. معناها واحد متبعوش خير ونشوف من بيش ترس في الاخر
1: في نهاية الامر راكحة البارح في الليل واليوم في الصباح فما حاوت الشيء ربي بيصر وكهو باهي هان نمشي للكورة احنا نكور خير.
4: المكسيك فازت على جنوب افريقيا كما تبعتوا الكل وكما تبعوا توانسة الكل زوز اهداف لصفر. المباراة هذه سجلت 3 اوراق حمراء. كوريا الجنوبية في الماتش الثاني تفوز على جمهورية تشيك 1-1. اليوم 8 متاع الليل فما مباراة كندا والبوسنة. بطبيعة باش تبعوا آخر أخبار المنتخب الوطني من تحضيراته وآخر استعداداته للماتش الجاي كونتر سويد بطبيعة والماتش الأولاني اللي تم تحديد ليه طاقم تحكيم أرجنتيني لإدارة

0: قبل مازال متواصل
1: مازال والقهوي باش تخدم والكرسي باش يولي بالفلوس والريزرفاسيون هذا الكل باش يتسيروا نهار اثنين هذايا اون فالو فوا
0: ان شاء الله باذن الله وان شاء الله تكون النتيجه بالطبيعه لصالح تونس. الاتحاد الاوروبي لكره القدم يعيد الاعتبار للحكم الصومالي اللي تم منعه من دخول الأراضي الأمريكية عمر أرتان ويقرر تعيينه لإدارة مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا نهار 12 أوت القادم اللي معاها ربي ما يخيبش راه أخضر تحرم من الكاس العالم هاوكا عيطوله باش يشد في السوبر الأوروبي وصابر
1: وحاجة ليه. ممتازة للاتحاد الأوروبي معناها باعتبار أنه نحيو السياسة من الكرة نحيوها بربي خلوها بار معناها علاش كل شيء معناها السياسة داخلة والخلافات السياسية داخلة في كل شيء باش تولي راهي مضرة صافي للدوران العادي متاع الحياة على هذه الكرة الأرضي. يعطيك الصحة بس ما إذا هذا الكل بالتفاصيل في جورا سبور خلينا احنا نمشيو لأن النونشينمون يعمل الكيف نبدأوه بصوتها ونخليكم مع رائعة منا روائيها وانا متمان عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق السلامة للجميع جمعة مباركة لكل المستمعين أو مشاهدين الأعزاء الغالين وابقوا معنا رجعين.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، تونس تدين كل اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية. ترامب يتحدث عن انتهاء الحرب وطهران تؤكد عدم حسم الاتفاق بعد. والسجن 30 عاما لرئيس كوريا الجنوبية السابق في قضية المسيرات.

في تفاصيل أخبارنا، تشرع وزارة الصحة في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية، بما سيمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالات الخصوصية والاستعجالية وفق بلاغ أصدرته وزارة الصحة يوم أمس. جاء الإعلان عن الانطلاق في هذه التجربة خلال اجتماع لجنة قيادة التحول الرقمي المنعقد مؤخرا، والذي خصص لمتابعة تقدم مشاريع الرقمنة في القطاع الصحي والوقوف على جاهزيتها قبل الإطلاق التدريجي. أيضا تابع أعضاء هذه اللجنة مدى تقدم مشروع البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا، التي دخلت مراحلها الأخيرة من التدقيق الأمني والقبول الفني لتكون فضاء رقميا موحدا وآمنا، يتيح للمواطن متابعة مساره الصحي ومواعيده الطبية وملفات أبنائه. وتندرج هذه المشاريع في إطار مواصلة وزارة الصحة تنفيذ برنامج التحول الرقمي بالقطاع الصحي بهدف تبسيط مسار العلاج وتعزيز حماية المعطيات الصحية للمواطنين وفق بلاغ وزارة الصحة. واكب رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس افتتاح موسم الحصاد بولاية بن عروس، وذلك بدعوة من والي الجهة عبد الحميد بقديدة، حيث أدى بودربالة زيارة ميدانية إلى المستغلة الفلاحية التابعة لوحدة التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية الفوز بمعتمدية المحمدية، أين اطلع على مدى تقدم الاستعدادات لانطلاق موسم الحصاد للسنة الحالية. وخلال هذه الزيارة التقى رئيس المجلس بعدد من العاملين بهذه المستغلة الفلاحية، حيث اطلع على مشاغلهم المهنية لسيما المتعلقة منها بوضعياتهم المهنية والشغلية، مؤكدا أهمية مزيد العناية بهذه الملفات والعمل على دراستها في إطار صلاحيات الوظيفة التشريعية قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتسويتها. أفاد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة خلال جلسة عمل عقدت مؤخرا بمقر الولاية أنه تم القيام ب 7950 زيارة رقبية من قبل 736 فريق مراقبة خلال سنة 2026، أسفرت عن تسجيل 1776 مخالفة توزعت إلى 888 مخالفة تعلقت بشفافية المعاملات و 475 مخالفة تعلقت بالتجاوزات السعرية والاحتكارية، بالإضافة إلى تسجيل 378 مخالفة في مجال المترولوجيا القانونية وسبع مخالفات تعلقت بالإخلال بتراتيب الدعم، بالإضافة إلى 28 مخالفة أخرى. والي سوسة سفيان التنفوري أكد خلال انعقاد هذه الجلسة التي تمحورت أساسا حول نشاط اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي لظواهر التهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للمواد الغذائية، أكد أن السلطة الجهوية حريصة على الإعداد المحكم للموسم الصيفي والسياحي على جميع المستويات، خاصة حيث النظافة والعناية بالبيئة وضمان انتظام تزويد السوق بالمواد الغذائية وترشيد الأسعار. دوليا، وبعد أن هدد الرئيس الأمريكي ترامب بقصف إيران مساء الخميس، أعلن تراجعه وإلغاءه قرار القصف استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. ترامب أكد أن الاتفاق قبله الجميع بمن فيهم القيادة الإيرانية وأن تفاصيل التوقيع ستحدد قريبا. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وفي كلمة ألقاها أمس نائبه أنور المرزوقي خلال أشغال المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة، يشدد على إدانة تونس لكل اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية وأمن شعوبها. رئيس مجلس نواب الشعب أعرب عن رفض بلادنا لأي اعتداء يمس سيادة دول الخليج العربي ودول المنطقة، داعيا إلى تكاتف الجهود العربية والإسلامية والدولية لاحتواء الأزمة ومنع اتساع دائرة الصراع، وحث البرلمانات الإقليمية والدولية على مواصلة التحرك والضغط من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم الشعب الفلسطيني أيضا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. بالعودة أيضا إلى أبرز أخبار الشأن الدولي، قضت محكمة

0: محكمة كورية جنوبية اليوم الجمعة على الرئيس السابق يون سوك يول بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية. وقال مدعون إن الهدف من هذه الخطوة كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر من عام 2024. أعلنت السلطة المحلية في عدن جنوبي اليمن سقوط قتلى وجرحى في حادثة إطلاق نار جدت أمام منزل محافظ العاصمة المؤقتة عبد الرحمن شيخ وسط تضارب في الروايات بشأن تفاصيل هذه الحادثة. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من اثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع ومنورينا ومشرفينا وطريق السلامة لكل مستعملية طريق اللي نقول لهم كالعادة بجاه ربي يستحفظ على روحكم. راكم أنتم راس مال البلاد هذه. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية اللي يتابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبهم إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. أمين. بجاه ربي سيسو في السياقة كما قلت،
1: أهم حاجة والله أهم حاجة وحيدة وحيدة توصلوا إن شاء الله سالمين غانمين إن شاء الله جمعة مباركة لكل المستمعين أو المشاهدين العزاز الغالين. ونحب نهني وكل من يحتفل بعيد ميلاد اليوم 12 جوا، ونستقبل زادة المكالمات الهاتفية الخاصة بيقوم عيدك اليوم، واللي تم راه ترشيحها من طرف العزاز عليهم، من الشيحنا رشحناه العزاز عليهم، هم اللي بعثونا SMS كتبونا اسم العزيز عليهم ورقم التليفون وقالوا لنا راهو اليوم يحتفل بعيد ميلاد، قيموا منهم عملوا له سيربريز وهديوا له الكادو المنقاله الرائعه من سيتي واتش. وسعاد العدواني قامت بالواجب في قاعه العمليات المركزيه.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع منال الحربي، نقول لك صباح الورد لا منال.
4: صباح الفل في حاتم.
1: أهلا وسهلا، استقبلك الخليفة متاعنا يا لا منال.
4: عايشك بكلم.
1: أنت أنت أنت الحربي وهو الخليفة، باش تفهم العملية.
4: إن شاء الله نتلقاو في الخير إن شاء الله يا رب.
2: كل عام وأنت حي بخير إن شاء الله. من نتكلم فينا لا منال؟
4: من أكودة سوسة.
2: أه مرحبا بكل مستمعينا في أكودة وفي سوسة. قداش عملت اليوم لا منال؟
4: اليوم عملنا 43 الحمد لله.
1: تمك النضج وصوتك يا بنيتي والله عادي على بنية في العشرين يوم العمر والله.
4: شكرا ربي كبرنا في طاعته. شكرا
1: لكي
4: لمعيشك في حياتك.
2: بنية صغيرة وقومناها في العطلة.
4: ليه قائمة مستعدين للذهاب إلى العمل قدرة ربي.
1: ربي عاوني.
4: أنا أكثر من ربي عاوني. شكرا.
2: آية لمناج. شكون صاحب المفاجأة الطيبة هذه؟
1: هو
4: يصورها زميلتي وصديقتي انصاف.
1: ما هوش هو؟ ما هوش هو؟
4: لا مش هو، هو سيء معني بوديك من البارح على عيد ميلادي.
1: جيب كادو جيب كادو
4: الحمد لله قام بالواجب.
1: قام بالواجب شنية قطع صياغة؟
4: ليه الحق يعطيني مبلغ مالي واني نتصرف ناخذ على كيفي الحق.
2: عاية به يا ما قصر.
1: قداش اعطاك؟
4: 200 دينار. قداه؟ 200 دينار على قدر الجهد.
1: ايه يا دم ما يجيبوش 50 جرام. ليه مش 50 اشتر جرام ذهب.
4: لا العبره
1: قال لك الجرام ب 410.
2: العبره بالمشارك.
4: لا العبره بالمشارك.
2: باهين حتى 200 دينار يعطي الصحة.
1: يرحم
4: والديك يا سيدي.
1: المهم ما نساوش.
4: شكرا.
1: اي سيدي خليفه، انا نقول زوجها هو زاد عمل السوربريز هذايا، وهي قالت لي صديقتي ذول لي انصاف هكا قالت.
2: الجواب صحيح.
1: صديقتها
2: صديقتها انصاف هذا هو منال.
1: هي قالت لك ولا هكا قلبك؟
4: لا والله لا لا لا ما قالت ليش، اما اني توقعت خاطر اول مره تصير لي اول مره توقعت انصاف. بارك الله فيها وان شاء الله
1: يعطيها الصحه.
4: يعطاها ما تتمنى وإن شاء الله ربي يبارك لها في كل وليد. ونشكرها من قلبي على المبادرة هذه، بالحق فرحتني برشا. الصباح محليه كادو هكا معناها على الهواء مباشرة، تونس كاملة وخارج تونس يسمعوا لمنال اليوم عيد ميلادها. مشكورة.
1: اي منال الحربي عيد ميلادها راه اليوم. وإنصاف صديقتها تهني فيها بعيد ميلادها، وكذلك عرفنا اللي زوجها من البارح قام بالواجب هنيها وعطاها 200 دينار.
2: وشكون يزيد؟
1: 200 دينار. غليت علينا السوق يا صاحبي. 200 دينار شويه 200 دينار ليه ليه يلزم اكثر.
4: الجهد الحمد لله
1: يا بنتي غلى علينا السوق. اسكت غلى علينا الامور. ربي فضلكم لبعضكم وربي داوم عشرتك انت والمسيو وانت وزادها صديقتك الغاليه انصاف اللي مكنتها من مصافحتك وتهنيتك بعيد ميلادك. يلا نواصل. شكرا لي
2: لينا عبيد، نقول لك صباح الورد لينا.
5: صباح الخير.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
5: عايشك.
2: شك متخش لينا
1: راك لينا راك لينا راك متاعنا يا بنتي راك لينا توا هكا راك بنتنا
2: راه عيد ميلادك هيا لينا منين تكلم فينا ليلى
4: القلعة الصغيرة سوسة
2: مرحبا بكل أهلينا في القلعة الصغيرة كداش عملت اليوم
4: 14
2: بعدك حكلات غش على روحك
1: النوم وهي راقدة عندك الحق يا لينا
2: يا لينا شكون صاحب المفاجأة هذه الطيبة
4: يا ماما يا خالتك
1: ربي فضلهم الزوز يا ماما يا خالتك فما الثالث معناها يا ماما يا خالتها يا سيدي خليفة
2: خالتها نادية خالتك ولا نادية خالتك
4: أي
2: هي اللي بعثت وقالت ركزونا معها وهنيوها بعيد ميلاد
1: ربي فضلها وربي فضل لك الوالدة وربي فضلك وإن شاء الله كل عام هكا والعائلة تهني فيك وفرحانة بعيد ميلادك لينا مش فما غنية غناوها عليك ولا أنا غالط
4: أي
1: شو اسمها
4: نعرف
1: يقولي فما
2: لينا يا
1: مروة
2: لينا.
1: تذكرني فما غنية لينا
4: فيروز
1: لينا. فيروز هذيك كيفاش تقول هي
2: مش فيروز
1: تا كيفاش تقول
4: لينا ويا لينا
1: ها
2: هاي
4: ما
1: لينا هذيك الصحة إن شاء الله كل عام ودي حياة مليون ألف خير وديما فرحانة هكا يلا نختم
2: سيدي يوسف قال لا يهنيه نسيبه ونسيبته يقولوا له ربي فرح قلبك وربي خليك كوثر جلول في فرنسا يهنيها زوجها سي عبد الستار الدهش قول نحبك برشا وكل عام ودي حياة بخير وهند نوار وبنتها جيهان من أخوات زوجها نجوى ومنيرة يقولوا لها كل عام ودي حياة بخير
1: لا لا باش نعاودها عبد الستار داش نعاودها كوثر جلول بي فرنسا يهنيها زوجها عبد الستار داش ويقول لها نحبك برشا
2: هاي قلتها نحبك برشا
1: إيه لا ما قلتهاش كما قلتها انا
2: لا عاد كل واحد
1: نقول لك نحبك برشا هكا هكا يوسف قال لها يهنيه نسيبه ونسيبته بوه الثاني وامه الثانيه بسمه ويقولوا له يفرح قلبك الطيب وينجح اعمالك ويزيد في مالك ما احلاها الدعوه ينجح اعمالك ويزيد في مالك يا رب ينجح في اعمالكم ويزيد في مالكم الناس الكل وهند نوار وبنتها جيهان نفس العيد ميلاد معناها فرد نهار مولودين
2: تاريخ
1: كل عام وحين بخير يهنيوا اخواتها
2: واخوات زوجها
1: اخوات زوجها نجوى ومنيرة وهوك الكادوات يا جماعه فادو للام وللبنيه ان شاء الله ديما في الافراح هاي التصويت يلا مروه اعطينا شكون لينا
2: هي لينا عبيد
1: هي اللي تحصل على المونديال الرائعة من أهداء سيتي واتش احنا لحظات ورجعين مع لارير بلون حل كتاب اليوم على ما وقع في البكالوريا بعد ما أزل الستار عليها هل صحيح أنه حالات الغش اللي وقع التفاطر لها تجاوزت بكثير ما سجلناه في السنة الفارطة ولربما الدوبل كانت هذه المرة هل صحيح أنه تم تسريب بعض الامتحانات حبر مبدأ الامتحان وخرج وإلا ما هوش صحيح شنو اللي مشى في الامتحانات متاع الدورة الحالية واللي خلى الغش صعيب برشا وعندي معطيات تقول أنه في اليوم الثاني أو الثالث مانيش نعطي رقم ولكن عدة تلاميذ ما سجلوش الحضور متاعهم يبدو ما همش مئات آلاف
2: أنا مش ثبتوا
1: اللي تغيبوا
2: أي
1: قالك ثنية ما تعديش
2: ولا ونسحب
1: ولا قولك هاي فك علي هل هذا صحيح ولا نثبتوا في الأريير بلون مع خليفة بن سالم
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال

0: بيدي.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج.
3: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي
4: على 85 990.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: عندك أورانج.
6: جوهرة أفلام
0: Publicité.

0: الساعه 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. تعلمت وقت اللي دخلت التلفزة عام 84-85 من حمادي عرفة ومحمد حسن سليمان الله يرحمه ورشيد بلغيث وغيرهم. تعلمت أنك طبق كلام المخرج، قال لك اقفل هنا ما تنقش ما تقولش علاش، اقعد من هنا قابل خليفة وخرنا باش ناخذوا الارير بلان ما تنقش زيدا. قررت المخرج قرر اعمل اللي تحب وبعد تو نخرج انا نعمل اللي نحب. يلا اعطيني الارير بلان اللي باش نحلوا فيه الكتاب على الدورة الأخيرة، الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026.
2: أغيير بلان.
1: سيدي خليفة،
3: الأرقام، المعطيات المتعلقة بالمشاركات، بالحالات الغش، بالقضية اللي أثرت على مستوى الرأي العام وما قيل عنه تسريب امتحان الفلسفة في يومه الأول وتاريخ النتائج. مش كون معنا السيد محمد الميلي المدير العام للامتحانات، اللي نقول له صباح الورد سيد المدير العام.
4: صباح الخير سي خليفة، صباح الورد، صباح الفل ليك وسي حاتم ولكل مستمعات ومستمعي إذاعة جوهر اف ام.
1: شكرا لحضرتك. شنو هي الأرقام اللي أمامكم ونجمو نفيدوا بها المستمعين على مستوى أولا عدد حالات الغش؟ هل صحيح أنها تضاعفت مقارنة بالدورة الفارطة؟
4: شكرا سي حاتم وبارك الله فيك. محالة سي حاتم، كنا نود أن ننطلق من أشياء أخرى ربما ما مثالش. سي حاتم خليني نقول ونوضح بالله نقطة، احنا كوزارة الهدف او خلينا نقول الرقم اللي انا قلته هو اكبر دليل على ان لا ننكر على وجود عملية غش. يعني عملية غش موجودة، وانا قلت وصرحت اللي لحد الان رصدنا وضبطنا تقريبا 955 وهو عدد سي حاتم قابل للارتفاع راهو مع تقدم عملية الاصلاح. اكيد زملائنا الاساتذة المصحين ولجان الاصلاح اكيد باش سيتم ضبط آخرون في عملية الإصلاح. دونك إحنا نعترف أن الظاهرة هذه سي حاتم موجودة، أن الظاهرة هذه تدارية عالمية وتتحدى حتى حدود الوطن. يبقى لابد أن هذا الكل سي حاتم وسي خليفة أن لا يحجب وأن لا يبخس، أن لا يحجب حقيقة أن كل هيكل الدولة مجندة بإمكانياتها باش نتصدوا لها الظاهرة، وأيضا أن لا يبخس مجهود كافة المدخلين في حاتم، اللي هو رقم كان عطولك رقم كبير يشارك في نجاح الامتحانات. 156 ألف يعني متدخل متوزعين على كامل الجمهورية يشاركوا في كل مراكزنا في حاتم، من مراكز الاختبارات الكتابية إلى مراكز التجميع إلى مراكز الإصلاح، كل هؤلاء مجندون في حاتم. وتقول بما فيها حتى وزارات أخرى وهياكل أخرى من الدولة يواصلون الليل بالنهار لإنجاح المحطة دي.
1: مع فما تعاون مثمر كان مع على الأقل تقدير زوز وزارات أخرى، وفما قاعات عمليات مش قاعة واحدة، قاعات عمليات، قاعة عملية في المعهد وقاعة عمليات وسي كبرى معناها على مستوى الوطني كاملة.
4: شكرا سي حاتم ويعطيك الصحة. الحقيقة احنا ربما خليني نتحدث مع معناتها ربما نتسمحك سي حاتم ميشالش ما ندخلوش ما نغصوش
1: في التفاصيل. ميشالش
4: الامتحان سي حاتم، لا فقط لا اخويا حاتم، بامكاننا ان شاء الله بعد الدورة نتحدث لان الامتحان لا زال في دورته الرئيسية ولا نشوفهم ثاني.
1: صحيح دورة تدارك
4: ولا نشوفهم ثاني في دورته المراقبة. نحب نبقوا على نفس النسق على نفس الأهبة، وانا نأكد كلامك سي حاتم اللي ان الحقيقة فما اكثر من قاعة كلاش قلت، فما بعض من الكوادرنا في هيكلنا في الدولة يواصلوا الليل بالنهار للترصد لمتابعة الحالات هذه. والأدل والرقم اللي قلته راه يتناغم مع ربما كلام السيد وزير في الندوة الصحفية وقت اللي قال سنتصدى وسنربك وتقريبا نكون ربما بأكثر السناب قلت ربي باش نضبطوا الحالات هذه. الرقم اللي عطيته راه هو دليل على أن توصلنا ونجحنا. كيف ثم حاجة أخرى سي حاتم ومشكور وأنت أشرت لها، ثم ربما من غير ديما من دق في التفاصيل، ثم لاحظوا برشا مواطنين ربما على بعض على مستوى بعض التطبيقات اللي هي ما تشتغلش بصفة عادية على تطبيقات مثل واتساب وإلى آخره، هي في وقت ما ما تشتغلش بصفة عادية. هذا كل يندرج في إطار مقاومة وتصدي لهذه الظاهرة.
1: أنا قبل ما نمشي لخليفة سيد المدير العام للامتحانات، حاب نسأل سي محمد الميلي على حويجة برك، أنه دقيقة لعب أو 30 ثانية لعب يقولوا وقالوا وفما فيديو دار خرج امتحان الفلسفة، مازلنا كيف قلنا يا ربي العمل عليك، هل هذا صحيح ولا غلط؟
4: شوف سي حاتم، خليني نزيد نوضح للرأي العام مرة أخرى بكل ربما شفافية. احنا ما عندنا مصبوس يا حاتم، قلنا وأنا أعترف أن ظاهرة الغش موجودة، ولكن ما قيل في موضوع الفلسفة وما رأيناه وما تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبمعاينة مصالحنا مصالح وزارة التربية، تبين لنا بالنسبة إلينا كوزارة التربية بالكاشف سي حاتم أن الموضوع هو موضوع يعود إلى دورة 2022، هو موضوع فلسفة لشعبة الأداب في دورته الرئيسية لدورة 2022، وهذا موجود في حاتم على موقعنا، بالإمكان كل مواطن أن يدخل تو على موقع وزارة التربية ويدخل على بنك المواضيع يأخذ موضوع فلسفة دورة 2022 يأخذه ويجبده، وسيجد هو وسيعاني بنفسه أن ما هو موجود وما رأيناه هو يعود إلى موضوع قديم فقط وقع.
1: ما ريتها بعينيه كأنها 26 سيد المدير العام،
4: أنا الطالع فقط في حاتم، وقع الطالع فقط، تم تغيير الطالع دورة 2026 فقط الطالع في حاتم، كي تقرأ الطالع دورة 2026 ما هو مكتوب صح شعبة الآداب الضارب 4 المواضيع في حاتم عندما تتفحص المواضيع هي مواضيع تعود إلى دورة 2022، وهذا متاح أمام كل المواطنين بإمكانهم أن يتأكدوا من ذلك.
1: واضح
3: يعني هذا يمكن الدفع لوزارة التربية تقدم القضاء.
4: نقول سي حاتم نحن لسنا مع في مشكلة مع أي شخص، فقط خليني أنا قلت جملة، نحن أيضا في خليفة ندافع كما من المنطق والمفروض أن كلنا ندافع على شهادتنا الوطنية في خليفة، نحن أشخاصنا لا تعني شيء أمام هذه الشهادة الوطنية، لشهادة نريدها أن تكون ذات مصداقية عالية كما هي الآن، وستظل لها إشعاع دولي، بناتنا أبنائنا يتفوقون في الداخل عندما يشاركون في الخارج في حاتم، والإحصائيات أمام العين في أعتى المؤسسات العالمية في أكبر ربما المؤسسات حتى على مستوى الكليات هم يتفوقون وبجدارة.
1: نحن بربي حويجة بركو تو نواصلوا معك دوزيام بارتي مروة، نعود ونرجع في دوزيام بارتي مع سي محمد الميلي بعد ما نمشيو للرياضة لأنه وقتها الآن ووقت الإشهار نرجعوا لك، لكن حويجة برك يعيشكم، حاولتوا باش تحطموا عدة أشياء ولربما أصابت هذه المحاولات، الشهادة الوطنية متاعنا الوحيدة توا باعتبار فاكولتاتيف رئيس زيام والنوفيام البكالوريا اللي مستعرف بها عالميا، يعيشكم استحفظوا عليها، استحفظوا على شهادتكم الوطنية مش متاع وزارة التربية، رأي متاعنا احنا هذه الشهادة الوطنية ما نضربوهاش، ما نشالكوهاش، ما نتهموهاش باتهامات ماهيش موجودة ونطلعوا بطلعات من هذا القبيل. سي محمد نرجعوا لك في دوزيام بارتي بعد قليل، راجعين لمواصلة الحديث المهم حول الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا.
0: الجوهرة في ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة، خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويليا. المونديال على جوهرة فيم تي في، حاجة اخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
5: برعايه احلى بونص لاحلى ناس، مع لوفر جديده احلى بونص، تريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
0: اريد طور عالمك. جوهر سبور.
6: صباح النور، صباح الورد، والبدايه بالمونديال.

0: البارح كان حفل افتتاح كأس العالم 2026 في نسخته 23 في ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو أمام 90 ألف متفرج. مبعوث الجغرافية ناجح المجدوب كان حاضر في الملعب. نقل لنا الأجواء بعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا. ناجح صباح النور.
1: صباح الخير وليد. مرحبا مرحبا بكل مستمعي جوهرة سبور. انتهاء اللقاء بفوز منتخب المكسيك على جنوب أفريقيا 2-0. ونحب نعطيكم لمحة للجمهور، كان في المستوى راقي جمهور المكسيك يعني وفي العادة احتفالات كبيرة قبل المقابلة وبعد المقابلة، تنظيم محكم وكانت أجواء كبيرة ياسر. يعني شفنا شاكيرا موجودة وفيها الوقتها يعني والعدادها في كؤوس العالم، شفنا عدة نجوم وشخصيات سياسية كبيرة، شفنا يعني أساطير كرة القدم العالمية موجودة في هذا الافتتاح. بصراحة كانت أجواء كبيرة ياسر، مقابلة يعني وفات بعهدها، فوز المكسيك. ونحن اليوم موجودين مع الجماهير المكسيكية، كانت أجواء كبيرة أجواء كبيرة مع الجماهير كما تشوف. الجمهور المكسيكي فرحان كما تشوف، الجمهور كما تشوف الجمهور المكسيكي قاعد فرحان بالفوز هذايا، أجواء كبيرة، فرحة كبيرة من الجمهور المكسيكي، تنظيم محكم، أجواء كبيرة بالحق. وإن شاء الله إن شاء الله نوفيكم برشا حاجات أخرين. وأجواء الافتتاح اليوم كانت هنا في ملعب مكسيكو سيتي، وجوهرة سبور ديما في الموعد في قلب الحدث. إن شاء الله نمتعوكم في كل الأجواء المونديال إن شاء الله. تحياتي لكل إكيب جوهرة سبور في أمان الله.
0: واضح ناجح، يعطيك الصحة. أكيد باش نتبعوا كل أخبار المونديال بالصوت والصورة والفيديوهات معاك في كل نشراتنا الرياضية القادمة. حفل الافتتاح كما قال ناجح تقريبا 20 دقيقة، شفنا فيه الثقافة الحضارة والتراث المكسيكي كما قلت، وصل 20 دقيقة. ثم المباراة الأولى من جملة 104 مباراة باش نشاهدوها في كأس العالم، منتخب المكسيك يفوز على منتخب جنوب أفريقيا 2-0. مباراة شفنا فيها 3 أوراق حمراء، يايا سيتول وزواني من جنوب أفريقيا ومونتيزو من المكسيك. منتخب المكسيك كان الأفضل في نسبة امتلاك الكرة في التصويبات، عكس وزاد عكس الهجومات. البارح مدرب جنوب أفريقيا عول على 6 لاعبين في التشكيل الأساسية من فريق سان داونز اللي كان تحصل على وتوج بدوري أبطال أفريقيا، وانتقادات كبيرة من صحافة جنوب أفريقيا على أداء ونتيجة اللي خرج بها منتخب بلاده. المباراة الثانية اليوم الصباح، كوريا الجنوبية تربح جمهورية تشيكيا 2-0. الأهداف الكل تسجلوا في الشوط الثاني، تشيكيا بادرت بالتسجيل بعدها بصراحة ما تأثرش بالقبول الهدف منتخب الكوري. شفنا منتخب كوري قوي جدا بعد قبول الهدف وتمكن من تسجيل ثنائية وفاز بالمباراة. المكسيك وتشيكيا في المرتبة الأولى، الجنوب أفريقيا كوريا الجنوبية والمكسيك في المرتبة الأولى، تشيكيا وجنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة بصفر من النقاط. اليوم مباراة وحيدة 8 متاع الليل، منتخب البوسنة اللي تأهل على حساب المنتخب الإيطالي في التصفيات، يواجه البلد المنظم أولى المقابلات باش نشوفوها في كندا. قلت كندا تواجه البوسنة، يحكم المباراة طاقم تحكيم الأرجنتين، وقبلها باش نشوفوا حفل افتتاح في ملعب المباراة في كندا. المنتخب التونسي وصل تحضيراته الأولى مقابلته في المونديال الاثنين القادم، ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس ضد السويد. جمهور قاعد يتبع في المنتخب عند خروجه من نزل قبل دخوله ملعب التمرين، أجواء ممتازة، تركيز عالي في انتظار تحديد التشكيلة الأساسية. ورسميا طاقم تحكيم الأرجنتيني يقود

أرقام مالية ومكافآت ضخمة للمنتخبات المشاركة في المونديال البارح. الفيفا أكدت أن كل منتخب ينسحب من الدور الأول حتى بعد 3 هزائم يتحصل على حوالي 35 مليار تأهل للدور 16، 40 مليار تأهل للدور الثمانيائي، 50 مليار نوصل لصاحب اللقب والمتوج بكأس العالم يتحصل على 150 مليار.

0: على FM TV.
1: نختم بمنتخب كرة السلة اللي ينطلق اليوم في تربص جديد في المونستير، يتواصل لغاية يوم 19 جوان و17 لاعب في القائمة: عمر عبادة، يوسف الضيف، أسامة المرناوي، محمد المنفذ، بلال الجزيري، محمد عزيز مغيربي، جور الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، فراس الحياني، بالحسن الشيحي، واصف المثنيني، فارس العشي، مختار غيازة، أمان الله الحامي، وبشير بن يحيى. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، كل ما يخص المونديال على رأس الساعة.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour FM.
2: Jour FM. Publicité.
3: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موسى بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
2: جوهره اف ام. بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
4: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه، وان شاء الله جمعه مباركه للجميع. بور اون بروميير فوا باش نعملوا لاريير بلون على مارتين فيها دوزيام بارتي، لاهميه الموضوع، ثم لربما معناها فما اسئله ما تسالتش من طرف خليفه، نمشي له مباشره في الدوزيام بارتي نتاع لاريير بلون.
5: احنا نمشي ونأكدوا على أنه الدورة ناجحة. هذه زادة ما يتنقش مسألة الغش، وعدد الحالات ما تعكش حقيقة ناجحة في 162313 مترشح. حبيت نسأل السيد المدير العام سي محمد الميلي، هل ثم تلامذة ما دخلوش أصلا باش عداو البكالوريا؟
6: شكرا سي خليفة. خلينا نزيد من ربما أن كما قال سي حاتم، ربما النور الرأي العام وخلينا في الموجات ربما الباهية، نحن نقول لهم راه عملية الإصلاح انطلقت من يوم السبت 6 جوان وتتواصل. فما برشا مواد سي حاتم وسي خليفة أكملنا فيها الإصلاح، نعطيكم لغات كلها كملوا، مادة الاقتصاد كملت، الفلسفة لكل الشعب تم استكمال الإصلاح فيها، الهندسة الآلية، الهندسة الكهربائية، علوم الحياة والأرض الفرنسية، برشا مواد استكملنا فيها الإصلاح. العمل يسير بطريقة، والوتيرة الإصلاح هي وتيرة عادية. نرجع إلى سؤال سي خليفة، تقريبا
4: هي النتائج وقتاش بإذن الله؟ هي النتائج هنذكره
6: بصفة رسمية سي حاتم، نهار 23 جوان هذا الموعد الرسمي، ولكن ديما فما جملة ديما نقولوها احنا عندما نجهز سامحني، عندما نكون جاهزون ما باش نصرحوا بالنتائج.
4: يعطيكم الصحة، وهذيك مبادرة رائعة في السنوات الأخيرة هذية، لاحظنا كونه جاهزة النتائج تسبقوا بنهار بنهارين بثلاثة، خلي تعطيه للعباد الوقت باش يفرحوا، الوقت باش يعرفوا ويخرجوا من كل ستريس متاع الانتظار. باهي
6: نجاوب على سؤال سي خليفة سي حاتم لو سمحت، لأنه أشار إلى الرقم ما سألش ربما نعطوه تقريبا الرقم سي خليفة تراوح، أنا عملت احصاء ما بين الثلاث الايام الاولى، بطبيعه ان نقول لك ربما يتعاودوا ويكرروا هما نفسهم او لا، عندنا تقريبا 8000 الى 10000 مترشح غياب سجلناها خلال الدوره الرئيسيه.
4: شو هذا النهار الاولاني ما سجلوهش، راهو النهار الثاني والثالث
6: بدينا دوره كامله في حاتم، دوره كامله
4: بداية من نهار الثاني والثالث بدينا نسجل في هذا. القراءة متاعي أنا مش متاع حضرتك سي محمد الميلي، قراءتي في العملية كونه

0: جاو معاملين على محاولة الغش، لقاوها مسكرة بلوكوسات من كل شيرة فانسحبوا. هذا ما نجم نقوله بالنسبة للأغلبية، لربما فما حالات خاصة أخرين، لكن يتأكد حسب ما سمعناه حسب ما حكيناه مع الناس اللي قراب من اللي انسحبوا، ما لقاوش كيفاش يعديوا أمور الغش. توافق ولا ما توافقش؟
1: قراءة تقريبا منطقية معقولة علمية نقولوا مش من قراءة علمية صحيحة تقريبا، علما أن الدورة هذا الرقم مرتفع شوية مقارنة مع الدورة الماضية، معناتها سنة أكثر.
0: قداش الدورة الفارد؟ قداش دورة الفارد؟
1: كان حدود 6000 إلى 7000 مترشح حاليا.
0: زيادة زيادة
2: أكبر. مزادة إجراءات التوقي من الغش تطورت على السنة الماضية.
1: صحيح يا خليفة، الحقيقة أنا قلت المجهود اللي الحقيقة تنقلوه كل هيك للدورة، أنا يبدو لي وحسب تشخيصي الذاتي أثمر الحقيقة وأتى بنتيجة أنا شخصيا لامستها، ومعناتها فما مجهود وفما تعاون كبير على مستوى كما قال سي حاتم، خاصة زوز هياكل كبيرة اشتغلت الحقيقة شغل كبير برشا، ربما مش الوقت باش ما نجموش نقولوه وما نجموش ربما نعنوه، لكن فما خدمة كبيرة فما نتيجة لمسناها على أرض الواقع.
0: واللي نجم نقولوه كونه خدمة جبارة قبل الامتحان أثناء الامتحان بعدها الامتحان
2: دورة
0: وحتى دورة التدارك، راهو ناس زادت تمرست من خلال التجربة هذه الإلكترونية، معناها نزيد نوضح شوية، ردوا بالكم عملوا على ربي وعلى اللي حضرتوه في دورة التدارك وما تعملوش على الغش، صعيب برشا باش يتعدى بما اجتهدوا له خيان وعملوه. نختم معك خليفة
2: التربية، طبعا دورة التدارك انطلاقتها سيد المدير
1: 29-30 جوان 1-2 جويل 2026 سي خليفة، النتيجة نهار 12 إن شاء الله جويل هكذا نختتم دورتينا. احنا نقولوا في نهاية الأمر، لكن ربما تخلوا لي أنا أقول ما يزمناش كمجتمع مدني ربما حتى اللي تابعوا فينا ما يزمناش أن ربما هالملف هذا يطغى ويحجب الحقيقة، يحجب مجهود الدولة، يحجب مجهود كافة المتدخلين أيضا. ما يزمناش أنا أركز النقطة الأخيرة اللي قالها سي حاتم قبل ما نمر الحقيقة للفاصل، أن راهي شهادتنا الوطنية هي في الميزان، راهي شهادتنا الوطنية في الميزان، بالتالي لازمنا نحافظ عليها، هي أمانة في عنق الناس كل، لابد من المحافظة عليها.
0: وللبارون كل
1: وريت الأولياء
0: ريت الأولياء الكل شو نقول لهم، الأولياء بشكل خاص وللتلامذة نقول لهم راهو تضربوا في روحكم، معناها تضرب في روحك راك شديد، تضرب في روحك واللطف يا صاحب اللطف، وتحب تنحي روحك من الخارطة العالمية إذا كان شهادتك الوطنية تضربت، استحفظ على شهادتك الوطنية، هذا اللي يقولوه للتوانسة الكل. شكرا تفضل
1: سي حاتم. احنا كان بيودي وان شاء الله تكون لنا مناسبة اخرى سي حاتم، كان بيودي
0: ان شاء الله وجيب احدنا
1: ويكون النقاش سي حاتم، والله نفتخر يا سي حاتم بيودي كان نقاش حول المواضيع التي انجزها السادة المتفقدون، مواضيع يا سي حاتم راهو يتكلم عليها
0: أما بربي فكرني الامتحانات اللي مازلت عندك، عندك دورة التدارك وعندك
1: عندنا امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني يوم 18-19-20 خميس جمعة سبت، ثم عندنا مناظرة الدخول صغيراتنا، مناظرة الدخول مدارس اعدادية نموذجية 22-23-24 ونتمنى لهم
0: هذيك السيزيام
1: وننتهي وننهي بدورة المراقبة 29-30 جوان 1-2 جويلية.
0: بربي السيزيام عاود لي الموعد وقتاش؟
1: 22-23-24
0: سيد المدير العام، هذه مصافحة على طاير ونخليكم تركزوا على الخدمة متاعكم بطبيعة الحال، ونرجعوا مع حضرتك في استضافة في الاستوديو ونفركوا الرمانة كما يجب ونعطيوا حق الناس اللي تعبت وخدمت في الامتحاناتنا الوطنية، اللي نشكرهم ونقول لهم يعطيكم ألف صحة. يلا فاصل ونتواصل.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع وتمتع وتمتع.
1: رجعتني الكرسي الاولاني ماذا بيا يمكن تخليني واقفة وتنحيني من الكراسي الكل. نجم نخدم خدمتي، نجم نمشي الفقرة نحبها برشا وفيها بوكود ميساج ممتازين نمشي ولا فيها برشا موجات إيجابية، وانت لليت العارفين ماك تسوق وعندك كرب وعندك برمي وتعرف انه السياقة فن، راهي فن بيعتمي معنى الكلمة، وعنا ناس فنانين وناس استحفظوا على رواحهم وعلى مستعملية الطريق وعائلاتهم، وتميزوا بكونهم عندهم 5 سنوات وأكثر ما وصلوا عملوا حتى حادث. فما لقينا عنده 54 سنة راهم ما عمل حتى حادث سنة لقيناهم زادة، فكانت فرصة سعيدة لينا وحطموا رقم قياسي في الكلوب 100 متاع سنة. هذوما لي سوبر كوندكتور دو جات اسيرونس اللي باش نمشيو لهم وانكرموهم، يسعدنا تصافحوهم ونكرموهم ونقول لهم مرسي على هذا الاجتهاد المحافظ على سلامة كل مستعملي الطريق.
2: جات اسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: واليوم معانا والحمد لله معانا وشدينا صحيح باش يكون معانا سي طيب غشام. سي طيب صباح الورد.
3: صباح النور،
1: مشرفنا ومنورنا سي طيب.
3: يعيشك بارك الله فيك
1: سي طيب. إذا كان نعرف لاجونس اللي أنت فيها متاع جات اسيرونس وين اسوري حضرتك؟
3: أنا اسوري في لاجونس متاع النصر.
1: النصر هيثم الهنتاتي في النصر. قداش عندك اسوري غادي؟
3: يظهر لي نفوت 25 30 سنة هكاكا.
1: بارك الله اللهم صل. يعني بقداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: خديت البرمي توا 44 سنة.
1: اللهم صل على النبي وتبارك الله. سيدي طيب هشام، نحب نسأل قديش عندك من عام انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: هكاك تقريبا 25 30 سنة.
1: تبارك الله، ان شاء الله 50 سنة اخرين يا اخويا. تبارك الله
3: يعيشك.
1: سيدي طيب، السياقة صعيبة يقول لك في تونس، فكيفاش حضرتك تنجمت اكثر من 25 نقولوا 30 سنه وما تسببت في حتى حد؟ شنو اللي عملت؟ شنو اللي حطيت امامك؟ اش خدمت على ماذا معناها وقت اللي انت تسوق؟
3: تأست من القدام التالي على جناب على اليمين على اليسار، انت تثبت في اللي سوقوا الاخرين اش قاعدين يعملوا وقت اللي سوقوا فرد وقت، وتاخو كما يقولوا ديستانس دو سيكوريتي نتاعك.
1: فكره
3: وانتيسيباسيون.
1: وانتيسيباسيون اوسي.
3: كما قلت انت سياقه فن.
1: فنوي قوي فن. الله غالب البعض منا في تونس ما حبش يقبلها كفن، قاعد يذر فيها السياقة ويذر في روحه في نهاية الأمر في مستعملية الطريق. إن شاء الله نأخذ العبرة لأنه هذه موجات إيجابية معناها ديزون بوزيتيف، رأيين الغاية اللي يجيوا من عندكم الناس هذوما اللي ديزارتيست أوف ريسونس دو مو. سي طيب غشيم، شو تعمل في الدنيا سامحني؟
3: مهندس.
1: دونك هندسها كما يجب وتبعوا المهندسين متاعنا راهو من خيرة ما عندنا. هندسها كما يجب واستحفظ على سلامته هو وسلامة عائلته وسلامة كل مستعملي الطريق. لغشام من الساحل سي طيب.
3: بالضبط.
1: مرحبا بك. مرحبا بك.
3: يعيشك.
1: صديقنا العائلة فيها برشا أصدقاء متاعي، فسعيد جدا أني صفعت حضرتك اليوم، واسمح لي أني باش نوصل لك الكادو متاع لي سوبر كوندكتور متاع الكلوب سون اللي حضرتك اليوم دخلت له. سي طيب، عندك من جات اسيرونس أن كادو يتمثل في كارت كاربيرون أجيليس 500 دينار فيها إيسونس 500 دينار إنعم، اللي هي الكارت متاع عجيل انرجي. مبروك على حضرتك سي طيب غشام، وتستاهل هذا واكثر.
3: بارك الله فيهم وفيك.
1: يا ربي خليك انت طولي في عمرك سي طيب، وان شاء الله ديما هكا ان ارتيست اوف ريسونس دو مو في امام مقود السياره وفي السياره.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV.
1: اسمع وتمتع. ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله جمعه مباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. اللي نحب نذكرهم بعجاله انه بسامبل كليك على www.baravoyage.com، اي بسامبل كليك تنجم تتفرهد انت وصغيراتك، ولا انت والمدام كانك عروس جديد باحسن سوم في تونس. اي نعم، مع براء فواياج ديما افضل العروض واحسن الاسعار، وهذا اللي تعودنا به في براءة وعودت به زادة براءة حرفها، وهذا ما هوش كلام وإلا رمي ورود. انتو ما تعرفوا شفتوا هذا بالملموس وفي الواقع. نذكركم كيف كيف انه عندكم برشة رحلات متاع تفرهيد، فيها تفرهيد 100% اي 1000% اوسي سيفسنا برمجتهم براءة. كنت حكيت لكم على رحلة جربة 3 أيام في جربة، رحلة كوكوبيتش، كيف كيف فما رحلة لشتى الزوارع في باجة. تلقاو الأسعار والتفاصيل الكل على الصفحة الرسمية متاع الفيسبوك لبراءة فواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا السوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baravoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: يا سيدي، كلي حكيت لكم عليه البارح وقلت انو يسألوا فيا وقتاش وقتاش وقتاش بدينا نقربوا، وهاو بدينا ندخلوا في صلب الموضوع. نقلبوا اصحنوا نمشيوا نقولوا بعد نهاية موسم الحج واقتراب افتتاح موسم العمرة في تونس، برشا ناس بداوا يطلبوا زادة في براءة ويسألوا فيها وقتاش اول رحلات العمرة وشنو البرنامج. ناس متشوقة وعندهم الحق، وناس كيف كيف تحب على براءة وخدمات براءة واستنسوا بك الاجواء الخاصة اللي تعملها براءة فواياج في كل موسم عمرة، واللي في الحقيقة تعرفت بها توا السنوات الستة الأخيرة براءة فواياج. برشا جديد، برشا مفاجآت السنة فيكم. موسم السنة مع براءة فواياج باش يكون من أروع المواسم، وهي تمشي كل موسم متقدم. هذاك علاش ديما نقولكم خليكم أوفياء لبراءة فواياج وأوفياء لبرنامج برنامجكم صباح الورد. كما كل عام وديما قبل افتتاح موسم العمرة، براءة فواياج تنظم بالتنسيق مع مركز تكوين مختص في الغرض دورة تكوينية لمرافقي ومرافقات العمرة. الدورة هذه الغاية منها هي أول شيء تبادل الخبرات بين المرافقين متاع براءة وبين المشاركين في الدورة، من خلال التعرف على أسرار وأساليب النجاح اللي حققته براءة فواياج. يعني كيفاش المرافق ينجم ينجح ويتميز في خدمة ضيوف الرحمن. برشا مفاجآت وجوائز تستنى فيكم، ويقولوا لي فما عملية سحب عمرة هدية من عند براءة فواياج في آخر الدورة. الفورماسيون هدية باش تكون إن شاء الله نهار 12 جويليا في سوسة، وتوا نرجع نحكي لكم على أكثر تفاصيل في الأيامات القليلة القادمة. وطريقة المشاركة راهي سهلة برشا، يكفي باش تدخل للباج متاع براءة فواياج فيسبوك، في الإعلان الخاص بالدورة فما رابط، فما معناها أنليان يهزك الاستمارة، تعمر الاستمارة هذيك وتحط البيانات متاعك، وهما يكلموك من بعد وينسقوا معك كل صغيرة وكبيرة. وكل عادة عندكم أرقام الهاتف على ذمتكم 21 882 881، 21 882 881. عندكم زاد 21 881 882 881 881. وعندكم 70 50 020 70 550 020. نعاود 70 550 020. 70 50 020. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
0: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدن الموجة على 105 على 105.
3: جوهرة FM. Publicité. نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
5: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
6: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان تنجم تجري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسان ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالميه بيجو اوبيل وسيتروين في تونس.
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: السيف على الابواب وجونا بالبرموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لك اللمه العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات. مونوبري ديما معك.
2: تسمعونا في المستير على 89.4
3: جوهرة FM.
4: إيسنا
2: الدنيا وما فيها.
5: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.
7: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. قور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
8: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
9: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
10: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكاند هذا الكعبة أناناس 7800 في عوض 10350.
11: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
12: جوهرة
2: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
13: صباح الورد وان شاء الله جمعه مباركه لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. نمشيو للميتيو دي جور. اليوم الجمعه 12 جوان 2026 طقسنا باش يكون متميز بسحب قليله باغلب الجهات، لكن عنصر الريح هو المهم، هو اللي باش يكون موجود في الصباح تقريبا في نصف ولايات الجمهوريه. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. هذا شي يعطينا بحرنا باش يكون شديد الاضطراب فمضطربة. الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى حدود 40 درجة بأقصى الجنوب. الملاحظة العامة طقس مفرهد هكا شوية هكا، معناها نسمة موجودة باهية اليوم وغدوة، مع أنه بداية من نهار الأحد ترجع تسخن كما البارحة وولت البارح بشكل خاص زادة. هات نشوفوا الخريطة وين عنا الرياح القوية في الفترة الصباحية. عنا في بنزرت وفي تونس الكبرى في ناب الرياح قوية، رياح قوية زادة في زغوان 26 درجة في كل من بنزرت ونابل وزغوان، 27 في تونس الكبرى، 27 في سوسة ورياح قوية، 26 في المستير والمهدية ورياح قوية، رياح قوية أيضا في القيروان و28 درجة. ونقدم للجنوب التونسي وين نلقى الرياح باش تكون قوية ورملية في قبلي هذه في الفترة الصباحية. هذا أهم عنصر موجود في الفترة الصباحية. بالنسبة لي بعد الظهر تتواصل الرياح، ولكن عدد الولايات هو اللي تقلص، تتواصل تقريبا على 4 ولايات فقط بعد ما كنا على 12 ولاية. وين؟ في بنزرت رياح قوية، في نابل رياح قوية، المهدية رياح قوية، و و و و و ايضا تطاوين رياح قويه. بقيه الولايات تعرف تقريبا سحب عابره لا غير، مع درجات حراره مستحبه بعد الظهر مقل الدرجات اللي راه فيها 27 درجه في بنزرت، مرورا ب 30 سوسه 29 مستير والمهديه، وايضا 30 تونس الكبرى، وصولا الى اقصى الدرجات اللي هي 37 في توزر، ومن بعدها زاد وسي 42 درجة في برج الخضراء. في الفترة الليلية تتواصل هذه الرياح ولا لا؟ تبقى الرياح وين تبقى؟ نلقاها في الجنوب في توزر نسجلوا 27 درجة في الليل ورياح قوية، 26 في قبلي ورياح رملية، ودرجات حرارة مستحبة زاد هذه الليلة ما نسحقوش الكليماتيزور، أقل درجة 18 درجة في الكيف، مرورا ب 22 في بنزرت وتونس الكبرى، وأيضا نابل 24 سوسة والمستير 23 المهدية، وصولا إلى أقصى الدرجات قلنا توزر 27 وبرج الخضرة 29 درجة. غدوة تقريبا نفس العوامل الجوية، طقس مستحب معناها يفرهد، في حين بداية من هالحد يبدأ ارتفاع في درجات الحرارة ويرجع الاستقرار إن شئنا بعد الرياح وبعد النسمة البادة واللي تفرش كل حاشتنا بها زادة. كانت هذه المتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: تلفزيون سبيسيال وكريديا سبيسيال ومن غير تسبقة بحياتي راس الشركة بتاعي عاملة كونفونسيون سبيسيال مع ام جي حتى تزيد فاش قاعد تستنى وبارك كلام الشركة بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعت رسيلك في مشاكل سبيسيال
2: زعما
1: ايه ماله مش هكا يا حمادية
3: بالكريدي كونفونسيونين تاع ام جي تعمر الدار بفار
4: سبيسيال ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
5: امشي مفرحة قلوب التوانسة الكل كل يوم والكريدي كونفونسيوني هيا سيدي برشا أسئلة السؤال موظفين يقولوا لي احنا في القطاع الخاص يا اخي عندك الحق مادامك شهار وفي القطاع الخاص عندك الحق باش تتمتع بالكريدي كونفونسيوني وحود اخرين يقولوا لي احنا ايتاتيك لكن عندنا التعاونية لميكا لدرجة اي مؤسسه تمثلكم وانتم منخرطين فيها راهو هي تنجم زاده تصحح هالكونفونسيون هذه والبقيه تكون لكم انتم باش تختاروا اللي تحبوا عليه دونك نسهل العمليه على المستمعين الكل الاتفاقيه هذه الكريدي كونفونسيوني عباره على اتفاقيه تمضى مع بين شركه المغازه العامه اللي تضم راهو ام جي وباتاب و طرف آخر ينجم يكون وزارة ديوان دواوين هذوكم شركات خاصة تعاونية أميكال وغيرها الاتفاقية هذه تمكن كل شركة من تمتيع أعوانها وموظفيها بالشراء بالتقسيط من 3 حتى 18 شهر هو وش يحب مع أحسن تود انتري دون زادة أوسي كل قال لآخر تسبقة اللي تصعب باش تلقاها لا ما غير تسبقة ما عندكش تسبقة وتنجم تشري من أي نقطة بيع متاع ام جي وإلا متاع باتام على كامل تراب الجمهورية ولهنا مهم جدا الكلمة هذه اللي باتام وام جي هم على كامل تراب الجمهورية شنو اللي تنجم تشري المبلغ اللي تشري به ينجم يوصل 3000 دينار والحريف ينجم يعمل أكثر من دوسي كريدي مع مراعاة قدرة التسديد تنجم تشري الكتروميناجي فريجيدير كليماتيزور تلفزة وغيرها تنجم تشري مبل كما الموضة متاع توا السالون متاع لي جاردان ولا حتى دي بالكون معناها بالنسبة اللي ما عندوش جاردان ثم موتوسيكل ترونتينات مواد منزلية للمطبخ معناها المعون سيرفيس بورسولين سيرفيس إنوكس وغيره معناها اللي تنجموا تتمتعوا بشرائه من خلال هذا الكريدي اللي هو يتراوح بين 3 و 18 شهر كيفاش تتصلوا بام جي ولا باتام باش تصحوا الكونفونسيون سهلة برشا ام جي معاك اللي هي 31 31 80 80 نعاود 31 31 80 80 ولا السيت ويب متاع ام جي ولا ريزو سوسيو دو ام جي بالنسبة لي باتام سيرفيس كليون متاع باتام اللي هو 80 105 105 سهل زادة اوسي 80 105 105 وإلا سيت ويب باتام ولا لي ريزو سوسيو باتام واليوم معانا ضيف هو من الموظفين واعتقد في ستيج يظهر لي بالضبط أشرف الرياحي باش يحكي لنا كيفاش يتمتعوا ولاد ستيج بالكريدي كونفونسيوني أشرف الرياحي شكرا ليك على تلبية دعوتنا مرحبا بك سيدي العزيز
6: يعيشك وبيكس بأخير سي حاتم شنو أحوالك
5: منورنا أخويا ده ستيج العزيزة الغالية المؤسسة متاعنا اللي عندها برشا زاد اهتمام بالموظفين متاعها ومساعدتهم الكريدي كونفونسيوني يظل لي حللكم جوانحكم زاد أوسي هذا
6: جوستومون برشا حللنا جوانحنا الحقيقة خذيت راحتي مع باتام بو أنا من الأول كنت ناخذ من الامشي بعد عرفت اللي باتام في بارتي من تعمل جروب ام جي دونك وليت ناخذ من باتام بيسك عندهم اكثر شواء وفوالا دونك من غير افونس ناخذ الحقيقه سهلت برشا معناها تقسيط مريح ويكيب بروفيسيونيل اهم حاجه نصيحه الحقيقه باتام ينصحوا بالكدا وطبعا عندي مده تو برشا مرات
5: قداش المده؟ قداش المده؟
6: سمعني؟
5: المدة قداش؟
6: 6 سنين هكاك
5: ببري 6 سنين. باهي أشرف الرياحي تعرف ايش يعذب التونسي والتونسية مساكن؟ أنه كيف تمشي على كريدي برشا أوراق يا أخي، برشا أوراق واستنى وبعد يجاوبوك وارجع ناقص الورقة هذيك، عملت لاسيرونس في، عملت أدري شنو، هل الكريدي هذا نفس الشيء لقيتوه أنتوما؟
6: لا بازيتو بازيتو، من النهار الاول معناها من اول فيزيت ناخذ شنو نحب ونقضي معناها القضيه اللي حاجتي بها ونمشي على روحي. الحقيقه ما فماش برشا اوراق، ما بيان سور كلكو بابي معناها من البنك اللي ساهلين مش صعب معناها، حتى بالابليكاسيون تليفونيك طلعهم ودونك ما فماش برشا تعطيل مع بطام الحقيقه.
5: باهي سي بيان سي بيان. الكريدي هذا اللي هو من 3 اشهر ل 18 شهر خذيته قداش من مره انت؟
6: خمسة مرات فما واحدين على تروف وفما حتى على دوزم و...
5: انت يعني تختار بطبيعة الحال تروا دوز ديزويت سيس موا اللي تحب انت
6: بالضبط. احنا والفالور واحنا وانا والفالور سيرتو معني انت
5: هذا اللي اشرف الرياحي ما بيناتي انا وانت تو ما يسمع فينا حتى حد. كان بشتعتي نوت، كان بشتعتي نوت انت الباتام وام جي على الكريدي كونفونسيوني والستيك معهم بطبيعة الحال على 20 قداش تعطي؟
6: على 20 دقيقة ما لقيتش حتى تعطي دونك نعطي
5: 19
6: ما عنديش حتى على فا نعطي 19 ما عنديش ما عندها كي نمشي نقلي قضية ديفيد في لوجور مام مش لوجور مام في لحظتها معناها دونك
5: في لحظتها
6: فماش علاش نعطي أقل مع الكونفونسيون الحقيقة ماني قاعد مرتاح مع
5: بيبي. اكستراوردينير ميرسي بوكو على شهادتك اشرف الرياحي موظف ستيك واللي هما ستيك كونفونسيوني عندها مدة في الكريدي كونفونسيوني مع المغازة العامة ما كيف نقول المغازة العامة كيما قال لكم اشرف باتام و ام جي مع بعضهم. ميرسي ام جي ميرسي باتام.
1: تلفزي سبيسيال هذا وكريديها سبيسيال ومن غير تسبقة بحياة راس الشركة بتاعي عاملة كونفونسيون سبيسيال مع ام جي. حتى انت زادة فاش قاعد تستنى مبارك لهم الشركة بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش متبعت رسيلك في مشاكل سبيسيال
2: زاما
1: ايه مالا مش هكا يا حمادية
3: بالكريدي كونفونسيونين تاع ام جي تعمر الدار بفار
4: سبيسيال ام جي اكثر من 142 يفرح قلبك كل يوم
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام.
4: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو ربح على طول.
0: غاليريا.ان كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
7: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires.
8: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونيسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
9: حلمنا واحد توا جاي وقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونيسي قريبة مني.
4: في ام جي جمعة سبت احد صومنا مع اتحاد غلاسيير كل يوم 30 لتر ب 34 دينار و 990 في 49 دينار و 990 ومعها عبوة تبريد بلاش. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
10: جوهرة اف ام بيبليسيتي

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: ان شاء الله جمعة مباركة للجميع وبربي بجاه ربي. إلى متى؟ إلى متى هالحوادث اللي قاعدة تهز في إخواتنا وأمهاتنا ونسانا اللي هما قاعدين يخدموا في الميدان الفلاحي والبعض من الرجال قاعدة في القهوة؟ إلى متى مناش موفرين ليهم نقل محترم يوصلوا يخدموا ويروحوا لديارهم لباس عليهم؟ فاجعة أخرى في سيدي بوزيد وصارت أكثر من مرة وقلنا ها وفما اجتهادات وبش تصير فتحان ديليني وسيارات خاصة بنقل العاملات الفلاحيات، إلا أنه العملية مازالت متواصلة في سيدي بوزيد. حادث خطير، يمكن حوالي 20 أو أكثر كانوا راكبين في السيارة، يتحدثوا على وفيات وحالات خطيرة في مستشفى سيدي بوزيد الآن. هذاك علاش خليفة بن سالم في المتابعات باش يمشي، ومروة تقول لي جاهز معانا ناشط في المجتمع المدني من أمام مستشفى سيدي بوزيد خذا المعطيات وباش ينقل هنا كشاهد عيان على ما يقع الآن في المستشفى، خاصة بعد ما سمعت الأهالي وسمعت الناس كونه حيت خواتهم ونساهم وبناتهم يتعرضوا إلى هذا الحادث وفيه أرواح طاحت، فيه نساء ماتت طو نعرفوا، وفيهم أيضا ناس مصابين بإصابات خطيرة. متابعات
0: متابعات متابعات،
2: فعلا حدث مروع حاتم، وقت اللي توا مؤكد وحالتي وفاة، مازال ثم نستحدث عن حالة ثالثة
1: الوفاة، قالوا ثلاثة توا المتأكد سنين يا رب،
2: وإن شاء الله في حدود سنين، ولكن الأخبار تقول خمس حالات زادة في حالة خطيرة جدا. مشكور معنا السيد علي الجد الناشط في المجتمع المدني في سيدي بوزيد وصديق الإذاعة، نقول له صباح الورد سيدي علي.
3: صباح الخير سي خليفة، أهلا وسهلا، مرحبتين.
2: شو قاع بالضبط؟ خلينا هذا باش ننور الرأي العام باش تعرف ناس كل شو قاع بالضبط.
3: للتوضيح أنا في مستشفى المحلي بالمزونة، ما مش المستشفى البيع وبسيدي بوزيد أو المستشفى الجامعي.
2: هو الحادثة بين المزونة
3: ما بين المزونة والرقاب. هو صباح كعادتها العاملات الفلاحيات المكتوب عليهم التعب والشقاء الظاهر فيه يتنقلوا يوميا للمكان العمل بمنطقة الرزاعة وغريس، مناطق مجاورة لمعتمدية المزونة، المركز معتمدية المزونة. اليوم صار أنه السيارة اللي تنقلهم سيارة إيش جي تنقل 15، ما نعرفش شنو صار بالضبط، الأبحاث باش بين
1: سالي سامحني صور عندنا الآن مباشرة توصل لنا من أمام مستشفى المزونة، هذا يا المزونة قدام مستشفى مزونة. فما العائلات لهنا والأهالي يظهر لي هبوا أمام المستشفى هكا، ولا اللي أعطينا الحادث وقع في ساعة بالضبط.
3: قبل الستة متاع الصباح، ما بين الخمسة والستة متاع الصباح.
1: قديش من امرأة راكبة في ال
3: 15 مبدئين 15 راكب اللي توفوا على عين المكان أول ما وصلوا للمستشفى المحلي بالمزونة. زوز ثم واحدة ماتت في السمير وفي طريقها للمستشفى الجهوية.
1: معنا ثلاثة حالات وفيات،
3: مبدئين ثلاث حالات وفيات. بالله يعطيني مساحة نحكي. تنقلت كل السيارات الأسعاف في المدن المجاورة مزونة، لكن ثم سؤال يطرح نفسه، وأنا لهناك كمواطن من تونس، كمواطن من مزونة، كمواطن من جابت نعتبر روحي بالله تفعيل القرارات أو محاضر الجلسات اللي طالبت بتوفير نقل لائق للعاملات الفلاحيات اللي لوناها ما نكلوش احنا لوناها الخضر والغلال ما تكونش حاضرة في وقتها وما تكونش موجودة في الأسواق. أما الظاهر الفئات الضعيفة والمهمشة بعض المسؤولين وبعض المدراء العامين يتلذذون بالعذاب هالفئه
1: لا لا لا اخواتنا ويلزمنا ونسانا وبناتنا ويلزمنا ان نقولوا لا وستوب قيس علي عندك الحق وصلتك وصل له برافو عليك
3: خلي تو انت طلبتني باش انا نقول ثم مسؤولين في تونس
1: إيه
3: احنا
1: إيه
3: ماناش نعيشوا في
1: يا سي علي يا سي علي سي علي يرحم الوالدين يا سي علي عندنا ناس متوفيين تو عنا ناس متوفين تأكد لي اللي هما ثلاثة حاليا
3: ثلاثة حالات زوز
1: ما عندكش
3: المكان
1: ما عندكش الأسماء متاعهم
3: لا
1: ما عندكش أعمارهم
3: الأسماء نملك بهم
1: بعد قليل نجم نرجع
2: صورة الحادث استدام ولا
1: انقلاب
2: لحالها
3: لا لا لا, لا في حاتم الظاهر فيها أنا ما نعرفش أما ديرا باج قالوا ديرا باج متاع الكهرباء
1: انزلق معنا وديرا بيت الكهرباء ومشيت خوي علي الأهالي اللي نشوفوا فيهم مازالوا إلى حد الآن أمام المستشفى ينتظروا
3: لا فيهم اللي تنقل في سيارات خاصة لحقوا الأقارب نتاعهم عمل كل اللي صار كل الجرحى وقع نقلهم إلى المستشفيات المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والهادي شاكر في فاقس والمستشفى الجهوي في سيدي بوزيد والمستشفيات الأخرى
1: فما الإصابات شنو نوعيتها معناها فما حالات خطيرة ولا الحالات تحت السيطرة متوسط خطيرة جدا
3: خطيرة جدا
1: قديش عددها حسب المعطى اللي عندك سي علي جد
3: حسب ما بلغني 5 إصابات
1: يا لطيف يا ربي معهم وربي يشفيهم وفما حتى بتر يد معناها فما الآن حديث عن بتر يد بملي إنقاذها
2: أحد العمل
1: تحيت
3: هذا صحيح هذا نأكدها لك بتر اليد نأكدها لك
1: حيت قديش معدل الأعمار بربي متاحهم حسب المعطيات اللي عندك 30 40 سنة صغار كبار
3: والله صحت أقصى يمكن الخمسين وانتهاب 50 55
1: وانتهاب خوي علي الجد الناشط يعطيك ألف صحة وصوتك وصل نحب نقولك نبقاو في تواصل يمكن حتى النجم ونرجعوا لك آخر الحصة إذا كان عندك تطورات الخط يبقى مفتوح ليك ومحلى صوتك كيف طلبت من المسؤولين أنه نقاو حلول لإنسان إخواتنا بناتنا أمهاتنا يعيشكم يلزيونا ما مرمدناهم ويزينا من هذه الفواجع وهذه الحوادث اللي ترعب واللي تخلي الواحد يقول هكا المرأة التونسية ماشي هكا المرأة التونسية زي ما تتعامل وخاصة الكاد يحاول عاملة من أجل قوت أولادها ومن أجل قوتنا أحنا. شكرا لخونا علي تلقاو الفيديو هذا وكل التفاصيل حتى صورة السيارة هذيك السيارة اللي ركبين فيها خليفة شوكي فيش معناها السيارة مشيت هي دقت قلت كيف ما بالك هما فاصل ونقبلوا ضيف الدنيا وما فيها

0: كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غيلان، مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي والا في السيت pinkandgray.in، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
2: جوهرة اف ام.
3: بوبليسيتي. في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين.
4: عندك أورانج.
5: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
7: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكاند هذا الكعبة أناناس 7800 في عوض 10350.
8: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش.

6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: تشكر ولا تنقد. عندك
1: ميكرو جوهرة،
0: وعبر على رأيك،
2: وعبر على رأيك.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. يمثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FMTV. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشهر الجمعة مباركة للجميع. كما عودناكم رأينا نعطيو المعلومة كان صحيحة واللي نثبتوا فيها واللي نحاولوا

0: حاولوا معناها ناخدوها من المصدر الرسمي هذاك علاش حرسنا مروه خليفه كانوا بالهاتف في اتصالات مباشره نتحصلنا على
1: المدير الجهوي للصحه بسيدي بوزيد الدكتور سي سالم نصري.
0: بعد الصحه الدكتور سالم نصري اللي اعطانا المعطيات الصحيحه في الحادث اللي صار اليوم قبل الستة متاع الصباح في المزونه للعاملات الفلاحة في الحياة إنسانة بناتنا المتأكد خليفة زوز وفيات
1: زوز مش ثلاثة زوز
0: الثالثة واللي وقع شك في أنها توفيت لا هي بتر على مستوى الأطراف العليا وحولت مباشرة مش موجودة في المستشفى متاع سيدي بوزيد فقيل كونها توفيت لا حولت إلى صفاقس عملية بتر
1: معناها
0: ربي معها على مستوى الأطراف العليا واحدة اثنين ما نعرفوش هذه هي إن شاء الله ربي يشفيها وربي معها. ثم الحالات الحرجة معناها المتأكد الآن من المصدر الرسمي
1: ثلاثة مش خمسة
0: ثلاثة حالات حرجة
1: هكا
0: نكونوا قدمنا الأرقام الصحيحة والحالات الصحيحة من المصدر من الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد اللي في حالة استنفار الكلهم وقاعدين يقوموا بواجبهم يعطيهم ألف صحة
1: مع تأكيد على انتقال الحالات للمستشفى سيدي بوزيد
0: ثم سفاقس ثم سفاقس حتى يدل لي حتى من صحة في سفاقس في عملية البتر اللي الآن لوخيان قاعدين في كورس كونتر لامونتر على مستوى الإدارة الجهوية صح القيام بواجبهم نحو ال 15 حالة اللي هما 15 امرأة كانوا في هالكميون هذي اللي نقلتهم باش يجيبوا خبز وديتهم وخبز عائلتهم.
1: ربي يرحم اللي توفى وان شاء الله
0: البقية
1: بعلاج البقية.
0: فاصل وحتى سي علي ناخذوه في 10 و 12 دقيقة مثالش نعرف السيركولاسيون عملتها فيه ناخذوها الان.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: باش نمشي كما اعلنا من الصباح ونثبت من المصدر، قرينا في جروب في سوسة انه الجرام مكسر في البيعان باش تبيعوا 290 دينار.
2: كان زمان
1: خسرت داري. وتشري انت الجرام ب 410 دينارات. هذا ما قيل، هاب شوفوا احنا لهنا سوق اللي فيها الترمومتر متاع الحرارة هي البرك هكا ولا لا، واللي بعد تنعكس على كل اسواق الذهب في مختلف ولايات الجمهورية. شوفوا مع سي علي البوعزيزي. علي بوعزيزي هو امين مال النجم الذهبي وعضو نقابة صانعي المسوق.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سالي مرحبا بك.
2: مرحبا بك خويا حاتم.
1: ان شاء الله المانع خير. سيركولاسيون. على كل
2: وصول نقص فوق منك
1: سي علي. يقولوا سعر الجرام ذهب نقص فوق الناس الكل المره هذه، وبعد ارتفاع في الدولار وارتفاع في برميل النفط، ما فهمتش علاقه النفط بالذهب، ومضيق هرمز اللي مسكر مش مدخله زاد. هذا اللي يقولوا فيه راه
2: هذا كي تبدا فما اشكاليات في العالم كله. راهو الذهب يطلع كي البترول يطلع والدولار يطلع الذهب يطيح.
1: العكس
2: العكس بالعكس.
1: شنو حواله هالايامات؟
2: هالايامات ماهوش ستابل.
1: قداش يمشي؟
2: طالع هابط طالع.
1: قداش يمشي اليوم؟
2: البارح الجرام الذهب مكسر نحكيه بين 260 و265.
1: طاح على 200
2: اللي كان 400 وصل ل 400 راهو
1: المكسر وصل ل 400.
2: بعد 350 و340 وبدا هابط لين البارح من 260 265 270 تكون قطعة نظيفة به. اللي في الفترينة وللمواطن باش يشري حاضر وكل راهو ما ينجمش يطيح. علاش ما ينجمش يطيح؟ خاطر انا شاريه بفلوس، شاريه ب 400 وب 500 وب 450، منين مش نجم نطيح فيه؟ مش نخسر انا اللي دفعته قبل الان.
3: يعني الفرق كبير من بين المكسر وما بين،
2: لكن الكور مونديال قاعد يطيح.
1: قديش قديه المصنوع الجديد يا سيدي؟
2: المصنوع الجديد قاعد كما هو، من حاجه قليله تطيح.
1: قديش؟
2: 420 410 440 انت والقطع راهو، انت والموديل اللي تخدم، مش كل قطعة راهي سوما يقعد
1: 10 جرامات.
2: 10 جرامات ب 4 ملايين ونص، هذا المينيموم. راه فما في قطايع، في قطايع راهو المينيموم.
1: ما تقبلهش العقل معناها. كي نحكيو لي عليها قبل ما نقول سيونس فيكسيون، نقول لا شنو
2: هي يا اخي. احنا رانا وصلنا شريناه من البنك المركزي ب 490 و 480 و
1: 450. قداش
2: بعتوه وقتها؟ نبيعوا فيه كما تعطينا البنك.
1: كما البنك بعتوه.
2: كما البنك لا مو فما يد عامله.
1: اليد عامله.
2: اليد عامله تبدل السوم. السوم مثلا يد عامله، فما يد عامله ب 40 دينار، فما يد عامله ب 60 دينار، فما يد عامله حتى ب 200 دينار.
3: تو ثم ناس يقبلوا على الذهب بالجرام ب 410 و 120 دينار، تو انت معناها ابن السوق.
2: كان ب 500 و 480.
3: توا فما ناس قاعدة
2: تشري. قلنا من المرة الأخرى حكيت لك، قلت لكم راهي بين 20 و 30%، ما فماش حاجة كبيرة.
1: اللي
2: قاعدين يقنوا باش يشريوا.
1: واللي باش يعرسوا السنة
2: باش يعمل. باش يعمل. الناس قاعدة تخفف في الفضة والبلاكيور، اش قاعدة تعمل؟
1: يهزوا في الفضة والبلاكيور.
2: البلاكيور اي. ولكن فما كعبات.
3: الفضة بقداش؟
2: الفضة الجرام. الفضة كانت 6000 و8000 و10000 وصلت حتى ل 25 دينار الجرام.
3: كيما الفارق كبير ياسر مع 410 جرام. كيما ايش عاملين انتم اهل القطاع؟
2: انا كانت فيني دينا نخلصوا بلادات واحنا نتفرجوا.
1: اسو بوان؟
2: اي اسو بوان.
3: لكن 410 حال
2: ريق. لا 410 ماهوش حاجة كبيرة. باللي كان 500 و480.
1: ريقد ريقد السوق.
2: ريقد مش
1: عادة الفترة هذي.
2: لا الفترة هذي يرقد بالكذا.
1: هو
2: بعد العيد.
1: بعد العيد. لا عادة
3: قريب.
2: لا بعد عادة.
1: عادة بعد العيد نعرفوها.
2: بعد العيد ودخول المكتب وبرشا حاجات.
1: والامتحانات ودرجون كذا. هذي ترقد. لكن آخر جوان
2: توا مش تبدا الحركه
1: توا النصف الثاني
2: النصف الثاني تبدا الحركه ايه
1: مؤشرات موجودة بدأت العبيد الدور ترى
2: والله شوي شوي يجي يتفرج ويشوف ويعمل رأي
1: السياغة كاملة باش يا أخوها قداش نجم توصل له العبد من إلى
2: العرس من 8 حتى 18-20 أما حاجة راي حاجة باهية اللي كي نقول أنا 8 راي حاجة نورمال
1: زوالي زوالي حب على
2: زوالي بستة ملايين ستة ملايين على قد هذا
3: لا لا معناها على قد
2: مش حاجه فما لوكس راهو
3: في يعني لوكس في الـ في الـ في الاخراج ولا في الجرام ولا باش
2: يدعم له
3: في الخدمه
2: يدعم له
1: هو في العرس شنو اللي يهزه مثلا شنو القطايع فرده وسلسله شنو
2: في العرس هو اول ما يبدا يبدا بسوليتير
1: قد ايش سومو سوليتير
2: سوليتير من مليون و600 وانت طال
1: مليون
2: 600
1: وانت طال سوليتير
2: سوليتير هذا نتاع خطبه راهو
1: هذا خطبه
2: هذا خطبه من بعد يولي يهز لليونس تاع العرس ولا اليونس لي هو وبرسلي
1: ما نحبش انا يا خويا حط يفك علي
2: لا انت مش تاخذ فضه عاد لازم تاخذ ذهب حط فضه من ذهب وراه ما يصيرش
1: قداش هذا
2: انا قلت لك انا من 8 ملايين وانت تبدا طالع والكل قدير وقدره
3: هذا كله المطبوع يعني
2: كل مطبوع ما نحكيوش على اللي بلاش تابع راهو احنا كياكل في السوق
3: يتباع بلاش تابع معناها عندكم
2: ولا يتباع
3: قداش سعره ولا نفس السعر 400
2: على حسب التكسير وتزيدوا اليد
1: العامله المكسر تزيدوا اليد العامله
2: اما ماهوش معمول به في تونس
1: المكسر قاعد العباد تبيع في الذهب نتاعها تحس انه البيوع اكثر من الشاريه
2: تبيع العباد
1: تبيع
2: إيه ما تبيع مش كما كانت قبل كانت موجودة ذهب برشا صارت إشكاليات فيه ولا ذهب قليل في تونس التكسير مش حاجة كبيرة
3: لكن هو مطبوع هو بدوره
2: مطبوع إيه ما
3: يرجع أنا يسموه
2: ما هو يرجع لا ما تلبس يعني تلبس أنت يقول لك الذهب يرق وما يتقطعش هو يولي جويد يزمك كي
3: تلبس ينقص ميزان وذهب
2: نورمال البوم تاع العبد
1: ونسميهم كسر
3: اي احنا نسميهم
2: ما في تنفيسه
3: ما كي تاخوه انت هو مطبوع ويقعد الطابع
2: الجلده نتاع العبد فيها تنفيسه
3: ايوه
2: حاشاكم كيما المبرد كي يبدا الخاتم داخل خارج والبرسلي ماشي
3: معناها يتيحوا منه جرامات
2: يرق يولي جويد في زمان تقطع في
3: زمان فهمت علاش السوم يتبدل كلية حاتم خاطرو في النهاية الطابع هو بيدو
2: الطابع هو بيدو
3: هو بيدو لكن النقاء يتيح من 410 ل 250
2: لكن ما تنساش سي خليفة راهو الطابع الطابع اللي موجود توا راهو شعار ما ينجمش يكون على الذهب لخاطر ما يداومش
3: طابع بيدو
2: طابع اللي كان قبل خير راس كبش
1: ما عادش توا راس كبش
2: لا نحاوه راس كبش
1: وعليه؟
2: في 2005 عملوا مشرعين الكل قالوا الطبع هذا صار فيه تدليس
1: هو صحيح قالوا سمعناه
2: صار هو صار فيه يجي ثلاثة ولا أربع مرات تدليس
1: يا أخي نحاوه وحطوا
2: شعار فيه سبولة منه وسبولة منه ونجمة وهلال لكن ما هوش إيفيكاس كيما رأس الكبش
1: بي علي بوعزيزي نبقى ونتابعوا معك الكور تعذر
3: الكور
1: نجمو نقولوا من هنا زوز أسابيع أخرين يا ترجع يا بالتليفون شوفوا شو عندنا ما عندناش في السوق شو عندنا ذهب طلع هبات الأمور هذيك الكل للعائلات التونسية المقبلة على الأفراح خاصة راه حتى في البكالوريا راهو يهديو
3: نعمل يهديو
2: كان زمان
3: لبنان إن شاء الله يرجع الزمان
1: نورتنا سيد علي بوعزيزي أمين مال النجم
2: نعتذر على التأخير
1: النجم الذهبي وعضو نقابة صانعي المسوغة

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع
1: وتمتع. 100 دينار اللي هي بونداشا تشري بيه اللي تحب انت من ام جي في انتظاركم. وفما ناس راهي بعثت ام جي على 85 990 والقرعه اختارت سنين منهم يذول اللي موجودين معانا. ننطلق بالمكالمه الاولانيه واللي يتصل للحل الاولاني هو اللي يربح بطبيعه الحال. الو صباح الورد.
2: صباح النور.
1: اهلا وسهلا مرحبا بيك للا. شكوني معنا؟
2: نرمين عمران بالقلعة الصغيرة.
1: عاود لي نرمين زعما سمعت انا ولا انا غلط؟
2: نرمين عمران
1: من القلعة الصغيرة. مرحبا بيك يا نرمين. هاي يا نرمين تبعتنا شقلنا في اليوم في سبيك تبعت وجبنا ضيف مستيق وحكاية
2: بالطبيعة.
1: الكريدي هذا
2: اي
1: الكريدي كونفونسيوني اللي هو يجمع بين المغازة العامة اللي فيها باتام وفيها ام جي وبين الشركات الخاصة وإلا العمومية وإلا سومي تاتيك وإلا التعاونيات لاميكال وغيرهم وبين المؤسسات زادة متاع الدولة والمؤسسات الخاصة والدواوين. هذايا كيف انت تتحصل عليه من الشركة متاعك بعد ما تصح مع المغازة العامة يكون عند الشراء يكون بأفونس وإلا مغير أفونس؟
2: مغير أفونس
1: سور
2: سوري سختان.
1: كيفه سور هذي كيفه عليه وين سمعت؟
2: سمعت
1: معي حد معمار. أكا ومنا بش نكذبك يا بنتي منكذبك شنرمين. 100 دينار في انتظارك بالمجد مغير حتى دور وأفونس.

0: AMG. Félicitations, يعطيك ألف صحة. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، نهاية أسبوع مريحة، نتلقاو بإذن الله نهار الاثنين من 6 لـ 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين نقول لكم استحفظوا لي على روحكم، راكم أنتم رسمي البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم، راكم ماليها ماليها ماليها، لكم سياح لكم رأي فيها، أحب من أحب وكريها من كريها. باي، تحية تونس.
1: في ام جي جمعه سبتحات سومنا مع تحد لاسيا كل يوم 30 لتر ب 34 دينار و 990 في 49 دينار و 990 ومعها عبوة التبريد بلاش. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: جوهرة أفهم بمليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شهدت معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد صباح اليوم الجمعة حادث مرور أليم تمثلت صورته في انقلاب شاحنة خفيفة بعد انزلاقها كانت تقل حوالي 15 شخصا أغلبهم من العاملات الفلاحيات. وقد أسفر هذا الحادث عن تسجيل حالتي وفاة لعاملات على عين المكان، بالإضافة إلى تسجيل إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة لتسجيل حالة بتر يد إحدى العاملات، وفق تأكيد سالم الناصري المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد لجوهر أفهم. وفور تلقي الإعلام بهذا الحادث تنقلت فرق الحماية المدنية برقاب والبزونة إلى عين المكان، حيث تولت القيام بعمليات الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالمزونة لتلقي الإسعافات اللازمة. أيضا تعهدت الجهات الأمنية والقضائية المختصة بالبحث والتحقيق لتحديث أسباب وملابسات هذه الفاجعة. بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يؤدي وام كليميني الأمين العام لمنطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية زليكاف زيارة عمل إلى تونس بين 10 و13 من جوان الحالي. هذا والتقى وزير الشؤون الخارجية أمس بمقر الوزارة الأمين العام للمنطقة المنظمة، والذي كان مرفوقا بوفد من مسؤولي وخبراء الأمانة العامة. كما انتظمت بالمناسبة جلسة عمل خصصت لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية وواقع وآفاق التعاون القائم بينها وتونس. دوليا، الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد بكلمات واضحة وعبارات صريحة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، متحدثا عن التوصل إلى تسوية عظيمة وفق تعبيره، وأضاف أن التوقيع على هذا الاتفاق في الصدد قد يتم خلال يومين، مرجحا أن يكون ذلك في أوروبا. على الجانب الآخر، لم تؤكد طهران التوصل لأي اتفاق من هذا القبيل، ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن بلاده لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن أي اتفاق، واصفا التقارير التي تحدثت عن ذلك بأنها مجرد تكهنات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
6: والله أنا حبيت ربي يعطيكم العمر وطول العمر يا رب. حبيت دارة متاع مقبرة سوسة سويس، الواحد يمشي حتى في الأعياد يمشي يلقى الحشيش طالع طويل وعالي، الواحد من يمشي يمشي حتى بين القبورات وحشيش أثر أقل حاجة شرارة أي حاجة، معناها فما تقول لي لا يقدر ولا يبلي حريقة. بربي شوية سينا أنا لفتة بلدية سوسة من 10 شكون متكلم مسؤولين بالمقابر أنهم فما شوية سينا فما راهو الأعوان نرفيهم من الغديكة أعوان ينحلو كل حشيش ما فيها بز ما نصير كان شنو الناس نجم تعاون أي حاجة ما يخليوها شكيكة ما يخليوها شكيكة. بارك الله فيكم.

0: سوسه كل الكلام بالحكاية باب جديد واحد مازال ممدوم يدخل من البلاد باش يمدح سياح. المره اللي فاتت قالوا شو الريحه دي سوسه مزيانه انا خسرت تماما معمع طن في البر يصيب في ريحه يتكلموا بيه ينظفوه ولا يشوفوا له كيفاش يعملوا له خطايا باش ما عادش حتى مشي يتنفس ويتعب له بابات.
1: أنا تكلمنا عديد مرات وقالت مرة في مصر بربي رانا الناس 14 في كروش راي حيوانات وراي عباد مشنوط راي مش معقول مواطن من القروان مع تمديد حفوز من عالبيلة بالزيت راي ثم ناس تمني عصابات ثم نعرف نية سونات ما فهمش ريحتها وسونات مش تركب منطقة كبيرة تمدي ضرب عشرين يحب لك عام وما تكمل فراغ الجمعي قاسين علينا الماء وراي ما فهمش راي مكلم معي العمد الساعة تهز عليك وبعد خمسة وجمع شهر بس يكلمك ومشيت وهني درت وراي لما ما فهم شيء رانا الناس 19 اعطيني شريبه ما ياخذ نتاعك يرحم والدي.
2: اليوم نحب نوصل للاعلام مشكله عويصه تعرضوا لها حجاج هذه السنه اللي هي بروسيدير حاج بدون حقيبه اللي فشلت نظريه واحرجتهم. واعلمكم ان الحاج اللي وصل للاسبوع الفارط لتونس واللي تلم حقائب نتاعه وقبل ب 48 ساعه ما يروح اللي اليوم اكثر معناها من اسبوع الباجاج نتاعه ملتوي وما وصلش وتلقى حتى حد وحتى مسؤول يجاوبك ويعطيك حاجه صحيحه وبالله كثم مسؤول ينجم يوضح هذا الفشل الذريع متاع البروسيدير الحاج بدون حقيبة لازم يوضح لنا.
3: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال تسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في حاجة اخرى. جمهور المونديال
4: مرحبا بالناس الكل تبع فينا وتسمع فينا على جوهر اف ام جوهر ام تي في في العدد الثاني من جمهور المونديال. موضوعنا اليوم هو المنتخبات العربيه في المونديال هذا. نعرفوا لاول مره في التاريخ سبع منتخبات عربيه. هات نسمعوا شنو قال جمهور بخصوص هذا.
5: سبع منتخبات عربيه اول مره في المونديال. شكون منتخب توقع مش عامل حاجه في المونديال هذا؟
6: المنتخبات العربيه ديما يقعد المنتخب المغربي معناها وممتاز الحق وقاعد يقدم في نتائج وبايع. إن شاء الله المنتخب الجزائري زاد عنده من الإمكانيات ما يسمح له وبدرجة أقل المنتخب المصري.
3: جمهور المونديال
7: والله يا زوز منتخبات ينجموا يعملوا حاجة. مصر فيك مجموعتها سهلة والمغرب فيك الإفكتيف اللي عنده الحقيقة من أقوى الإفكتيف موجودين في العالم حالياً. زاير هو ثالث منتخب بعدهم يعني زاير الحقيقة مع المدرب الجديد اللي جابوه مع الاستراتيجية الجديدة اللي عملوها مع التغيير متاع الجيل جابوا جيل جديد في برشة لاعبين ممتازين كما موسى اللي سجل هدف ضد هولندا وربحوا هولندا في مباراة ودية. الثلاثة منتخبات هذوما اللي نتصورهم ينجموا يعملوا حاجة في كوب دي موند هذية ويشرفوا الشمال الأفريقي.
8: والله فما الجزائر فما مصر فما المغرب خاصة المغرب خاصة المغرب ومصر وبعد الجزائر هذوما ثلاثة جمعيات ينجموا يترشحوا للأدوار الثانية. فهمت
3: جمهور المونديال
6: ومعناها نحكيوا على المنتخبات العربية كيف كيف فما المنتخب المغربي فما منتخب مصر والجزائر كيف كيف إن شاء الله. أنا كعربي نتمنى إن شاء الله المنتخبات العربية الكل تتعدى للدور الثاني
9: مشاو يعملوا كوب دو موند ممتاز يليق بالروح الرياضيه وبالعزيمه بالقليب. اكثر حاجه اني في اللي سيرتو في ليكيب ناسيونال ناقصين شويه الجرينتا، بالجرينتا قدره الله نجموا نوصلوا لبعيد.
3: استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: بعد الباك الحيرة طبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة اف ام. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITEAM University، de la connaissance à la compétence.
1: Publicité.
2: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فالخير. ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
3: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكعبة أناناس 7800 في عوض 10350. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
5: جوهرة FM. Publicité.

0: 73 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: في ام جي جمعه سبت احد صومنا مع احد غلاسيير كل يوم 30 لتر ب 34 دينار و 990 في 49 دينار و 990 ومعها عبوة تبريد بلاش. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وكل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: جوهرة
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
5: عليك الرئيس ميلادو في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم،
5: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
5: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

بيزنس نيوز. مرحبا بكم معنا نسكول في بزنس نيوز. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ صدر البارح أنه في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة 2026 كالتالي: تحديد سعر القمح الصلب ب 120 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع اللي هي 40 دينار على القنطار، أما القمح اللين فحددت تسعيرة 110 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 30 دينار، وبالنسبة للشعير والتريتيكال فقد حدد السعر ب 90 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع اللي هي 25 دينار للقنطار. أيضا أفادت وزارة الفلاحة في بلاغها أنه نهار 15 جويلية المقبل هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي والتريتيكال من صابة 26، و 31 أوت 2026 هو أيضا آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقمح. تمكنت الفرق التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان وبالتنسيق مع الوحدات الأمنية من تحرير 147 محظر جزائي ضد الحفر العشوائي للأبار في مختلف معتمديات القيروان، وهذا خلال الفترة الممتدة من مطلع جون في 26 حتى موفى شهر أفريل الماضي. تأتي هذه الحصيلة اللي أعلن عنها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان مراد بن عمر في تصريح لوكالة إفريقيا الأنباء في إطار التصدي لهذه التجاوزات وضمن حملات ميدانية يومية. أيضا اكشف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان عن بلاغات شبه يومية تتراوح بين 4 و6 بلاغات عن عمليات حفر قاعدة تتم خارج الأطر القانونية بما يهدد بانخفاض حاد وهام في منسوب المخزون المائي الاستراتيجي بالجهة. باش تنظم المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس يومي 25 و 26 جوان الجاري في مقرها في العاصمة تظاهرة علمية وبحثية تحت شعار مستقبل التأمين، المخاطر الناشئة والأدوات المبتكرة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار في قطاعي التأمين وإعادة التأمين. هذه التظاهرة تهدف وفق الورقة التقديمية للملتقى إلى استشراف التحولات العميقة اللي قاعد يشهدها قطاع التأمين تحت تأثير الطفرة الرقبية المتسارعة، فضلا عن تعزيز الشراكة بين الجامعة التونسية ومحيطها الاقتصادي لفتح أفاق جديدة للبحوث التطبيقية وخلق حلول تضمن استدامة هذا القطاع. نجيو توا لتفاصيل حساب الجاري للخزينة العامة بتاريخ 11/6 فيه 1156 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ تناهز قيمتها 25404 مليون دينار، بأيام التوريد تساوي 103 يوم. الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 29150 مليون دينار. دوليا تراجعت أسعار النفط اليوم مواصلة خسائرها من الجلسة اللي فاتت بعد ما ألغى الرئيس الأمريكي ترامب خططه لشن ضربات على إيران. بالتفاصيل انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بدولار فاصل 21 سنت ووصلت إلى السعر 89 دولار فاصل 17 سنت للبرميل، كيف هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بدولار فاصل 23 سنت ووصل إلى 86 دولار فاصل 48 سنت للبرميل. قال الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم تخصيص دعم مالي إضافي قدره ب 300 مليون أورو ما يقارب 346 مليون دولار من أموال الطوارئ للمزارعين اللي ضروا من الارتفاع الحاد في تكاليف الأسمدة بسبب الحرب على إيران. أظهرت بيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حجم الإنفاق العسكري العربي خلال العام اللي فات، واللي تصدرت فيه الجزائر قائمة الدول العربية من حيث الإنفاق العسكري في عام 25 ب 8.83% من قيمة ناتجها المحلي، فيما جاءت السعودية الثانية ب 6.48%، ثم سلطنة عمان بنسبة 5.68%، الكويت في المركز الرابع بنسبة 4.69%، الأردن جت الخامسة في نسبة الإنفاق العسكري ب 4.56%، ثم المغرب ب 3.54%، بعدها البحرين ب 3.11%، موريتانيا بلغ الإنفاق العسكري فيها 2.75%، لبنان ب 2.51%، تونس ب 2.49%، والعراق ب 2.45%. مصر جت في آخر القائمة مسجلة النسبة الأدنى
ب 0.61% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 25 موجهة للإنفاق العسكري. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2194 مليم، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2935 مليم، واليورو ب 3390 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان. بزنس نيوز

0: كأس المونديال.
1: مرحبا بكم في الفقرة اليومية كواليس المونديال. أكيد باش نبدأوها بحفل الافتتاح للبارح صار في ملعب مكسيكو سيتي أمام 90,000 متفرج، رقم قياسي من المتفرجين البارح تقريبا قبل 4 ساعات من بداية الحفل. الملعب كله جماهير، حفل الافتتاح تركز خاصة على التراث المحلي في المكسيك، وخاصة هو سؤالات الكل على شكل الألوان هيك الكل موجودة. نجموا نشوفوا الصور، هما 3 صور نرجس بالصورة بالصورة علاش الصور الألوان البارح هي اللي ميزت حفلة افتتاح، لأنه اللباس التقليدي في المكسيك واللباس الأصلي متاعهم كله ألوان، خاصة اللون الأخضر، حتى قميص المنتخب المكسيكي باللون الأخضر هيك علاش البارح شفنا حتى الصورة متاع السكان الأصليين. ثم بعدها كيفاش التطور متاعهم متاع اللباس متاعهم. على كل 20 دقيقة حفل الافتتاح بدأ من تاريخ متاع المكسيك السكان الأصليين حتى للسكان الحاليين 2026. الصورة اللي بعدها نشوفوا لويس فيغو. لويس فيغو البارح في ملعب مكسيكو سيتي شفناه هبط الصور على مستوى التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي مع أساطير كرة القدم. بصراحة صور ممتازة ممتازة جدا، ذكرنا برشا أساطير غابوا علينا لكن رجحهم البارح لويس فيغو بالصور متاعهم. الصورة مع الظاهرة والنجم البرازيلي رونالدو مع روبرتو كارلوس، ونجم نقوله بعد تقريبا أكثر من 20 سنة شفناه يضحك روبرتو كارلوس بعد كل إضاعته وضربة الجزاء الشهيرة روبرتو باجو. روبرتو باجو مع رجعنا صورة اللي قبلها نرجسي روبرتو باجو شفناه هو اللاعب الذي مات واقفا، هيك يسميه روبرتو باجو اللاعب الذي مات واقفا بعد أنه ضيع ضربة الجزاء، لكن شفناه البارح يضحك مع لويس فيغو. شفناه زادة الصورة اللي بعدها هذا بيول لاعب برشلونة زاد كان حاضر البارح في المكسيك. ثم الصورة المجموعة من اللاعبين، هذه الصورة تبقى للذكرى مع الظهير الأيمن المنتخب البرازيلي كافو مع روبرتو باجو، بيول، روبرتو كارلوس، رونالدو، باجو، وخاصة فما ماتيريزي اللاعب صاحب النطحة الشهيرة مع زيدان. أكيد صورة للذكرى رجعتنا تقريبا هم بكلهم فايزين بكاس العالم ما عدا لويس فيغو وروبرتو باجو، الزوز هذوما فقط ما همش فايزين بكاس العالم، البقية بكلهم فازوا بكاس العالم. اكيد صورة جميلة جدا هبطها البارح لويس فيغو. الصورة اللي بعد هذه من الموقع الرسمي لفريق بي اس جي الفرنسي. البارح البي اس جي الفرنسي احتفل بلاعبيه 16 الموجودين في منتخبات بلادهم في القارات الخمس. 16 ملاعبي ينتمون لمختلف المنتخبات، للسنغال، لإسبانيا، المنتخب الفرنسي، المنتخب البرازيلي، المنتخب كوريا الجنوبية، المنتخب البرتغالي، وخاصة فرحانين بصورة لأنه أقصى اليمين كي تشاهدوا فيها اللاعب خليل العياري موجود في 16 هذوما، احتفى به البارح فريق بي اس جي الفرنسي. خليل عياري رقم 40 هنا موجود في أقصى صورة أول ملاعبي مع ال 15 الملاعبية الموجودين في مختلف منتخبات بلادهم. نشوف الصورة اللي بعد هذايا اللاعب خامينيز، علاش اخترنا الصورة هذه؟ البارح وقت سجل الهدف الثاني معناتها جاته هستيريا متاع بوكاء وقعد يبكي برشا بعد تسجيل الهدف الثاني. علاش؟ لأنه قصة تدرس، قصة اللاعب هذايا قبل 6 سنوات كان أصيب على مستوى الرأس بالضبط على مستوى الجمجمة، والأطباء قالوا مستحيل أنه يرجع لكرة القدم، لكن حتى العائلة متاعه معناتها هبطت بلاء أكدت فيه أنه صعيب برشا يرجع يمارس كرة القدم، لكن قوة إرادة اللاعب هذايا خامينيز مع وقوف خاصة الأب متاعه أمه خلته يرجع للملاعب وخلته ينتمي ويرجع مجددا للمنتخب المكسيكي، والبارح كان أساسي وسجل هدف الثاني المنتخب المكسيك. قوة عجيبة وقوة غريبة من اللاعب هذايا، كيفاش من إصابة على مستوى الجمجمة قبل 6 سنوات يرجع من جديد للمنتخب المكسيكي ويسجل الهدف الثاني ويعاون أصحابه في الانتصار البارح على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية. وليد الجزيري كان معكم في مونديال في كواليس المونديال الـ11 مع فلاش المونديال وآخر أخبار المونديال.
0: كواليس المونديال ظهر افعال تندنس تندنس
2: برعايه احلى بونس لاحلى ناس مع لوخ جديده احلى بونس تريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليون
3: اريد طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة توندانس تجيكم كالعادة لقيت هذا في موعد جديد اليوم كما كل نهار جماعة نحكيو على أبليكاسيون الأبليكاسيون اسمها بريدزي P-R-E-Z-I هي أبليكاسيون تعطينا إمكانية باش نسجلوا لي فيديو ونعملوا دي بريزنتاسيون على مختلف لي سوجي ونبداو من الصفر ونستعملوا لي موديل نجمو نعملوا زادة دي كونسيبسيون ديناميك في وسط الانترفاس اللي موجودة في البريدزي هنا يعطينا أكسي لكل ما نجمو نستعملوه جوست بعد ما نعملو الميزة نيفو متاعنا في الابونمون اللي موجود في اللوجيسيال هذا لكن تنجم تتمتع بدو نومبروز افونتاج في الفورفي دو باز اللي هو غراتوي دونك من الاخر وعلى الاخر كفو سوي اتوديون وإلا سبيساليست في الماركتينج وإلا انتربرنور وتحب تظهر البيزنس بلان متاعك للزانفستيسور متاعك وإلا باش تحب تعمل بحث وتوريه للجنة أكاديمية بريدزي ينجم يكون مساعد هام وهام جدا الفيرسيون هي 4.32.0 ليسانس كما قلنا في الفورفي دو باز غراتويت التاي 43.12 ميجا اوكتي السيستم ديكسبلوتاسيون هو الاي او اس 11.4 ولا لي فيرسيون اللي بعده ويخدم باللغتين الانجليزيه والفرنسيه بريدزي بي ار او زد اي تلقاه غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com هذا شعنا اليوم غدوة إن شاء الله نحكيو على نمو الثروات العالمية في الأمان
0: ظهر افعال تندنس تندنس
5: ظهر افعال
6: الدنيا
7: ظهر افعال ظهر افعال

0: et Balossi.
1: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: العشرة و17 دقيقة، صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد من كابوتشينو بنة الصبحية، تاريخ الجمعة 12 جوان 2026، الموافق ل 26 ذو الحجة 1447 هجري، والموافق زاد لليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال. احنا نقول لكم صباح الموجات الإيجابية، إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك، إن شاء الله جمعة مباركة على التوانسة الكل. هوكا ما شاء الله الأسبوع فيسا فيسا فيسا، نخلطوا معاكم هكا لنهاير الجمعة، تكونوا اون فورم، تكونوا في مود باهي، كمان الامتحانات، كمان البكالوريا، بدينا هكا نستعد رويدا رويدا لمود الصيفيه، ان شاء الله بنجاح، ان شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا وصغيراتنا الكل. دونك نجمو نقولوا بدينا هكا نعدلوا في المود نتاعنا كما قلنا على لي فاكونس، وين باش نمشيو، وين باش نتفرهدوا، شنو هما الوجهات. ان شاء الله نتمتعوا ببلادنا العزيزه الغاليه، نحافظوا عليها، نحافظوا على جماليتها، على نظافتها، هذا اللي ديما نأكدوا عليه. سينو خلينا نقولوا صباح الفل، صباح النور. أنا دوبا ماريتو، رجعني المود رمضان، رجعني الأنستونة، رجعني الجو هكا، الاستعدادات لشقان الفطر. شكون غيره كي يخدم معايا في الإخراج؟ منير إسماعيل، صباح الفل، صباح النور، صباح الموجات الإيجابية. صدقني صح شريفتك، صدقني جو سيدي رمضان، صدقوني كرام. منير إسماعيل يخدمش معايا في الصيف، يخدمش معايا ماتينال، انا نشوف وقت أنستونه وكي نبداو نجريو هكا باش نركحوا توقيت الاذان وننظموا لي روبريك نتاعنا. دونك يا سيدي ان شاء الله ديما منور سي منير، تحيه ليك وتحيه لي كل زملائنا في الاخراج، بيان سور زملائنا الكل نقدموا لهم تحيه كبيره. كيف نقولوا نرجوسة اهلا وسهلا ومرحبا يا نرجوسة، يا مزيانه في الديجيتال. نرجوسة مسيكنا، الله مسيكنا معانا صباحا مساء ويوم الاحد وغدوة معايا في الماتينال إن شاء الله. منورة يا نرجوسة، منورة. نسلم على سوسو سعاد العدويني في التنسيق العام، نقول لها صباح الفل والياسمين، وهبه لوسيف من قدام ميكرو دنيا وما فيها في الاعداد والتقديم. ان شاء الله تبداو هكا بالابتسامه، يكون مودكم كول سورتو لي سوق، ونقولوا لهم وسعوا بالكم، نعرفوا درجات حراره مرتفعه، نعرفوا سخانه وبوتياج. دونك وسع البال مطلوب والابتسامه مطلوبه، ذاك علاش خلينا نعطيكم هكا المود اوف ذا داي، كيفاش باش يكون، كيفاش باش نتفاعلوا مع الغنيه. التفاصيل تصفيتا مود اوف ذا داي.
3: صيف واشوف البحر، عايز اعمل تنوى بافرا وانوافصل من الحر.
2: هذا هو المود نتاعنا كيما قال حسين الجسمي، دونك مع مود الصيفي. منير سايي شوف الجلاسيير ومروه جلاسيير تو دلعتو باراسول وجو ودنيتو، يلا باش نبلبطوا كلنا احنا مع حسين الجسمي. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
1: من 10 نص نهار كابوتشينو مع هبه لوسيف، مع هبه لوسيف على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: الضيافة الصباحية
1: العشرة 27 دقيقة على موجتنا قفيفة الصبحية بوجة الأسعار كالعادة تكون من الفقرات القارة مرتين حتى نهاية الجمعة وين مراسلينا وزملائنا يأمنونا هكا تفاصيل نلقاها في المرشي ونعرفوا شنو اللي غالي وشنو اللي سعره ولا في المتناول. واليوم وجهتنا كالعادة نهاية الجمعة من الحمامات مع روضة العليقي. نقولها صباح الفل صباح النور يا روضة، تفاصيل قفيفة عندك.
2: صباح النور صباح الفل يا هيبة، شحوالك انت؟ الحمد لله
1: الحمد لله
2: يعيشك. نهير ممتاز اليوم يا هيبة تاع تبحيرة، ولو انه شوية معناها فما ريح، فما شوية ريح يمكن يقلق، ما سخونة دافية باهية صيفية تاع اجواء معناها سيرتو توا معناها اختتام الباك اختتام المناظرات الكبيرة تاع البريبا وكل دونك معناها فما جو هكا تاع الترهيب معناها يبدا ان شاء الله
1: ان شاء الله. دونك الاجواء بداو واش هكا يوصلوا السياح للحمامات ونابل ونينا نشهدوا فوق الحركيه.
2: والله انا نعرف الحركيه من السيركولاسيون، كي تلقى لومبوتياج في وسط البلاد الحمامات ما شاء الله معناها ما تتحرك كنا، دونك تقول انت معناها موجودين السياح موجوده الحركيه في الحمامات ما شاء الله موجوده
1: ان شاء الله ديما.
2: الله ان شاء الله إن شاء الله اللي قاصد الحمامات يقول لك الحمامات جنة، واللي قاصدها إن شاء الله يتهنى
1: إن شاء الله. يا لله إن شاء الله. اسمع، كل بلاد ورتالها وكل بلاد عندها كل الجو متاحة. وسوسة سوسة سوسة البيه هكا ولا وقفصة البيه سوسة محروسة. اي نعم، دونك مشيوا وتفردوا ودوروا في بلادنا العزيزة الغالية وتمتعوا بجونا وتمتعوا بالفايبس نتاع كل بلاصة. دونك خلينا احنا نعيشوا الفايبس نتاع الأسعار اللي ما نعرفش. انت قولي
2: ونتمتعوا خيرات هزيدا نتمتعوا خيرات الغلاء موجودة هيبة معناها ما ذيك لما فر منه معناها موجودة الغلاء الحاجة اللي يقولك الغلاء متعود تهبط معناها فهمت
1: بيه.
2: إن شاء الله ربي جريها عصيح وإن شاء الله نقاو ظلتنا معناها زينا قفيفتنا قصدنا ربي الحمامات إن شاء الله قفيفة عامرة يا ربي بالخير. لقينا اليوم البطاطا في الحمامات ب 2000 و300، طماطم على 2000، الفلفل المسكي 3300، الحلو على 3500، بالنسبة للبصل على 2000. ولدي القمرة ما تعرف توا الدنيا كي تسخن ننزلوا هكا على عصلايت والحاجات البيضة هكاك. ولدي القمرة قلنا على 3000، القرع الأخضر 3500، القرع الأحمر على 2000، بالنسبة للقارص 4500، الخضر الورقية على دينار، الليتو على دينار. عادي للغالي غالي هيك عادي، قلت لك معناها الدنيا غاليه يا هيبه ان شاء الله ربي يجري على الصحيح. الغله البطيخ عندنا 12 دينار، مش ماشي على 4 دينارات، الخوخ 4-5 دينارات، العوينه كيف من 4-5 دينارات، الدلي على دينار، الكرموس على 5 دينارات، التفاح على 4 دينارات. مناسب الصوم على خطر معناها في اخر الصندوق عرفت
1: باه
2: طيب معناتها
1: البيه البيه تفرز منير يا خويا عملوا لي ميكرو المنير
2: البيه البيه تفرز
1: راهو تعليقاته تعشق ما نحكي لكش كامل
2: باه. التفاح على 4 دينارات واللوز الهش على 3 دينارات. عداو للحويته فماش برشا حوت هيبه كيما قلت لك على 3 ايام عندنا نو ريحه والكل. الجغالي على 48، المنيني 48 كيف التريلي الخشينه 38، قاروس 28 ناقص 8 8 8 8، لوراتا 23، المرجان 15 دينار، الراسكاف كيف 15، الشفريت غريز على 22 دينار. عداو للدجاج واللحوم البيضاء 7700، الدجاج
1: الخص
2: كنا السوق نتاعو مستقر في 8.5، اليوم نلقاوها على 7700. ان شاء الله هكا معناها ان شاء الله يا ربي الاسعار كلها هكا تتخف شوية ان شاء الله. الفخاب الدجاج على 10.900، الاسكالوب 18 دينار، المرقيزاند على 23 دينار، الجوانح 6 دينارات، ستيك 16 دينار، ونختم بالعظم على دينار و100. بالنسبة للحوم الحمراء عادي مازلنا عادي هي بالأغلب الززارة بزيلهم معايدين يقول لك الناس فريجيداريتها مليانة باللحم إذا ما تحتاجش إني معناها هو بشي يمشي يشري وبتتر ما يتباعلوش والكل
1: باه دونك هذه بوش الأسعار سينو الحركية كيفاش حسيتها؟
2: أنا قلت لك حركية ما شاء الله معني ناس تقوي ناس تدور ناس تحوس ناس في البحر ناس تملت إن شاء الله معناها الباك معناها السيسيون الأولانية البرينسيبال إن شاء الله بنجاح للناس الكل وذيك هو بديت تتحرك الناس وتقصد الشطوط وتقصد معناها المطعم والنزل والأماكن هكا سياحية وتشم نسمة جديدة وتتحرك إن شاء الله يا ربي هكا معناها بلادنا مزيانة أي بلاد
1: مزيانة متمتعوا
2: بها وبخيراتها
1: إن شاء الله يا ربي. سؤال هكا من عند منير وأنا سألته زاد السامي الهاني في المهدية بديت الكرام تاع الشقاق ما نعرفش الأسعار كان عندك فكرة من إليه نعرفه مريزقة عادة ونابل وإيه
2: أسعار اسمها هي قل كل قدير وقدره وكل معناها وين واش تحب أنت تحب فخمة تحب المكيفة تحب الليل فهمت وين بالبيسي هات الفلوس ويجي بالبيسين ما شاء الله
1: من الفقر يعني من إليه مثلا في المهدية من 70 ل 150 دينار
2: ايه فما بالليلة هي تلقى ب 150 تلقى معناها شهر من عرس هنا زوز ملايين ولا انت ولا كيما تحب غير بالبيسين مش بالبيسين كليماتيزي نو فهمتني
1: قريب للبحر مش قريب للبحر
2: هكاك بالضبط تسويم تفرق
1: ان شاء الله ان شاء الله لله عامرة عندنا دبارة نطيبوا حويجة ولا خلينا في جو الصيف
2: والله خلينا في جو الصيف هكذا خفيفي بالك سلطة مشوية حاجة هكا معناها حاجة مشوية حويتة مشوية الخفيفي الخفيفي هكا هو يزيو يا نعيما
1: يا نعيما هو عندنا الشيف بعد شوية كريم بنور روسيت الشيف عرفتك لي روسيت اللي نشوفهم في لي ريستو هكا نبداو نقراو زعما كيفاش الطيب زعما كيفاش شنو هما لي زانغريديون اي با بعد شوية مع الشيف باش يقدم لنا دو بلا انا ذقتهم بنين برشا ما يتكلفوش سكومبري اللي باش يكون هذا لكن بطريقة أخرى طريقة الشيف دونك خليك معنا يا روضة وكل مستمعينا باش هكا نتفنوا في الكوجينة نعملوا حاجة ما تاخذش برشا وقت وكيف كيف نقدموها وكأنها في غيستو معناها وكأنها هكا ندلوا في رواحنا وإحنا شيفين بأتم معنى الكلمة شكرا ليك روضة العليقي تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في الكابون في تونس الكل مازلنا موصلين معكم الغونديفو حتى النص نهار اليوم بيان سور في كابوتشينو بنة الصبحية دونك عرفتوا أنه دبارة تكون حاضرة معكم بعد شوية وفقراتنا تباعا تتواصلوا معكم
0: من 10 النص نهار كابوتشينو مع هبة لوسيف مع هبة لوسيف على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع

0: يعني في المتناول نحكيه على سكومبري 12 شنل في 13 شنل في 11 شنل
1: منتر 10 دينار حتى
0: 13 دينار بي سكومبري مرقد في الخل والقارص وانا مقبله هو يعطي فيه في الزينكريديون وانا نقايد ومقرونه بنينه بالحبق والبيستاش صوص بيستو دونك باش نتعرفوا معاك شيف على الغسيت اللي بوتيتر احنا نشوفوه في الريستو نقولوا زعما كيفاش تعملت زعما صعيبه هاو باش يعطيكم الزينكريديون حرايرنا وخليكم انتوما لي شيف في الكوجينه نتاعكم شيف كريم بنور صباح النور اهلا وسهلا
1: صباح الخير هيبه صباح الخير للناس الكل
0: يا سيدي منين نبداو
1: منين نبداو نبداو من سكومبري سكومبري اللي هو الحوت كما نقولوا الماكرو في تونس متواجد بصفه كبيره توا وقت سكومبري والسردينة الاسم نتاعو ماهوش غالي برشا اما احنا باش نحكيو باش نعطيو ريسيت بفاسون اخرى اللي باش تخرج على الاوردينير
0: واحنا ذاك التوش نتاعك شيف ريسيت الشيف
1: اسمه سكومبري هو غني على في المنفعة نتاعو كيما نقولوا كي نقولوا 100 غرام سكومبري تعطينا تقريبا 280 300 كالوري فيه الاوميغا 3 فيه البوتاسيوم فيه الفير فيه الفيتامين دي اللي ديريفي نتاع الفيتامين بي الكل دونك اما احنا في تونس نستعملوا فيه سيرتو في ديارنا ديما مقلي نبعدوا على القليين باش الفالير نوتريتيف نتاعو تقعد زاده موجوده وتنفعنا دونك ناخذوا ما بين 300 500 غرام سكومبري
0: اي
1: نخدموهم نظفوهم نخدموهم انفيلي معناها نفصلوا السلسول الشوك على الشير نتاع الكعبه نغسلوا نشفوا في ناخذوا بابي سويتو نحطوه نفرشوه ولا ترشونه نظيفه نشفوه من الماء نتاعو نخليوه على شيره نجيو للماريناد اللي باش نحضرها هذيا باش نرقدوا فيه الفيلي دونك تتكون من خل ناخذوا زوز كيسان خل ناخذوا اربع كبات قرص نعصروهم ناخذوا اربع ورقات رند شايحين ناخذوا 20 غرام فلفل اكحل كعب ناخذوا ثلاثه روس سنين كيما نقولوا احنا سنين ثوم نقشروهم نخليهم صحاح وناخذوا كعبه قرص نقصوهم رونديل وناخذوا كعبتين بصل احمر زاده نقصوهم اونجيليان معناها جويدين اون لاميل هذم الكل نحطوهم في كاسرونه نحلوا عليهم النار نخليهم يغليو دوبلش ما يبداو يغليو نسكروا دونك نخليهم يرتاحوا حتى لوين يوليو تياد ما نخليهمش سخون برشا
0: ملذين معناها
1: دونك نجيو للفيلي نتاع السكومبري نرصفوه في ناخذوا بلاتو غرق شويه ولا صحفه ولا عندك البلان نتاع الفور نرصفوه فيلي مع جنب فيلي وناخذوا الكسرونه نتاعنا والمارينات اللي حضرناها هكا نصبوه فوق الفيلي الفيلي نتاع الحوت نحطوه في الفريجيدير ما بين 12 و 24 ساعه ومن بعدها نخرجوه نحيو الفيلي من التخليله من الخل اللي رقدناه فيه ونحطوهم في دبوسه بولار نصبوا عليهم زيت زيتونه ونحطوهم في الفريجيدير ونقعدوا ناكلوا
0: 15 يوم قلت لي
1: ما بين 15 يوم وشهر
0: اللي هي تتسمى سيفيتشي
1: سيفيتشي
0: سيفيتشي
1: دونك ما حطيناش مواد حافظه خليناه في الطبيعه على طبيعته دونك نعملوا سلطه نجموا كي باش نعملوا سلطه نحطوه فوق السلطه زاده فوق اي حاجه فروا نجمو حتى ناكلوها هكاك ناخذوا زاده نجمو ناكلوها هكاك كيفاش ناخذوا شويه عنات نهشوها شبت البصل المخلل اللي معاه في خبيناه في الدبوسه مع شويه كبار مع شويه سيترون كونفي مقصوصين جويدين مع شويه طماطم مقصوصه جويده ونحطوا الفيلي على الصحن نتاعنا ونزينوا بهم
0: لا
1: الصحن نتاعنا لي زانغريديون هذوما الكل
0: وهذوما لي بلان اللي نلقاهم في المنيو ساعات نقول لك كيفاش تعمل ها اعطيناكم الطريق هذه البلان قداش يعمل ابوبري في لي ريستو لي بري
1: هذا ما بين 35 حتى تلقى تدخل البقعه زاده هو البرا سيرتو مثلا في ايطاليا في اسبانيا البلان

0: هذوما موجودين بصفه غريبه. هو سيفيتشي هو لي بواسون كري اللي يطيبوا يتاكلوا نيين كيما لي
1: نقولوا
0: كيما لي سوشي كيما انواع الحوت السومون ولا التون نستعملوهم في لي سوشي. دونك حاجه فيها منفعه كبيره برشا. واحنا موجود عندنا البرودوي اما قعدنا في الكلاسيك نتاع كوجينتنا في ديارنا مقلي مطبوخ
1: صحيح.
0: دونك حاجة أخرى زادة ننصح أن الناس اللي عندها الكوليسترول يأكلوا الحوت الأزرق هذا أما لكن طريقة الطهي تكون مطبوخ ومفور ولا مشوي ولا زادة مرقد ومخلل كيما هيك.
1: وبنا بنا بنا ما نحكي لكمش بي هذا فيما يخص سيفيتشي دونك اللي هو الفلام تاعنا الأول سكومبري اللي مرقد في الخل والقارص المقرونة اللي بالحبق وكل توش نتاع الشيف.
0: اي المقرونة بالحبق هي توا كي نقولوا الحبق نقولوا الأغلبية الناس تعرف البيستو صوص بيستو.
1: اي
0: صوص بيستو مش معناها مقتصرة كان على كي نعملوا صوص بيستو نقولوا بينيون ولا تكون خضرة ولا اوكي خضرة اما تنجم تكون زادة روزي فهمت بطماطم الشريحة تتعمل زادة بازيليك وثوم والريسيت كلاسيك متاع البيستو نجم نزيد التومات سيشي حاجة أخرى وقو آخر نجم زادة نستعمله فيها ولا تفهم بيستو بيستاش فما بيستو برشا بيستو أسبيرج دونك البات اللي احنا اخترناها ولا حكينا عليها وذقناها هي ريغاتوني بالصوص بيستو.
1: ريغاتوني
0: باهي ريغاتوني بالصوص بيستو هذه كيما نعرفوا ناخذوا البات نتاعنا ان نبوشيوها ماذا بينا باش تكون الدنتي نقولوا 7 مينيت ماذا بينا تكون 5 دقائق ما بين الخمسه والسبع دقائق باش نكملوا تكمل الكويسون في البواله مع الصوص. دونك ناخذ صوص بيستو سواء نشريوها حاضره ولا
1: نجمو
0: نعملها في الدار زاد صوص بيستو بيستاش موجوده نجمو نلقاوها صوص بيستو طوماط سيشي موجوده نجمو نلقاوها كيما نجمو زاد نضيفوا الكريم فريش مع الصوص بيستو نجمو نخدموا بات على كريم والا نعملوا صوص بيستو كاو كل واحد شنو يحب. دونك حاجه بسيطه حاجه سهله ما تاخذش وقت هذا الكل مع البلا الاولاني يعطي هارموني كبيره في الطاوله فما مارياج دي كولير فما نكهه فما كيف زاده
1: البلا دي قديش حاب نسال قديش يتكلف في لي ريستو انا احلى نعطيو فيهم راهو في الماكله اللي نجم يعملوه في الدار
0: هو في الدار ينجم يتكلف في ما بين 13 وال 15 دينار
1: في لي ريستو
0: في الريستو ينجم يكون في
1: 52 الله
0: معناها إذا كان ريستو مرفق 48 دينار
1: 48 دينار يا خويا نعطي فيكم في لي ريسيت الكل مع الشيف كريم بنور تفنوا وطيبوا هكا حويجه تكون بنينه وتخرج على الكوجينه نتاعنا اللي تعودنا بها والكوجينه فن شيف هكا ولا باهي شنو نضيفوا اخر؟ كهو نسلموا على مستمعينا ومستمعاتنا
0: نسلموا عليهم ونتمنى النجاح للناس كل الأولاد الكل ونجال زادة عنا توا جاي النفيام زادة وبنيات اللي حضروا للنفيام
1: إن شاء الله بنجاح
0: إن شاء الله بنجاح وربي يوفق الناس كل
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله ويكند باهي
1: إن شاء الله هاو الويكند عنا أفكار ومازلنا زادة مع علي شيف متاعنا تحية ليك شيف كريم بنور تنورنا كل نهاية الجمعة في كابوتشينو بنت الصبحية ترجو تلقاو الغسيت على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر فيم احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى نص نهار موزيكتنا وريتم متاعنا أهلا وسهلا مرحبا في الجميع
2: من 10 نص نهار كابوتشينو مع هبة لوسيف على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوا ونفرحوا سيربريز

0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 99.
1: اس ام اس على 85 99.
0: City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في متابعة لحادث المرور الذي جد صباح اليوم بالطريق المحلية الرابطة بين معتمديتي المزونة ورقاب من ولاية سيدي بوزيد وأسفر عن وفاة عاملتين بالقطاع الفلاحي وإصابة 13 أخريات بإصابات خطيرة، المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم الناصري يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء بأنه تم توجيه المصابات في مرحلة أولى إلى المستشفى المحلي بالمزونة ثم إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي الإسعافات اللازمة والخضوع للتدخلات الطبية المستوجبة. وبدوره الطبيب المختص في جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ماهر خليفي يؤكد أن المستشفى استقبل صباح اليوم 13 عاملة فلاحية تتراوح أعمارهن بين 13 سنة و60 عاما أصبن في حادث المزونة وتم تمكينهن من الرعاية الصحية والتدخلات الطبية اللازمة في أفضل الظروف وفي وقت قياسي وفق تعبيره، وذلك بالتنسيق بين مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى. كما أوضح ذات المصدر أنه تم إيواء عاملة تعاني من كسر في عظم الفخذ في قسم العظام وإخضاع أخريات للمراقبة بقسم الاستعجال والإنعاش، فضلا عن توجيه إحدى المصابات لقسم الجراحة العامة وتوجيه مصابة أخرى تعاني من جروح في يديها الاثنتين إلى قسم القلب والشرايين بإحدى المستشفيات الجامعية بصفاقس. في شأن آخر وعلى أثر ما تم تداوله من معطيات حول غلق مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تفيد في بلاغ لها بأن قرار إخلاء الفضاءات المتداعية بهذه المؤسسة كان قد صدر استنادا على نتائج اختبارين فنيين أكد وجود خطورة على مستعمل هذه الفضاءات ناتجة عن التصدعات في هذه البناية المتداعية والتي تتطلب الهدم وإعادة البناء. الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة تدين رئيس مدير عام سابق ومديرين مركزيين سابقين بأحدى المؤسسات الوطنية البترولية في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في ملف حق النوارة بالجنوب. دوليا، وكالة بلومبرغ تكشف نقلا عن مسؤول في مجموعة السبع أن ما سيوقع عليه في جنيف الأحد المقبل سيكون مذكرة تفاهم إيرانية أمريكية لا اتفاقا نهائيا، وأشارت مصادر الوكالة إلى احتمال إتمام التوقيع على هامش اجتماع المجموعة الأسبوع المقبل. وختاما، وكالة مهر الإيرانية للأنباء تكشف عن تفاصيل جديدة لمسودة مذكرة تفاهم من 14 بندا بين إيران والولايات المتحدة نقلها مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، ومن بين هذه البنود وقف دائم فوري للحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان ورفع الحصار البحري كاملا خلال 30 يوما. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، فلاش المونديال.
3: مرحبا بكم في فلاش المونديال. اليوم افتتاح مونديال 2026 في كندا، البارح كان الافتتاح في المكسيك، اليوم في نفس التوقيت 8 بتوقيت تونس مباراة كندا.

ضد البوسنة بإدارة طاقم تحكيم من الأرجنتين. مدرب كندا أعلن رسميا غياب قائد منتخب كندا ألونسو ديفيز المهاجم ونجم فريق بايرن ميونخ الألماني. نذكر أنه كندا تأهلت لنهائيات في مونديال 1986 ومونديال 2022 لكنها خسرت كل مقابلاتها، 6 مقابلات 6 هزائم. نواصل مع الإصابات. ورسميا قائد منتخب اليابان منافسنا في الجولة الثانية إندو باش يتغيب على المونديال بسبب الإصابة. وفي نفس الوقت اللاعب بعد ما سمع التقرير الطبي متاع منتخب بلاده بعد الإصابة أعلن اعتزاله اللعب دوليا. إندو لاعب ليفربول في رصيده 73 مباراة دولية 33 سنة. اللاعب كان تعرض الإصابة مع ليفربول في مباراة ساندرلاند في البطولة الإنجليزية في شهر فيفريل فرد، تقريبا 3 أشهر من الغياب. عاد من جديد المنتخب اليابان، شارك في مباراة اليابان وإيزلندا الودية يوم 31 ماي، لكن تقريبا قبل 48 ساعة من توا عاود الأوجاع والإصابة تحيرت له هيك علاش. بعد تقرير إطار الطبي خرج من قائمة المنتخب الياباني وغادر في اتجاه اليابان. منتخب كوريا الجنوبية بعد انتصاره اليوم الصباح على منتخب تشيكا يصبح أكثر منتخب آسيوي يحقق انتصارات في كأس العالم ب8 انتصارات. انتصار اليوم زاد هو الأول منتخب كوريا الجنوبية بعد 4 هزائم في المباراة الافتتاحية، كان في كل نهائيات في المباراة الافتتاحية ينهزم، اليوم انتصاره يصبح بذلك أكثر منتخب آسيوي يحقق انتصارات في تاريخ نهائيات المونديال. الإطار الطبي المنتخب الأرجنتين أكد جاهزية الحارس مارتينيز وعودته من جديد لتشكيلة الأرجنتين بعد الإصابة واللي منعته من اللعب كل المقابلات الودية المنتخب الأرجنتين قبل المونديال. ذكروا أن الأرجنتين تواجه في الجولة الأولى منتخب الجزائر يوم 17 جوان. والجزيري كان في تقديم فلاش المونديال موعد رياضي القادم نصف النهار. فلاش المونديال.

0: الشيخ على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: 11:21 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من كابوتشينو بنت الصبحية. نواصلوا في متابعتنا للأخبار، للمهرجانات، للتظاهرات، وباش نمشيو نحكيو على مهرجان النعور للطائرات الورقية بالسلوم اللي يكون إن شاء الله نهار الأحد 14 جوان تحت شعار لنحلق معا في فضاء آمن تحت إشراف المندوبية الجهوية بسوسة. نحكيو بأكثر تفاصيل على المهرجان هذايا مع مدام مليكة السعيدي مديرة نادي أطفال السلوم. نقولوا لها صباح النور وأهلا وسهلا مدام مليكة.
2: صباح الخير، عسلامة، مرحبا.
1: مرحبا، خلنا نحكيو على المهرجان وما يحمله هالمهرجان من هكا فقرات إن شاء الله باش تكون حاضر نهار 14 جوان.
2: أي مهرجان النعورة للطائرات الورقية من تنظيم نادي الأطفال السلوم الدورة الخامسة تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسوسة دائرة التفقد ضد الكياسة. هو مهرجان لطائرة الورقية يدوية الصنع. هو مشروع تربوي، مشروع مؤسسة نخدم عليه عن قرابة أكثر من 6 شهور في المؤسسة. نصنع في طائرات ورقية من البلاستيك في معناها تحسيس الأطفال بنشر ثقافة سلوك بيئي. يعني البلاستيك هذاك اللي تشلو فيه ساشي بوبيل وكل احنا ذاك نعود نصنعوا به طائرة ورقية كفرصة انه بعده الطفل شوية على مخاطر الألعاب الإلكترونية ومخاطر الشاشات. يعني صغير ينغمس يصنع طائرة يحط فيها الكرياسيون تاعه زينته يحط فيها آماله وبعد كاش يمشي يطلقها. معناها في ديجا عمل ساعة ساعتين هو وصاحبه هو وأمه هو وأبوه، يعني حقق فيها أهداف تربوية إنه يبعد شوية على مخاطر العالم الإلكتروني. وهذا هو جاي شعار التظاهرة لنحلق معا في فضاء آمن. الفضاء الإلكتروني الآمن هو شعار وزارة المرأة. يعني الأمان الإلكتروني هي مسؤولية مشتركة، مسؤوليتنا احنا كمربين كأولياء كمجتمع الناس الكل نحاولوا ندخلوا حاجات بديلة لأطفالنا تقعد مش تبقى توعي فيه لا ما تشوفش البورتابل ما تقعدش برشا وقت هي تعطيه البديل. هاي نسمع مع بعضنا لعبة نعملوا طائرة ورقية من هنا معناها طلقت معني فكرة متاع مهرجان كل عام احنا الحق نعطيوه تام تام على البيئة تام على ليل العنف السنة تام متاعنا المحور متاعنا كانت انه معناها حماية الأطفال من العالم السيبراني. مش تكون مؤسسات كافة مؤسسات القطاع العام بولاية سوسة مشاركة معنا في اليوم هذا نهار مرحبا بالناس الكل، ايضا الضيوف الزوار اللي حتى اللي باش يجيو يبحروا نهاريتها مرحبا بيهم. شي يلقاو ورشات حيه في صنع الطائرات الورقيه، نجم صغير يدخل معنا في ورشه يصنع طائره ويمشي يطيرها معناها في البحر. كيف كيف المؤسسات اللي مشاركين معنا في يجيبوا طائرات تاعهم مصنوعين في مؤسساتهم في نوادي الاطفال وباش يشاركوا بها في المسابقه الجهويه هديه. مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله يكون يوم ممتع للأطفال، يكون يوم عنده فائدة للجميع. وهذه دعوة للناس الكل، دعوة مفتوحة لكل من يسمع فينا باش يلتحق بينا نهار 14 جوان مهرجان النعورة للطائرة الورقية. كل قايل علاش اسم النعورة؟ النعورة هذه رمز لقاية السلوم. السلوم هذه فيها نعورة، هي اقدم نعورة في افريقيا، نعورة بالهواء. هي التوى معناها مازالت واقفة شادة روحها. ربطنا احنا الطائرة الورقية اللي هو شنو يحركها، يحركها الهواء، والنعورة رمز لقرية السلوم اللي هي تحونة الهواء كانوا قبل يحيوا فيها معناها الحبوب نتاعهم بالهواء. دونك حتى في الافيش كتشوف التصوير هذيك هي حقيقية، تصوير النعورة هذيك صامدة ما زالت الى يومنا هذا. ان شاء الله يقع ترميمها معناها وكل شيء تدخل في وزارة الثقافة المحافظة على التراث. احنا هذه لمسة وفاء لتراثنا وربطناها ايضا بانشطتنا التربويه البيداغوجيه الهادفه لصالح الطفل.
1: ان شاء الله دونك تظاهره مفتوحه للجميع، تجمو تمشيو وتتفرحوا وتبدلوا الجو وتهزوا صغيراتكم، تكون الانشطه زاده منظمه وواضحه وكلها لفائده الطفل. خلي لك كلمه الختام مدام مليكه لكل مستمعينا ومستمعاتنا.
2: كلمة الختام إن شاء الله يكون يوم متميز، هو يوم ضافت فيه كل الجهود معتمدية بوفيشة، مشكورة بلدية بوفيشة، أيضا مندوبيتنا المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسوسة على توفير هالدعم المادي واللوجستي. دائرة التفقد على الثلاثة مدام سماح بن زيد المساعدة البيداغوجية، مدام حياة قعيدة المتفقدة الأولى المشرفة معناها على التظاهرة هذه، ست طاهر العارم المندوب الجهوي أيضا المياسر والمساعد لكل التظاهرات الجهوية بولاية توسة وكل الأنشطة التربوية. نشكر إطارات نادي أطفال السلوم يعطيهم الصحة، نحن عددنا قليل لكن مجهودنا أيضا كثير، مدام رجاء المهبي، سي إبراهيم الترابلسي، والإطارات العمالية اللي معانا وأطفالنا، أحلى أطفال نادي أطفال السلوم. إن شاء الله يكون يوم مميز، مرحبا بكل الضيوف معانا السلوم، وشاطئ السلوم يرحب بكم الناس الكل في التظاهرة هذه، ملتقى نهار 14 جوا لكل المستضيفين، لكل الزوار، لكل اللي يحب يجي بحر يجي بحر، في نفس الوقت ينجم يستمتع بلعبة تربوية هادفة في فضاء منظم كما قلت، أنشطة مؤثرة منظمة، ومرحبا بالناس الكل معنا.
1: يعطيك الصحة مدام مليكة، شكرا.
2: عايشك
1: هكا حتى في الطوم تاعك فما هكا موجات إيجابية، قال لي منير موجات طايرة باش تخلينا نمشي ولازمنا نهز صغيراتنا. يعطيك الصحة مدام مليكة،
2: مرحبا بكم أنتم زايدة معنا جوهرة في أم. شكرا
1: لك، يعطيك الصحة. معك نوصل لحد 27 دقيقة على موجاتنا، الغونديفو مازال متواصل حتى نص النهار. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

تشكر ولا تعقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: 40 دقيقة على مشاهدنا، مازلنا ماشيين معكم الغونديفو حتى نص نهار. خلينا نمشيو إلى مدينة العلوم بتونس ونحكيو على برمجة خاصة وأنشطة متعددة تنطلق إن شاء الله من 24 جوان إلى 4 جويلية. أكيد التفاصيل تكون مع السيد حسين الطهري المكلف بالإعلام بمدينة العلوم، اللي نقول له صباح النور صباح الفل. سي حسين
1: صباح الخير مدام هيبة، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة جوهر اف ام. انت مشيت للأنشطة اللي عندنا من 24 جوان الى 4 جويلية اللي هي تخص علم الفلك، وفي الحقيقة علم الفلك تربط اسمه او مدينة العلوم تربط اسمها بعلم الفلك، لكن احنا حرصنا منذ سنوات مدام هيبة انه ننوع في الأنشطة متاع مدينة العلوم بتونس. هذا علاش السلسلة متاع المدارس الصيفية اللي بديناها نهار 10 في فرعنا في القصرين، أولها باش نختتموها اليوم باش تكون في أو كانت في مجال الإيقاظ العلمي، كانت موجهة للتلاميذ السنة السادسة. في الحقيقة هما 16 مدرسة صيفية علمية يتوزعوا على فرعنا في تطاوين والمقر بالعاصمة وكذلك فرع القصرين. الحقيقة كل المجالات موجودة. نهار 17 جوان عندنا مدرسة صيفية في الرياضيات، ثم الموفى شهر جوان نلقاو فيه مدارس صيفية في الكيمياء، مدارس صيفية في علم الفلك للأطفال. أيضا الإيقاظ العلمي باش يكون حاضر في مقرنا بالعاصمة، وهنا نحكي على مدرسة موجهة للأطفال اللي عمرهم بين 9 و11 سنة. مدرسة صيفية كذلك المرحلة عمرية أخرى أكبر شوية، تكون في جويلية، نبدأ من أول جويلية نكملوا حتى لنهار 18 جويلية، مدارس في علم الفلك الرقمي باستعمال أو بتوظيف بيتون. فما مدارس صيفية في الفيزياء لتلاميذ الإعدادي، أيضا علوم الحياة والأرض اللي هي مكون أساسي لفضاء كبير في مدينة العلوم، هو فضاء الحياة والإنسان. عندها ورشة مدرسة صيفية في من 1 إلى 4. نرجع بيك شوية إلى فرعنا في القصرين اللي فيه أيضا مدرسة في الحساب الذهني من 1 إلى 3 جويلة. كيف فرعنا في تطاوين فيه مدارس صيفية في الروبوتيك والعلم الفلك وكذلك الحساب الذهني. حاولنا قدر الإمكان أنه نمس مختلف الأعمار والمستويات التعليمية.
0: خبيا دونك الأنشطة يعني خلينا نقوله بديت وما زالت متواصلة على امتداد شهرين جوان وجويليا، وأكيد مدينة العلوم تقدم مجموعة من هكا الاختصاصات اللي تمس صغيرات اليوم نحكيه
1: بالفعل. مش هذا فقط مدام هيبة، اللي نحب نقوله أنه مش معناتها عندنا مدارس صيفية النشاط راهو باش يقف، عندنا يوميا الورشات العلمية متواصلة خارج أوقات المدارس الصيفية، الورشات العلمية في مختلف الاختصاصات. أيضا عندنا في 3 نقاط نتاعنا معناتها في مقرنا بالعاصمة والقصرين والتطاوين باش نحتفي يوم 21 جوان بتظاهرة مهمة، تظاهرة يوم الشمس اللي هي قابل أو منهارتها يكون يوم الانقلاب الصيفي. عندنا ورشات ورصد للشمس أو مشاهدة الشمس حتى نعتمد العبارة العلمية الصحيحة، إضافة إلى مجموعة من المحاضرات. هي الفترة الصيفية هذه كما على مدار السنة فرصة لما نجي مدينة العلوم نلقى الإجابات على كل الأسئلة العلمية اللي تنجم تتبادر إلى أذهاننا، سواء كنا تلاميذ أو طلبة أو من مجالات أخرى.
0: دونك الدعوة تكون مفتوحة لصغيراتنا للكبار زادة باش يكونوا في مدينة العلوم تطاوين كيكة القصرين كيكة وتوصل
1: القصرين تطاوين ومقرنا في العاصمة. كلمة واحدة مدام هيبة إذا عندي شوية وقت، أنه نحب نقول للأولياء راهو المواعيد هذية المدارس الصيفية فرصة أنه نستثمر فعليا في الأبناء متاعنا و نعطيهم الفرصة أنهم يستمتعوا بالمجالات العلمية بطريقة مختلفة على اللي يتلقاوها في المؤسسات التربوية، على الأهمية متاع المحتوى اللي يتلقاوها في المدرسة، لكن في مدينة العلوم بطريقة مختلفة مغايرة بيداغوجيا جديدة أو معناتها غير مألوفة على اللي يلقاوها في المؤسسات التربوية.
0: خبيا دونك اللي يسمعوا فينا لي بارون هاكا عندكم المواعيد، عندكم الرزنمة اللي تلقاو على الصفحة الرسمية لمدينة العلوم، أنشطة على مدار السنة تواكب معاكم كل ما هو علمي فلكي مع

0: أساتذة ومؤطرين أكيد عندهم باع وذراع خلينا نقوله في المجال ومن خيرة الكفاءات متاعنا. دونك الدعوة مفتوحة للأولياء يجيوا باش يقيدوا صغيراتهم هكا ولا سي حسين؟
1: بالفعل بالفعل هو التسجيل بسيط يكفي، ياخذوا كل التفاصيل يلقاهم سواء كان على صفحات الفروع او صفحتنا او موقع ويب مدينه العلوم www.cst.rnu.tn.
0: اها تري بيان، وان شاء الله موفقين في كل ما تقوموا به لهالجيل هذايا اكيد اللي نتمنوا انه يكون ما شاء الله عليه. هو ما شاء الله عليه جيلنا، جيلنا احنا، جيل اللي جاي ما شاء الله معناها ذكي وهكا معناها فطنه. دونك باهي وقت اللي يكون مع زاد علمي يكون وتأطير يكون محكم. كما قلنا نحكيه على المدارس، نحكيه على التظاهرات في مدينة العلوم في فروحة 3 دونك المقر الرسمي التطاوين والقصرين. شكرا ليك سي حسين.
1: شكرا مدام هيبة،
0: عايشك الصحة. المكلف بالإعلام بمدينة العلوم على مدنا بكلها تفاصيل. احنا مازلنا موصلين معكم الغونديفو حتى النص نهار.
2: من 10 النص نهار كابوتشينو مع هيبة لوسيف، مع هيبة لوسيف على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: 11 53 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية مع فقرة قارة من الاثنين حتى لنهاية الجمعة. من هنا الدكتور رياض مرابط. فقرة أصل وفصل نحكيه على منزل بوزيان وأكيد تفاصيل عندك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: وفي جارفين في كل مكان مرحبا بكم. نمشي اليوم إلى الوسط التونسي وإلى مدينة مناصرة، مدينة مشرفة للتونس الكل كما مدن الكل. الحقيقة احنا نقول في تونس كل أنحاء تونس وكل ربوع تونس شبرا شبرا تشرف وتعرف كما نقول. لكن المدينة هذه عندها خصوصية لأنها مسمية على اسم شخصية هامة وشخصية وطنية وشخصية منظمة، وما في الحقيقة العديد من المدنسية نسمي على أسماء شخصيات مناظرة. منزل ضرب الوعار، منزل المهيري. اليوم باش نحكيه على منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد. شنو كانت تسمى منزل بوزيان؟ في الحقيقة منزل بوزيان التسمية الأقدم المعروفة لها هي هنشير القلال أو هنشير القلال، وواضح من خلال التسمية أنه فما أثار متاع أنشطة حرفية كبيرة معناها متاع صناعة خزف، وهذا هنشير فخار وهنشير القلال موجودة في عديد مناطق من البلاد التونسية نظرا لأنه المنطقة فيها أثار متاع خزف كبيرة. في الفترة الاستعمارية بمناسبة مدان السكة الحديدية اللي مش لخدمة التوانسة بطبيعة الحال إنما لنقل الفوسفات، كانت منزل بوزيان أو هنشير القلال محطة من المحطات اللي يقف فيها القطار، وسموها السلطة الفرنسية عملت حولها قرية استعمارية صغيرة جدا وسمتها القرية 17 أو المحطة 17. فيلاج فيلاج 17 فيلاج 17 أو القرية 17 لفيلاج 17. وحول هالقرية هذه بطبيعة الحال استقرت مجموعات من أهالي المنطقة ومن الهمامة بشكل خاص، وبدأت تنمو المدينة هذه رويدا رويدا بعد تعطالها اسم المناظر الوطني الحسين بوزيان. حسين بوزيان اللي هو أصيل المنطقة هذه واللي من مواليد 1925 تقريبا، تعلم في العاصمة مشى لها صغير وخذ شهيد الزيتونة وهبط القفصة كمدرس في الفرع الزيتوني متاع مدينة قفصة، وانخرط مبكرا في الحركة الوطنية التونسية في الحزب الحر الدستوري التونسي، وكان من أنصار الشق البرجيبي. فبعيد الاستقلال في الحقيقة ببضع أشهر المناظر هذا تعرض إلى عملية اغتيال في نطاق هيك الصراع الدموي اللي ما بين شقي الحركة الوطنية وجناحين في الحركة الوطنية، الصراع اليوسفي البرجيبي. وهو عمره 31 سنة فقط، فأحياء لذكراه سميت المدينة اللي هي أصل عائلته حملت اسمه وسميت منزل بوزيان. رحم الله كل الشهداء، والتاريخ دائما في الحقيقة رغم كل شيء يبقى محتفظ في ذاكرته بأسماء أبطال هالبلاد وبأسماء كل من خدم هالبلاد، والتاريخ أكبر محكمة ربما منصفة للأحرار. إلى اللقاء.
1: أصل وفصل مع دكتور يامن رابط.

0: جوهرة اف ام تي في، شوف اسمع وتمتع.
1: ل 11:57 دقيقة على موجاتنا، نحن مازلنا مواصلين معكم هكا فيما يتبقى من الدقائق نتاعنا بالديديكاس. نسلموا برشا على جمولة اللي تقول راني ديما برونشي على موجات الدنيا وما فيها، سورتو في كابوتينو بنت الصبحية. تحية ليك يا جمولة، تحياتنا زادة الفاتن، تحياتنا لي شكون آخر عنا، سي عزيز إذا يسمع فينا، سي هيثم ما شاء الله، عبير سلامة، دونك اللي يكونوا برونشي معنا وين ما كانوا في الخدمة وإلا زادة يسوقوا إلا زادة في الدويرة. إن شاء الله رفقة تكون طيبة، مازالت برامجنا متواصلة، مازال الريتم متاعنا متواصل. خلينا نسلموا على الإكيب الكل، منير إسماعيل في الإخراج، الرفقة مش طيبة، النستونة النستونة. تحية ليك سي منير، تحية زادة نرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال، كيف زادة عثمان بشيخ يعطيك الصحة على كل المجهودات اللي قاعد تقوم بها النهارين. عثمان بشيخ معنا في البلاتو ما شاء الله عليه، دونك بشوف البلاتو متاعنا في حلة جديدة أكيد، سبيسيال كوب دو موند مونديال تابو على موجتنا وعلى جوهرة فيم تي في. شكرا زادة لسوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، وكنت معكم هبة الوسيف من قدام ميكرو دنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. أنا نقولكم إن شاء الله غدوة الرونديفو يجدد معكم في الماتينال ويكاند، سينوم الاثنين حتى نهاية الجمعة في بنة الصبحية. تشاو تشاو، باي باي.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك، تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
4: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86.
5: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
6: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
7: حلمنا واحد، توا جاي وقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو. تونسي قريبة مني.
8: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
10: عندك أورانج.
11: ألو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
12: لحظة ما تعلقت.
11: تعالي هاك قهوتي الكل شربت هالي.
12: شكون يشرب لك القهوة؟
11: يا وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم، اليوم الكوجينة.
12: بيت النوم ماخذ راحتها للا في داري زيد.
11: عليها بدني الكل بالقرصان متاعك.
12: نبرز فيك زيد.
11: في وين هي اللونز؟
12: ألو.
11: ألو. يا حبي خلتها ولا علقت أنت؟
12: هذه هي تنوريك فيها.
11: لا من غير ما تجي، سي بون قتلتها. عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
12: ترى تحكي على ناموسة.
11: لونز تنسيك السوفرانس.
13: برودوي ال تي اش.
14: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
13: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
14: مع تونس فايقين للتسعين.
13: عندك أورانج.
15: كور تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفوت، توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
16: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
17: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أهلا
18: بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. حديث مرور أليم يودي بحياة عاملات فلاحيات في المزونة من ولاية سيدي بوزيد. من بنود الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب على لبنان. وفرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا لإحياء مسار حل الدولتين. في تفاصيل أخبارنا، جدة صباح هذا اليوم حادث مرور بالطريق المحلية الرابطة بين معتمديتي المزونة والرقاب من ولاية سيدي بوزيد أسفر عن وفاة عاملتين بالقطاع الفلاحي وإصابة 13 أخريات بإصابات متفاوتة الخطورة. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم الناصري أفاد في هذا الشأن بأنه تم توجيه المصابات في مرحلة أولى إلى المستشفى المحلي بالمزونة ثم إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي الإسعافات اللازمة والخضوع للتدخلات الطبية المستوجبة. بدوره الطبيب المختص في جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ماهر الخليفي أكد فأن المستشفى استقبل صباح هذا اليوم 13 عاملة فلاحية تتراوح أعمارهن بين 13 و60 عاما أصبنا في حادث المزونة، وتم تمكينهن من الرعاية الصحية والتدخلات الطبية اللازمة في أفضل الظروف وفي وقت قياسي وفق تأكيده، وذلك بالتنسيق بين مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى. أيضا أوضح ماهر الخليفي أنه تم إيواء عاملة تعاني من كسر في عظم الفخذ في قسم العظام وإخضاع أخريات للمراقبة بقسم الاستعجال والإنعاش، فضلا عن توجيه إحدى المصابات لقسم الجراحة العامة وتوجيه مصابة أخرى تعاني من جروح في يديها الاثنتين إلى قسم القلب والشرايين بأحدى المستشفيات الجامعية بولاية صفاقس. آخر، وعلى إثر ما تم تداوله من معطيات حول غلق مؤسسة رعاية كبار السن بولاية سوسة، أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بيانا أكدت فيه بأن قرار إخلاء الفضاءات المتداعية بهذه المؤسسة كان قد صدر استنادا إلى نتائج اختبارين فنيين أكدا وجود خطورة على مستعملي هذه الفضاءات ناتجة عن التصدعات في هذه البناية المتداعية والتي تتطلب الهدم وإعادة البناء كلياً. الوزارة أضافت في بلاغها أنه حرصاً على تأمين سلامة المقيمات والمقيمين بهذه المؤسسة والذين يبلغ عددهم 29 مقيماً ومقيمة وضرورة حمايتهم من كل المخاطر وتوفير أفضل ظروف لفائدتهم، تم التأكيد على تأمين النقل المؤقتة لهم إلى مؤسسة رعاية كبار السن بولاية القيروان المهيئة حديثاً في أجل لا يتجاوز موفى شهر جوان الجاري، وحرصاً على استحثاث نسق استكمال إجراءات التخصيص للانطلاق في أشغال مشروع إعادة بناء مؤسسة رعاية كبار السن بولاية سوسة بمواصفات عالية الجودة وتأمين عودة نزلاء هذه المؤسسة وإيوائهم من جديد وفق أرقى مواصفات الجودة والسلامة. من أخبار ولاية سوسة أيضا، نظمت اليوم فعاليات اجتماع إقليمي للوسط والساحل للغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص حول موضوع مزيد التعريف بمكتسبات حوكمة منظومة التكوين المهني الخاص. شيرازة تزركي في المتابعة وتحدثت إلى عماد العياري منسق مشروع في إطار رقمنة الإجراءات والخدمات في وزارة التشغيل.
19: النظام هذا هو اسمه النظام المعلوماتي المندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني، وفي إطار سعي الوزارة للرقمنة وتقريب الخدمة من المواطن وتبسيط الإجراءات، خاصة نعرف أنه إحنا المؤسسة التكوينية هذه وموجه المؤسسة التكوينية، والمؤسسة التكوينية هذه موجودة في 24 ولاية، ونعرف أنه التراب التونسي دونك متفرق بالكدا، هذاك علاش يلزم تقريب الخدمة من المؤسسة التكوينية هذوما، ويلزم تكون الخدمات سريعة وفي كل وقت. دونك النظام المعلوماتي هذا هو ينطلق من أحداث المؤسسة التكوينية ويكون خاصة متركز على ترابط بين البيانات، بحيث أنه المستثمر ينجم يكون من بيروه يقوم بالإجراءات كلها من خلال هالمنظومة هذه، بحيث المعطيات اللي قدمها يتم جلب المعطيات والبيانات الخاصة به من الإدارة العامة للأداءات، من صندوق المسجل الوطني للمؤسسات، من صندوق الوطني للنظام الاجتماعي، من وزارة الداخلية. البيانات التي تستحقها الوزارة قبل اللي كانت تأخذها ورقي اليوم ولا تأخذها عن طريق الترابط البيني. المواطنين. فالمنظومة هذه قرب الخدمات مبدئيا اليوم باش نقتصروا على الأحداث ثم إدخال المؤسسات اللي موجودة سابقا بحيث أنه اليوم مش نلقوا حتى مؤسسة خارج النظام المعلوماتي. هذا ما ينفيش أنه باقي الخدمات حاضرة لكن مش يتم إدراجها تدريجيا. بقية الخدمات فيما يتعلق بالمتكونين، فيما يتعلق بالتنظير، فيما يتعلق بإسناد الشهيد، فيما يتعلق بكل الخدمات اللي ممكن توفروها للمؤسسة التكوين المهني الخاص.
18: دوليا تتجه الولايات المتحدة وإيران نحو توقيع تفاهم أولي لوقف الحرب واحتواء التصعيد بين الطرفين، إذ كشفت مسودة الاتفاق والتي أوردت بعض تفاصيلها مصادر دبلوماسية وأمريكية عن صفقة تقوم على إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور مقابل تخفيف تدريجي ومشروط للعقوبات المفروضة على طهران. بحسب دبلوماسي من دولة وسيطة ومسؤول أمريكي، نص التفاهم أيضا على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما يشمل الجبهة اللبنانية لإتاحة المجال أمام مفاوضات معمقة بشأن البرنامج النووي الإيراني مع تأجيل أي خطوات تنفيذية جوهرية إلى حين التوصل لاتفاق ثان أكثر تفصيلا. تستضيف فرنسا اليوم الجمعة مؤتمرا دوليا لإحياء مسار حل الدولتين بمشاركة شخصيات من المجتمع المدني الفلسطيني ومن كيان الاحتلال الصهيوني إلى جانب وزراء خارجية ومسؤولين من عشرات الدول، وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع، بينما تقاطع كل من الولايات المتحدة وكيان الاحتلال رسميا فعاليات هذا المؤتمر. ويهدف هذا المؤتمر إلى إعادة تنشيط المسار السياسي المتعثر وتعزيز قنوات التواصل بين الأطراف الداعمة للحل، على أن يختتم بإطلاق وثيقة سياسية تحت مسمى نداء باريس 2026 تتضمن رؤية عملية لدفع جهود التسوية وإنهاء الصراع بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
17: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. الجوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى، حاجة أخرى. عجيل إنرجي قدم لكم أنفسكم.
20: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
21: مرحبا بكم في انفو سبور. اليوم المباراة الافتتاحية في كندا، بداية من 8 متاع الليل بتوقيت تونس، كندا 30 عالميا في ترتيب الفيفا، واللي انهزمت في كل المقابلات السابقة في المونديال، تواجه منتخب البوسنة 64 عالميا ترتيبه في العالم في مشاركته الثانية في المونديال بعد مونديال البرازيل 2014. مباراة حكمها طاقم تحكيم أرجنتيني في ملعب يتسع ل 30 ألف متفرج. بعد مغادرة وتربص المنتخب المغربي بسبب الإصابة عبد الصمد الزلزولي، توجه برسالة لزملائه قال فيها أنه الغياب على بطولة العالم هو ضربة قاسية للغاية لكنه لن يستسلم. وجه كلامه زاد لزملائه باش يقدموا كأس عالم ممتازة ويوصلوا لبعيد. الاتحاد الاسترالي لكرة القدم ما استناش مقابلات ونتائج المنتخب بلاده في المونديال، قرر تجديد عقد مدرب منتخب استراليا بوبوفيتش لمدة موسمين. بوبوفيتش منذ 2024 على رأس المنتخب الاسترالي، قاده في 18 مباراة، حقق 10 انتصارات 4 تعادلات و4 هزائم. إشادة كبيرة خاصة في الصحف المصرية للمواقع الخليجية، إشادة كبيرة بمردود الحكم المصري أمين محمد عمر اليوم في مباراة كوريا الجنوبية والتشيكي، حتى أحمد شوبير الحارس الدولي السابق لمنتخب مصر هبط استطيع على الفيسبوك أشاد وفرح برشا بمردود الحكم المصري محمد أمين عمر، قال أنه أمام 44 ألف متفرج حضر المباراة كامل طاقة من التحكيم المصري، ظهر بأداء ممتاز، استعداد ذهني وخاصة في إلغاء هدف جمهورية التشيك واللي كان فيه تسلل، وكل قرارات طاقم التحكيم كانت صحيحة. من مونديال المنتخب كرة السلة لينطلق اليوم في تربص جديد في المونستير، يتواصل غاية يوم 19 جوان، و17 لاعب في القائمة: عمر عبادة، يوسف ضيف، أسامة المرناوي، محمد المنفذ، بلال الجزيري، محمد عزيز المغربي، جور الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، فراس الحياني، بالحسن الشيحي، وصف المثنيني، فارس العشي، مختار غيازة، أمان الله الحامي، وبشير بن يحيى. الجزيري كان في تقديم أنفو سبور موعد رياض القادم ماضي ساعة.
0: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
20: Eni-Icing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: لالا البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
22: برعاية
2: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي، وإلا في السيت بيك اند جراي فونتين، ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
23: جوهرة اف ام،
24: الدنيا والمزيكا.
25: جوهرة اف ام،
26: جوهرة اف ام.

روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: avec des push notifications.
1: La transformation.
0: Tu commandes des hacks, tu commandes des hackers. Fais les événements aussi. Tu fais les événements, l'application te bâdle, tu fais le fête des mères, tu fais le fête des mères. On essaie de communiquer à la partie e-commerce, où est l'application? Par contre, l'acquisition, l'utilisateur, t'as mal
1: principalement
0: bel foot.
1: Nsawr, c'est une stratégie internationale. Ma, t'as خاطر أكثر حاجة اليوم مطلوبة هي الفود. Mais je pense زيد bon, Nsawr, je vais pas penser, mais علاش اليوم ما توليش الماركة هي تعلم الكونسوماتور يمشي في الاسبيك كوميرس يولي يقضي خاطر اليوم التونسي اوفير ديسبري حكينا في ليميسيون اللي فاتت قلنا كي باش يقص تسكر نتاع فيستيفال وما عندوش حل كان على البلاتفورم يقصها اون ليني راه ما يخافش فهمت معناتها اليوم لاكسي او ديجيتال حتى نحكيو الجينيراسيون القديمه بالكل راهو تحب تكمنتي على فيسبوك راهي تكمنتي بالمسج معناتها لو تيليفون اجوردي ما عادش حاجه صعيبه داكسي
0: باش ندخل في موضوع اخر
1: اللي هو سيده
0: مهم برشا اون فيت فما بليزيوغ اسبي في الحكايه هذيا الحاجه الاولى اللي احنا كتوانسه مازلنا ما نعطيوش الثقه برشا الحاجه هذوما
1: هذه سمعتها ديجا ثلاثة مرات في ثلاثة حلقات
0: اي بيان سور بيان سور سي الكا معناتها خاطر سيدة فما برشا انفورميل
1: اما انتوما اليوم لي مارك علاش يعني علاش ديما في ليميسيون جيسي دو تريتي البروفايلينغ نتاع الكونسوماتور التونسي خاطر يهمني برشا اليوم الماركت الغول نتاعها هي زادة باش تعلم الحريف ولا المستهلك يبدل من الكومبورتمون نتاعو
0: Bien sûr. Hey, bien sûr. Amadé, c'est un changement. T'as qu'à lire, t'as une culture. Elle a dit qu'un exemple. Nestlé avec Nescafé, je t'ai le Japon dans les années 70. Maté, ils ont lancé des bonbons, j'ai une des mangas, belgoum, t'as le café. Donc, mais je veux dire
1: l'intégration
0: ce n'est pas la volonté d'une entreprise ou la deux ou la trois dans le secteur privé où ils cherchent ce changement là les amener le col mais et essayer de créer ce changement خاطر مازلنا في تونس عندنا العباد راهي تمشي الباك هذا بشهريه تاع الكل كي تتصب
1: صحيح ورينا الكاش دار برشا قبل لا
0: يتحكي معناتها مازلنا سيت كولتور نتاع لي كوموند اون لين وكل شيء راه مازلت معناتها بالنسبه للتري كونت بارتي من الشعب التونسي ماهيش حاجه نعطيها ثقه ولا نتعامل بها ولا فهمت دونك سا سي تري امبورطون اوسي
1: هو ان شاء الله يتبدل الكومبورتمون احنا حكينا حتى انا انفيتي حد من في الديجيتال ماركتينغ في المستيك اللي هي تبع الدوله والعباد ولات تخلص فاتوراتها ديجا تخلص تليفون تخلص الضوء تخلص الماء اختيات الرادار اللي الرادار تجيك على غفله نحيوهم كان يسمعونا اللي يعطيو في يوقفوا يعطيو في الرادارات معناتها فما علاش قلت لك لو بارادوكس يعني نقول اليوم فما ان بارادوكس كبير في المستهلك التونسي اللي هو من جهه يخاف من جهه وقت اللي لازم يحط كارتو ويدخل الليزانفورماسيون تاعه والداتا تاعه في الديجيتال يرقى روحه يدخلها معناتها نتصوروا التونسي اصعب انت توا فيك ليكسبيرونس اصعب من المغربي ولا اصعب من برا كي تعملوا ريونيون وتعملوا بيلان احنا بارابور للعالم كيفاش تراو الكومبورتمون
0: اون تيرم دو بايمون كل شيء ما تدي حاجة واضحة يظني فما حتى عبد كان يسمع فيا تو وستا بروفيسيونيل في المود بتاع الفينتيك والفينانس كل شيء ما تدي يقول لو كونترير من بعد برشا ما تدي انت كي تمشي لكينيا فما عباد ما تعرفش لون الوراق بتاع الفلوس مرة ما استعملت الوراق ما تدي بالامبيسا الناس كل تخدم تخلص التليفون وتب تو باي وكاو ما العباد ما تعرفش شنو هو لون الوراق
1: معناتها
0: احنا توا كي نسافروا فما بلدان نمشيو لهم ساده في خدمه ولا حاجه كي تخرج تخلص كاش العباد تغزلك على جنب العباد ما عادش تخلص بالكاش ما عادش تتعامل بالكاش في العالم معناتها كل شيء
1: ولا بالكارت ان شاء الله يا ربي احنا ان شاء الله احنا تونس لما حاله نستناو بدقيقه ودرج باش تصير ترانسفورماسيون وينقص الكاش وكل شيء ولي بايمون بالوالد كما اللي هي حاجه نورمال برا احنا في تونس مازلنا وان شاء الله لي بانك اليوم يعملوا ايفور وحتى الدوله زي كيف
0: سامحني قصدي كما سي اونكور معناتها فما كسوا البنك سنترال ولا فما برشا بونوك وفما معناتها تو ليكو سيستيم هذايا قاعد يخدم برشا باش ينصي الحاجات هذوما جدد في تونس.
1: حتى على شيل انترناسيونال اليوم تونسي ذاك يخرج لبرا لازم يلا لي مويان باش ينجم يتحرك بكارتا ويقضي ويحوس وما يقعدش ديما اشاك فوا كسته ملايين هذيك اللي اسمهم فيها الحقيقه ما تزازيش عام كامل. سان امبيش نرجعوا للموضوع انا عملنا ديراباج احنا في الموضوع مي مهم ياسر اليوم خاطر كي نحكيو على القدره الشرائيه نتاع التونسي يدخل فيها كل شيء تدخل كارتا يدخل كاش يدخل لو بوفوار داشا خاطر اليوم باش تشري انت كي نشوفوا البرا اليوم تنجم تكماندي ب 10 ملايين اونليني احنا في تونس ما تنجمش تكماندي ب 10 ملايين اونليني فما حاجات لازمهم برشا اوراق باش تنجم تكمانديهم وكما قلت انت اليوم حتى الدواء كي بدا حد اليوم في اورجانس ولا وحاجته بدواء ولا بتريتمون ما نجمش اللي هو البرا كل شيء ولا سيناتور الكترونيك وسهلت الامور. عزيز نحب نحكي معك اليوم مزدع على الفيتور نتاع الكي كوميرس في تونس اسكو ترى معناتها في قداش من عام تنجم تقول اليوم توينس نولي وكما البرا معناتها كل شيء بالتليفون وكماندي وكل شيء يجي في ساعة.
0: والله هو توا على جلوفو بريس كل شيء موجود ابار دويت
1: فما مانك دو كومونيكاسيون عزيز فيغو خاطر العباد تعرف معناتها تعرف برانسيبالمون الفوت علاش بكري قلت لك زاد مسؤوليه العلامه والماركه اللي هي تعمل ايفور باش توصل اللي راهو زاد نجم نكون عندي سيرفيس باهي فك الحاجه هذيك
0: اي بيتيت كو سي الكا مي لا استراتيجي دونتربريز كيما قلت لك فما زاد ان انفستيسمون باش تعمل بور لاكيب بور اكيغيغ ان اوتيزاتور
1: عندي ما تعرضوني في اليوتيوب
0: وبعد فما لي رواي نتاعو معناتها
1: روتور سور انفستيسمون
0: دونك بيتيت كو الانفستيسمون بور اكيغيغ ان اوتيزاتور لي رواي نتاعو كي يبدا في الكوي كوميرس ني با لو ميم كو لو فود سي تو استراتيجي فهمتي دونك تنعطي الفيدباك للعبد الكونسيبي ونشوفوها الحكايه مي كيفاش تشوف كوي كوميرس في تونس انا انا قبل ما ندخل جلوفو جيتي ان انتربرونور جافي كريي وخدمت في دي زونتربريز دون بليزيور دومين داكتيفيتي كترات جلوفو سيتي بور كونستوير لا ستارت اب دون لا ستارت اب
1: داكور
0: الكوي كوميرس ما كانش موجود جمله دونك بديتو من الصفر بشويه بشويه جي كونستوي اون ايكيب اللي يعطيهم الصحه ونحييهم على اللي يعملوا فيه الكل و او بو دو 3 ans ليفولوسيون اللي صارت لي انورم و جو بونس كو لو غروس كي اكسبونسيال اللي قال سيتا باش يقعد durant les 3 à 4 prochaines années. معناتها مازلنا في الفاز نتاع الجروث اكسبونسييل في تونس. توا فما برشا دي ريتيلر معانا. معناتها كي نقول برشا معناتها نحكي بليزيور سنتين دو ريتيلر على الابليكاسيون اجودي.
1: مانيفيك.
0: ومازلنا قاعدين اون بورد دوتر ريتيلر معناتها كل يوم تلقى عباد جدد.
1: سي دو لا بروسبكسيون كوتيديان.
0: بيان سور. سي دو لا بروسبكسيون كوتيديان. سي اوسي فما دي جروب كبار لا نيغوسياسيون معاهم تقعد بلو دو معناتها دون اني معناتها تقعد دي موا باش تقنعهم كل شيء خاطر بالنسبه لهم حاجه جديده وساعه ساعه يسون ريتيسون بارابور سا.
1: يقول لك كاني لابس عليه
0: الواه. وليفر في ساكو بيتزا وبعد تليفري لي بارفان باغ اكزومبل يقول لك كل شيء كيفاش معناها. الوغ كو احنا معناتها عندنا دي بروسيس وعندنا كل شيء tout en place ou des collines de mobiles là le mousquet fait tunes donc je pense que je crois que le growth exponentiel aide je pense que le consommateur tout aussi قاعد سيدا يسادب في أبو أسا خط النوم ودو كونسوماتور اللي قاعدين يستعملوا في الكوي كوميرس تاو بارابور العميل تالي
1: معناتها إلا إيفولي مازالت الجينيراسيون قاعدة تتبدل
0: مي لوبورتونيتي نتاع في دي زوكازيون معينين باش تلقى جلوفو تفضل لك مشكلتك سيدا ولات حاجه ما كو سوا في لي زيفينمون كيما قلنا في دي مير سان فالونتان في لي زانيفرسير في لي كاد دورجونس معناتها انت اليوم روحت لسوسه ونسيت شارجور تاع تليفونك وما عندك حتى حل لازمك تاخذ شارجور تليفون قبل ما يتيح لك شارج تليفون تك ما دي ويوصل لك معناتها سا سي امبورتون معناتها اون ريبون ا دي بوزوان دورجونس فهمت وتجم معناتها vous reportez le مشكله هذيا ولا البزوان هذيا البرشا حاجات خصوصا ان تيرم دو حوايج ان تيرم دو دوي ان تيرم دو بارافارماسي ان تيرم دو
1: سي فيزابل
0: كل شيء قاضي كل شيء فما حتى شكون يكماندي وتنجرته على الغاز معناتها
1: هاي سي فري نعرف عندي في الدار هكاك
0: ولا البيتزا في الفور البيتزا في الفور واللي تخلط الكماندا باش تزين البيتزا نتاعك
1: نجم تعدي كومونتيرك توصلك
0: بالوقت
1: اليوم ما حكيناش على كالعاده اللي ما يغيبش الملح ما يغيبش تحكي لي على الطنجره الملح ما يغيبش على الطعام الانتيليجونس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي كيفاش لوتيليزاسيون تاعو بارابور للسيكتور داكتيفيتي تاعكم برينسيبالمون اي سورتو في التراكينغ وفي السويفي
0: تو نو بروسيس فيهم دو انتيليجنس ارتيفيسيال
1: بعد احنا خدمنا لي ريبونس مثلا لا رياكتيفيتي
0: لي ريبونس اكتيفيتي فما حاجات لي معناتها لازم فما لو كونتاكت هيومان هذاك موجود عندنا ان سنتر دابيل لي هو سبور للكليون ولي ليفرور ولي بارتنير نتاعنا مي باغ كونتر احنا او كوتيديان نخدموا برشا باللي انتيليجنس ارتيفيسيال ناليست على الداتا معناتها حتى اللي معناتها نخدموا برشا بال كامبلوي احنا في جلوفو في الباك اوفيس معناتها
1: هذاك
0: نستعملوا برشا في الانتيليجنس ارتيفيسيال فما حاجات صغار في في الابليكاسيون دي فيتشرز تلاسي وكل شيء اباز انتيليجنس ارتيفيسيال
1: هكا
0: انت اليوم كي تحل الابليكاسيون والسيتنج نتاعك باللونجلي ولا تحلها بالفرنسي بعد كل شيء الترادكسيون كل شيء معموله بالانتيليجنس ارتيفيسيال فما حتى التونسي دير بالانتيليجنس ارتيفيسيال دونك هذا الكل قاعدين نستعملوا مي برينسيبالمون ابار لابليكاسيون احنا نخدموا برشا بالانتيليجنس ارتيفيسيال
1: بارفي وعزيز في بالي ريتك عندك كونفيرونس ولا وركشوب انت
0: اي en fait on a une session j'ai une session au sujet du quick commerce
1: d'accord
0: وقتاش retail days
1: وقتاش الدات
0: ça va être la semaine prochaine le 17 et 18 juin
1: D'accord. En tout cas, c'est très intéressant. J'invite tout le monde à y aller. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il faut s'adapter. Et j'ai dit aussi à l'hum à l'hum à l'hum à le business à l'e-commerce et à l'hum à développer le business à l'hum et à l'hum à l'hum à l'hum à l'hum à l'hum à l'hum Inch'Allah, à l'hum à l'hum à l'hum à l'hum à l'hum à l'hum à l'hum à l'hum à l'hum كيفاش نجمو اليوم ننصحو ان جون انتربرونور عمل سيت اون ليني يبيع في الدبش ولا يبيع في لي كادو ولا يبيع في دي برودوي ويحب اليوم الى انتيغر الكي كوميرس في البيزنس نتاعو قبل ما نسكروا ليميسيون
0: فهمتي جو بونس كو لو بلوز امبورطون الحاجه اللي نقولها لهم نسيي با دو كوبي امازون
1: Voilà.
0: Voilà de copier Glovo, voilà de copier n'importe quel
1: modèle
0: géant, voilà modèle, voilà lihowa. Essayez de répondre, voilà de résoudre un challenge local عندكم بحذاكم.
1: Un problème.
0: C'est là où vous allez faire la différence. Comment intégrer le Q-commerce, c'est très simple. معناتها جلوفو في فين هاردك تنجم تو انتيغري كو كوميرس نخدمو في برشا دي فيل في برشا ولايات دونك اي ريتايلر عنده ان برودوي يحب يبيعو كي فايت ليفري ان 30 مينوت اي يل فا افوار اكسي اون باز دو كليونتيل ديجا موجوده وحاضره لك داشا مرحبا بيه معناتها بالوقت نتلاو بيه
1: باهي سا في بليزير merci. Donc, ce qu'on peut retenir, surtout ne copiez pas. Haoulou bich ta'amlou le modèle ychabhelkom, ou surtout ykoun adapté les cibles ntaakom. C'est la base même aujourd'hui, nta une stratégie ou un plan commercial. Haba nqoulek merci barcha Aziz, li jit bahdaya. Inch'Allah, kent émission akhfi.

0: احنا في بلانيت بوب نقول لكم شاهي طيبه و اتري بيانتو.
1: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
2: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: جوهرة
4: أف أم بوبليسيتي.
5: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University. De la connaissance à la compétence.
6: Jawahara FM.
7: Jawahara FM.
8: Jawahara FM.

0: جوهرة اف ام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. لم يتم تسجيل أي إصابات بالعشمانية في ولاية سوسة خلال السنة الحالية، وفق ما أكدته الدكتورة ميني بن همام عن الإدارة الجوية للصحة بسوسة خلال جلسة عمل للجنة الجوية لمقاومة الحشرات التي انعقدت اليوم بمقر ولاية سوسة.
2: بالنسبة لنقل الأمراض الجديدة المستجدة بولاية سوسة وبتونس، معني بجمهورية تونسية كاملة، تم رصد بعوض النمر أصلها من جنوب آسيا أول مرة في تونس سنة 2018 في منطقة قرطاج، تنشط في النهار وتتسبب في مرض الشيكونغونيا والزنك وزيكا الذي يحمله الإنسان كخازن. الأعراض هي حرارة مرتفعة، ألم مفاصل قوية جدا، صداع، طفح جلدي وتعب شديد. تأميدا يقضى حيال البعوض النمري، العدد الجملي للفخاخ إذا في ولاية سوسة 16، عدد الفخاخ الإيجابية 6، جوهرة، سهلول، ميناء القنطاوي، مجمع الصحة الأساسية، حمام سوسة ومحطة السكك الحديدية. تم إرسال عينات إلى معهد باستور بتونس لتحديد نوعها أيديس البوكتيوس ومعني تواجد البعوض هذه في الفخاخ هذه. دي الأشمانيا هذية هو فما هي ذبابة الرمل الفليبوتوم اللي هي حاملة للدي هذية، حشرة صغيرة جدا تنشط ليلا، تتكاثر في الأماكن الرطبة والمظلمة، شقوق الجدران، الحظائر، جحور القوارض. تمتص ذبابة الرمل دم من الخازن الطفيلي وهي الكلاب، القطط، الجذان، الثعالب، ويكون الدم محملا بالطفيلي المسبب في المرض. الإحصائيات في تونس يتراوح العدد السنوي بين 3500 و4000 حالة إصابة، الانتشار أعلى في ولاية الوسط والجنوب. احنا في سوسة معناش دوا معناها بالنسبة ل 2026.
1: ديوان الخدمات الجامعية للوسط يعلن عن تحصل المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة على شهادة المطابقة الدولية في مجال سلامة الغذاء ISO 22000 للسنة الثالثة على التوالي، وذلك تأكيدا لالتزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية للأغذية. ويشار إلى أن هذه الشهادة هي معيار دولي يحدد المتطلبات العامة لنظام إدارة سلامة الأغذية.

0: ويهدف هذا المعيار إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية من خلال مراقبة وتحسين جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، ويشمل ذلك جميع الجهات المشاركة بدءا من المنتجين والموردين إلى الموزعين وتجار التجزئة. أجهزة التدخل الميدانية المشتركة باللجنة الجوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بولاية بنزرت تتمكن اليوم من تطويق الحريق الذي نشب مساء الخميس بالجانب الغربي لغابة الرمال ومن السيطرة على النيران بالنسيج الغابي للمكان، وذلك عقب ما يزيد عن 5 ساعات من المجهودات وفق ما نشرته ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. هذا وأفاد المدير الجوي للحماية المدنية ببنزرت العميد حسن الإنوبلي بأنه بالتوازي مع السيطرة على الحريق سيتم الإبقاء على فريق رقبي ميداني من مصالح الحماية المدنية والغابات لتأمين مرحلة التبريد ومنع تجدد اشتعال النيران، مشيرا إلى أن العمل جار على حصر المساحات المحترقة والتي تناهز 1.5 هكتار من النسيج الغابي، علما وأن الحريق لم يخلف أي خسائر بشرية أو أضرار بالأملاك العامة. بعد مثوله اليوم على أنظار القضاء بالمحكمة الابتدائية بقفصة، تقرر عدم سماع الدعوة في حق الأستاذ الأزهر البرهومي الذي تصدى لمحاولة غش لأحد التلميذات في امتحان البكالوريا دورة جوان 26 و2000 وفق ما أكده في تصريحه لمراسلنا عبد القادر جلالة.
1: من الأستاذ أزهر البرهومي اللي تعرضت على مظلمة اللي متعلقة بالاتهام بالباطل بتلقي رشوة، الحمد لله مثلت اليوم أمام القضاء وأنصفني القضاء وشكرا للقضاء التونسي العادل. اليوم أنا أزهر البرهومي لا أمثل نفسي، أمثل كامل قطاع التعليم الثانوي اللي وقف معايا وقفة رجل واحد. هذه الوقفة لابد أن تتواصل مع الأخوة كل اليوم. الوقفة هذه قرار، هذا قرار البراءة راهو يشمل جميع الأساتذة، وهذه رأي اليوم باش نعطوا دفع ورسالة طمأنينة للمربي. اليوم يا مربي اذا كانت تكون صحيح راه حق مالي عليك، اليوم يا مربي تخدم خدمتك تخرج صحيح. اليوم احنا دفعنا على مزاهة الامتحانات الوطنيه، اللي حاولوا باش يضربوها حاولوا يضربوها باساليب متطوره ومتطوره جدا. اليوم نوجه رساله الى سلطه الاشراف وخاصه وزاره التربيه، نقول لها يا وزاره التربيه طور وسائلك. اليوم راه وسائل التلميذ الغش تطورت اقوى منه. اليوم احنا بدلوا تشريعات، اليوم راه حرام أن مربي بيتهم كيدية يقف أمام القضاء، ورانا عائلات ورانا أهل ورانا ناس تستنى فينا. علاش اليوم أنا بنتي بدت تعدي بكالوريا لتروا بدت الحكاية بدت كامل باطل أي نفسية، اليوم ولدي مش عادي سيزير. اليوم الاتهامات الباطلة هذه لابد أن تقف ولابد أن يحاسب جميع مرتكبيها.
0: ختاماً دولياً، مصدر دفاعي أوكراني يقول أن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل بهدف ترسيخ ما تراه نقطة تميزها على روسيا في الوقت الحالي على أرض المعركة.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: جوهرة اف ام تي في. فلاش المونديال.
1: مرحبا بكم في فلاش المونديال. المنتخب نحكي والبداية بآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل تحذيراته مباراة السويد الجولة الأولى في المونديال. مباراة موعدها الاثنين ماضي 3 PM بتوقيت تونس بإدارة طاقم تحكيم من الأرجنتين. درجة الحرارة في المكسيك 24 درجة. المنتخب بين قاعة تقوية العضلات وملعب التمارين مع حصص مشاهدة للمنتخب السويدي. كل اللاعبين في صحة جيدة. خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم لتشجيع اللاعبين، تخصيص 1000 تذكرة مجانية للسعوديين الموجودين في كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مقابلات المنتخب السعودي اللي باش يلعب في أمريكا، مع التكفل بنقل 70 مشجع سعودي من السعودية للولايات المتحدة الأمريكية. شكون هما 70 هذوما؟ هذوما من أعضاء رابطة مشجعي المنتخب باش يمشيوا لأمريكا بصورة مجانية لضمان قيادة التشجيع. أما يلزمهم ماهمش باش يقعدوا قاعدين يتفرجوا على المنتخب السعودي. 70 هذوما يلزمهم يقوموا بالتشجيع والهتاف في المدرجات. أولى مقابلات السعودية في المونديال تواجه الأوروغواي 3-0. برجة أخبار جينا من مركز التربصات الخاص بالمنتخب الفرنسي وتتعلق بمركز كيليان مبابي. اللاعب منذ اعتزال جيرو أصبح هو المهاجم الصريح في العمق في تشكيلة فرنسا، لكن قبل أيام من المباراة الافتتاحية للمنتخب الفرنسي اللاعب كيليان مبابي طلب أنه يرجع يلعب من الجهة اليسرى للهجوم. المنتخب الفرنسي هو المركز اللي أبدع فيه وتميز في مونديال 2022 وقتها سجل ثلاثية في مرمى الأرجنتين. حب يلعب كمهاجم على الجهة اليسرى مش في العمق، لكن مدرب ديشون يحبذ أنه كيليان مبابي يعاود يرجع يلعب كمهاجم صريح في تشكيلة المنتخب الفرنسي. حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب البلجيكي كورتوا أكد أنه يفكر بجدية في إنهاء مسيرته الدولية مباشرة بعد مونديال 2026. الحارس 34 سنة خاض 109 مباراة دولية مع منتخب بلاده منذ ظهوره الأول سنة 2011. وليد الجزيري كان في تقديم فلاش المونديال للموعد الرياضي القادم ماضي ساعتين.
0: فلاش المونديال.

0: بساعة من ساعتين مع هلا ذواتي، مع هلا ذواتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الوقت يجري واحنا نجري معاه تبارك الله ما شاء الله. فما برمجه خاصه اكيد بكاس العالم على جوهره اف ام، فالوقت لازمنا نجري معاها ونبدأ ونصلي عن بي مع تليفون باش نحكيوا على تظاهره البكاء على امواج البحر. البكاء على امواج البحر، انا لحقت كي سمعت العنوان استغربت، قلت اخي باش نعملوا غريده بابي مشوار على امواج البحر شنو باش يصير معناها. الحق العنوان مثير للغايه، هذاك علاش باش نشوفوا مع مدير التظاهره ولا المشرف على التظاهره مؤيد الغزواني. مؤيد اهلا وسهلا ومرحبا بيك. نحكي قال لي السيد المخرج، قال لي احكي التليفون مازال مش حاضر، في انتظار انه يحضر التليفون، في انتظار انه يحكي التليفون. التظاهره لازم نكتشفوها، البكاء على امواج البحر. قل لي يا سيد المخرج كان التليفون مش حاضر، خلينا نتعدل حاجه اخرى، فما تليفون حاضر. مؤيد الغزواني اهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: عسلامة
1: مؤيد اهلا وسهلا، لاباس؟ شنو احوالك انت؟
2: ميرسي بوكو لاباس. انا كيما كل يوم في التحضيرات نتاع العرض نتاعنا اللي يصير كل يوم، بدينا البارح ومكمل اليوم وغدوه ونهار لحد، دونك ديما في المسرح نحضروا في رواحنا.
1: زي المسرح دو بوش،
2: تياتر دو بوش، مسرح الجايب في مدينة الكيف، هو مسرح يتبع جمعية أكت الكيف. خذينا من عندهم الاسباس كيما عملناه بالضبط، خاطر هذه ثاني مرة نجول الكيف باش نخدموا على عرض البكاء على حافة البحر.
1: هو تو نورمال مول البكاء على حافة البحر، تخدموه على حافة البحر، نجيبوا قصاع نعبيهم بدموع ونبداو نصليوا على النبي.
2: ممكن ما نحن بلوتو
1: والله صدقني حاجة سبيسيال والله يا مؤيد، والله
2: وي سي تري سبيسيال
1: والله، لازم يتخدم بالحق هكاك بطريقة ذيك.
2: رؤية جميلة الحقيقة،
1: ونعملوا المسرح غادي كأن خيالي واسع راهو، ونعملوا المسرح غادي ونبداو نصليوا على النبي، وتنجموا تدخلوا سبونسور نتاع بابي مشوار
2: ممكن، لكن احنا اخترنا انه حافة البحر يكون الركح اللي ما بيناتنا والشاشة اللي ما بينات تونس والدنمارك، على خاطر خلقنا حيط، لكن الحيط هذاك يعدي ما بينات زوج جماهير. جمهور موجود في كوبنهاجن في مسرح تياتر اون في كوبنهاج، والجمهور اللي موجود في الكيف في مسرح الجايب، ما بيناتهم الشاشه هذيه كاينها مرايه، لكن مرايه توري الجمهور اللي موجود في الشيره الاخرى، والزوج جماهير يلقوا روحهم في لحظات انسانيه وفي لحظة مسرحية زاد، على خاطر باش يكونوا كاينهم مطالبين انهم يبارتاجيو هاللحظة المسرحية عبر نص تكتب لمدة 3 سنين وتكتب بطريقة مفتوحة المصدر، حيث معناها عملنا برشا دي وركشوب في برشا بلايس في تونس في دنمارك اسبانيا لندن في البلايس هذو.
1: مؤيد بصراحة تظاهرة مهمة جدا، هي باش تصير نهار 11 و13 جوان يظهر 11 و12 13 6 متاع العشية، ونهار 13 و14 مع ماضي ساعتين
2: بالضبط.
1: هذا هو البكاء على حافة البحر.
2: مجموعة كبيرة عليه، مجموعة نسموه روحنا جسد ما بعد ثقافي، تضم ديز ارتيست من العالم الكل، محمد رو، جازبو جروس، رانيا رزقي، مونيا حاج صندر، إلايزا بوزك، ريان عبد الباري، سلمى حاج علي، نضال شمنجي، فيليبي، داريو وكيفن ثور.
1: مؤيد التظاهرة هذه باش تدور ولا باش تقعد كان غاديكا؟
2: كيفاش
1: التظاهرة هذه باش تدور؟ التظاهرة هذه باش تدوروها.
2: هو العرض سوبوزي انه يدور، لكن كيفاش يدور ديما بشكل انه لازم نلقوا زوز فضاءات قادره انها تعمل الاتصال المباشر بين بعضهم في نفس الوقت. دونك يطلب برشا برمجه، معناها برمجه تصير قبل بوقت باش نجموا نكونكتيو زوز دول في الوقت.
1: موافقين ان شاء الله، موافقين مؤيد الغزواني، شرفنا ونورتنا.
2: نستدعى العبيد على نحكوا على الماء اللي هو الراوي الاساسي في الخدمه، باش نحكوا على مفاهيم الذاكره والهشاشه، باش نحكوا على برشا حاجات.
1: هو ديجا مريح جدا انك تحكي على الماء. ربي يخليك وربي يبارك لك، الف شكر. وانا باش نقول لك كان لك معايا اجمل حكايه في العمر كله. نسمعوا يلا.

0: ديالي قال لي هذا سي ميزيرابل قاعد يكسر في الغنيه. زيد خولك في اللي كنت تسمع فيه ذكاء اصطناعي.
1: ذكاء اصطناعي وحقيقه ميزيرابل. ميزيرابل علاش؟ خاطر اللي يفقه في المقامات ولا حتى اللي يحس يعني وقت اسمع كله غلط كله معناتها المقامات غلطه. الروح اللي هو يتشدق هو تو قاعد كروبو كماكينه قاعد يتشدق يحب يوصل لليومانيتي خاطر هو ديما البروسيس هيومنايز كيفاش يولي بشر يولي انسان. دونك الحقيقه اللي كنا نسمع فيها هذايا دمار معناتها بالحق يعني مش على خاطر اني فنان وخايف على الفن نتاعي غدوه خايف على الفن نتاعي غدوه اما خايف على انا شخصي باغ اكزومبل انا خايف على منظومه خلينا نقولوا منظومه احساس عامه خاطر احنا الانسان بلا فن بلا احساس شنو بقى له الانسان فهمت سي المنطلقات نتاعنا سي لي ريزون ديتر نتاعنا
0: شكون يضمن غدوه اللي انت مازلت موجود شكون يضمن غدوه اللي انا هوني مازلت موجوده اي ناس يحطوا اي حد معناها اله تحكي في بلاصتي شكون يضمن السيد المخرج معز الخياطي مازال موجود اصلا
1: لا ما نتخيلش هذاك يقعد ديما الاول هذاك
0: يظهر لي كلنا باش نديروا بلايصنا
1: المخرجين
0: زيد مش هذايا موضوعنا بصراحه احنا جينا باش نحكيو على مشروع جديد
1: بالضبط.
0: مشروع المئة كمان قبيله بشويه كنت ديجا في كونفرنس دو بريس انت تحكي باش نشوفوا دي فيديو شويه من لي كونفرنس دو بريس قدمت مشروع جديد مشروع المئة كمان
1: بالضبط مشروع المئة كمان هو مشروع فيه بادرة قد يكون جريئة شوية قد يكون طموحة شوية في عملية جامعة لأجيال مختلفة وجامعة في نفس الوقت لجهات مختلفة من البلاد الكل الحكاية ذي بديت نجم نقول لك تو عندها تقريبا عامين بديت أنا عملت انستاج في دار سيباستيان المجموعة من الطلبة واستاج هذا كان في آلة الكمان يتنقسم الى نجمو نحكيو على دو زاكس برانسيبو لاكس الاولاني هو التكوين التكوين دونك التكوين على العزف على آلة كمانجا واللاكس الثاني هو اناكس دو كرياسيون يعني انه نحاولوا نبدعوا نخلقوا حاجه جماعية مع بعضنا انطلاق من الطاقة الجماعية ذيك انطلاق من الفضاء انطلاق من الحاجة اللي تنجم تكون معناها مهمة في بروبوزيسيون مودرن بروبوزيسيون كونتمبورين معاصرة وتشبه لهم هو فينا يعني نلقى روحي أنا أبود جي 4 ولا جي 5 يعني يوم الرابع عندي تخافاي اون سيلول الناس هذوما نجحوا باش انه يطوروا اكيد في المهارات التقنيه نتاعهم لكن على غرار عمليه ابداعيه يعني من خلال اون برودكسيون دو لا ميزون اون برودكسيون من عندهم هما انبثقت من من من اشخاصهم هما اكيد نحكيوا على عمليه تاطيريه زاده ونحكيوا على
0: زيد نفهم المشروع 100 كمان ينجموا هذوما يتحطوا سورسين في عرض 100 كمان في عرض على الركح
1: هو تحدي كبير ولو شيفر 100 سي ان شيفر سيمبوليك يقعد ديما شيفر 100 يعني خاطر فيه لو شيفر رون
0: اما انا باش نقول لك مشروع 100 كمان مش سهله
1: مش نودك معلومه اللي احنا تو 120
0: تبارك الله ما شاء الله
1: نهار 22 جوان باش نكونوا 120 كيفاش ال 120 هذوما؟ ال 120 هذوما مقسمين على تقريبا الجهات نتاع تونس الكل في شكل احنا تعرف تو تونس تقسيمها على اساس الاقاليم دونك كل اقليم خليت فيه خليه تعليم وفي نفس الوقت خليت بحث موسيقي وبحث على لي بوتونسييل الموجودين دونك كل خليه عليها استاذ مختص والفكره نتاع المشروع انه هو تحيين العمليه التكوينيه من خلال تاطير المؤطري يعني انا اليوم عاوز نمشي ناطر تلميذ واحد ناطر مؤطر المؤطر هذاك ياطر لي 30 سنه اجيال فهمتني دونك اليوم احنا عندنا ان ريزو كونت مع ان ريزو ناسيونال ايفولوتيف ريزو ساعه دو فورماتور فورماتور على راسنا احنا الكل ديجا القيدوم سي رشيد قوبع اللي هو قبل باش يكون موجود معنا. معنا شكري لخليفه من سوسه, معنا عارف المذيوب من صفاقس, معنا شادي النجاري من مدنين, معنا زادا كيف كيف بهاء بن فاضل, معنا وديع بالغيث,
0: معناها كفاءات من مختلف الجهات
1: وكل جهه عندك مسؤول عليها معناتها ريجيونال. واحنا ديما اون سنتراليز على اساس فكره انه تكون جامعه تكون انكلوزيف سوسيالمون زيدا, خاطر راهو الناس الكل ما همش فرد نيفو. يعني انا حتى في عمليه الكتابه موسيقيه اللي قمت بها, فما النيفو 1 اللي هو سوليست بروفيسيونيل ويخدم في الفرقه السنفونيه معناها تونسيه وكذا, وفما اللي طفل عمره 7 سنوات في تطاوين وليه ما كانش عنده حتى فرصه باش يكزيستي. يعني
0: ما قبلهم تي تحكي لي على التكوين, انا نحكي على ان سبيكتاكل
1: بالضبط.
0: ينجم يكون فما سبيكتاكل فيه 100 ولا 120 كمان شخصين.
1: سؤال حقيقه يعكس تحدي كبير. الاجابه عليه او باش اقول لك, راهو
0: ان سبيكتاكل نحكي
1: الحقيقه راهو صعب جدا,
0: خاطر بعد الفورماسيون هذه الكل لازم يكون فما سبيكتاكل جامع للناس هذوما الكل شخصين
1: بالضبط.
0: ونورمالمون بلاستورة ومهرجان كارتاج نورمالمون.
1: من بعد هذوكم اللي زاوت بوت مازال بكري عليهم, مش مشكلة, احنا مرة صبورين وعندنا الوقت, يعني نخدموا على رواحنا. خاطر الفكرة توا ال 22 جوان هو جيستمون لو برومي ميغا سبيكتاكل دو بروجي, وباش تكون لانونس نتاع بداية المشروع. بداية المشروع القاعدي على المستوى القاعدي في لي ريجيون بون تو قاعدين يخدموا اساسا البرايف نتاع تحضير 22 جوان, اما العمل القاعدي الافق يعني باش يكون الون تيرم موين تيرم انطلاق من سبتمبر 2026
0: ان شاء الله,
1: باش يكون فما الخلايا هذه كل اسبوعين باش تتلاقى مره في جميع الجهات, وكل شهر ونص باش يتلاقاو المئة كمان مع بعضهم, وكل 3 أشهر باش يكون فما عرض دوري للمئة كمان.
0: فوالا هذا هو اللي نحب نوصل.
1: دونك هي شنية هي سان ترافاي على شان. دونك فما الكوتي فورماسيون, فما الناس باش تجي ما عندهمش المستوى اللي باش يطلعوا في العرض كيما تو 22 جوان. احنا جاونا طلبات يعني باش نقبلوهم على اساس لابيل كونديتور اللي قمت به 209 طلب. قبلنا منهم 89 مع اضفنا الليسته اللي كانت عندي موجوده انا من الاول ما بدينا العمليه, وزدت عليهم لي كوتش لوكو, وزدت عليهم زياد الزويري باش يكون يعازف حتى هو. دونك احنا الكلنا باش نعزفوا, باش نخدموا حتى على سينوغرافي معينه اللي هي باش نكون انا مع لي كوتش او سنتر, وباش يكونوا لي روغار نتاعنا ديريجي فيغ لي سوليست معناتها الموجودين, وباش تكون فما بيان سور فيولون التو فيولونسيل كونترباس, يعني كل مكونات الفرقه الاكورد. يعني
0: هذا 22 جوان,
1: هذا يوم 22 جوان في رباط سوسة,
0: نهار 22 جوان او كان برمجوا من تو 22 جوان في رباط سوسة مشروع المئة
1: كمان. وهو كما نرجع ونقول لك راهو الفكرة المئة راهو سوني كان شيفر سيمبوليك, احنا ديجا باش نطلعوا 120
0: يعني,
1: وعندي 209 في البلاتفورم.
0: هي ال 100 تنجم تولي 200 اصلا,
1: وهذا كان لوجيكتيف. هو لوجيكتيف انه التعميم اكثر ما يكون والتحيين عمليه التكويني, خاطر فما خلل وسينو ما فماش اصلا عمليه تكوينيه. بعض المناطق ما فماش اصلا حتى امكانيه للتكوين.
0: صحيح.
1: يعني ان شاء الله نكون نجحنا زاد في التمييز الايجابي فيما يخص الناس هذوما في جهات معناتها معينه واللي هما on les a inclus, ما ندخلش تفاصيل تقنية وفنية, أما صدقني يعني خذيت على عاتقي مسؤولية أنه نخدم على النيفو الكل دمانيغ أنه في نفس المقطوعة الموسيقية باش تلقى لو سوليست اللي يعني النيفو متاعه ناسيونال هو حتى انترناسيونال يعزف في نفس المقطوعة مع شخص اللي هو معناها مستوى اللي هو نقوله متوسط.
0: أنا إيش نقولك, أنا زياد الزويري نعرفه perfectionist, انا باش يعمل هكا ما فهميش
1: بالضبط. ان شاء الله
0: هي لا بيرفيكسيون, يقول خطاني فوق علي هكا ولا
1: والله شوف هي لا بيرفيكسيون كلمه.
0: لا انا نعرفك بيرفيكسيونيست,
1: انا نحب نخرج حاجه نحب نخرج حاجه فيها جيومتري فاريابل, نحب نخرج حاجه ميوزيكالمون معناها à la hauteur بلي نبدا ابري فما لو ديكتون فيلوسوفيك يقول لك لا بيرفيكسيون ني با دو سو موند. فهمتني؟ لكن انا اليوم قدام تحدي، التحدي هذا فيه برشا ابعد. لو كان نخدم على لاكس دو ليكسيلونس اكاهو باش يخرجوا لي تونس، سوسه، صفاقس، بارفوا بارازار هكا كعيبه من كل من كيلكو بار، فهمتني ولا؟ دونك كي باش نخدموا على لاكس دو ليكسيلونس باش اون ني با سورتي دو لوبرج، باش نقعدوا ديما في نفس السيركل فيسيو، نفس الاسامي، نفس كذا، خاطر فورسيمون هما عرض وطلب. هو كي يلقى
0: تبارك الله حاجه باش نخدم معاك السيركل دو ليكسيلونس اللي تحكي عليها انت، تتعمم وتخرج برشا حاجات من برشا بلايص، حاجات متركنا لعمرنا ريرناهم، لعمرنا شفناهم، لعمرنا عطيناهم وذنينا، اللي قلنا هذوما والله يخرجوا حاجة مهبولة. تون نلقاوهم ويخرجوا. دونك آخر حاجة نهار 22 جوان في الرباط متاع سوسة
1: بالضبط،
0: عرض المئة كمان مع الرائع، مع المبدع، مع الفنان الكبير، مع الفنان اللي نحبه برشا زيد زواري. ربي يخليك يعيشك، ألف شكر، يخليك. نمشي مع سيد المخرج، شنو بتنسمع ورازعين؟ يلا
2: جوهرة FM. جوهرة FM.

0: رجعنا لكم على جوهرة اف ام باش نحكيو المهرجان الدولي لفنون السيرك وفن الشارع. نورتنا، اهلا وسهلا ومرحبا بيك سيرك بابروني.
1: مرحبا بكل مستمعي جوهرة اف ام، ومرحبا بمدام هالة اللي تبعتنا من احنا نفدلكم. واليوم هالة معنا ونحن المهرجان الدولي للفن السيركي كبر
0: بارك الله. فما يظل لي برشا عروض
1: في المهرجان الدولي،
0: وبش يدور معناها
1: باش ندوروا من مدينه لمدينه ومن ولايه لولايه، والناس باش تتمتع بالسيرك.
0: شيخه السيرك،
1: شيخه
0: فما راهو مش صغار برك يحبوا السيرك، كبار صغار
1: كلهم رنيين،
0: عرفت اللي يدبي واللي يمشي على الحصير والكهول، الناس الكل تجري للسيرك.
1: الناس الكل تجري للسيرك خاطر الحقيقة السيرك هو متعة، فرجة، جمال، فجعة، خوف على الفنان، يخليك تعيش معاه اللحظة. هذاك علاش الناس كلها يحبوا السيرك كبار وصغار، ويجيونا ويسألونا ويقولونا وقتاش وكيفاش وفين.
0: بيه قل لنا وقتاش وكيفاش وفين، وصلنا المخ الهدرة، وقتاش وكيفاش وين؟ قل لي.
1: المهرجان الدولي للفن السيرك اللي ينطلق من 11 جوان، واللي البارح كان الافتتاح نتاعو في شارع بورقيبه، باش يعمل دوره في عده ولايات من البلاد التونسيه، من تونس حتى نوصلوا للاختتام في ولايه بن عروس في منتزه زهرور في الزهره.
0: وقتاش الاختتام؟
1: الاختتام نهار 28 جوان في ولايه بن عروس. دوره كبيره برشا. اختار المهرجان نتاعنا لمركزيه باش يتنقل من هو يتنقل للجمهور، مش الجمهور يتنقل للمهرجان. اخترنا باش نكونوا من مدينه لمدينه، باش يكون معناتها ولايه القيروان السنه عندها النصيب الاسد اللي هي كانت الاول مشاركه لها في الدوره هذه، باش تكون اجواء كبيره زاده في سيدي بوزيد، في صفاقس، في سليانه، في كاف، في بنزرت، في نابل، في سوسه جوله سياحيه. في
0: سوسه وقت باش تكون موجود؟ في سوسة
1: 26 جولة سياحية، باش نعملوا جولة سياحية في للترويج للسياحة. 26 باش تكون الترويج للسياحة التونسية، خاطر نحن شركائنا الديوان الوطني للسياحة والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والظاهرة الثقافية. وهذاك نحن المهرجان تاعنا هو ثقافي فني سياحي وتجاري، معناتها نعملوا حركة اقتصادية في البلاد، نعملوا ثقافة هو ترسيخ ثقافة السيرك في البلاد. والسياحة هو أن تونس هي أحسن وجهة سياحية في العالم، وخاصة الأجانب اللي يجيوا مؤثرين في بلادهم باش نسوقوا الجمال بلادنا وجمال تونس.
0: وقتاش العروض القريبة؟
1: القريبة هو اليوم عندنا المخيم في أوتيك في سباس رانش كلوب، غدوة في أوتيك في ولاية بنزرت، نهار الأحد في ولاية نابل في بحذانيا بوليس تحت شرف المندوبية الجهوية شؤون الثقافة، نهار 15 اللي هو إن شاء الله فيشتا باش يكون في ولاية الكيف في وسط المدينة في بحذا القاعة المغطاة. مازالت الرحلة متوازلة، باش يكون نهار 17 في ولاية سيدي بوزيد في السبالة، نهار 18 في ولايه القروان في باب الجلادين.
0: بسؤال، الحركه باش تكون لداخل ولا لبرا؟ ولا
1: لبرا لبرا لبرا، العروض كل لبرا والشارع وغراتوي، والناس تتمتع وتعمل في الجو وتفرج في السيرك، واللي
0: معناها مش يجرب
1: لا لا كله لبرا، خاطر صيف تو، صيفي
0: في الصيف الكل
1: تو، كل شيء لبرا، واللي ورك شوب وناس تجرب في السيرك وناس تتقابل في فنان السيرك.
0: والاوقات من وقت
1: الاوقات كل يوم 7 نتاع العشيه، يومين
0: 7 نتاع العشيه،
1: 7 نتاع العشيه تبدا النشاط، تنطلق
0: 7 نتاع العشيه، هز صغيراتك واخرج، هز جيرانك، هز حبيبك،
1: وامشي
0: تمتع بالسيرك. بالمهرجان الدولي للسيرك وفنون الشارع. سيدي نورتنا، ربي يخليك، ربي يبارك لك، يعطيك الخير، ونمشي نشوفوا سيد المخرج، نمشي سمعنا.

0: تسمعوا النهار جمعة يا مرحبا من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع هلا ذواتي مع هلا ذواتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع يديك الهب.
1: رجعنا لكم في فقرة يديك الذهب. يديك الذهب مع إنيسة. قلت لكم بكاردونة وحكت معجون تفاح تصنع بلاتو لجميع الأفراح والمناسبات، وإحنا قادمين على فرحة البكالوريا. كملوا ليزيكزاما باش تخرج الريزولتا وستعم الفرحة كل الديار التونسية
2: كل دار.
1: وباش نبداو ندورو بك الطبق متاع الحلو والطبق متاع الجو.
2: صحيح.
1: إنيسة حضرت لنا تبايق متاع جو سمح محليه مازينو. ورينا تبقى إنيسة وكيفاش نعملوه.
2: باهي، أنا حبيت نختار المحمل هذايا سوبور على زوز نيفوات. السوبور هذايا مصنوع من البابي كارتون كاردونة. كان عنا كاردونة تحسها ولا باكو قديم، فهمتك؟ البابي كارتون المكبوسة شادة روحها. وهذايا هيلا حكة متاع معجون فارغة، ولا تحب حكة طماطم فارغة، المهم كل حكة
1: متاع عندك فارغة.
2: حكيكة فارغة صحيت. دونك اون فوا لصقت ما بيناتهم انا ديما بالكول بيستولي يا شو يلصق بالكدا بالكدا وتعمل الديكوراسيون. انا هنا لصقت ان بابي مغرومة ماك تعرف بابي ديكوباج وسيرفيات وجو، والا تنجم تحط حتى الهذوما لي دونتيل كيما هكايا.
1: تحب انت سيل على الاخر.
2: اي بيان سور تنجم كيما هكايا.
1: هي
2: هكاك حضرت
1: بالقطو نتاعو مش بليش.
2: حضرت القطو نتاع الياغورت.
1: محليك يا إليسا. اسمع إليسا، كل فوقانية ذيك كل فوقانية ذيك كل كوبا اللي كانت تبدأ في حاجة.
2: أي هذيك كوبا ما نعرفش
1: الكوب اللي عنا ما نطيشوهمش،
2: ما نعرفش متاع أنا قجر من القجرات اللي عندي زادة. لقيت عندي كل كوبا، قلت علاش ليه ما نحطش كيما هكا. كيما تنجموا تعملوا حاجة سبيسيال وتاخذوا حاجة هكا تبدأ كلها ديامون مثلا ولا ترانسبارون
1: ولا حاجة دوري ولا مثلا أي حاجة متعريق. عرفت
2: احنا حاولنا بأبسط الأشياء هكا نقدموا حاجات
1: مزيانه. بالحق الحاجات المزيانه اللي عندكم ما نطيشوهاش،
2: ما نطيشو حتى شي راهو.
1: واحنا قادمين على موسم البكالوريا. ربي ينجح صغيراتنا.
2: يعطيك الصحه
1: ان شاء الله الفرحه في كل الديار.
2: ان شاء الله فرحه في الديار الكل.
1: ان شاء الله بديو ابداو الامهات ولا الاخت الكبرى بدات تفنن. خذ حكه نتاع
2: حكه معجون. اي بيان سور ما نطيشوهاش.
1: غلفها بالقشر اللي تحب عليها انت. حط عليها كردونه. وكيفاش انت يبسها الكردونه من اللوطه؟
2: هي الكردونه اش قلت لك اخترتها روبوست هكا شاده روحها.
1: وتنجم تغطسها في حاجه باش تي بس
2: باش نقول في الكل لا، خاطر من بعد كيفاش باش تولي لي ما

0: تسمعوا كل يوم جمعة يا مرحبا من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع هلا ذواتي مع هلا ذواتي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صغاريت تعم الديار التونسيه. احنا قادمين على فرحه متاع باك وقادمين على فتره متاع عروسات وخطبات ولم شمل. ان شاء الله صغاريت بارتو موجوده ان شاء الله في الديار التونسيه، وان شاء الله فرحين ديما

0: محمد فاضل.
1: مرحبا.
0: توحشني
1: والله
0: يا ولدي. توحشناك. محلى صوتك. وعليه مختفي؟ عليه متركن.
1: اول حاجه انا فرحان بهذاك اليوم.
0: يعيشك ربي يخليك.
1: انا بالنسبه لي انا ستان بلس اني نكون بهذا الذوادي.
0: ربي يفرحك.
1: يعيشك. بون هي مده طولت شويه تقريبا 3 سنوات غبت جمله. صاروا برشا مشاكل برشا حاجات. شيء عائلي شيء غير عائلي.
0: يا ماما ما تظلمش صوتك. اوكي حتى يصيروا مشاكل.
1: هي
0: الفنان حتى في تنبك المشاكل يعبر بصوته راهو.
1: شوف هلولة اللي يعبر نورمالمون فما انسرتان تاع سونساسيون لازم تكون موجوده باش تنجم تغني.
0: الاحساس عند الفنان.
1: فوالا اذا كان ما عندكش كيف باش تغني راه ما تنجمش تغني وما تنجمش تعطي البليس. تولي جست باش تاخذ غنيه باش تعودها وكاو ما فماش كيف تولي فما
0: جو. يقول لك حاجه الغنيه سمحني عملتها.
1: يعيشك.
0: الغنيه نتاع جوف فرايحي.
1: فوالا.
0: نتاع روسيت نتاع لمات.
1: اخترت الوقت هذا.
0: وقته احنا في تنبكو توا. احنا في تنبكو.
1: فوالا الناس اللي تعرفني من فيهم هلا احنا اصدقاء البر من الحق معناتها وخيان وعز الناس هلا. بون الناس اللي تعرفني اني قبل كنت نغني اكثر رومانسي اكثر وجو معناتها كالم اكثر. توا قلت بوركو با نمس معناها شريحه مهمه جدا من الشعب التونسي اللي تحب صحيح. الجو وتحب اللمه خاطر التونسي حتى في خضم المشاكل يحب الجو يحب الشتيحه يحب توا احنا في موسم المهرجانات والاعراس والكل. اختارت التام هذايا بالغنيه هذه المحفل اللي هي من كلمه والحان نايم الخليفي من توزيع مروان الحجلاوي. اخترنا الجو هذايا والتام هذايا وان شاء الله قاعده حاليا فما استحسان الساده المشاهدين والمستمعين فيها.
0: صديقي انت في صفاقس
1: مخفي
0: كنت في تونس ورجعت لصفاقس وكنت في تونس ورجعت لصفاقس قعد المشي بين تونس وصفاقس. يظلي فما برشا حركة فنية نتصور في صفاقس.
1: فما برشا لكن ديما تقعد العاصمة فيها الحركة أكثر أكيد. خاطر أغلب الفنانين وأغلب العاصفين والكل كيما كان بحثك توا زياد نوجه له تحية بالمناسبة. أغلب العاصفين والفنانين خرجوا من صفاقس ومشيوا اتجهوا للعاصمة أو سافروا لبرا معناها.
0: توا تبدلت الدنيا ما عادش كيما قبل. ما عادش لازم فنان هكا عندك صوت. تقلبت الدنيا.
1: لا تقلبت الدنيا
0: ولا لو هبط منا وجيب منا
1: ما عادش فما
0: فيوز وماكينات تخدم على اليسار وعلى اليمين.
1: هي
0: انت عندك الصوت
1: الحمد لله.
0: الماكينه عندك.
1: الماكينه هي اللي ناقصه. الماكينه هي اللي ناقصه
0: خاطر صوتك محليه راهو.
1: يعيشك حاليا
0: انا باش نسمعوك بعد شويه. صوتك محليه.
1: يعيشك
0: الماكينه ويني.
1: هو تو العصر نتاع الديجيتال.
0: اي
1: انا تو في جديد ما عادش كيما قبل نخدم وحدي. تو حاليا في جديد ولات فما ايكيب كامله تخدم معايا باش تلها بال معناها باللي باساج نتاعي بالظهور نتاعي بالاغنيات نتاعي ستانتو. تو باش نصلح كل شيء اللي غلطت فيه قبل. تو نحب نصلحه نحب نرجع على قاعده صحيحه. كيما قلت انت الحمد لله الصوت موجود التكوين الموسيقي موجود دونك تو نشد ان شاء الله ثنيه باهيه وفما كان برشا خير ان شاء الله في الثنيه برشا انتاج برشا خدمه. تو كان الخدمه والفم ساكتك هذاك هو.
0: مش الخدمه والفم ساكت.
1: لا الانتاج العمل
0: لازم
1: نجاوب الخدمه.
0: نجاوب الخدمه والفم. الفم لازم يحكي فن.
1: فوالا موزيك
0: نغني
1: نغني
0: لازم تحكي وتغني تحكي وتغني تحكي وتغني تحكي وتغني. قل لي سمعني صوتك ترى خلينا نسمع فيش نسمعك. نرجعوا للرومانسيه.
1: نرجعوا للرومانسيه نقولوا
0: في بالك ساعات نقول محمد فضل يقول لي فضل شكر. ليه تابعنا
1: انتهينا. باه نغنيو خدني الغرام خدني الحكاية حب حلو عشت فيها شفت فيها أجمل

0: قدرت تاخدني بثانية من روحي أنا، وعد مني ما أحب غيري في الوجود، إحساس جميل جواي أكبر من الغرام، واللي ما بيني وبينك أكبر من الكلام، إحساس جديد خدنا البعيد ملوش حدود، يا أجمل من كل النساء.
1: ما شاء الله عليك وتبارك الله على صوتك، أما ربي بالك تو احنا في الجواليس بتفهمين على الغنية
0: عادي جات حاجة،
1: ويعلم بيا كان ربي ودخل مفركس عليها ونسيت تكون غنيها وبعث هيلي أبس نرجعونا. إيش نقول لك تو اليوم اللي يحب يكونتاكتيك اللي يحب يقول نحب نجيب محمد فاضل بشي كمم لي فرحة عائلتي، كيفاش يكونتاكتيك؟
0: يعني قلت لك أنا هيلي كنت قبل أني غايب جملة وكنت كوتي ديجيتال مهملها بالحق. توا لازمني نكون نواكب العصر كيما الناس الكل، دونك عندي باج فيسبوك نتاعي انا اللي هي محمد فاضل فرانس، عندي الباج نتاع الانستغرام نتاعي اللي هي محمد فاضل، وعندي اليوتيوب نتاعي كيف كيف. عندي هذوما اللي حاليا نخدم بهم باش نصلح اللي كنت ما عملتوش قبل، فهمتني؟ وميم طون فما لي باساج نتاع لي ميديا لي راديو لي تيلي اللي انا تو في جديد نحاول تقريبا في كل جمعه اني نكون موجود، عندي يكون ظهور تلفزي او اذاعي باش نقعد ديما في الصوره، خاطر الشعب ينسى فيسع زاد كيف كيف.
1: الشعب ينسى فيسع، انا ذول الغياب نتاعك هو اللي ازعج شويه.
0: اكيد
1: معناها كان قعدت غادي في بلاستر
0: صحيح
1: قعدت تنتج
0: صحيح،
1: اما الغياب كالابسونس كالضيعه اللي تمشي هكا
0: صحيح
1: يستغلوها ناس اخرين،
0: اي يستغلوها
1: يشدوا لك بلاستك
0: ونجم تولي حتى اللي بنيته بعد سنه
1: ويحفروا لك في بلاستك
0: ولا
1: وتولي خرفته ميسيس.
0: صحيح بون نجم نقول لك فما غنيه توا يتعداو في سيرتو اذاعه صفاقس، زملائي نوجه لهم تحيه اصحابي واخواتي اللي في صفاقس اذاعه صفاقس، فما غنيه من اول غنيه اللي عملتهم هي اون 2014 اللي هي تمنيتك احلالي. اللي هي ستيو ريفيرونس في صفاقس تمنيتك احلالي سي محمد فاضل. فما عباد يعرفوا الغنية وما يعرفوا شكون هو توا حاليا، فما عباد يعرفوا الغنية وما يعرفوا شكون مولاه،
1: ما يعرفوا شكون مولاه.
0: اي
1: يا والله
0: دونك معناتها كي تغيب مده بس يصير معناتها عباد تنسى.
1: احنا نورمالمون توا باش نعديو غنية نورمالمون قلت لك نورمالمون سيد المخرج تفجع عملي هكا سيد المخرج تفجع لا مانيش نعديو غنية، اما هو باش يعدي لنا الفاصل للي باش نرجعوا له باهي، خاطر توا باش نعدي السيد حمزة اللي هو موجود في سوسة موجود نعديو غنية مع الفنانة بيه. شو بسمعنا
0: نغنيو اللي مغرم يعني عليك بيه نقولو بيه انت حبيته وانت اللي هويته من بين الناس ولا قلت خلاص، وانت بتهواني واليوم تلقاني صعب انا انساك وانا روحي معاك، وافضل انا داري حيرتي ومرامي وانت ولا داري، يا ليل يا عين يا ليل يا ليل، مغرم مغرم انا بيك على طول وانا صابر وصبري بهوى يا دليل.
1: محلى صوتك محلى صوتك بالحق. كيفاش نقول لك الرومانسيه تليق بك والله بالحق والله بالحق. الجو هذا يمشي معاك على الاخر بربي باش نقعد انا نحكي مع الفنان محمد فاضل في انتظار انه يلتحق بنا حمزه من استوديو سوسه سيد المخرج. جوك تبع انت هاني انا سولونتين وانت تبع وقل لي او فما كاسك كان فما حاجه قل لي هاو موجود باهي قولي قولي محمد فاضل دونك سني شنية فما مشاريع جديدة ولا المحفل باش تكمل تخدم بها وبعديك تجي حاجة
0: أنا
1: جديدة؟
0: أنا تو تقريبا باش نمشي بريتم متاع كل شهرين ثلاثة شهور باش نهبط انتاج خاص متاعي أنا
1: مسهل ومش تحضر مش تهبط غنية
0: ولا
1: لازم فلوس
0: ولا برشا فلوس وأنا كيما تعرف وحدي دونك نتصرف وحدي نحاول نوفر ريسورس متاعي وحدي ما غير ما نطلب دعم من حد الدعم اللي انا بالنسبه لي اللي هو مهم ديما هو المنبر الاعلامي. الحمد لله انه عندنا منبر اعلاميه مهمه في تونس بما فيهم اللي انا بحذاك اليوم. انا كي كلمتني هلا قالت نحبك تجيب حذايا تقدم مجيد نتاعك ما تخيلش قداش انا فرحان، و سيت ان بليس كيما قلت لك في حياتي اني نكون بحذاك اليوم.
1: للي حتى انا نبدا فرحانه على الاخر. وانا من بكري ملي سمعتك اول مره قلت تبارك الله عليه وما شاء الله عليه.
0: يعيشك يعيشك
1: يعيشك. اذا وقتها سمعتك في صفاقس.
0: اي اي.
1: قلت محلى صوتك توبا سمعت قلت له محلى صوتك.
0: غنينا وقتها النبي.
1: اي اي.
0: النبي
1: وقتها راني ما نعرفكش. نسمع فيك تغني دورت راسي قلت لك محلى صوتك.
0: صحيح.
1: وقتها ما نعرفش بعضنا بالكل فهمت؟ وبعديك سبحان الله.

بارك الله تبارك الله تبارك الله. اليوم اليوم سمعنا فن، اليوم اليوم شيخنا فن، اليوم شيخنا فن ما شاء الله عليك. نورتنا محمد فاضل في استوديو. وقت اللي تحب، وقت اللي تحب استوديو على ذمتك، احنا على ذمتك. في الصيف موجودين باش نكملوا معكم على جوهرة اف ام. كان عندك حاجه تنورنا وتشرفنا، والبلاصة هذيا بلاستك. ربي يخليك ربي يفضلك. ونمشيو لفقره مل افار مع حمزه.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: انا كان فما شكون شي هبلني بالبرومويت هو فضاء حمزه ما شاء الله عليك تبارك الله عليك حمزه اهلا وسهلا ومرحبا بيك
2: ايوا مرحبا ومرحبتين
1: حمزه شيخ برومويت احنا قادمين على الصيف خويا بحر ودنيا
2: ما شاء الله
1: شو عندكم قل لي
2: القرايه كملناها الباك ان شاء الله ناجحين الناس الكل مصلي يعني بيم صيفة طوى بسم الله الرحمن دخلنا الموسم الصيفي الموسم اللي المزيان الموسم بتاع الفازات بتاع التفرهيد بتاع الشيخات بتاع البروموسيونات عملنا لكم بروموسيونات داك داكي راح مزيان في فضاء حمزة البنان في كل ما يخص مواد التنظيف والتجميل والحفاظات والبابي بنوعه وعندك الجلدوش هذاك ما تحكيش من القارة العجوز من السلعة التونسية من السلعة المنة من الغادي على كل لون يا كريم عندك الجلاسيريت وعندك يا سيدي معناتها الشومبريرات بنواع والطبوريه اللي تتسكر ولا ما تتسكرش والكرسي والطاوله ما شاء الله كل شيء متوفر ومزيان
1: معناها الصيفي في اسباس حمزه
2: صيفي باتم معنى الكلمات كي نقولوا صيفي صيف المظلات بنواعه الكلاكيت مو الوضوء للدوش للخرجه للدخله للمشي للجايه ما شاء الله كل شيء متوفر اللبسة القمراية الخفيفة كله موجود في فضاء حمزة بنان الأسعار ما تحكيش هذاك كله أون بروموشن سبيسيال
1: الأسعار خيالية
2: خيالية ديما 3 بعشرة موجود حتى في الشامبرير عنا زادة الخمسة بعشرة ألاف
1: شامبرير
2: اي حتى في الشامبرير عنا الخمسة بعشرة ألاف
1: خمسة بعشرة ألاف
2: يعني اللي عنده كمشة صغار بسم الله الرحمن الكل يلبسها بعشرة ألاف
1: معناها الخمسة المانعين من الغرق بعشرة ألاف
2: بعشرة ألاف أدفع عشرة وصيف مرتاح ما شاء الله وفرنا شوا دلول شوا مزيان البروموسيونات حليناها توا على كل شيء الاسباسات الثلاثه اسباس حمزه بنان اسباس حمزه اسواق اسباس حمزه فازا كل شيء اون بروموسيون سبيسيال كل شيء
1: برشا فازات في فضاء حمزه الحق ايش نقول لك حمزه مانيش نطول معك برشا خاطر وصلت لي مخر على غالب ايش نقول لك كيفاش اللي ما ينجمش يجي غاديك سور بلاس البنان شنو يعمل شنو يصير يعدي الكماند نتاعو بعد
2: تابعنا على الباج فيسبوك نتاعنا اسباس حمزه بنان ولا الانستغرام اسباس حمزه بنان ولا التيك توك اسباس حمزه بنان وعملنا توا سيت ان شاء الله جميعا يبدا حاضر اسمه زي اسباس حمزه كذلك الارقام نتاعنا كان كبعيد علينا على 99 299 393 والا 99 866 393 والا 93 556 393 والا 93 970 393 ولا الباجات نتاعنا امامك ابعث ونوصلوا لك قادتك الباب الدار جست ابعث لنا ميساج احنا نرجعوا لك عندنا ايكيب ما شاء الله محترمه ومزيان
1: تبارك الله
2: يتلهوا بيك وسلعتك توصل في ظرف 24 ساعه ماكس
1: اهم حاجه للشيخه وربخه في فضاء حمزه بنان
2: الفازات ما شاء الله موجوده حاولنا باش نوفروا شواء المزيان قدرة ربي الصيف السنة باش يكون صيف عملاق بشواء وبالبروموسيونات
1: بإذن ومعنا في الصيف حمزة
2: مالا صيفي معاك
1: معايا يا مرحبا معايا يا مرحبي. ربي خليك حمزة ميرسي ألف ألف شكر باش نجريو باش نجريو باش نجريو باش نخليو الميكرو الكأس العالم وجوهرة سبور بعدها فما فواياج فواياج كيف كيف فما أنتيبيوتيك برشا حركة برشا حركة على جوهرة اف ام اسمعونا وقعدوا معنا خاطر إكيب سبور باش يقتلوني باي باي
0: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين الستة متاع العشية العشرة متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد لحداش متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال ساعة استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
3: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس، مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 109 مليون.
0: أريد طور عالمك. جوهرة سبورت.
4: هذه ساعتين وستة دقائق، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البداية بآخر أخبار مونديال 2026.

على FM TV. منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا لمواجهة السويد نهار 15 جوان 3 متاع الفجر مقابل زفر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. الحكم هذا اللي كان زفر لقاء الترجي الرياضي التونسي وتشيلسي الإنجليزي في مونديال الأندية. منافسنا في الجولة الثانية في المونديال اللي هو المنتخب الياباني تلقى ضربة موجعة بإصابة القائد متاعو إندو اللي رسميا حتى بعد الإصابة متاعو أعلن اعتزاله اللعب دوليا بعد تأكد غيابه على المونديال ومعوضه باش يكون هو ماتشينو. الحصيله في المونديال اللي بدا البارح في المقابله الافتتاحيه المكسيك ربحت جنوب افريقيا هدفين مقابل صفر. مقابله شهدت ثلاثه اوراق احمر سيثول وزواني من جنوب افريقيا مونتيز من المكسيك مقابله لظفر البرازيلي ويلتون سامبايو. وهذا يحدث لاول مره في المونديال ثلاثه اوراق احمر في المقابله الافتتاحيه. اليوم الفجر كوريا الجنوبيه ربحت جمهوريه التشيك هدفين مقابل هدف. كوريا الجنوبيه هي اكثر منتخب اسيوي تحقيقا للانتصارات في المونديال عنده 8 انتصارات. الليلة مع الثمانية كندا البوسنة والهرسك. الليلة زادة باش تكون مقابلة افتتاحية. البارح كان الافتتاح في المكسيك اليوم باش يكون الافتتاح في كندا اللي تحتضن أيضا مقابلات المونديال باش تواجه البوسنة والهرسك. وأيضا أولى ساعات فجر غدوة انطلاقا من ماضي ساعتين باش يكون موعد مع مقابلة افتتاحية باش يكون فيها حفل افتتاح في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدة من البلدان المنظمة تستقبل منتخب الباراغواي. تقارير صحفية أمريكية أكدت وقوع إطلاق نار داخل أحد المجمعات السكنية البعيدة ما بين 6 و 10 أميال فقط على مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني. الحصيلة حالة وفاة وثلاثة مصابين بطلقات نارية تقريبا الحالة مشابهة للي صار منذ أيام قليلة في نفس المدينة اللي هي كانساس سيتي في أمريكا قرب مقر الاتحاد الإنجليزي وإصابة 9 أشخاص. هذا جاء بعد أيضا ذكر وجود ثعابين سامة قرب معسكر سويسرا في مدينة سان دييغو الأمريكية وأيضا وجود ثلاثة تماسيح ظهرت بالقرب من مقر تدريبات المنتخب البرتغالي في ولاية فلوريدا الأمريكية.

0: جوهرة اف ام تي في. غدوة 6 متاع العشية الأنظار الكل باش تتجاهل مقابلة منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة ليلعب فينال دورة تولون الدولية الودية في فرنسا ضد المنتخب البرتغالي لأقل من 20 سنة. المدرب التونسي نصر الدين نبي موجود في الرباط المغربية لإتمام إجراءات عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي المنتظر أن يصحح عقد مدته موسم ونصف. هذا بخصوص نصر الدين نبي. مادام نحكيه على التونسي وآخر أخبار أيضا الفرق النادي الإفريقي راسل الزمالك المصري لإجراء زوز مقابلات دولية ودية تكون المقابلة الأولى في ملعب حمادي العقربي براس المقابلة الثانية تكون في استاد القاهرة الدولي بعد تتويج زوز فرق بلقب البطولة في بلدانهم في انتظار تحديد تاريخ ومواعيد المقابلات. في الباسكت منتخبنا الوطني دخل في ستاج في مدينة المونستير استعدادا لتصفيات مونديال قطر 2027. الناخب الوطني عادل تلاتلي وجه الدعوة ل 17 ملاعب اللي هما عمر عبيدة يوسف الضيف وسام المرناوي محمد منفذ بلال الجزيري محمد عزيز المغربي جوهر الجوادي ياسين التومي زياد الشنوفي أحمد العدامي فراس لحياني بالحسن الشيحي واصف المثنيني فراس العشي مختار غيازة أمان الله الحامي وبشير بن يحيى. كانت هذه جوهرة سبور قدموا لكم نيس اللاذوادي النشطة هذه وخل الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فان بوينت وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فان. موعد الجاي باش يكون في فلاش مونديال ما ثلاثة ما تنساوش زادة الموعد في استوديو المونديال بداية من الأربعة مع جمال وبقيت ليكيب في الأمان.
1: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور
2: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
3: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيب
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عادل الموجة على 102.5 على 102.5.

0: تسمعون في تونس الكبرى على 97 جوهرة اف ام.
1: Listen up.
0: الدنيا وما فيها.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86.
3: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونيزي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيزي قريبة مني.
6: أنا أكيد ديما كنوا قراب منكم وما كنتم موجودين. أمسيكم بالخير الناس الكل. هذه هي جوهرة اف ام وجوهرة تي في وموعد جديد من مجلة السياحة وكل ما يتعلق بقطاع الطيران والسفر. هذا الموعد اللي يجيكم كل نهار جمعة ما بين ماضي ساعتين والأربعة متاع العشية. اليوم مجموعة كبيرة من المحطات الفقرات الاستضافات وبرشا أغنيات مزيانة وبنينة باش نعديوها لكم في عشويتنا لليوم.

0: بيني وبين
1: جوهرة
2: بوبليسيتي. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like...

بعدنا نبداو في لقائنا اليوم ومع بعضنا باش نعطيكم فكره على اخر اخبار السياحه وقطاع الطيران في العالم. شنو فما جديد الجمعه هذه؟ Airways. اخر اخبار جينا اليوم وين تقرر اليوم الغاء رحلات المطار هامبورغ بعد العثور على طرد مشبوه في قلب المطار، وين اخلات السلطات الالمانيه المنطقه الامنيه من مطار هامبورغ بسبب وضع امني تتعامل معها الشرطه المحليه. وقال متحدث باسم الشرطه الاتحاديه اليوم الجمعه انه جميع الركاب اضطروا لمغادره المنطقه الواقعه خلف نقاط التفتيش الامنيه، وقال كون الركاب اللي كانوا صعدوا بالفعل الى الطائرات اضطروا زاد للنزول منها مجددا. تستأنف حاليا شركة طيران بعض رحلاتها إلى الشرق الأوسط تدريجيا، في حين تعيد شركة طيران أخرى بالمنطقة تنظيم جدولها بعد اضطرابات شديدة ناجمة على الحرب على إيران. لكن الأزمة استمرت في تعطيل تدفق حركة النقل الجوي في المنطقة بشكل تام، وزادت شركات الطيران في الشرق الأوسط منطقتها الاستيعابية بعد اضطرابات شديدة مرتبطة بالحرب، بينما ما زالت العديد من شركات طيران خارج منطقة الخليج حول مساراتها أو مسارات رحلاتها بين أوروبا وآسيا لتجنب المنطقة. نعطيكم فكرة على آخر أخبار الشركات وتعاملها مع الوضع في منطقة الخليج العربي. نبدأ بطيران إيجا، وين ألغت أكبر شركة طيران يونانية رحلاتها من سالونيكي إلى تل أبيب حتى نهار 26 جوان، وألغت الشركة رحلات إلى دبي لغاية 31 أوت وإلى إربيل وبغداد حتى الثاني من شهر جويليا. فيما أعلنت إير بالتيك في لاتفيا إلغاء جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 جوان، وألغت الرحلات إلى دبي حتى 24 أكتوبر القادم. إير كندا ألغت زادة كيف الشركة الكندية جميع رحلاتها إلى تل أبيب ودبي حتى 24 أكتوبر، في حين ألغت شركة طيران الإسبانية إير أوروبا رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 جوان. نحكي توا على إير فرنسا كلام، وين علقت الشركة رحلاتها إلى تل أبيب حتى 21 يونيو وإلى حتى 21 جوان، وبيروت ودبي حتى 24 جوان، وعلقت كلام رحلاتها إلى الرياض والدمام حتى 26 جويلية وإلى دبي حتى الثاني من شهر أوت 2026. كاتاي باسيفيك ألغت كاتاي باسيفيك الشركة الآسيوية واللي تأخذ لها كمقر من مدينة هونغ كونغ ألغت جميع رحلاتها إلى دبي والرياض حتى 21 أوت. فيما أعلنت شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية اللي كونوا مدد إلغاء رحلاتها بين أتلانتا وتل أبيب حتى 18 ديسمبر، وتعتزم استئناف رحلاتها إلى مطار من مطار جي إف كي الدولي في نيويورك إلى تل أبيب حتى 6 من سبتمبر، وكأعلنت كونها باش تسير رحلاتها ما بين بوسطن وتل أبيب المقرر في أواخر شهر أكتوبر اللي تأجل حتى إشعار آخر. فين إير الآن وهي شركة طيران الفنلندية ألغت رحلاتها حتى 2 من أكتوبر مع استمرار تجنبها المجال الجوي العراقي والإيراني والسوري والمجال الجوي فوق الأراضي المحتلة، ولن تستأنف الشركة رحلاتها إلى دبي إلا في شهر أكتوبر القادم. فيما أعلنت مجموعة AEG اللي أجرت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لهذه المجموعة استئناف رحلاتها إلى الدوحة في الأول من شهر أوت وإلى الرياض حتى الثامن من شهر أوت، وجاء تعليق رحلات إلى دبي وتل أبيب والبحرين وعمان حتى نهاية موسم الصيف، ومقرر أن تستأنف رحلاتها في 25 أكتوبر. وتعتزم الشركة أيضا تقليص عدد رحلاتها إلى دبي والدوحة والرياض وتل أبيب إلى رحلة واحدة يوميا عند استئنافها، مع إلغاء جدة من القائمة الوجهات بشكل مؤقت. الخطوط الجوية اليابانية أو نيبن إيرلاينز علقت رحلاتها المقررة بين طوكيو والدوحة حتى 21 جويلية ورحلتها بين الدوحة وطوكيو حتى 1 أوت، فيما ألغت شركة لوت البولندية رحلتها إلى الرياض حتى 30 جوان وإلى بيروت حتى 27 جوان، وتتخطط لوت تشغيل خططها الشتوية إلى دبي واعتبارا من شهر أكتوبر القادم. مجموعة لوفتانزا تعتزم استئناف رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارا من 1 جويلية، بينما أكد شركة إيتا الإيطالية أو إيتا إيرويز أنها بتستأنف رحلاتها اعتبارا من 1 جويلية، وأجل الخطوط الجوية سويسرية سويس إير استئناف رحلاتها حتى لشهر أوت، وعقد شركة بروكسل إيرلاينز عملياتها حتى 24 أكتوبر، مع العلم أن كل هذه الشركات هي تابعة لمجموعة لوفتانزا، وبتواصل لوفتانزا بالفعل
الاحتفال والخطوط الجوية السويسرية وإيتا وإيتا إيرويز تعليق رحلاتهم إلى دبي حتى 13 سبتمبر، وعلقت لوفتانزا والخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية والخطوط بروكسل الجوية رحلاتها إلى أبوظبي وعمان وبيروت والدمام والرياض وإربيل ومسقط وطهران حتى 24 أكتوبر، فيما علقت شركة طيران الاقتصادي إيرو وينجر رحلاتها إلى تل أبيب حتى 9 من جويليا وإلى بيروت حتى 12 جوان وأربيل 22 جوان ودبي وأبوظبي وعمان 24 أكتوبر، ومدت شركة إيتا إيرويز تعليق رحلاتها إلى الرياض حتى 30 جوان. الخطوط الجوية الماليزية تستأنف خدماتها مجددا إلى الدوحة اعتبارا من الثاني من جويليا، فيما أعلنت إير شاتل النرويجية إرجاء أداء خدماتها في مجال الطيران الاقتصادي ومعاد استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت في أجل غير مسمى دون تحديد مواعيد جديدة لبدء التشغيل. وأعلنت شركة كونساس أنها باش تضيف رحلات إلى روما وباريس لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات الأوروبية، وباش تزيد الرحلات الجوية إلى باريس من 3 ذهابا وإيابا إلى 5 أسبوعيا، وباش تزيد كذلك الشركة الأسترالية الرحلات من بيرث إلى سنغافورة من 1 يومي إلى 10 رحلات أسبوعيا. ويبدأ تطبيق جدول الرحلات الجديد المحدث تدريجيا بداية من الفترة هذه إلى أواخر شهر جويليا، فيما أعلنت الملكية المغربية الرام إلغاء رحلاتها إلى الدوحة حتى 30 جوان، وأعلنت خطوط الجوية السنغافورية أنها تمدد رحلاتها بين سنغافورة ودبي حتى 2 من أوت، مع إضافة رحلات جديدة على خطي سنغافورة لندن جيتويك وسنغافورة ملبورن من أواخر مارس حتى 24 أكتوبر لتلبية الطلب المتزايد. ونخمو مع خطوط الجوية التركية اللي ألغت سان إكسبريس، وهي مشروع مشترك ما بين الخطوط الجوية التركية وشركة لوفتانزا، رحلاتها من دبي حتى 30 جوان وإلى البحرين وبيروت وإربيل حتى 14 جويليا. وعلقت ويز إير الطيران الاقتصادي رحلاتها من دبي وأبوظبي وعمان ووجهات في البر الأوروبي حتى منتصف شهر سبتمبر. نرجع لتونس، وين نشر مؤخرا تقرير يقول كون تونس تمثل ثاني أكبر وجهات حجزا للمسافرين من سويسرا الناطقة باللغة الفرنسية في الصيف هذه. فوفقا لتحليل لأجته مجموعة دير تور سويسرا، تقول كون سويسرا الرائدة عالميا في مجال السياحة والسفر، تحتل تونس المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات السياحية قصيرة المدى الشعبية للمسافرين ما بين سويسرا الناطقة بالفرنسية والعاصمة التونسية ومدنها المختلفة، متقدمة على إسبانيا وتركيا بشواطئها وتراثها العريق ومطبخها الفريد، وباش تستقبل المزيد من المسافرين السويسريين خلال صيف 2026. أعلنت شركة أزور إير العالمية المختصة في تأجير الطائرات التجارية أنه تكمل اقتناء 12 طائرة من نوع الإيربوس A220-300 واللي كانت تشغلها شركة مصر للطائران في فترة سابقة بعد شراء الأسطول في شهر فيفري من عام 2020 كجزء من برنامج تحويل أسطول النقلة. وتم تسليم الطائرة 12 إلى خطوط بريز الجوية الأمريكية، باعتبار كونه مصر للطائران قامت ببيع جميع طائراتها من نوع الإيربوس A220-300 والبالغ عددها 12 طائرة في أوائل العام 2024، وهذا بسبب مشاكل تشغيلية وفنية تتعلق بمحركات الطائرات برات أند ويتني، وبذلك خرج هذا الطراز رسميا من أسطول الشركة شركة مصر للطيران. Voyage.

وين تنقل عندك؟ ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: منال جبل.
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة تصدر منشورا مشتركا يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000. ويشمل الدمج المدرسي والأطفال الحاملين لبطاقة إعاقة سارية المفعول من ذوي الإعاقات العضوية والإعاقات السمعية المزودة بآلة تعويضية مقومة للسمع والإعاقات البصرية من فئة ضعف البصر والإعاقات الذهنية الخفيفة، إضافة إلى الأطفال ذوي الاضطرابات طيف التوحد ومتعددي الإعاقات القابلين للتمدرس. الإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي توافق خلال السنة الحالية على قبول واعتماد تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك في الإجازات في مختلف المجالات بالجامعات التونسية العمومية، من بين 1328 ملفا ورد عليها، حسب ما أفاد به اليوم مدير عام التجديد الجامعي منير عيادي، مشيرا إلى أنه وقع إيداع 1904 ملفات للحصول على التأهيل أو إعادة التأهيل، من بينها 1328 ملفا في القطاع العام، تم قبول واعتماد 1205 مسالك، 55% منها تتعلق بإعادة تأهيل مسالك تكوين، و45% منها تتعلق بتأهيل جديد أغلبها في اختصاصات تتعلق بعلوم التصرف والاقتصاد والإعلامية والتكنولوجيات. هذا وأوضح المسؤول أن العمل جار حاليا على دراسة وتقييم الملفات المدعى للحصول على التأهيل والاعتماد من قبل الجامعات والمدارس العليا الخاصة، على اعتبار أن الأولوية في دراسة الملفات أعطيت للجامعات العمومية لارتباط مسالكها التكوينية مباشرة بعملية التوجيه الجامعي التي تعقب الإعلان عن نتائج البكالوريا التي من المفترض أن يكون يوم 23 من جوان الحالية. في إطار جهود الترويج للوجهة السياحية التونسية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، احتضنت منطقة سبيطلة يوم 10 من جوان الحالي زيارة ميدانية لفريق إعلامي كندي إلى الموقع الأثري بسبيطلة. وتهدف هذه الزيارة وفق ما ورد بصفحة المندوبية الجوية للسياحة بالوسط الغربي على الفيسبوك إلى إبراز القيمة التاريخية والحضارية للموقع الأثري بسبيطلة باعتباره أحد أهم المعالم الأثرية في تونس، لما يسخر به من مواقع أثرية رومانية تعكس ثراء الموروث الحضاري للجهة. في تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية وقدمته اليوم في ندوة صحفية بتونس العاصمة، تأكيد على أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى عملية تطهير عرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفادت به منسقة الحملات والمناصرة بالمنظمة سمرس حيق.
2: يوم قدمنا تقريرنا اللي كان يحمل عنوان محو لكل ما هو فلسطيني، جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وخاصة في علاقة بالتطهير العرقي اللي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحديدا في التجمعات البدوية الرعوية. التقرير هذا هو ثمرة ونتاج الخدمة زملائنا الفلسطينيين في الضفة الغربية على مر عامين، وأهم استخلاص هذا التقرير واللي نعتبروها مهمة وخاصة في استمرار الإبادة الجماعية الأكثر من عامين اليوم، واستمرار الأبرتايد واستمرار الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة. أهم مستخلصات هذا التقرير أنه إسرائيل تمارس التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذه الممارسات تكون بهدف ضم الضفة الغربية وفقا للقانون الإسرائيلي. وضمن هذه الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الجريمة ضد الإنسانية والمتمثلة في التهجير القسري المتواصل للفلسطينيين والفلسطينيات. من أهم كذلك استخلاصات تقرير أنه عنف المستوطنين في الضفة الغربية وخاصة في علاقة بأراضي ومواشي الفلسطينيين والفلسطينيات في الضفة هو ليس ظاهرة فردية، بل هو عنف ممنهج وممول من الاحتلال الإسرائيلي.
1: ختاما، مصدر غربي يقول لرويترز اليوم أن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب قد يتم بحلول يوم الأحد، مضيفا أن جنيف هي المكان المرجح لعقد المفاوضات.
0: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: مونديال.
1: ما 3:07 مرحبا في فلاش المونديال. بداية بآخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي اللي وصل تحضيراته في مدينة مونتير المكسيكي استعدادا لمواجهة السويد فجر نهار الاثنين 15 جوان. مقابلة تلعب ما 3 متاع الفجر إذا فر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. بعدين نحكيو على المونديال وآخر الأخبار في المونديال. رئيس فريق العمل في البيت الأبيض وعضو اللجنة المنظمة المونديال أندرو جولياني أكد أنه رئيس أمريكا دونالد ترامب مش باش يكون حاضر في المقابلة الافتتاحية ليلة بين أمريكا ضد الباراغواي اللي باش تلعب في ساعة متأخرة، دونك باش تكون فجر غدوة مع ماضي ساعتين. هو جدول الأعمال المزدحم خلال الفترة الحالية بينما باش يحضر وزير الخارجية وزير النقل ووزير الأمن الداخلي. أثار أداء النجمة الكولومبية شاكيرا خلال حفل انطلاق كأس العالم 2026 البارح الافتتاح اللي كان في المكسيك جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. الناس تتسائل هل هي بالفعل شاكيرا من قدمة العرض وإلا واحدة شبيهة لها. برشا قالوا إنه اللونات متاع الشمس تقريبا تيلت العرض الكل وملاحظات كبيرة بخصوص تحركاتها خلت الناس تشك هل هي فعلا شاكيرا وإلا واحدة شبيهة لها، وشاكيرا لم تصدر أي تعليق رسمي إلى حد الآن. بعدين حكينا على حفل الافتتاح البارح في ملعب لاستيكا في مدينة مكسيكو سيتي خلف برشا ردود أفعال خاصة في الصحافة العالمية. الناس الكل حكيوا على أعمال شغب قوية بين المحتجين والأمن اللي خلف عديد الإصابات من الجانبين. حكم الافتتاح في المونديال البارح سامبايو اللي هو حكم برازيلي لظفر المكسيك وجنوب افريقيا تحط في موقف محرج وموجة من السخرية رفقته اليوم في موقع التواصل الاجتماعي بسبب كلماته غير المفهومة. نعرف الحكام الكل مطالبين انهم يكونوا يتقنوا اللغة الانجليزية لشرح قرارات تقنية الفار. البارح هو خرج 3 أوراق حمر لكن ما يعرفش يحكي باللغة الانجليزية، حكي باللغة متاعه. هذا ما خلى حتى ملاعبي ما فهم اللي قاله ولا حتى في الجماهير إلا كيف خرج الأوراق الأحمر. تقارير صحفية أمريكية أكدت وقوع اطلاق نار داخل أحد المجمعات السكنية بعيد ما بين 6 و10 أميال فقط على مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني. الحصيلة حالة وفاة وثلاثة مصابين بطلقات نارية. كان في فلاش المونديال قدم كوانيس الذوادي الأربعة. ما تنسيوش الموعد مع استوديو المونديال مع جمال وبخيت ليكيب.
0: المونديال كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من ماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
3: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.

0: انا متواصل معكم في فواياج فواياج ديما على جوهرة فام وجوهرة تي في، وقيت باش نحكيو شوية على السياحة الداخلية وعلى قطاع الفندقة في تونس. نحكيو مع شريكنا المرادي اوتيلز، وينورنا بحضوره صديقنا بسام زناتي مدير مبيعات في سلسلة فنادق المرادي. مرحبا بك بسام، وطولت الغيبة راك. مش خاطيوك.
1: مرحبا بك كل المستمعين ومشاهدي جوهرة فام.
0: الله يخليك، مرحبا.
1: غبنا شوية لكن رجعنا، معناها عندنا برشا جديد.
0: اي
1: رجعنا يدينا مش فارغه، عروض قويه
0: باهي
1: نحكيو عليها وبرشا مفاجآت
0: ان شاء الله. الحاجه المزيانه كانوا في تقريبا في ليزوتيل مرادي الكل، كي تاخذ تيليكوموند في البيت تدور تطلع لك جوهره تي في موجود. اسالي
1: بارتناريا يعني
0: قويه على قاعده. يعيشك بسام، نبداو بالعروض. دونك اللي نحسوه عام السنه بشكل عام، مش المرادية كهو لكن في ليزوتيل الكل، كونو الاكسيون تاع لورلي بوكينغ كوميم ما عادش ياسر ايرلي بوكينغ، معناها ولا بوكينغ ايرلي بوكينغ ميم، معناها ليتل بيت ليت، معناها حتى وكان مخر شويه خليتوا المجال محلول للتوانسه باش يكونوا موجودين ويصيفوا كونفينابلومون.
1: صحيح، هي بالحق جت نجم نقولوا برشا ظروف زاد للتوانسة، يعني السوق الداخلية بصفة عامة نعرفوا. أي. خرجنا من بيريود نتاع رمضان نتاع العيد طبعا
0: العيد اللي بعده
1: معناها بالحق هذايا يعني احنا بجينا حسينا البوفار داشا نتاع العائلة التونسية معناها تمس.
0: صحيح.
1: دونك اكيد سي نورمال بعد زاد كيف يعني شوي لا ديسيزيون نتاع الفاكونس والفواياج باش تكون يعني
0: مخر شوية. صحيح.
1: هذاك علاش احنا واليوم يسعدنا ويشرفنا انه باش نعلنوا في
0: فواياج
1: على جوهرة افام على اقوى عروض، يعني اقوى عروضنا لصيف 26.
0: باهي خلعت
1: حصريه،
0: ركزوا معنا
1: هي بصفه حصريه
0: باهي
1: نعلنوا عليها في جوهرة افام. عروض يعني خاصه واستثنائيه في نزول المرادي من الشمال للجنوب مع تخفيضات اللي توصل حتى ل 40%.
0: كريمان
1: 40%. طبعا تو نحكيو بعد ندخلوا في التفاصيل في دي دات معينين في لوفر فيزا اللي ليميتي دون لو تون، معناها لازمكم تريزيرفيو قبل 25 جوان باش تتمتعوا بالعروض هذه الكل.
0: احنا اليوم قداش احنا اليوم؟
1: 12
0: احنا 12 جوان
1: 12
0: دونك مازال عندنا حتى 25 جوان باش نتمتعوا بالعروض هذه. ممتاز.
1: باهي طبعا كما قلنا التخفيضات هذه موجوده في كل الجهات اللي فيها المرادي، يعني اي منطقه فيها المرادي يشملها
0: من حمام بورقيبه للجربه
1: من حمام بورقيبه لتوز ودوز.
0: باش
1: هكاك يعني الحريف يعني يلقى الوجهه اللي تساعده، وطبعا الفاكونس اللي يحب عليها يعني سواء كانت للراحة سواء كانت للاستشفاء سواء كانت يعني بورا ديكوفيرت واكتشاف مناطق جديدة كما عند رام حمام بورقيبة توز ردوز طبعا كيف زاد للبحر.
0: صحيح.
1: واحنا
0: جربة سوسة بسير حمامات مهدية
1: اكزاكتومون موجودين في المناطق تقريبا السياحية الكل. زادة مع هذايا مفاجأة أخرى نزيدوها زادة، عرض خاص للعائلات. عندنا لا غراتويتي دو سيجور دو برومي انفون موان 6 ans في اون سيليكسيون دي زوتيل.
0: باهي.
1: كلوب هما برينسيبالمون لي زوتيل كلوب قنطاوي وكلوب سليمة اللي هما سي لي زوتيل يعني ا غراند كاباسيتي لي زوتيل فاميليال. دونك لي زوتيل اللي فيهم زادة لي شامبر سباسيوز اللي فيهم الانيماسيون
0: يزعى العائلة كاملة تتلاتة أربعة من الناس ما فيهمش حتى إشكال.
1: دونك علاش احنا نجمو اليوم نمتعوا الحرفاء نتاعنا ب نخفوا عليهم شوية الحمل عندكم
0: نقسموه مش مشكل شوية علينا شوية عليكم
1: ان انفون يعني
0: غراتوي أقل من 6 سنين غراتوي
1: 6 سنين غراتوي
0: باهي واللي أقل من 12 سنة عنده 50% هذاك بالطبيعة نحافظ عليه كالعادة
1: هذاك ما تتنحاش. حمام بورقيبه مثلا كنت حابوا ندخل شويه في التفاصيل مثلا حمام بورقيبه فما ناس تقول لك الصيف يمكن لا حمام بورقيبه زاد اليوم ينجم يكون يعني وجهه مناسبه وجهه مناسبه فما اليوم الطقس معناها اللي معناها ايديال الكليما معناها ايديال اليوم للناس اللي سيرتو تحب معناها لي روندوني الناس اللي تحب معناها
0: تحب الراحه تحب ترتاح تحب تبدل
1: الاستشفاء
0: هو نظيف
1: بالضبط يعني حمام بورقيبه نجم يكون زاد حل من الحلول معناها. كيف كيف الناس اللي تحب قلنا تكتشف توزر دوز يعني عنا عروض عنا تخفيض 20% في مرادي توزر 15% في مرادي دوز 20% نرجع حمام بورقيبة كيف كيف 20% هذه على ال يعني على السكن يعني على البرجمان وزاد 20% على التخفيضات في السنتر ترمال زاد يعني الناس اللي
0: حتى في الاسوان
1: حتى في الاسوان كيف كيف عندهم الرميزة هذه كيف قلنا
0: اللي هي الرميزة هذه توصل كما قلنا لل 40% كان ريزرفيو قبل 25 جوان
1: 40% طبعا هي تخفيضات على حسب الزوتيل
0: اي
1: توصل 50 ال 40% يعني فما طبعا في دي بيريود معينين
0: اي
1: والحجز يكون مسبقا يعني قبل 25 جوان
0: بور ان سيجور حتى لاخر اكتوبر
1: حتى لاخر اكتوبر
0: حتى لاخر اكتوبر حتى 30 اكتوبر
1: اخر اكتوبر
0: خلق العدد بالنسبه لل ليزوتيل توزر ودوز الصحراويين عند راهم غابه
1: ومستشفى ومركب رياضي زاد
0: ومركب رياضي بالضبط
1: على العروض اللي حضرناها الفرق زاد ما نجموش نحكيوش معناها نحكيو على حمام بورقيبه ما غير ما نحكيو على المنتوج الرياضي اللي يتميز
0: بزاف زاد كيف كيف معناها ديسبونيبل ليزيكيب سبورتيف اللي يحبوا
1: اللي تو نعرفوا على بوب نحن تحضيرات مع الموسم الرياضي الجديد التري فيستيفال كيف كيف حضرنا الفرق التونسيه عروض خاصه عروض خاصه في في شكل يعني حزمه رياضيه يعني ان باكيج سبورتيف اللي يشمل الملاعب قاعة تقوية العضلات الغسيل ملابس رياضية كل ما يحتاجه يعني الرياضي والفريق باش ينجح التربص نتاعو بالضبط كونفينابلمون دونك فرصة للفرق التونسية خاصة تو في فترة جوان وأول جويليا باش يتمتعوا بالعروض هذه الحصرية يعني للفرق التونسية
0: العروض هذه تشمل الفنادق نتاع تونس العاصمة ولا ديما نحسبوهم وحدهم هذوك ما ندخلوهمش في الـ في الـ في الايرلي بوكينج وفي لي ريزرفاسيون للعائلات التونسيه كي نقول فين توصل العاصمة نحكي على المرادي افريكا في شراح بورقيبه ومرادي جمرت
1: هما لي زوتيل هذوما لي زوتيل دو فيل يعني كيما قلت لا جيستيون تاعهم لي معناها ديفيرونت دو زوتيل بالنيير وهما لي زوتيل هذوما بطبيعتهم يعني يعني لي تاريف نتاعهم اي سون توجور ادابتي على حسب يعني لا ديسپونيبيليتي
0: داكور
1: سي دي زوتيل اللي يخدموا معناها افيك دي تاريف فليكسيبل على تاريف اجور اللي معناها
0: حسب التو دو رومبليساج والبيريود اللي احنا فيها
1: معناها تلقى نجم معناها كي تكون خاصه في لي ويكاند ديجا خاطر ماهيش سي لا با سيزون في لي زوتيل هذوما دونك تلقاو معناها ينجم
0: يكون ارخص من اللي فوز الجمعه
1: بالضبط
0: داكور على خاطرهم اكثر موجهين للاعمال معناها البزنس
1: للسيمينار المؤتمرات يعني فديما تلقى الاسوام يعني على حسب لا ديسبوبيتي دونك ينجم تكون اسوام يعني جد يعني زاد تفضليه خاصه في لي ويكاند معناها
0: تري بيان باهي خلينا نحكيو شويه توا على السيزون تاع عام السنه دونك دي روميز كبار 10 15 20% توصل حتى ل 40% نجمو ريزيرفيو كما قلنا حتى حتى ل 25 جوان السنه سيزون مقارنه بالعام اللي فات عملنا وقلنا عملنا ان شيفر انتريسون في تونس معناها فوتنا ال 11 مليون زائر وسائح خلينا نقولوا اللي دخلوا لتونس بما فيهم الاخيان اللي جونا من الجزائر ومن ليبيا والسوق الاوروبيه وبقيه الاسواق عام السنه حتى لليوم كيفاش تقيموا الوضع والسيتواسيون خلينا نقولوا نتاع لي ريزرفاسيون ونتاع التو دوكيباسيون
1: هو بيه الحاجة البيه يعني احنا الحمد لله يعني برغم الكونتكست معناتها الجيوبوليتيك اللي احنا فيه وكل دونك
0: حرب على ايران ولا
1: روسيا اللي مازالت زاد المشاكل الحرب الروسية الاوكرانية لكن مع هذا يعني نجم نقولوا نحن متفائلين انه ان شاء الله سيزون سنة يعني على الاقل معناتها نحافظوا او نتجاوزوا ارقام السنه
0: فما امكانيه نتجاوزوا
1: فما امكانيه
0: باهي ان شاء الله يا رب
1: اي ان شاء الله خاصه يعني نحن معولين برشا على زاد على السوق الداخليه يعني والسوق معناتها المغاربيه بصفه عامه
0: اي
1: هو ديجا معناها نحن اليوم نلاحظوا مثلا انه مثلا فما اون توندونس باهي على المارشي لوكال يعني على السوق الداخليه والجزائريه يعني كنا حكينا حتى بكري في الاوف
0: قبل ديريكت
1: حكينا انه نجم نقولوا تقريبا اون دوبلي ميم لو شيفر دافير معناتها
0: الشيفر دافير والنمبر دو سيجور
1: يعني كي ناخذوا لا بيريود دو سيجور لا بيريود دو ريزرفاسيون 10 ايام تاع جوان هذه بور دي سيجور حتى لاكتوبر نلقاو ان الارقام معناها معناها دوبلي كاريمون دوبلي معناها دونك فما توندونس باهيه يعني على السوق الداخليه يمكن ما تنفسروها اللي او بالعروض يعني اللي متواصله نحن ديما طبعا احنا السوق الداخليه هي سوق استراتيجيه تعرفوا
0: الاهميه
1: نتاعها فنحن ديما نتوجهوا للعائلات التونسيه الحرفانه نتوجهوا لهم ديما بعروض يعني اللي تمشي مع
0: احتياجاتهم
1: مع ميزانياتهم زاده مع كل تطلعاتهم
0: لي مش نسألك سؤال ممكن مش نخرج بك شوية على الموضوع ولكن هو ديما في صلب الموضوع معناها اليوم كي نقولوا احنا في لو سيزون نجموا نقدموا احنا ان بون سيرفيس ولي بريستاسيون اللي يحب عليهم الكليون ونوصلوا نعملوا اون ريميز دو 40% ريالمون البالانس كيفاش تعملوها
1: هو لا ريميز هذي اولا لا بالانس يتصير انه هذوما طبعا احنا كي نعملوا 40% يعني فما بيان سور مش باش تكون يعني هي
0: الاساس
1: مش لا باس
0: داكور دونك سي دي سي دي سي دي
1: جيست
0: دي زوفر فوالا كوميرسيال
1: لا سي دي زوفر يعني اللي شي يستفادوا منهم الناس ديجا اللي تريزيرفي على بكري معناها
0: داكور
1: سي دي في دي بيريود اللي احنا نشوفوهم اللي لي بيريود هذوما فيهم
0: الريزرفاسيون تنجم تطيح شوي
1: الريزرفاسيون تطيح فيهم معناها وعندنا فيهم معناها لا ديسبوليتي معناتها عندنا فيهم ان ستوك دي شامبر محترم برشا معناتها
0: داكوغ
1: دونك احنا اون سيبل لي بيريود هذوما من توا بدي زوفر سبيسيال
0: اي
1: طبعا دي زوفر موجهين ونعرفوا اليوم بعد يعني طبعا السوام باش تطلع يعني للناس اللي مازلت ما
0: اللي باش تدخل تماخر باش تلقى معناها تدخل على البرومو ديرو كي تدخل باش تعمل ريزرفاسيون على السيت نتاع المرادي كي تتريزرفي يعطيك هو السوم الاصلي قداش وقداش السوم ينجم يولي بتدخل حتى كي تبدل انت لي دات لا بروموسيون ال فاري سولون لا دات شوازي معناها
1: احنا ساعات مثلا توا مثلا كيف نعملوا بروموسيون مثلا نعرفوا اللي فما دي بيريود اللي بالرغم هما في الصيف ولكن ماهوش اللي توجهوا لهم التوانسه جينيرالمون مع كيما اول مثلا اول جويليا كيف سبتمبر مثلا من 13 مثلا 19 سبتمبر ديما تكون
0: فتره رجوع للقرايه
1: دونك من توا احنا اون سيبل لي بيريود هذوما دي زوفر اغريسيف ناخذوا فيهم معناها با كبيرة ومن بعد يعني تقعد الأمور متاع الغرف الأخيرة يعني طبعا الأسوام تطلع كل ما نقربوا
0: للدات وكل ما يقلوا عدد الغرف دونك سي ان الغوريتم هو فيت
1: بالضبط
0: اكزاكتومون هذا هو كي جيت بحذايا عمناول ولا وتعمناول حكينا على الصيف من جملة الحاجات اللي حضرهم المرادي لي باك متاع نهار انا نسكن في سوسه ولا في مسير ولا في ماديه ولا في جربه نحب نمشي نعدي نهار بحر بيسين توبوغان انا والصغار والفاميليا ناكل ماكله بنينه نتفرهد نعمل انيماسيون للصغيرات لي زوفر دوما اسكو خممتوا فيهم عام سنه باش يرجعوا مش باش يرجعوا باش يكونوا موجودين على ذمه التوانسه ولا لا
1: قاعدين نحضروا فيهم يعني فما ديزاكسي جورنالي باش يصيروا
0: اي
1: معناتها ديزاكسي اللي فيهم معناتها ندخلوا فيهم لا كونسوماسيون معناتها
0: اي
1: اون سوفت اور انكلوزيف يعني كليون يجي من 10 ل 6 نتاع العشيه يعني يتمتع بكل الخدمات الموجوده في النزل
0: عباره كانوا مقيم
1: سوف انه مش معناها باش
0: ما عندوش بيت
1: من 10 ل 6 يتمتع طبعا بالبيسين بالبحر بالريستورون معناتها البوفي لي بواسون
0: كريمو حتى الريستورون عنده اكسي
1: داكور الريستورون لي بواسون السناك لي بيتزا الحاجات الكل اللي اليوم متوفرين للحريف معنا العادي فهمت ديزاكسي جورنالي باش تعملوا فما زاده ديزاكسي مونسيويل باش تعملوا زاده للناس اللي تحب تاخذ معنا مده
0: طويله يقول لك مش نصيف ولا صيف كامل ولا حاجه انا والعائله وقتاش يكونوا حاضرين هذوما لي باك خلينا نحكيو عليهم
1: ان شاء الله نعلنوا عليهم الجمعه الجايه
0: ان شاء الله نعطيو فكره على الديتاي نتاعهم ان شاء الله
1: وعندنا زاده حبيت نقول زاده عندنا زاده بالتوازي مع التخفيضات هذه والعروض هذه زاد فما طبعا ليزيفينمون يتواصلوا في المرادي عندنا عرض خاص باش يكون مسرحيه كريم الغربي في مرادي حمامات يوم 20 جوان ويوم 27 جوان في المرادي كلوب قنطاوي.
0: اوكي دونك يعني عاود لي التواريخ.
1: 20 جوان المرادي حمامات و 27 جوان في المرادي كلوب قنطاوي
0: عرض كريم الغربي.
1: عرض كريم الغربي يعني السيجور اللي كي كومبين معناها ليبرجمون وطبعا
0: العرض والسبكتاكل.
1: العرض والسبكتاكل هذا نتاع كريم الغربي
0: في الويكاند باش يكون الويكاند خارق اللعب خارق اللعب تري بيان. احنا نتمناو ان شاء الله الصيفيه السنه تتعدى في افضل الظروف مع التوانسه والخيان اللي زورونا من ليبيا ولا من زاير ولا السواح اللي جونا من من من خارج المنطقه المغربيه. ان شاء الله كل شيء يمشي 5 على 5 وان شاء الله احنا اكيد نتابعوا مع بعضنا وقدرت ربي ربحينا بخير حتى اخر الصيف. نعملوا شويه هيك لو بيلون ونعملوا لا كومباريزون بارابور الموسم اللي فات والموسم اللي قبله ونشوفوا الوضع بشكل عام على خاطر نتصور معناها سلسله فندق المرادي باعتبارها اكبر سلسله تونسيه موجوده اليوم في تونس تنجم تكون هي بدها تعطينا فكره على البارومتر ولا دون فاسون جينيرال معناها الغفلات لتا جينيرال نتاع الاقامه والاعاشه في تونس بالنسبه للقطاع السياحي.
1: احنا كل ما تكون عندنا حاجه جديده باش نجيو نقولوا عليها وطبعا نعلنوها لنا على موج جوهر اف ام. دونك هي كما قلنا فرصه نحاولوا اليوم دعوه للحرفاء نتاعنا التوانسه العائلات اختنموا الفرصه هذه. يعني العرض محدود كما شفت في الزمن دونك قبل 25 جوان وهذا عرض راهو استثنائي
0: صحيح.
1: ما نتصور
0: ما تنجمش القاه معناها في بلاصه اخرى لا في فتره اخرى ولا في بلاصه اخرى
1: اكزاكتومون. دونك جوست يل سوفي دو بروغرامي معناتها لي فاكونس نتاعنا على بكري باش نتمتعوا بارخص معناتها الاسواق
0: ان شاء الله. شكرا لك يا سي بسام الزينتي مدير مبيعات في سلسله فنادق المرادي ومرحبا بكم من فما جديد نكونوا فرحانين ونقدموه للمستمعين والمشاهدين.

لقنا متواصل معكم ديما في فواياج فواياج، وقاعد باش نعطيكم فكره على افضل واخر العروض اللي قدمهم شركتنا في البرنامج وكاله اسفار تونيزي برومو ديسكفري. المعلومات والبيانات الكل نلقاوها على الباج فيسبوك وكونت انستغرام تاع تونيزي برومو، نلقاوها على الموقع تونيزي برومو بوينت ان. وافضل العروض تجيكم الجمعه هذه، نحكيوا على الفرص، انعام الفرص، وين تونيزي برومو تحاول ديما تقدم افضل العروض ووجهات جديده تقدمها في لي باك نتاعها للحرفاء وين ما كانوا موجودين. هذاك علاش اليوم تقدم لنا ان فواياج اورغانيزي سور لي تراس دو زاك شهير، هكا تقول، او سور لي تراس دو المدينه البعيده، المسلسل اللقاء كبير في تونس وفي العالم العربي طبعا الناس الكل. دونك اليوم تونيزي برومو تنظم رحلة للناس اللي تحب تمشي تعيش وتشوف المنطقة اللي صار فيها تصوير مسلسل المدينة البعيدة، وأيضا ديكورات والقصور اللي تم استعمالها في التصوير هذا. يعني نحكيو على رحلة تقدمها تونيزي برومو على النقلة تركيش ايرلاينز في الديبار ديفيرون. الديبار الجاي باش يكون نهار 2 سبتمبر حتى النهار 7 سبتمبر 2026، دونك مازال عندنا شويه الوقت باش ننظموا امورنا السفريه من نوع هذايا. الباك دونك فيه 7 ليالي و 8 ايام. الرحله فيها ليلتين في ماردين، ليله في ميديات، ليلتين في ديار بكر، ليلتين في اسطنبول، والسعر يبدا من 5190 دينار. تو كومبري، يقول قائل شنو فما كي نقولوا تو كومبري؟ اول حاجه فما لي فول انترناسيونال اللي هما تونس اسطنبول ماردين. نلقاو زاده كيف كيف في الباك هذايا الرحله لديار بكر اسطنبول وتونس عبر الخطوط التركيه. نلقاو تو لي ترانسفير من المطار لوتيل لي ديبلاسمون انترفيل الموجوده في البرنامج هذايا. 7 ليالي 8 ايام ايبرجمون افيك تي ديج وفيزيت اي اكسكورسيون اللي موجوده في البرنامج، ولي بي دونتري زاده لي سيت لي مونيمون اركيولوجيك الموجودين في البرنامج. ابرز ما يميز البرنامج هذايا، نلقاو بيان سور ان جيد بروفيسيونيل اغابوفون ناطق باللغه العربيه ومدعوم من وزاره السياحه التركيه. نلقاو زاده الترونسبور في اوتوكار كليماتيزي بالنسبه للاكسكورسيون الكل، واللي باش يكون البرنامج بالحق تخو شارجي يوميا، فما ما يتزار وما يتشاف في الرحله هذه. فما بطبيعه لي تاكس اوتوليير لي تاكس دو سيجور موجوده في وسط الباك هذايا، وزياره باش تكون للمردين والداره. فما زاده كيف كيف زياره للمونستير سيرياك اورثودوكس اللي موجود في منطقه اسمها ديروت زفران، مش عارف اذا كان نطق صحيح ولا لا باللهجه او باللغه التركيه. فما كيف كيف زياره للمدرسه القاسميه واللي هي معلم تاريخي واثري متميز جدا بالنحوت والنقوش الموجوده فيه والنظره البانوراميه، وايضا زياره لمتحف ماردين. كيف كيف فما زيارة إلى ميديات وقرية نارلي، وين نجموا نزوروا المونستير دو مور جابرييل اللي هو أقدم مونستير اون اكتيفيتي موجود اليوم في المنطقة. ديكوفيرت زادة لمختلف المناطق في القرية وين وقع تصوير السلسلة، وكيف كيف زيارة لبازارات ميديات اللي هي مشهورة برشا بمحلات الصاغة والذهب والفضة المتميزة في المنطقة هذه. ومن بعد فما بطبيعة الزيارة لعديد المعالم والأماكن التاريخية اللي وقع توظيفها في تصوير المسلسل هذايا، كما رحلة ديار بكر وزيارة لقصر زيرسيفان اللي هو ان انسيان كوم ميليتير روما وقع توظيفه للسياحة التركية، وكيف كيف العودة تكون عن طريق مدينة اسطنبول اللي باش يكون فيها زادة ديتونت وشوبينج وزيارة لفينيسيا مول ومحلات أخرى للتسوق. هذا الكل نجم نلقاوه على tunisiepromo.tn وإلا 36290 ألف، وإلا تو سامبلمون كي نتصلوا بواحدة من وكالات الأسفار الموجودة في كامل مناطق الجمهورية لتونيزي برومو. ما زلنا مع العروض، ومن العرض المتميز لتركيا نمشيو لإسطنبول، وتونيزي برومو تحط على ذمتكم عرض جديد فواياج أورغانيزي عبر خطوط نوفيل إير. الديبار يكون نهار 16 جوان حتى نهار 26 جوان، نذكر الديبار موجود كل نهار 3، رحلة فيها 7 أيام 6 ليالي، السعر باش يكون 1,990,000 بلاصة 2,270,000، تخفيض متميز في الفترة هذه، فيها الفول ليبرجمون أون إل بي دي لي ترانسفير من وإلى المطار، وتختاروا مكان الإقامة متاعكم.
نتاعكم تحبوه في فتيح في لايولي في سلطان احمد ولا في تقسيم، دونك كل واحد هو الشوا نتاعو، والاسعار تبدا من 1,990,000 اون دومي دوبل. من تركيا نمشيو لتونس ونرجعوا للسيركوي في الجنوب الشرقي التونسي، دونك ما خيرش من زياره لجربه وجرجيس، وبخي سبيسيال في الاورلي بوكينج بدايه من 550 دينار مع تونيزي برومو، راح تدوم 3 ليالي 4 ايام، والديبار جايين باش يكونوا من 13-16 جوان، من 25-28 جوان، من 9-12 سبتمبر، من 23-26 سامحوني من 9-12 جويليا، من 23-26 جويليا، من 30 جويليا ل 2 ماي، من 14-17 ماي، من 21-24 ماي، من 3 إلى 6 سبتمبر، ومن 10 إلى 13 سبتمبر. هذا الكل مع إقامة في أوتيل لو بتي بالي، يعني أن أوتيل دو 4 إتوال، لي ترونسير touristique dans un bus touristique avec guide, l'hébergement بالنسبه للثلاثه ليالي باش يكون اون اول انكلوزيف سوفت، دونك داخل فيه الماكله والشراب بكل انواعهم مع سوفت درينك، البلاد اون مير في جزيره الحاسي الجربي وزياره لجرجيس والفطور فيها، التور نتاع جزيره جربه، زياره الحاره الكبيره والحاره الصغيره، وايضا قريه قلاله وحومه السوق، وكما قلنا جيد بروفيسيونيل اي ان سيرفيس دو كاليتي مع تونيزي برومو. ونختموا لقانا بالعرض الرابع والاخير، نحكيوا على برومو هبال اللي عودناكم بها في كل جمعه. برومو هبال الجمعه دي وين مشتزنا؟ مشتزنا للشمال الغربي، اي نعم، مشتزنا العين دراهم، والسكنه في اوتيل فوري عين دراهم، ان اوتيل 4 اتوال، ما عندوش برشا ملي حل، الغوميس فيه توصل حتى ل 20% الكل سيجور حتى نهار 30 جوان، الريزرفاسيون تكون قبل 30 جوان باش تتمتعوا بالعرض هذا. شنو فيه العرض؟ أبار الغوميس اللي توصل ل 20% على كل ليلتين ريزرفي، لا تخوازيام تكون غراتويت. بالنسبة للبرجمون في لو فوري ولا فوري عين دراهم، ان هبرجمون اون ال بي دي كما قلنا على كل ليلتين ريزرفي، الليلة الثالثة مهدات غراتويتمون من عند تونيزي برومو.

0: في لقاءنا اليوم حتى الرابعة العشية باش نحكيو على التظاهرات. كما قلنا بك شوية مازلنا باش نحكيو على تظاهرات مهمة نعيشوا على وقعها الأيام هذية، وباش نركزوا على تظاهرة نعيشوا على وقعها صحيح اليوم أو غدا أو بعد غدا في إطار انفتاحها على مختلف مكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، وين تنظم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة فعاليات الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات اللي تتنظم اليوم أو غدا أو بعد غدا في القنطاوي في ولاية سوسة تحت شعار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي اللي ينجم يأثر ولا بدنا نحسه التأثير متاعه على قطاع السياحي في الفترة الأخيرة. حاولنا نفهم وش هي الحكاية وشو مش يكون محتوى اللقاء هذايا، وجانا دعوة سي وليد بن ناصر اللي شرفنا بحضوره. مرحبا بك سي وليد، ونورتنا بقبول الدعوة.
1: بارك الله فيك.
0: جوز قرب شوية الميكرو ليك حتى ناخذ فكرة أكثر على التظاهرة هذه اللي عنا موعد معها 12 و 13 و 14 شوار.
1: تعريف مقتضب بالشبكة التونسية الوداديات، هي ودادية هيكل عمومي تكون في سنة 2016. كانت فرصة باش تجتمع وتنضوي عديد من الوداديات تحت الكور هذا. اعتدنا وأنه ننظم ملتقى سنوي تجتمع فيه الوداديات، يكون فيه بطبيعة بعد علمي، نقاشات، ورشات.
0: كل الوداديات بمختلف أنواعها وقطاعاتها،
1: وداديات كلها مرجع النظر للقطاع العام والوظيفة العمومية.
0: بيه
1: من الصحة، من الداخلية، من التعليم، من النقل، من جميع
0: كل وداديات،
1: كل دائرة المحاسبات. الشبكة هي مجمع للوداديات هذه كل. وداديات منخرطة، والعدد يتراوح يقل ومعتها ويكثر، ولكن فرصة للوداديات أنها كلها تنضوي تحت الشبكة هذه
0: وتتلم في ظاهرة واحدة.
1: واحد من أهم المحاور متاعها اللي تعملهم ولا البرامج السنوية اللي تخدمها الشبكة التونسية للوداديات أنها تنظم الملتقى هذا باش يكون فرصة للوداديات من جميع المرفأ العام يجتمعوا باش تكون فما نقاشات مستجدات، خاصة أنه ديما يكون فما قامات علمية حاضرة، قضاة، رؤساء محاكم، مراقبي دولة. مثلا على غير البرنامج العلمي للسنة ما شاء الله معناتها وفرة من الأساتذة والدكاترة المتخصصين، واختيارنا ما كانش صدفة للمحور هذا أنه الذكاء الاصطناعي ولا التحول الرقمي، باعتباره أنه ما عادش خيار ولا نيسيسيتي ولا حاجة مفروضة، لابد أنه باش تواكب وباش تكون عندك آلية رقابة
0: ونستعدولها معناها كما يلزم.
1: على خاطر ديفوندي الحكاية هذه، خاطر ولات هنا قلنا ولات نيسيسيتي ولات ضرورة ورافق وانت ولات مرافقة الذكاء الاصطناعي للعمل اليومي حاجة واجبة وتسهل، وتعاون الوداديات على حتى على خدماتهم، على جودة الخدمات قلنا
0: للمنخرطين
1: الرقابة، الحوكمة. هذا خاصة أنه فما فرصة كبيرة للوداديات باش يكونوا خاص معناتها في مواجهة منظوريهم. لازم يقدموا خدمات ترتقي
0: مش أثر على مردودهم وعلى خدمة المواطن في الأخير. معناها
1: طب معناتها حاجه بار ديفو تصير.
0: هل الشراكه اللي تجمعكم بالنسبه للتظاهره هذه ما بينكم ما بين الافتاف الجامعه التونسيه لوكاله الاسفار والسياحه؟
1: انا صراحه وبكل تجرد نوجه الشكر لسي محمد علي التومي رئيس الجامعه التونسيه لوكاله الاسفار، لانه كانت فرصه وتقديرنا وانه الشراكه هي معناتها حديث تعهد، ولكن اللي نوعد به انه باش يكون فيها افاق كبيره
0: إن شاء الله،
1: لأنه احنا في حاجة كبيرة لوكالة الأسفار ونكملوا بعضنا على الأقل على صعيد كما نقولوا السوق الداخلية، على صعيد الوطني. فما كانت فرصة، وفرصة ثرية جدا. واليوم الفعاليات معناتها كي صار الملتقى هذايا وافق مع كما نقولوا إقبال وكالة الأسفار وتدخل الجامعة التونسية لوكالة الأسفار في الملتقى هذا، أثرى الحوار وكان فما إقبال كبير. واليوم الحمد لله معناتها جهة سوسة تعج بالمنخرطين المشاركين في الملتقى هذا، انا نثمنها. وفما باش يكون فما معناتها خدمه كبيره بيننا وبين الجامعه التونسيه لوكاله الاسفار
0: ان شاء الله،
1: اللي من شأنه كالعاده باش ينعكس ايجابا على المنخرطين، على الموظف العمومي، على المواطن التونسي، على ذويه، على عائلته.
0: اكيد بالتاكيد 12 13 14 جوان البرنامج ينطلق اليوم، مازال غدوه بعد غدوه غدوه في ندوه صحفيه ظهري باش تكون موجوده للصباح. البرنامج بالنسبه للنهار اللي مازال
1: البرنامج هو اليوم ديما يكون عشيه الجمعه تكون مساحه
0: افتتاحي استقبالي،
1: يوم افتتاحي، يوم تصير فيه كما نقول مصافحه اولى مع الوداديات، خاصه انه ديما يكون ديما فما عدد بتاع وداديات منخرطه جديده او عدد وداديات تسمع بالملتقى
0: وتحب تقريبا عدد المنخرطين عموما تقريبا محدود
1: عدد الوداديات تقريبا في 70-80
0: بين 70-80 وداديه
1: باش تكون حاضره. وطبعا راهو حتى كي نقول 70-80 وداديه استاذي ما يعكسلكش الحجم الحقيقي، لانه فما وداديات عدد منظوريها او عدد منخرطيها كبير برشا معناتها كي نقولوا معناتها وداديه وزاره الداخليه معناتها
0: ما شاء الله عدد كبير ياسر،
1: وداديه التربيه قريب من 100,000،
0: وداديه
1: النقل الجامعات نتاع التعليم العالي
0: صحيح.
1: ممثله من الجهات الكل هذاك، ويمكن حتى زاد من الخيارات انه نختاروا سوسه للفعاليات الملتقى هذا باش تكون كما نقولوا محط انظار ناس كل نقطه التقاء من الشمال من الوسط من صفاقس من الشمال الغربي
0: كل اقرب الناس الكل
1: سيكسيون الناس كل هي مدينه
0: في الوسط وفي الساحل التونسي، خاصه وانكم معناها في في في في نشاط مع الفتاف دونك جينا في قلب الفتره والموضوع. بالنسبه لغدوه وبعد غدوه البرنامج اليوم عطتنا فكره،
1: غدوه هو البرنامج العلمي هو هو المداخلات العلميه كما قلنا، فما مداخلات من اساتذه من دكاتره من قضاة فيه معناتها البرنامج العلمي وافر جدا فيه زوج جلسات صباحيه ومسائيه معناتها كان تحب نحكي لكم اكثر تفاصيل، ولكن البرنامج العلمي قلنا بتوزيعه على كافه المنخرطين والمشاركين يختتم من نهار غدوة بسهرة ومن خلالها تقع كأجواء احتفالية وغيره. اليوم الثالث هو يوم لإبداء المناقشات والتقييمات الحينية كيف كيف، زاد استعملنا الذكاء الاصطناعي ووفرنا تطبيقة
0: ممتاز
1: باش ابداء راي ولا تقييم ولا يصير اترافير
0: طريقة التطبيق
1: اكزاكتو هذا هو.
0: سيدي نورت بحضورك، نعرف خذيناك من المنتدى طول وباش تعاود ترجع له
1: هذا اللي صار
0: انا على الاقل كنا عطينا فكره على الموضوع وان شاء الله باش نكونوا في مواكبه غدوه. شكرا لك سي وليد بن نصر، وكل ما يكون فما جينا نكونوا سعداء بتقديمه معنا ومعاكم على جوهر اف ام وجوهر تي في ومع الفعاليات هذه نختموا لقائنا لليوم. نخليكم مع موعد الاخبار الاربعاء العشيه من الجبل الله، ولقاء اكيد مازال متواصل معكم على امتداد الساعات في جوهره اف ام وجوهره تي في. خليك في بلاصتك، في الامان، باي باي.
2: كل نهار جمعه سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعه من الساعة 2 ل 4 تاع العشيه على جوهره اف ام. على جوهره اف ام
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمره، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسه، كلمونا على 54 53 86 86.
4: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
7: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
7: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
7: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
8: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد سالم نصري يؤكد أن حادث المرور الذي جد صباح اليوم بالطريق الرابطة بين معتمديتي المزونة ورقاب بولاية سيدي بوزيد تسبب في وفاة عاملتين في لحيتين على عين المكان وفي إصابة 15 أخريات، تم نقل 13 منهن إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، موضحا أنه تم توجيه مصابتين تتطلب وضعيتهما عمليات جراحية دقيقة جدا إلى المستشفى الجامعي بصفاقس ونقل حالتين إلى المستشفى الجامعي بسهلو، فيما تقيم بقية المصابات حاليا بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وحالتهن مستقرة، من بينهن مصابة ستخضع لاحقا اليوم لعملية جراحية في قسم العظام. من جانبها أفادت رئيسة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ربيعة كداشية بأن قسم الاستعجالي استقبل 13 مصابة في الحادث، 6 منهن أصبن بكسور ويخضعن للمراقبة الطبية بالمستشفى، وأربع أخريات إصابتهن حرجة وجهن إلى مستشفيات جامعية في ولايات مجاورة، بينما تلقت 3 حالات الرعاية النفسية وغادرن المستشفى. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغير لهجته بشكل مفاجئ مع إيران اليوم في منشور أثار الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق معها، قائلا إن تصريحات إيران المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه. ورأى الرئيس الأمريكي أن المسؤولين الإيرانيين يفتقرون إلى النزاهة في التعامل ولا يعرفون معنى التعامل بحسن نية وفق تعبيره. وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يؤكد أنهم لن ينسحبوا من لبنان وسوريا وغزة، مؤكداً من جهة أخرى أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. ختاماً، عطل مفاجئ يصيب اليوم منصتي فيسبوك وإنستغرام في جميع أنحاء العالم، وقد تعذر وصول العديد من المستخدمين حول العالم إلى حساباتهم أو استخدام بعض خدماته بشكل طبيعي، ويتسبب العطل في خدمتي فيسبوك وإنستغرام في عمليات تسجيل خروج مفاجئة وتوقف تحديثات الخلاصات واختفاء وظائف ماسنجر والرسائل المباشرة، ولم تصدر شركة ميتا تعليقاً فورياً بشأن سبب العطل أو موعد استعادة الخدمات بشكل كامل.
9: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمع كل سبت 9-10 ليلة البياع مع أحلام غيلان على جوهر اف ام تي في.
10: برعاية
9: بيك اند جراي، تلقى عندنا كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقوا كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جراي، خليك مميزة.

0: جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة اخرى، حاجة
1: استوديو المونديال.
2: الأربعة وثمانية دقائق، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال. هو رقم اثنين، رقم اثنين منذ انطلاق كأس العالم. استوديو المونديال من توا حتى الخامسة طبعا في متابعة لأحداث كأس العالم، طبعا أخبار المنتخب هي بالدرجة الأولى، آخر المعطيات وخاصة يعني كواليس المنتخب، ثم طبعا بقية المنتخبات. طبعا تبعنا انطلاق كأس العالم بالمقابلات، زوز مقابلات لعبوا لحد الآن، نرجع لهم بالتفاصيل ونحكي عليهم بكل الأرقام والتحاليل. طبعا عنا برشا صور وعنا برشا فيديوهات كذلك منها زميلنا ومبعوثنا لعلي المكان ناجح مجدوب، إضافة طبعا إلى الربح والمسابقات برونوستيك المونديال حاضر زادته. بعد شوية نشوفوا ترتيب الحقيقة الفريق كبير، فريق جوهرة فهم اللي قاعد يقود هالمسابقة هذية كبر، وصلنا لعدد ممتاز وممتاز جدا، وكل واحد طبعا فما ترتيب، فما ترتيب. التوفيق مش موجود في الترتيب، المشكلة مش موجود جم، والله صدقوني
3: اسمعني تركيز تام على التوفيق.
2: لا يا سي شيء ما نحكي لك توم بعد بالأرقام، رو فما تكهونات ما هوش ماما شوت كان هرشوت كان أصلا ما بمشنو حزين. توم بعد نرجع نشوفه مع فهمي الأرقام. خليني نرحب بالفريق، هاو نبدأ بيك سي هشام. مساء الخير، أهلا وسهلا بيك سي هشام.
3: مرحبا أخويا جمال، مرحبا بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين، ومرحبا بالسادة الحضور.
2: طبعا باش نرجع معك أنت خاصة على التحكيم والبداية، بداية قوية بالبطاقات الحمراء. تو نرجع لويلتون الحكم بيريرا البرازيلي البارح أعطى ثلاثة ورقات حمراء كاملة،
3: هذه أول مرة في تاريخ كأس العالم في الافتتاح يصيروا فيهم ثلاثة ورقات حمراء.
2: باه
3: دخل التاريخ معناه،
2: دخل التاريخ، دخل التاريخ. خلينا نرحب سي توفيق زعبوب، أهلا وسهلا بك. مساء الخير سي توفيق.
4: مساء الخير، مساء الخير كل حضور في الاستوديو، مساء الخير كل المستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في. جمال نحب نعزي أستاذي اللي سي بشير بوراوي اللي توفى البارح الله يرحمه وينعمه، نحب نعزي والد ابنه رياض بوراوي في وفاة والده، إن الله وإن اللي رجعون والله يرحمه وينعمه. سي بوراوي كان أستاذنا في معهد ذكور بسوسة، والناس كل تعرف اللي قرأ في السيد قرصان كل يعرف سي بشير ربي يرحمه وندعو له بالمغفرة إن شاء الله.
2: تعزينا الحارة. أنيس الذوادي كذلك حاضر معنا بالأرقام وبالكواليس والأخبار، أهلا وسهلا بك أنيس.
5: مرحبا يا جمال، مرحبا بالحضور الكل وتحية اللي تابعوا فينا الكل على جوهرة فم تي في.
2: شو عنا اليوم؟
5: أكيد نرجع بعد شوية للصحافة العالمية، أبرز الكواليس ما بعد المقابلات خاصة اللي تلعبوا البارح، خاصة مقابلة الافتتاح اللي خلفت برشا ردود أفعال، وأيضا كما قلت تقريبا الكواليس الكل اللي صاروا بعد ثلاثة مقابلات اللي تلعبوا.
2: باه نرجعوا لهم. أي مرحبا بسي سمير الجويلي اللي عزز الفريق. طبعا احنا عندنا فريق كبير، حاولوا انه كل كل كل نهار نغيروا المدرب. سي توفيق زعبوب هو اللي يتحكم في التشكيله، دونك كم تلوموناش، راه هو اللي يبدا التشكيله.
6: مرحبا سي سمير. مرحبا جمال، مرحبا بالحضور، مرحبا بجميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. هذه حيره ايجابيه بالعكس جمال، يعني اختيار لما يكون عندك فريق كبير تختار الجوار
3: جمعيه اللي مش تربح،
6: دونك اسمك برشا تفكير وبرشا تحضير، وهذا ولا نقطه ايجابيه للاستوديو ان شاء الله.
7: الجوارات سورتو تاع ملك
2: باه. هاي سيدي خلينا نبدا بماتش البارح اللي طبعا تحكي مين نبدا تحكيمين ماتش البارح، لانه الابرز هو التحكيم الساعة البارح. المكسيك فاز واحد بلاش صحيح، ولكن
3: اثنين بلاش
2: ولكن اللي شد الاهتمام هو البطاقات الحمراء والتحكيم البرازيلي اللي كان قوي في المقابله هذه.
3: صحيح جمال، احنا البارح والحمد لله تكلمنا على الحكم هذايا وقلنا انه العمل الاصلي نتاعو هو حكم كره قدم بالاساس، وتكلمنا قلنا معناها اسلوب التحكيم نتاعو كيفاش مش يكون. قلت لك يعتمد كثيرا على اللياقه البدنيه، وقلت لك راهو صارم جدا في استعمال الاوراق، وهذا الكلام خاطر الحكم هذا نعرفوه في العديد من الدورات الاخيره، خاصه كاس العالم اللي صارت في قطر، ونعرفوا معناها التركيبه نتاعو وكيفيه التعامل مع اللاعبين في الميدان. شفناه صارم في معناها اعطاه معناها اللمحة أولى أو صورة أولى على أنه التحكيم مش يكون صارم في أثناء المباريات هذه. ثلاثة ورقات حمراء، ثلاثة مستحقة، فما زوز خرجهم مباشرة، واحدة خرجها بالفار. اللي يحسب للمباريات هذه أنه في لقطة وحيدة معناها هربت على الحكم وشفناه رجع للفار واخذ القرار الصحيح فيها. كذلك شفنا الحاجة المهمة جدا اللي قاعدين نشاهدوا فيها في كأس العالم حاليا، شاهدنا الصور اللي تعتها الكاميرا نتاع الحكم، لأنه جمال تعرف أنه السادة المستمعين يزم يعرفوا أنه التحكيم حاليا مش يجري ويزفر فقط، يجري ويزفر ويفسر شنو زفر، لأنه معاه غرفة الفار باش يعرف أنه غرفة الفار، خاطر غرفة الفار مش هي اللي تسير الحكم، العكس راهو الحكم هو اللي يسير غرفة الفار يقول شنو شاهد. إذا كان غرفة الفار تشوف حاجة مخالفة للي يشاهدوا الحكم وقتها تستدعاه، وهذاك علاش قاعدين نشوفوا في تركيز تام معناها على الكاميرا نتاع الحكام في الدورة هذه، باش أنه يلزم التوافق ما بين الزفارة والكلام نتاعو.
4: فما ملاحظة اللي شفتها البارحة جمال، اللي في الورقة الحمراء نتاع اللاعب نتاع افريقيا دي سود الاولى، وقت اللي الحكم قاعد مشكك ضربه جزاء برا ولا داخل، تعرف النظره نتاعو جابوه
2: لاسيستون رجع له، عمل له خطوه لبرا،
4: عمل له خطوه جمال تالي كوم كواس تاعسيني مالغريكو بالكيت،
5: شفت قوت
4: لابيتاري رجع وعمل لك قال برا.
2: جمال هذوما راهو حكام، هذوما تشوف فيهم حكام
4: نتاع عمره سي
2: نتاع البارح
4: 45 سنه.
2: علاش
5: الفيفا احنا اقصينا حكام اليوم؟
2: لا احنا مش نقول لك حاجه سي جمال، اللي مشي يزفر المغرب والبرازيل عمره 47.
4: وعلاش سي جمال؟
2: خاطر الاتحاد الدولي لوج على الخبره وعلى التجربه، لانه الحكم قد ما عنده تجربه وعنده خبره، شنو بيني وبينك يعني كحكم عندك الاختبارات البدنيه والطبيه، اذا كان طبيا لاباس عليك واختباراتك ممتازه وانت في مستوى عالي، انت خاطر اليت ما نخرجكش، مش كان تخرج وحدك معناها حتى ال 47 48. احنا مع الاسف سامحني سي هشام، هنا باش نفتح قوس، هنا ماذا صار؟ ظلم على الحكم الصادق السالمي، ظلم كبير، لانه الحكم هذاك كان يكون موجود هو وثلاثه حكام اخرين كانوا يكونوا موجودين في كاس العالم هذه، لانه الصادق السالمي عنده الخبره الكافيه على المستوى الافريقي والدولي، معترف به على المستوى الافريقي والدولي، دونك مؤهل باش يكون موجود في في في كاس العالم. وشكون باش يمشي معاه؟ باش يمشي معاه خليل الحساني، ومانيش عارف شكون
3: هو اكثر واحد تظلم في كاس العالم هذه هو خليل الحسين، لانه عمل كل الدورات نتاع الاي
5: في الاخر، ما فماش حكم ما يقولوش وحده،
3: وفي الاخر مسكين ما مشاش،
5: لانه كان مشى صادق السالمي وهيثم قيرات. زاد هيثم قيرات كان ينجم يكون موجود، مش خاطر سي هشام موجود، اما يعني اليوم فما قرارات اداريه وقصر النظر وناس معناتها ما تخممش مصلحه التحكيم،
4: والكواليس يا جماعه
5: تقولها، ما تخممش مصلحه التحكيم، لانه يخمم كيف مصلحه مصالح الشخصيه. وحتى سي الحمودي ربي يهديه، اذا كان هو مانيش عارف هو ولا غيره، ربي يهديهم، لانه اليوم مصلحه تونس
4: ما كنا
5: نجموا يكونوا حكام موجودين، لانه بعد باش نحكيوا على التحكيم المصري اللي البارح ابدا امين بن عمر، وباش نحكيوا زاد التحكيم الجزائري اللي باش يكون موجود
4: غربال،
5: واحنا كتونس
4: ما
5: عندناش حتى حكم،
4: حتى
5: حكم علاش؟ وعملناها بيدينا، اقصينا الحكام
4: منا فينا،
5: منا فينا ب خلينا نقولوا عركه شخصيه ولا مانيش عارف انا، يعني دوسيات عندي
4: أكثر.
5: عندي معلومه انه فما شكون بعث للفيفا في ملف في هيثم قيرات، لسه سامحني انا باش نقول المعلومه، ما يعني وكانه الحكم هذاك يعني عنده عقوبه في تونس ولا عنده عقوبه، دونك كي توصل فيفا هكا توصلها.
3: لا انا ناطر في الموضوع هذا،
6: علاش؟ كانوا عنده معناها بورسويت جوديسيير، شكون الكلمه
2: مش الكلمه
6: الراجل خارج على القانون ولا واحد
2: اكيد ما تعيطلوش الفيفا اكيد ما تعيطلوش
6: عندك مشاكل انت في المحكمه ما عيب
2: عيب لانه خلينا حتى النوادي تضر الحكام تاعنا وقت كل حكم وكل نادي يمشي يحكم يقدم قضيه جزائيه اللي وصلنا نقدمه في قضايا جزائيه والجامعه تتفرج والمكتب الجامعي يتفرج به خلينا نعمل ترتيح شو رايكم حكينا كلمه فقط فنين على فوز المكسيك سي
6: اكيد جمال المكسيك سحقت النصر نتاعها امس لانه خلينا نقولوا جنوب افريقيا سهلت لها المهمه نتاعها كثيره لانه نعرف ان جنوب افريقيا تبعناها في تصفيات المدرب نتاعها اعتمدها طريقه 4-3-3 شفنا امس بريس كومون غير 3-5-2 فاللاعبين ما لقاوش الاليات تاع خسرهم تاع الخروج بالكره من الخلف الشيء اللي استغله هجوم المنتخب المكسيكي ضغط عالي ولز الدفاع الجنوب افريقي ان يقوم باخطاء اللي كانت تسبب في اهداف وانتصاره مستحق جنوب افريقيا قادر على ما احسن امس ما كانش في نهاره بكل قادر على ما احسن يجب نراجع حساباته في المباريات
3: ابرز لاعب في جنوب افريقيا هو الحارس البارح نحر العديد من الاهداف
2: أنيس عندك شوية أرقام؟
5: هو فقط الزوز ملاعبية اللي سجلوا في الماتش الافتتاحي نبدأ باللاعب كينونيس اللي هو يلعب في القادسية الملاعبي هذا اللي هو من أصول كولومبية ورفض تمثيل كولومبيا في 2023 دونك سجل مازال كيف تجنس 2023 ولا يلعب مع المكسيك أول لاعب مجنس يسجل هدف في المونديال هذا وبالنسبة في المقابلة الافتتاحية وراول خيمينيز اللي هو سجل هدف الثاني شفناه حتى الدموع نتاعو بعد ما سجل الهدف الملاعب هذا يتعرض الإصابة خطيرة جدا في طلع بالرأس مع دافيد لويز وقت يلعب في الدوري الإنجليزي هو حاليا يلعب في فولهام فقد الوعي وقعد في أشهر في غيبوبة قبل ما يرجع ويمثل منتخب بلاده ويسجل هدف البارح هدف الانتصار
2: طبعا هذه أرقام هذه الفكرة أولى طبعا مازلنا بسنرجع معكم بعد شوية لبقية المقابلات وخاصة زاد الأداء التحكيمي في الجولة هذه نحكيه كواليس ونحاول زاد ناخذ آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي وتنسير زاد كذلك بعد شوية نذكركم بالبرونستيك المونديال

0: 24 دقيقة عودة في استوديو المونديال. طبعا نحكي وزاد على مباراة أخرى تلعبت اليوم الصباح صباح بكري فجرا، ناخذ منها التفاصيل. كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك
1: بالفعل المقابلة هذه كانت تفات هدفين مقابل هدف المنتخب الكوري قدام جمهورية التشيك، رغم البداية اللي كانت عند منتخب التشيك عن طريق كريتشيه لاعب ليونشت في فريق ماينز الألماني، ثم هوانغ إين بوان كان عدل دقيقة 67 المنتخب الكوري لاعب فينورد روتردام، قبلها جاء هدف كان فيه رجوع دقيقة 77 لمنتخب التشيك، ثم أويونغ جيو دقيقة 80 لاعب بشكتاش التركي هو اللي سجل هدف الانتصار 2-1، مع العلم أنه منتخب كوريا الجنوبية أول منتخب آسيوي يحقق 8 انتصارات في المونديال، هو أكثر منتخب آسيوي تحقيقا للانتصارات في المونديال.
0: طبعا تبعتوه المباراة، شو رأيك ستوفيق؟
2: برحمة أبهرني المنتخب الكوري، ما منيش مستغرب، ولكن البارح تأكدت لي المنتخب هذا اللي فيه عائلة لي، يمكن فما 5 من عائلة لي و4 من عائلة كيم، واللاعب اللي معناها أبهر الجميع اللي هو هوانغ، ذي اللي معناها الذكاء متاعه في التمريرة وفي في الأسلوب اللعب متاعه، في الذكاء، في الهدوء متاعه، ما الغريكو خاسرين واحد بلاش، ولكن عارفوا كيفاش معناها يتصرفوا في أوقات المباراة، ترجعوا في النتيجة وفازوا بالهدف الثاني. فالفريق ذي بصراحة جمال، معناه الواحد يقرأ له ألف حساب، ولكن في المقابل فريق التشيكي بصراحة كان خارج الموضوع، ما الجريكو هو اللي بادر، ولكن الأداء متاعه ما ارتقاش إلى مستوى الكوريا الجنوبية، سواء في نسبة امتلاك الكورة 320 تمريرة بالنسبة للمنتخب التشيكي، في المقابل 561 تمريرة للمنتخب الكوري، قربت 21 محاولة في الثلث الأخير للمنتخب التشيكي، الرفعات اكثر، التصويبات كيف لولا حارس المرمى بتاع تشيك اللي كيوار هذا، ولا كانت النتيجه من الشوط الاول توفى 2 بلاش. فاعتقد معناها المنتخب الكوري قادر يمشي البعيد لو يواصل يلعب بنفس الاسلوب ونفس الاداء 3-4-3 اللي هذه لعبوا بها 3 منتخبات من امس اي في الزوز مباريات، راه فما اشياء جديده في
0: كيفية
2: في طريقه اللعب اللي 3-4-3.
0: سيشام في الماتش هذا حكم عربي.
3: هما ثلاثي عربي الحقيقة. الحقيقة تفرجنا على المباراة والعطاء الحقيقة كان ارتقى إلى درجة الامتياز في المباراة هذه. كل القرارات اتخذت على الميدان، ولا رجوع ولا مرة للفار، رغم أنه فما هدف معناها وقع الإلغاء نتاعه من طرف الحكم المساعد أبو الرجال هذايا هو المساعد الرقم 1 في مصر، عنده المشاركة الثانية نتاعه في كأس العالم لأنه كان في قطر 2022، وهو ألغى الهدف، ثم بعد التشييك وقع معناها إقرار القرار هذا لأنه اللاعب كان متداخل مع الخصم، وشفناه كيفاش حجب الرؤية على حارس المرمى، والقرارات هذوما من القرارات الصعبة الحقيقة اللي يأخذهم المساعدين. مع ذلك كان العطاء نتاعهم معناها متناسق، قريب جدا من كل العمليات تقريبا، مباريات معناها مباراة تحكيميا كانت ناجحة جدا بصراحة.
0: شو رأيك سي سمير تاع كلمة في
4: فعلا هو أمس شفنا المنتخب التشيكي تقريبا بوجهين، وجه أول ورى نوعا ما بعض الكرة الجميلة وضغط نوعا ما قدر نسجل هدف، لكن عموما المنتخب الكوري الجنوبي كما قال توفيق يعني أبهرني بسرعة التحولات نتاعه، بالبرميتاسيون بفليكسيبيليتي دون لو جو نتاعه، ما تعرفش يكون في المركز هذاك يعني تحولات كبيرة، تغيير مراكز، استغلال المساحات، تحول هجومي سريع، فريمون فريق يعني يقرا له ألف حساب، ويخلينا نحتاطوا معناها تقريبا على المنتخب الياباني مش يكون هو المنافس نتاعنا، يعني تقريبا نفس التواجه، دونك منتخب كوريا الجنوبي يعطينا فكره واضحه على المنتخب الياباني انه مش يكون مباراه صعبه وفريق معناها صعب المرس.
0: باه هذوما طبعا
5: نسميوه الجو دو موفمون.
0: ترجع أنيس فما برشا كواليس حتى على حفلة الاستقبال، شاكيرا جات ولا ما جاتش؟
1: بالفعل
0: حفلة افتتاح
1: برشا يتسألوا حتى التو
0: الغوم، خونا سيدريك المد زاد بعث لسي توفيق قال له ثبت لي توفيق شاكيرا جات ورجعت ونرجع لك
1: الغموض الغموض متواصل حول شاكيرا في الكواليس. نحكيه على شاكيرا لبرشا حتى الصحافه اليوم عنونتها هي شاكيرا والا لا، اللي كانت حاضره البارح في المونديال اثارت جدل كبير، خاصه قالوا ان اللونات نتاع الشمس اللي لبستها تقريبا طيله العرض نتاع الافتتاح نجم تكون واحده شبيهه لشاكيرا مع التحركات نتاعها، قالوا تنجم تكون بنسبه كبيره انه مش شاكيرا، خلت الناس تشك واثارت جدل كبير. وشاكيرا لم تصدر أي تعليق رسمي إلى حد الآن، هذا مما زاد الغموض بخصوص حضور شاكيرا في حفل الافتتاح وإلا لا.
0: جاوب صديقك المدب قال لك شاكيرا ولا
1: هي ولا
2: خياني بيكي وراك
0: أنت ما عندك كواليس كل
2: شاكيرا وصلت
0: أنا مستدر
2: هي تلقوا في بالي ما نحكي لك البارح معناها عملت ضجة معناها الحفل الافتتاح وكي ما كانش بون احنا نقارنوا معنا بين قطر وزيد البارح في النهار معنا كل أضواء وكل
0: أما حفل 20 دقيقة
2: ايه منظم لا يا جميل ما اخذاش معنا باهت يعني أنا أعتقد أنه باهت بارابور على اللي شفناه في قطر روعة بون الإمكانيات تختلف ولكن في تنظيمنا قطر نظمت معناها بصراحة حفل افتتاح عالمي هاو اليوم مش نشوفه كندا وامريكا اش مش يقدمون زاد كيف كيف لانه كل بلد عنده الحفل الافتتاح نتاعو في اول مباراه ليه اللي ستقام على ارضيه على ارضه
0: ذكرنا بتوقيت الماتش يعني صح
1: باش يكون باش تكون المقابله الاولى الليله اللي باش تبعوها كندا هي باش تكون فيها مقابله افتتاحيه بدايه من 8 نتاع الليل تلعب ضد المنتخب السويسري كندا اللي تبحث على اول انتصار لها في تاريخ المونديال.
0: من ترشح سامي للفوز كندا ام امريكا؟
4: لا امريكا
0: كندا
4: سويسرا سويسرا سويسرا فريق عنده برشا من نفس المدرب نفس التقريب نفس الافكتيف قاعد يخدم عمل تصفيات ممتازه كاس اوروبا الاخيره كان ممتاز نتصور انه الكلمه باش ترجع للمنتخب السويسري.
0: اي انا باش نهزكم تو بالضبط الى مونتيريا وموجود زميلنا ناجح مجدوب مبعوث جوره فيما على المكان. ناجح اهلا وسهلا بك مساء الخير او صباح النور.
6: صباح النور صباح الخير من هنا 9 نتاع الصباح لنا في مكسيكو سيتي ما زلنا احنا موجودين لنا تحياتي لكل استوديو جوهر سبور
0: اهلا وسهلا بك. جو كبير البارح احكي لنا على الاجواء البارح.
6: البارح بالحق جو كبير افتتاح كان في المستوى المطلوب معنا شفنا حتى الحضاره التونسيه موجوده البارح في الافتتاح ربو تونس والاجواء كبيره ياسر استاد كان بالحق معبي كوبلي جمال يعني ما فماش حتى بلاصه وجمهور المكسيكي البارح حتى مطلع الفجر هاو يحتفل لنا تقريبا التمام نتاع الصباح والاجواء كبيره هنا في مكسيكو سيتي كانت اجواء كبيره ياسر.
0: فما سؤال ما تنجم تجاوبنا عليه كان انت اللي هو شاكيرا حقانية جات ولا لا شاكيرا حقانية شاكيرا
6: اي بيان سور اي اي اي
0: ايوه
6: موجوده شاكيرا موجوده
0: موجوده
2: هي اللي غنيت
0: هي اللي غنيت ولا شنو
2: ناس خايف في الجرادان
0: باه شنو اخبار المنتخب يا ناجح والمعلومات اللي تهم المنتخب زاد عندك شويه اخبار
6: المنتخب في اقامه جيده هناك تحضيرات معناها ممتازه الجو العام حسب الاتصالات اللي عملتها الجو منظم برشا الجمهور قاعد يهبط شويه شويه من كل الدول يعني ناس ماشيه من هنا ناس ماشيه من الاوروب من تونس من اسبانيا من برشا بلايص معناها ومن هنا الغدوه مش تبدا معبي يا مونتيري بالتوانسه
0: طبعا احكي لنا شوي على الطقس انت كيفاش عامل منذ وصولك غاديكا شنو هي الاجواء الفارق نتاع الوقت قلق فاكد يعني قلقكمش هذاك الفارق في الوقت
6: بون نهار الاول ضيع على شويه الوقت كي الواحد يدخل بعضه ما عادش يعرف الصباح من الليل وكل شيء مي طقس تو مره تصب مطر اليوم طقس شمس وحسب ما قاعد نشوف طقس صيفي اليوم سافا امس سخونه ياسر في الصاد معناها فما رطوبه برشا جمال موجوده ياسر لنا
0: باش نعديو شويه فيديوهات احنا نتاع الجمهور اللي فرحوا بيك معناتها الجماهير الجماهير المكسيكيه احكي لنا كيفاش عملت معها استجوابات.
6: والله الجماهير المكسيكيه كي لبس الكابوس التونسي يحسبوني تركي وبعد كي عرفوا تونسي بصراحه تحس تونس محبوبه لهنا تونس ولاو يعيطوا معناها وتفاعلوا معايا بالكدا والله ولقيت برشا تسهيلات جمال معناها حتى كي نخرج من هنا باش ناخذ المترو ولا حاجه سألوا لي برشا حاجات يعني عكس ما يتقال راو عكس ما تحكي فيه الصحافة والناس اللي المكسيك فيها مشاكل واحد والله لا معناها لقينا منهم كل تسهيل وكل ترحاب
0: باهي سي هشام قيرة تحب يوجه لك الميكرو
3: اهلا وسهلا ناجح شنو احوال خويا
6: مرحبا بك سي هشام
3: والله يا خاطر السادة المستمعين يحبوا يعرفوا على المصاريف اليومية العادية خاطر معناها طلعت برشا كلام انه الدنيا غاليه برشا، باش نعرفوا الشيء هذا كيفاش تعيش غاديك معناها
0: المصاريف
3: والماكله والبيتزا
0: غاليه ولا لا؟ ها نجيك من الاخر، غاليه ولا لا؟
6: شوف انا كيما تحب تعيش في الغالي كيما تحب تعيش في المويان، انت وطريقه العيش اللي تحب تعيشها مثلا. لكن فما اماكن انا سي شاب يستغلوا قاعدين مثلا في الفنادق، قاعدين يستغلوا في الجماهير. نورمالمون الاسعار نتاعها تكون في 70 دولار، انا يقول لك 150 دولار. لكن فما بلايص اخرى تنجم تعيش فيها عادي، تلقى سوام شعبيه عاديه معناها. معدل العيش احنا كتوريست جولنا معناها كاجانب بالسكن وبالاكل وبالنقل في معدل 120 و 150 دولار اقل شيء لازمها.
0: باهي سي سامي تحب
4: نجح. لا حبيت نقول له انه فرحوا بيه في المكسيك، شافوا الكابوس التونسي، لانه ما ينساوش انه
3: 78
4: فزنا على المكسيك 3-1. دونك تقعد ديما هذيك في
0: مازالوا يتذكروا 78 مازالوا يتذكروا 78 يا نجح.
6: اللي لقيتهم الاغلبيه شباب ما جبتوليش، لكن يحبوا تونس خاطر اغلبيه اللي تعاملوا معايا البارح في الملعب شباب.
2: انا عندي سؤال لنجح. مساء الخير يا نجح.
6: مرحبا بك.
2: وقت اللي انت في الملعب، وقت اللي تخلت درابو نتاع امريكا، فما صافرات الاستهجان ضد ترامب ولا
0: كانت قويه ولا لا؟
6: موجوده من الجمهور، موجوده
2: فوالا
6: موجوده صحيح، موجوده استوفيق.
2: دونك يبين لك اللي فما غضب كبير على اللي صاير.
0: شنو لقيت حسيتك وقت اللي تمشيت الجماهير المكسيكيه وانت تروح تحكي معاهم وتقول لهم جوهره؟ كل ما حتى مش كيما تونس معناتها كل قبلوه معناتها كان جاي في تونس. تفضل نجم.
6: لا تحس الجمهور بالحق جمال يحب تونس انا. وبالحق الحمد لله لقيت ثاني واحد منهم كل التحاب انا في الملعب وخارج الملعب وفي كل الماكل الكل معناتها الحمد لله. وذاك علاش مش نولي ما نخرج كان في الكابوس التونسي.
0: فوالا هاي خليك ترتاح شويه يا خويا ناجح. باش نعدي خليك تفطر فطور الصباح. قاعدين نعديو توا في بعض الفيديوهات اللي عملت انت مع الجماهير المكسيكيه. ها قدامنا الحقيقه ميكرو جوهره مع الجماهير الاخضر.
6: وان شاء الله جمال نحاول غدوه نبدا في الحصه التدريبيه نتاع المنتخب في مونتيري.
0: في احنا هكا في بالك شد عندك خاطر مازال نجح توا قايمنا من النوم راهو.
2: في بالي مازال حتى قهوه ما عملتش.
0: في بالي الاربع نخدموا الاربع العشيه معناتها الاربع عنده هو معناتها ما ساعتين تاع الصباح.
3: ديك علاش مازال ما خذاش عليه.
0: هكا قيد عندك التسعه راهو نخدموا احنا بوقتكم انتم. واضح نجح يظل يغدرنا نجح يعطيه الصحة. شكرا هذه الجماهير دونك الصور والأجواء
2: حلوة برشا
0: حلوة برشا.
3: لا والكابوس التونسي
2: موجود
3: أنا هذا مع جمهور المكسيك
0: هذا كله موجود في الباج جوهرة
2: يعطيه الصحة نجح والله
0: وفي ربو. باج طبعا سبور يعطيكم الصحة. بعد شوية ناخذوا زاده كواليس اخرى مع انيس ثم ما تنساوش انه باش نحكيوا على برنامج زاده مقابلات. لا بكري خلينا نصلح بكري راهو البوسنه وكندا ماهوش سويسرا. توفيق راهو البوسنه وكندا مانيش عارف اخونا صحيح ولا انيس؟ اي خاطر عطيتونا راهو كمار ردوا بالنا اخونا سيدريك موجود وصلح. دونك البوسنه وكندا شكون يربح توفيق؟ امريكا وباراغواي ذاك اعطينا نيس البرنامج
2: هذا والبوسنه 1-1
1: بالنسبه لكندا باش تلعب ضد البوسنه. المقابله هذه باش تلعب 8 نتاع الليل واولى ساعات الفجر انطلاقا من ماضي ساعتين. منتخب الولايات المتحده الامريكيه يستقبل منتخب الباراغواي هذه ماضي ساعتين نتاع الفجر.
0: طبعا شويه ناخذ معكم البرونوستيك نتاعكم نعملوا ترتيحه ونعود.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: قبل ما نمشيو الى الصحافه والكواليس واخبار اخرى، شوفوا زو صور هذوما اللي صديقنا ومبعوثنا ناجح مجدوب طلعوا لي مع شكون تراها اللي عنده رؤيه باهيه نجم يقول لنا مع شكون استفيق ونجيب لك مرايه. بعيد عليك، قربوا شويه استفيق. زيد ثبت راه زيد ثبت.
2: هذا لاعب ايتو؟
1: لا مش ايتو، من فنزويلا. هذا يا
2: فنزويلا؟
1: لا ثبت، معلش انا زيد ثبت.
2: انا فنزويلا
1: هو قدامك جوار تو تسال فيا تو تسال. عرفت ولا ما عرفتوش؟
2: يظهر لي ايتو.
1: يظهر لك ايتو. سي سمير؟
3: لا موش ايتو.
1: تفضل سمير، قل ميكرو، قرب الميكرو.
3: ماهوش ايتو. لا
1: مش عاد على ميتو
3: والله،
1: مش عاد على ميتو. هذاك سيدي سامواليتو بالفعل، والله سامواليتو. وتقابل معاه ناجح في المطار وحب يحكي معاه لكنه رفض بكل لطف، لكن قال له نحب برشا تونس وان شاء الله معناتها تونس ترجع للمستوى اللي يعرفه هو وقت اللي كانت تجرى مقابلات بين منتخبنا ومنتخب الكاميرون. دونك
2: الحمد لله.
1: خذ ميكرو، خذ ميكرو. قلت يظهر لي.
2: اي وبعد كتن سيدي طلعتوا
1: برا
2: خويا نضرب مازال.
1: نذكر فقط تحب نعمل تحيه لتونيزي برومو اللي هي طبعا امنت رحله مبعوثنا ناجح مجدوب الى كاس العالم وبالتحديد الى المكسيك وكل مباريات كاس العالم. دونك تحيه الى تونيزي برومو اللي طبعا هي اللي امنت رحله ومتابعه كاس العالم. هاي نمشي معك انيس.
4: نمشيو إلى جولة في الصحف العالمية وأيضا أبرز الكواليس في المونديال لحد الآن بعد ما تعداو زوز مقابلات في المونديال. نبدأ بصحيفة لجازيتو دولو سبور الإيطالية اللي عنونت المكسيك تبدأ

0: يتساءل الصحفي: الجماهير غاضبة من عدد المقاعد الفارغة في ثاني مباراة فقط في المونديال. هذا بالنسبة لصحيفة ذا سان. تقارير صحفية أمريكية أكدت اليوم وقوع إطلاق نار داخل أحد المجمعات السكنية تبع تقريبا ما بين 16 أميال على مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني. صحيفة ذا أتلتيك حكيت على الحصيلة 3 مصابين ووفاة لشاب عمره تقريبا 18 سنة، وقالت هذا يجي بعد أيام من وجود ثعابين سامة وثلاثة تماسيح اللي ظهروا بالقرب من مقر تدريبات المنتخب البرتغالي. كيف الصحافة الأمريكية حكيت على العمل رئيس فريق العمل في البيت الأبيض وعضو اللجنة المنظمة للمونديال أندرو جولياني، اللي قال إنه رئيس أمريكا دونالد ترامب مش يكون حاضر ليلة في المقابلة الافتتاحية متاع أمريكا ضد الباراغواي دونك في أولى ساعات الفجر متاع غدوة ماضي ساعتين بسبب جدول أعمال المزدحم خلال الفترة الحالية. قال باش يحضر وزير الخارجية ووزير النقل ووزير الأمن الداخلي. شاكيرا حكينا عليها. نحكيه أيضا على حكم الافتتاح البرازيلي سان باولو اللي ظفر المكسيك وجنوب افريقيا. تعرض الموقف محرج حسب ما اكدته تقارير صحفيه عالميه موجه من السخريه بسبب كلماته غير المفهومه، بما انه اللغه الانجليزيه هي اللغه اللي يحكيوا بها الحكام الكل اللي موجودين في المونديال باش يفسروا القرارات نتاع الفار. الحكم هذا سان باولو ما عندوش اللغه الانجليزيه دونك التجا انه يحكي باللغه البرازيليه نتاعو اللي ما فهمها حتى واحد في ثلاثه اوراق حمر. على هذاك شفنا الملاعبيه كانوا مش فاهمين القرار إلا كان كيف تخرج الورقة الحمراء. ونختموا بالصحافة أيضا الكندية والصحافة الأمريكية اللي حكيت على ملعب الافتتاح في المكسيك مكسيكو سيتي أزينكا واللي صار خاصة عمل شغب قوية بين المحتجين والأمن وعدد من الإصابات من الجانبين.
1: باهي العالم تعليق سي سمير بسرعة.
2: أكيد هو الحدث اللي صار اطلاق النار مش المرة الأولى هذه في نفس السيتي الأسبوع اللي فات صار نفس العملية وتعاودت أمس دونك هذا يدل أنه معناها الأمور الأمنية ماهيش 100% في أمريكا دونك ترامب مواقفه اللي قاعد يعمل فيها هذه توا تجاه
1: ذرت
2: برشا التنظيم الكأس العالم. نتصور أنه معناها يعني أمريكا باش تقعد نقطة سوداء في كأس العالم في تنظيم كأس العالم.
1: باهي هذه كلمة في بلاصة تستفيق زعبوب شنو تعليق؟
3: أني نقترح عليك تعمل فقرة متاع الكوارث متاع كأس العالم في أمريكا بصراحة، لأنه قال اللي قاعدين نسمع فيها هذا مازلت البداية مازلنا يا فتاح رزق هاك تشوف ثعابين تماسيح اطلاق نار كل شيء قاعدين نشوفه فيه ومازال الشيء القدام وهذا عادي جدا. دونك ماذا بينا كان سيانيس فقرة صغيرة بخمسة دقائق كوارث كأس العالم هتو تشوف قديش الناس تتابع الشيء ولا فضائح المونديال
1: تضرب
3: بيان سور لأنه مقارنة بالشيء اللي عشناه في قطر راهو لا مقارنه بالرغم اللي المسافات قريبه اوكي ولكن التنظيم راهو قطر منظمتوش من نهارتها عند معناها سنتين قبل كاس العالم وهي تنظم في البطولات العربيه وجاهز في نفسها ومشينا احنا توا قاعدين هاك تشوف في امريكا معناها بلد اللي اخر همه هي معناها كره القدم عنده البيسبول
1: وعنده كره الفيفا. احنا حاسبوا الفيفا
3: لا تونا تحب نحكي لك علاش الموضوع ارجع لي من هذاك في موضوع نتاع ترامب وانفانتينو باش نعطيك شنو اللي صار
1: حسه خاص
3: باش نعطيك كيفاش انفانتينو والشيء اللي قاله بلاتر البارح في انترفيو معناها خاص جدا
1: بسرعه فلاش قال
3: لا طول ونعطيك صحيح
1: تشويق به هاي سيدي نعملوا وقفه مع الموزيك ونمشي للبرونستيك المونديال فقرة متاع الجواز ونشوفوا ستوفيق شو تكاهن البارح سي سمير نيس الأولاد شو تكاهنوا البارح شو حطوا وشوف شو حطوا مقابلة اليوم. ونذكر قبل ما نمشيو لبرونستيك كان أنه المول متاع سوسة يعني عامل بارتي متاع فان زون حلوة برشا الحقيقة لمواكبة فعالية كأس العالم لكرة القدم وإحنا كجوهرة إن شاء الله باش نكونوا موجودين بعد كل مقابلة متاع منتخب الوطني التونسي يكون عندنا بلاتو غادي لتحليل ومتابعة كل ما يهم المشاركة الوطنية في كأس العالم 2026. دونك نذكر اللي يحب يتفرج زادا ويعمل جو زادا في المول زادا موجودة إسباس خاص بالفان زون اللي تعرفوها كل فيها تلفزة كبيرة وفيها أجواء كبيرة لمتابعة مقابلة كأس العالم.
4: ستوديو المونديال

0: 54 دقيقة وقيت برونستيك كان الجوائز والكادوات والتسابق، خاصة تكتشفوا الترتيب اللي عندنا منحكي وعنا ترتيب حشمني مش قدموه لأنه قائد الفريق سي توفيق زعبوب، وتكتشفوا بعد شوية فانا مرت. يلا برونستيك كان برونستيك المونديال. برونستيك المونديال مش مشكلة، إن شاء الله نعمل برونستيك كان برونستيك المونديال. فهمي أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا بيك جمال. مرحبا بيك جمال.
0: عدد كبر ولا ساعة؟
1: لا ما شاء الله أنا تقريبا وستيم لعبة تويكا في الليكيب تاع جوها أسبوع. دونك دخول بقوة الحقيقة، فمشكون جاب 12 نقطة مبارح في الزوز مقابلات نتاع كوهيا ولا كوهيا والمكسيك، كوهيا والتشيك ومقابلة افتتاحية نتاع جنوب أفريقيا والمكسيك. دونك كان عطيو ترتيب توب 10. نقاو بهيم خواجه ماد بلولا ب 12 نقطة. كيف
0: بهيم خواجه في الأقل خليه يسمع صوته.
1: بهيم خواجه 12 نقطة، سوكي أسامة 12 نقطة زادة، زبيدي شايمة 10 نقاط،
0: إي هاي بنية موجودة هذه الصحة،
1: موسى أنوي 10 نقاط، عثمان أبو سفيان عنده 10 نقاط، بوبكر هوسيم عنده 6-9 نقاط كيف كيف، بس هيتسا ماد بس سابع فما لاعب بايكا من كيف تجاوز سبور
0: اللي هو
1: فهمي جاب 9 نقاط. كهيم مشلي عنده 9 نقاط كيف كيف، غايبي حاتم 7 نقاط، ودلال نوح حكيم عنده 7 نقاط.
0: باهي والنجوم المحللين وين لقاو الترتيب نتاعهم؟
1: والله
0: ماذا بينا اعطينا شويه.
2: هو نحاول يسمع يعني.
1: والله انا الحقيقه صباح كامله وجع سي توفيق ما لقيتوش الترتيب. دونك ان شاء الله نلقاو المقابلات الجايه، ان شاء الله نلقاو سي توفيق قائد الفريق. دونك ان شاء الله نلقاو في المرتبه الاولى على الأقل، يعني ما زي ما مجيش قاعد قامت فريق وما لقينا نقاش في الترتيب.
0: ذكرنا كيفاش يشاركوا الناس كيفاش يدخلوا وينضموا للعبة هذه، وتوم بعد أنيس يعطينا شوية كواليس.
1: باهي كالعادة بعد شوية أكيد بعد ما نكملوا لونتي باش نلقاو الببليكاسيون تاع اللعبة هذه. دونك سهلة العملية، تعمل جيم وبارتاج للببليكاسيون، تبعثها للأرقام موجودة ببليكاسيون، هما يبعثوا لك اللوجين نتاعك وتشارك في اللعبه وتكون في الفريق نتاع جوها سبور. دونك كل ما يكبر العدد كل ما التنافس يكبر جميع كما نعرفوا. وكما قلنا يعني ديما المقابلات نقاوم نحديش نتاع الصباح. دونك مقابله تاع غودويكا اللي هما المنتخب القطري، المنتخب السويسري والمغرب والبرازيل موجودين ديجا المقابلات، واكيد فما برشا امتيازات كما قلت، فما برشا كادوات من الاول. يا جميل
0: برشا كادوات. سي توفيق موجود في المرتبه 63 كيفاش كانت انت؟
2: 63
0: 65
2: هما 65 الرقم. مازلت كي بديت تحب
0: المشكلات
2: بيان سور شنو نخدم شبيك انا قداش 114 المباراه تاعو
0: فما حاجه برك فهمتهاش تو معناتها انت في المركز 65 وشنو عنده انيس
3: في المركز 65 سي توفيق وعنده مونتروا
2: اكتب مازلت كي دخلت عليك البونتو اللي ما تمركاش نتاع اللي تنحى نتاع
3: ضربه على البار
0: هذاك نتاع البار
2: نتاع تشيك
3: سي هشام قيرطلق
0: سمير جويلي وين عطيونا ترتيب سمير جويلي
2: مازال ما بداش
3: نون كلاسي
2: مازال ما بداش
3: مازال
0: ما شاركش اليوم يبدا
2: اليوم يبدا اي فما هيك
0: عليه هاو نذكر بالكادوات اليوم في انتظاركم. دونك في انتظاركم تلفزه سامسونج 50 بوس كذلك الصالون في انتظاركم بي سي وسمارت فون في انتظاركم كذلك بوند اشا بقيمه 4 بوند اشا بقيمه 500 دينار في انتظاركم 10 بوند اشا بقيمه 200 دينار والكادوات هذوما الكل مهدات من السبونسور نتاعنا نتاع اللعبه هذيا وايند ار بي اللي هي منظومه ذكيه تونسيه 100% ومطوره وفق احدث المعايير العالميه في كل ما يتعلق بالجستيون بالارهاش بالجستيون كوميرسيال كذلك بالكيس اونريجستروز هذا في الدومين الإدارة كذلك فريخة كونسيبت زاد أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية كذلك العربية كل ما تحتاجه من أجهزة الإعلامية والكهرباء المنزلية بأفضل الأسعار والتسهيلات كذلك سيلف جروب اللي يحب طبعا أبن صحن فريد في دقائق يستمتع ببنة تونسية مع العائلة والأصحاب وماي بيست هوم زاد كذلك كل ما تحتاجه لدارك في مكان واحد وبأفضل الأسعار هذوما متواجدين في سهلول وأكودة. ثم نختم بزوز أخرين مساهمين معنا في الكادوات الكبيرة هذه يولو جينز هو مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول واللي يحب العسل الحر زاد من حالتي تهديكم زاد عسل طبيعي 100% هذا الكل هذا باش كنتي العسل باش تقوي الذاكره نتاعك. تحياتي طبعا وتحيات كامل الفريق، ادخلوا معنا شاركوا معنا في اللعبه هذه، واكيد في اخر المونديال تصير قرعه وتصير يعني ترتيب ويقع يعني توزيع الجوائز هذه ان شاء الله في اخر استوديو مونديال. شكرا لكم.
4: بروناستيك المونديال جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة أخرى. بعد العرب سات جوهرة فيم تي في على نايل سات على الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة FM TV وسا

0: حياتي.
1: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: الكوب دي موند جيت ومعها تبدأ الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبارشة مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موسم شيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
4: جوهرة
5: بيزنس نيوز.
6: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاقتصادي. وزارة التجهيز والإسكان تخصص اعتمادات بحوالي 18.2 مليون دينار لكامل سنة 26 لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمة، وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين الوضع البيئي على هذه الطرقات وتوفير محيط بيئي سليم لمستعمليها. وتم في هذا الإطار برمجة 1400 كيلومتر من الطرقات للتدخل فيها باعتمادات بعشرة ملايين دينار، كما تعاقدت الوزارة من خلال صفقة إطارية مباشرة مع 82 مقاولة صغرى ضمن البرنامج التحفيزي لتشغيل الشباب في اختصاص النظافة والعناية بمحيط الطرقات خلال 26 بقيمة 8.2 مليون دينار. وتشمل أشغال التنظيف إزالة الأعشاب وشذب الأشجار والجهرة اليدوية والآلية لمجاري المياه ورفع فواضل البناء والعناية بالمساحات الخضراء على شبكة الطرقات المرقمة. رغم دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زيكاف حيز التنفيذ، لا تزال هناك تحديات قائمة تتعلق ببنية تحتية غير كافية والتشتت المؤسساتي وعدم الإلمام بالشكل الكافي بالإجراءات التي أقرتها الاتفاقية ونقص التنسيق والتكامل الإقليمي. ودعا الفاعلون الاقتصاديون التونسيون اليوم خلال اجتماع انتظم بمركز النهوض بالصادرات حضره وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد والأمين العام لاتفاقية يزليكاف إلى تعزيز البنى التحتية على المستويين الوطني والإقليمي وتحديث تشريعات الصرف الوطنية وتحسين تناغم المعايير، كما أوصوا بتحسين مناخ الأعمال في الدول الأعضاء وتعبئة التمويلات اللازمة لمرافقة المؤسسات الاقتصادية في دول القارة وتقاسم الممارسات الجيدة لجعل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية محركا للنمو والتكامل الإقليمي. هذا وأكدت المديرة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع إفريقيا بوزارة التجارة بشرى اللجمي أن زيارة الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى تونس يومي 11 و 12 من جوان الحالي مثلت فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ومحيطها الإفريقي ودفع اندماج المؤسسات التونسية في السوق الإفريقية المشتركة.
7: الأمين العام للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر اللي هي معروفة باسم زليكاف يؤدي زيارة رسمية إلى تونس يوم 11 و12 جوان. الهدف من الزيارة هذه إجراء سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في تونس وخاصة مع القطاع الخاص موضوع المائدة المستديرة اليوم. الهدف منها هي مزيد التعريف بالاتفاقية وبالمزايا اللي تتيحها للمتعاملين الاقتصاديين ومزيد حث القطاع الخاص التونسي على مزيد الاندماج وعلى مزيد التصدير والتزود من أفريقيا. الهدف منها تدعيم التبادل البيني في الاتجاهين. كانت الحقيقة السلسلة من اللقاءات المثمرة خرجنا بها بالعديد من القرارات ومن التوصيات. الحقيقة هي كانت فرصة باش الجانب التونسي خاصة من قبل السيد وزير شؤون خارجية في لقاء جمعوا به البارح واليوم مع السيد وزير تجارة وتنمية صادرات تم الاتفاق على وضع خطة عمل عاجلة تشمل المبادرات التونسية والأولى أولويات اللي طرحها الجانب التونسي الكل وتكوين فريق عمل مشترك من الجانبين التونسي والأمانة العامة. كذلك كانت مناسبة لتقديم مشروع كبير ياسر تطمح له تونس على المستوى الإفريقي اللي هو إقامة ممر تجاري بري قاري اللي باش يتجاوز أهم معضلة تعترض الصادرات والواردات التونسية من إفريقيا واللي هي النقل واللوجستيك.
6: من جانبه أكد عضو اتحاد المؤسسات الصغرى والمتوسطة شكيب بن مصفى أن المؤسسات التونسية المنخرطة في التصدير نحو الأسواق الإفريقية بدأت بالفعل في الاستفادة من الامتيازات التي توفر هذه الاتفاقية.
0: اليوم حاضرين في هذا الملتقى اللي كونته السيبيكس باش يصير حوار مع الكاتب عام تاع منظمة زليكاف، وهذا ملتقى مهم لنا على خاطر باش نجموا نتحدثوا مباشرة مع اللي لهين هما اللي قاعدين يدوروا المكينة بتاع زليكاف باش نسمعوا شنو ما آخر المستجدات اللي صاروا في هذا الميدان في انفتاح السوق الأفريقي، ومن ناحية الأخرى نقول لهم المشاكل اللي لقيناهم في تطبيق منظمة زليكاف، على خاطر تونس من البلدان اللي مشاركة ومن الأولانيين فيها اللي قدمت فيها، عنا توا أكثر من 10 بلدان اللي منخرطين فيها. احنا ديجا استعملنا منظمة زليكاف باش نصدروا في بلدان أفريقية ما غير ما نخرصوا كالحقوق الجمركية هذيك، دونك بدات وكي بدات بتبيع فما حاجات باهية وفما حاجات أقل، باش نحطوا اليوم على كيفاش نجموا نحسنوا هذوما وشنوما الإطارات وشنوما يمكن يعاونونا شوية احنا في تونس باش نسمعوا أكثر على الامكانيات المحاطة لنا، وحتى في الإجراءات يمكن فما إجراءات صعب شوية يعاونونا باش نجموا نسهلوا للمصدرين التوانسة اللي يمشيوا في البلدان هذه.
6: المنتدى الاقتصادي التونسي السنغالي الذي افتتح يوم الأربعاء بالعاصمة السنغالية داكار أكد تنامي الإقبال على المنتجات التونسية في السوق السنغالية، مع تسجيل أكثر من 200 لقاء أعمال ثنائي بين مؤسسات من البلدين. وأبرزت المعطيات المقدمة خلال المنتدى أن السنغال تعد ثاني أهم سوق للصادرات التونسية في إفريقيا جنوب الصحراء، مستحوذة بذلك على نحو 10.6% من إجمالي الصادرات التونسية إلى المنطقة بقيمة تناهز 144.3 مليون دينار، كما حافظت تونس على مواقع ريادية في السوق السنغالية حيث تستحوذ على نحو 47% من واردات التمور و 5% من واردات زيت الزيتون وحوالي 30% من سوق الكسكسي، بما يعكس تنافسية المنتوج التونسي وأفاق توسيع حضوره في غرب إفريقيا. وشارك في التظاهرة 12 مؤسسة تونسية تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والتغليف والمنتوجات الفلاحية. في بن عروس انطلق موسم الحصاد بعد أن استكملت المصالح المختصة بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية ببن عروس إتمام المعاينات الفنية لقياس درجة الرطوبة بالمساحات المخصصة للزراعات الكبرى، وتحديد موعد انطلاق عمليات حصاد كل من صبتي الشعير والقمح. ووفق ما أفاد به المكلف بتسيير المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية ببن عروس اليوم، فقد تم تحديد تقديرات صابة الحبوب وفق المعاينات الفنية الأولية في حدود 300,000 قنطار بمعدل إنتاجية في حدود 30 قنطارا للهكتار الواحد، وذلك بزيادة قدرت بنحو 21% مقارنة بالموسم المنقضي. كما تم تقدير إنتاج الأعلاف بنحو 41,215 طنا، وذلك بزيادة بنحو 7.5% مقارنة بمعدلات الإنتاج المحققة خلال الموسم المنقضي. ختاما دوليا، وزير الطاقة الأمريكي يقول اليوم أن نحو 7 ملايين برميل من النفط تخرج يوميا من الخليج العربي بمساعدة الجيش الأمريكي، مضيفا أن الخام الإيرانية لا يخرج من مضيق هرمز، وأنه يتوقع عودة التدفق الحر لجميع المنتجات عبر الخليج في حالة التوصل إلى اتفاق.
5: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس، مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
8: أريدو، طور عالمك.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. توندونس تجيكم كالعادة لوقيت هذايا في موعد جديد. اليوم كما كل نهار جماعة نحكيو على أبليكاسيون. الأبليكاسيون اسمها بريدزي، P-R-E-Z-I، هي أبليكاسيون تعطينا إمكانية باش نسجلوا لي فيديو ونعملوا دي بريزونتاسيون على مختلف لي سوجي، ونبداو من الصفر ونستعملوا لي موديل، نجمو نعملوا زادة دي كونسيبسيون ديناميك في وسط الانترفاس اللي موجودة في البريدزي. هنا يعطينا أكسي لكل ما نجمو نستعملوه جوست بعد ما نعملو الميزة نيفو متاعنا في الابونمون اللي موجود في اللوجيسيال هذا. لكن تنجم تتمتع بدو نومبروز افونتاج في الفورفي دو باز اللي هو غراتوي. دونك من الاخر وعلى الاخر، كو سوي اتيديون ولا سبيسياليست في الماركتينغ ولا انتربرونور وتحب تظهر البيزنس بلان متاعك للي زانفستيسور متاعك، ولا باش تحب تعمل بحث وتوريه للجنة اكاديمية، بريتزي ينجم يكون مساعد هام وهام جدا. الفيرسيون هي 4.32.0 ليسانس كما قلنا في الفورفي دو باز غراتويت التاي 43.12 ميجا اوكتي. السيستم ديكسبلوطاسيون هو الاي او اس 11.4 ولا لي فيرسيون اللي بعده ويخدم باللغتين الانجليزيه والفرنسيه. بريتزي بي ار او زد اي تلقاه غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذاش عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نحكيو على نمو الثروات العالمية. في الأمان.

خمسة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا، هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك.
1: تسمعوا من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع.
0: سعد نكون معكم، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جولة تي في. هذه حلقة جديدة، حلقة الويكاند، نهار الجمعة اليوم، وبطبيعة إن شاء الله تكونوا في صحة وعافية وين ما كنتوا. حاولوا نكون خفيف الظل عليكم في السخانة هذه حتى للسبعة نطلع شيء في أنتيبيوتيك على جوهرة. يرجع لنا سليم بوسفارة، مرحبا سليم.
2: مرحبا سامي، مرحبا فرح، مرحبا سوسة، والله توحشتكم الزوز.
0: ولو عندك جمهور يحبك يا راه
2: ان شاء الله، ان شاء الله ديما
3: عنده برشا معجبات.
0: انا حاجه ياسر فرحتني،
3: انا كان لحقتش نقعد شويه ونهب التصويره معاه، خاطر يطلع لي الريتش في الانستغرام.
2: نجم صاعد
0: شبتو حشمتو. سوسن معالج، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك سامي، والله حكمت توحشكم، عندي برشا ما نسميو الجمعه هذه سوفت، مستنسين المده الاخرانيه انا وسليم، دونك فرحانه برشا اللي تقابلت باش نتقابل انا وزميلتي الوحيده في هذا البرنامج.
0: فرح برشا،
3: خليك عينيه مالها.
0: مرحبا فرح.
4: مرحبا سامي، ساوسن وسليم وكل المستمعين والمشاهدين، عبر جديد من أنتيبيوتيك. إن شاء الله ساعتين عاديهم حلوين كما العادة، وعندي حكاية بعد شي كواد نف.
0: حكاية بهينة
4: إي كالعادة بياسر.
0: يلا كالعادة نبدأ بكواد نف.
1: كواد نف
0: ساوسن
3: في كواد نوف، ما حبيتش نشذ على القاعدة في بالي، مستنسة تعرفوني ديما نحب نخرج على السطر،
0: الفن والسينما والثقافة،
3: نحب نمشي ضد التيار. أما بون التيار جرفنا، هذايا تيار كأس العالم لكرة القدم، طول موند باغ الفوت، الناس الكل تحكي على الكوب دي موند. دونك كوب دي موند، خلينا نذكروا ميساج، مش كوب دو موند،
0: كوب دو موند،
3: نذكر فإن الذكرى ترفع المؤمنين.
0: يا أن سول موند،
3: أن سول موند، وي أوغوزمون ديفيزي هو لا محالة، ومدقدق يقعد أن سول موند، ويقعد الامل انه لو موند يرجع يتوحد جوستومون من خلال تظاهرات نفسيه اللي قاعدين نشوفوا فيه. الحقيقه على الكوب دي موند هذيا ماهوش حاجات بهين، قاعدين نشوفوا في برشا معاملات درا كيفاش، فما عنصريه، فما ستيغماتيزاسيون بتاع، حكينا ديجا الجمعه اللي فاتت على المدرب الصومالي،
0: الحكم
3: الصومالي اللي الى ايتي غفولي، ونشوفوا في من ناحيه اخرى فرق اخرين من بلدان اخرى يتعمل لهم معناتها استقبال بالتشريفات وبالتفاريح وبالكل. دونك
0: والاخرين الفوي او بيي دو لافيون،
3: هذاك هو تو ما عادش فيل معناتها. oui, انت oui. تسوى شنو عندك، مالوغوزمون نعيشوا في عالم متوحش ولينا. دونك حبيت نشوف، قلت بون مانيش نحكي على الكره خاطر سي با مون دومين ولا على الفرق، دونك لاكس اللي نجم يكون قريب لي شويه. دونك هي الاغنيه الرسميه للمونديال اللي هي عملت ان بوز كبير، الاغنيه الرسميه اللي فيها اللي خرجت كما كل دوره في كاس العالم تخرج اغنيه اوفيسيال اللي هي تعتمد في الستاد وقبل بداية المباراة، واللي فيها يسميوا فيها البلدان المشاركة والدرابوات والكل. دونك الأغنية هذه اللي كانت سينيه بار لو رابور أمريكان رايت، الاسم الغلطة اللي عملها سي رايت هذايا في تسمية البلدان المشاركة، جاء في اسم تونس وسميها بالغلط، سميها سوزيا. يقول والله في الغنية يتعدى على وهو يسمي في البلدان يتعدى على تونس، في عود يقول تونيجا، قال سوزيا. دونك رابر تونسي رجع عليه وصافي ما تاكري لو بوز، رجع عليه بغنية سميها Respect the name, spell it right. اي الغنية عملت دارت بالقدية على شنو هذا
0: الريزو سوسيو،
3: على الريزو سوسيو
0: تاور تونس على جوهرة تي في،
3: طلعت والغنية طلعت بالقدية ووصلت حتى كشي لرايت وصلح
0: الاسم
3: نتاع تونس. ميسالش احنا ما نقولوش ما عندناش حظوظ كبيرة باش نوصلوا في الكوب دي موند، اما هذوما حاجات اللي نحسوهم وموا اسم البلاد دراب والبلاد، المجهود اللي باش نبذلوه، الجو اللي باش نعملوه.
4: سوسا زعما قراء على الخريطة،
0: ممكن
3: نقراها غلطة، ممكن ما يعرفهاش.
4: وقت الثورة تونيجيا اندونيجيا ديما كان لغته بيناتهم، اما سوز اول مرة نسمعها الكونفيزيون هذايا، دونك بروبابلمون قرا شي سوسا
3: ومسموعة في الغنية. على خاطر الواحد الحقيقة سامحني ما جبتش واحدة خاطر لقيتها مهبطتها صحفية، انا ما نحبش دونك ما باش ما نحبش نعطي حاجة الستراسيون، مي موجودة هي الغنية وكي تسمعها
0: سوزيا. يلا سليم،
2: ليه والشعب الأمريكي منعزل شوية معناتها حتى كي نشوف ثقافتهم الجغرافية والتاريخية على قدها راهو ساعات معناتها تسألهم على بلدان ما يعرفوش ليكزيستونس نتاعهم دايوغ فما دي فيديو يوريو فيهم كيفاش ليزيكيب داخلين وهم ما يعرفوش حتى شكون اللي جاي باش يلعب عندهم
0: معناتها اهتمام الأمريكان بالكورة مش كبير
2: يسون ديكونيكتين ليه مش حتى الكورة حتى الثقافة اون جينيرال راهو
0: ما تنجمش
3: سي با لو سبور برانسيبال نتاعهم طبعا برشا الـ NBA تتقلب بأمريكا ويصبح
0: باسكيت فوتبول أمريكان
3: أوكي
2: أنا زيدة باش نكمل في الكوب دي مونت البارح أول ماتش يتلعب اللي هو بين جنوب أفريقيا والمكسيك اللي هو ماتش افتتاح
0: هو كان ماتش افتتاح 2010 زيدة
2: أي نفسه في 2010 أما وقتها ربحت جنوب أفريقيا
0: لا أنا
2: أنا أوفي أي الماتش هذا البارح أول مرة تدخل الكولينج بريك ذي البوز اللي تتعمل في دقيقة 22 اون بوز نتاع غفريشيسمون على خاطر تمبيراتور عالية وكل دونك ياخذوا يشربوا حاجة مي هي فينالمون كي يجيو يشوفوا راهي سي جوست معناتها نحكيو على بوب على خاطر اللي معناتها زوز ولا ثلاثة دقائق نسيت بالضبط لا دوغي نتاع البوز هذه تتعدى فيها البوب وتتباع معناتها بأسوام مش عادية
0: كبيرة برشا
2: دونك البارح شافوا إلي الأربيتر زاد 40 ثانية يستنى وقت يشوف البوب في شين فوكس الأمريكية
0: باش يدخلوا
2: باش ينجموا يدخلوا دونك قاعد ينسق مع الكورديناتور نتاع الماركتينغ باش يقول له استنى نعطيك سينيال
0: الكرة تبدلت
2: مش تبدلت مساطت الكرة مساطت معناتها قديش كل شيء معناتها نحكيو ماركتينغ نحكيو لعب نحكيو تكتيك كل شيء معناتها ولا كل شيء شي تور وتور دو فلوس كيف نحكيو تعرف قديش التكلفة في دورة 3 مليار دولار والمرابيح معناتها اللي باش يرجعوا للفيفا 13 مليار دولار معناتها راهو مبالغ ماهيش عادية
0: سي انورم سي انورم وبعد تجي تقول الفيفا انا اورغانيزاسيون ابيت نون لوكراتيف
2: ليه
0: هي الفيفا هكا تقول هكا هيا فاصل احنا نرجعوا لكم مع فرح في كواد 9

0: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
1: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشويت تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% في قصر المعرض بالساحل، الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: جوهرة
5: اف ام بوبليسيتي
6: تسمعوا كل الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور شوف اسمع واتمتع واتمتع كواد 9.
7: تفضل فرح.
8: سليم بو سفرح قال فرح تدخليش زاده باش تحكي لنا على
7: الكوب دو
8: موند. بانو اما كيف انت حكيت على كيفاش لاربيت خلى الوقت يزيد شويه باش يكملوا الاعلانات، خلينا نقول لك زاده حتى التصويره اللي دابيتود تكون سبونتاني تبدا انت في ستاد وتلقى روحك على ليكران جيون وتتفاجئ وتعمل هكا وتبوس على عائلتك وصحابك وكل، هذيك ولات بالفلوس 90 يورو باش تتعدى على ليكران جيون ومي سي با دو تو سبونتاني كاينها كوموندي اون فوتو باش تشوف روحك وتدفع، هذيك حق وكل شيء بسومو حاسين. دونك
7: صبر
8: قعدنا في ألاباس كان حاجتين سليم زيدا كل شيء بسليم هاكا اليوم تو ماسبير. دونك سليم قال على نهار من نهارات البارح على العرس وكل اللي سمعوا نهار من نهارات دونك كيما والدي مثلا قال لي في بالك هكا الوليد الصغير اللي يكتب الرموك الواحد قداش حط وكل ما هو العبد لله اسمه كي كان هو كي كان صغير هو كي كان صغير قال لي انا هو اللي كنت صغير نكتب. دونك قال لي مثلا مش كان كل واحد قداش عطى قال لي ونمروا السفساري والبطانيه كي يجيوا نساب سفساري والراجل بطانيه يمدوا هالو ويعطيهم نمروا كيما احنا تاع بيستير وهو يقعد يستنى حتى اخر الفرح باش كي عرس كيف يراقب كل واحد يرجع له قال
9: لي تاع السفساري.
8: والحاجه الاخرى زيد البارح بعد ما قلت هذيك نهار من نهارات يباغي عم امي كي كان اصغر بيان سور كيف كيف كلفوه بكريك شقالت فلان وصل هالو للدار شقالت فلان قال لك لا كل علمهم الكل سوف عندهم مخزن مسكر كلش قال يعطيه له يحطها في المخزن يحط في المخزن وبعد عيط لجماعة الكشافة قال لهم تدوروا على الناس المعوزين الكل في القليبية وتجيبوهم يتعشوا ومعهم جماعة الكشافة. والحاجه اللي كانت لفتة للانتباه اللي عاده المعون يقعد برشا باش يرجع كل دار وقت باش ترجع الشقالة
10: حتى تعمل حاجه
8: انهارتها مماتي. دونك امو تفاجأت كيفاش من غدوة معونها الكل رجع ويقول اللي نهارتها ما قعدت حتى معون في الكوجينة ما سقاوش فيه الكسكسي رجع معونها الكل. أما الغريب اللي رجع مسخ مش مغسول قالت له شنو حكيتوا المعونة ذيك قال اسمع ما وصلت حتى شقالة أي دار الكل راهو كلاوه الفقراء والمحتاجين. عجبتني اسم الحكاية حبيت نحكيها لكم. دونك بون كان مثلا عندي وقت سينو نكتفيو بهذا
9: جوست تيتر دانيكدوت البارح حكيت انت على المشطات اللي غنيو المشطات فما ريفوليسيون صارت وقت اللي المشطات ولاو يغنيو بالبافل جابوا لهم البافل والميكرو
8: الحضارة وصلت له
9: تفكر وقت اللي بدا الميكرو وفيت فما دي مومون وين السيزون الاولانيين ما يعرفوش يسكروا الميكرو دونك يقعد محلول يقعد يجيبوا لهم الماكله دونك تسمع هات العظم هات الجسم شبيك كليت شبيك عملت دونك
7: لي ديسكسيون
9: تبدا انت راقد وعرس ساعتين تاع الصباح تبدا تسمع راه فريمون اون امبيونس مش عاديه.
7: تفضل
8: كاودو لي سيني البارح سالنا سؤال قال علاش فما وحده تسنيت ضابط وخارج من الحبس ويكمل السيرفيس نتاعو وعطات كف ورست لها دخل الحبس ما عادش قداش من شهر
7: انا شهرين
8: شهرين في الحبس علاش تعرفوش علاش ضربته وكف
10: وعدها بالزواج
7: وبعد لا ما عنده حتى علاقه بها
8: دونك الحكايه قالت لك سيتي حلها الوحيد باش تبطل الدخان خاطر في الحبس ممنوع دخان دونك هي تحب تدخل الحبس
5: فما جرائم مخير متشطر
8: كيف سهل كيك كيف دونك انا على جوستمون على سجون السمنه باش نحكي لكم السجون هذه اللي في الصين دونك يسميوهم بوت كامبس ولا معسكرات تجاريه خاصه لانقاص الوزن علاش يعيطوا لهم سجون على خاطر في انت تكون في عزله تامه في مده اقل حاجه شهر 28 يوم ولا شهر فما تناول وجبات ما معناتها محدده ولا شنو فما اوقات للنوم والتدريب كيف كيف فما حراس يعسوا عليك تهربش شويه ماكله ولا فماشي تنقميش كيما نقولوا احنا وكل غرينيوتاج بين الوجبات الاساسيه لا غوتي لا سناك لا حتى شيء والعساسه يعسوا عليك دونك باش ما تاكلش حتى شيء من هذيا ايضا هذه تعتبر سوق اقتصاد نحافه وحاجه مربحه ومثمره تجاره مربحه وتدفع انت باش تشارك فيها باش تدخل السجن هذايا بين 600 و 1500 دولار امريكي باش تنضم ليها ونورمالمون بقدرة ربي في اخر البوت كامب هذايا ولا السجن هذايا تكون نزلت من الكيلوات اللي يرضيك على خاطر بعد 28 نهار وشهر بهذه القساوه هذايا في التدريبات وفي نورمالمون تنجح في هذا دونك
7: ça mérite ou pas ناش يلا
9: اغني عذب روحه شويه باش يدخل في البروسيس هذا
7: هذا صوت تونسي مزيان عليا تغني مكاتيب اخر ما غنيت في حياتها الله يرحمها واحده من احلى الاصوات التونسيه والعربيه نرجع بعد شويه في انتيبيوتيك

0: انتي انتيبيوتيك مرحبا بكم مستمعين مشاهدي جولة تي في والناس اللي التحقوا بنا توا مازلنا معكم في انتيبيوتيك حتى للسبعة. هذه هيا بنا نلعب
1: هيا بنا نلعب
0: زوزة سلالولانين يحكيوا على كأس العالم
2: يا فرحة فرح
0: بيه والله ثلاثة أسئلة
3: بيه
0: حتى الشازام سبيسيال كوب دو موند أوكي بيه فما بلاد بتعرفوا أنه قبل ما جي أول مرة تنظيم مشترك كان 2002 ما بين كوريا واليابان كانت الدولة وحيدة تنظم كأس العالم فما دولة خذيت الشرف الاستضافة ثلاث مرات شكوني؟
3: ألمانيا
0: ثلاث مرات لا
2: مش المكسيك
0: هي المكسيك
2: مكسيك.
0: برافو هي المكسيك عام 70 والمكسيك 86 والمكسيك مرة أخرى في تنظيم مشترك مع كندا والولايات المتحدة الأمريكية والملعب الميتيك بتاع المكسيك
2: أستيكا
0: أستيكا أستيكا يلا شكون أكثر منتخب طلع البوديوم كأس العالم
2: بوديوم ولا ربح كأس العالم
0: بوديوم
2: بوديوم
3: إيطاليا والألمانيا
2: البرازيل
3: برازيل نيجيريا
0: لا نيجيريا مسكينة
2: بوديوم فرنسا
0: لا
3: ألمانيا
0: ألمانيا
3: ألمانيا
0: أكثر منتخب صعد على منصة التتويج
3: كل
0: من أنا
3: ما
2: في وقت الأوقات كنت فما ألمانيا الشرقية
0: والغربية
2: شكون من ألمانيا
0: هي المميزة دي ما كانت ألمانيا الغربية
3: أي ما هم يظهروا مرة مع بعضهم كانوا زوج في كأس عالم
2: أي لعبوا مع
0: أي أي
2: أما الغربية هي
3: قبل ما يتيح الموضوع
2: الغربية هي اللي
0: الغربية كانت بلو بغيانت
3: الغربية في كل شيء
0: أكثر منتخب صعد من ستاتويش كأس العالم ومنتخب ألمانيا 12 مرة تعتبر ألمانيا من أنجح المنتخبات الوطنية على الساحة العالمية شاركت في 19 من أصل 21 بطولة لكأس العالم فيفا وقيمت على مدى التاريخ البطل ألمانيا كانت 4 مرات بطل 54 74
2: و2006 سنيني سامحني 2014
0: وقبلها
2: 1000 سنيني
0: مش 1998 ايطاليا 90 الوصيف 4 مرات يعني المرتبه الثانيه المركز الثالث 4 مرات دونك 14 مره المانيا كما قال قبل غاري لاينكر انت بخلطش على غاري لاينكر
3: وقت الالماني كي غاني
0: وقت اللي كان يكور البطل الانجليزي وقت يسألوا فيه وقت تعمل كأس العالم 94 في أمريكا عاد يسألوا فيه المجلة الأمريكية فقالهم هي لعبة 11 كونتر 11 لازمك واحد يماركي فما أربيتر فما دوج جوتوش وفما حكم رابع والمانيا ديما تربح
2: اي هما الالمان معروفين لا ستابيليتي معناتها كل كو سوا لا كومبيتيسيون
0: في
2: لي ناسيون ولا في لي كلوب
0: ولا في الخدمه
2: موجودين انت حتى المانيا فينال 2002 ما فما براتيكمون زوز ولا ثلاثه معناتها او نيفو اي بورتون خلطوا لعبوا فينال مع البرازيل هذيك
0: بيان سور 2002 كوريا اليابان
2: كوريا اليابان 2006 اللي تلعبت في المانيا معناتها الالمان ملو ليزون اسومي ليكيبتهم تاعبه قالوا مش باش نوصلوا مش باش نعملوا حتى شيء وفي الاخر خسروا في الدومي فينال هذيك
0: الشهير
2: هذيك نتاع ديل بيرو
0: اي سي باغمي قاعده باغمي لي زيديسيون اللي هما منظمين مليح هذيك
2: اي مزيانه ياسر
0: مع قطر 2022
2: أي.
0: و2006 المانيا كانوا منظمين بالكدا
2: كوب دو مون تاع زيدان
0: اي تاع زيدان شكون ولا تعرفوش في اي نسخه شاركوا مرة وحيدة الألمانيتين الشرقية والغربية في نسخة واحدة
3: قبل ما يتوحدوا
0: معنا
2: قبل ما يولي عندهم تواحد
0: قبل عام 90
3: 74
0: هي النسخة العاشرة من كأس العالم وقيمت في ألمانيا بمشاركة 16 منتخب شو وقتها 16 منتخب توا 48 شاركت 4 منتخبات لأول مرة في تاريخها هي أستراليا هايتي جمهورية الكونغو ألمانيا الشرقية تم تقديم كأس جديدة في النسخة بعد كأس جول ريمي اللي احتفظت بها البرازيل النسخة دي شهدت أول بطاقة حمراء في تاريخ المونديال أول مرة تخرج كارتون روج من نصيب الشيلي كارلوس كازيلي النسخة شهدت خروج المنتخب لأول مرة من الدور الأول بدون هزيمة وهو منتخب سكوتلندا نهائي النسخة شهد أول ضربة جزاء في تاريخ نهائي كأس العالم وكانت من نصيب منتخب هولندا، هولندا بتاع كرويف وقتها. نسخة لم يظهر فيها أي منتخب من آسيا، ما زالت الكرة عندهم مبتدأة. هداف النسخة هو البولوني لاتو، لاتو اللي كان شارك بعد في 78 ضد المنتخب التونسي في صفوف المنتخب البولوني برصيد 7 أهداف. ألمانيا فازت بالنسخة هذه على حساب هولندا في المباراة النهائية.
2: أنت تحكي على كارتون روج، النسخة اللي فاتت خذوا فيها الكلها 4 بطاقات حمراء، البارح خرجوا 3 بطاقات حمراء.
0: مش زوز البارح؟ اه ما كملتش
2: 3 بطاقات حمراء.
3: انا باركونت هو قال كارتون روج، انا حسيت روحي عرفت وكنت تلميذك اللي بشخرج اكسكلو ما عنده حتى اجابه صحيحه ومش محضر الموضوع.
2: او جايك شازام؟
0: جايك شازام
3: شازام نوعدكم نذلل الفارق في شازام
2: مريفز شازام.
0: اليوم مثلا يكون فما زوز ماتشوات، مساتين تاع صباح الولايات المتحدة الأمريكية وباراغواي، والمنتخب القطري المنتخب العربي اللي يبدأ رحلته في المونديال ضد منتخب سويسرا
2: ثامنة مساء. المغرب والبرازيل هذا ماتش
0: هذاك لحد
2: لحد
0: نغمل ما لحد بكري ولا
2: دولي السبت في الليل.
0: اي عنا الديكالاج احنا يظهر لي بيه انتوكا. يعني نستبع في كأس العالم البارح كانوا فما زوز ماتشوات زيادة، كوريا الجنوبية والتشيك وكندا والبوسنة أبار ماتش الافتتاح.
4: بربي سلم عليكم كمال عويش الصحفي هو سلم عليكم ويتفرش فينا وسلم علينا وقولوا زيادة كان ممكن سنة حلوة يا جميل لسنة بن ريانة.
0: كل عام وهي بخير
4: ولدها وزوجها،
0: كل عام وهي بخير بون انيفرسير لسنة. والناس المولودين توا شنو هما هذا
2: الجوزاء
3: جوزاء
0: جوزاء كيف كنت
4: كمل جيمو
2: في لو 21 يوفى
3: ال 21 يدخل سرطان كونسير.
2: قالوا انه جوزاء ما يتقربوش
3: الجوزاء السرطان، هما يقولوا اللي مسكين لبعضهم ما يتفهموش
2: واللي تولدوا
3: فرق اللي في جرة بعضهم ما يتفهموش اللي مقابلين بعضهم في الزودياك يتفهموا.
4: اما برابي دقيقه تاوش خرجتوه اللي مولود اليوم شطلع
2: جوزي
4: جوزي مش كونسير فوالا زين خاطر سرطان
3: جيمو فوالا جيمو.
0: فاصل فاصل ونرجعوا لكم في انتيبيوتيك.
1: للاستماع الى جوهر اف ام في ولايه سوسه عدن الموجه على 105 على 105.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موكل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
7: جوهرة
1: أف أم بيبليسيتي تسمعوا الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة أف أم تي في. شوف أسمع واتمتع واتمتع صنع في تونس.
0: في صنع في تونس باش نسألكم مسليم وفرح وسوسن، إذا كان نعطيكم 10 دينارات أول حاجة تنجموا تشريوها بيهم لكم أنتم 10,000 شنو تنجموا تشري فرح؟
2: 10,000
0: ماكلة مثلا ولا حاجة هكا حاجة خفيفة يعني باركزام شجي على بالك
2: في الصباح
4: مش مش مشكلة اللي كيس سيترونات ولا بسوم هذيك للأسف في مقاهي لا
2: جيب لك 10,000 10,000
0: هاي قل جيب لك أقل حاجة
2: نبعث بها كارت بوستال حبيبتي
0: كارت بوستال فما 10 ما كارت بوستال نحكي عليك أنت لك أنت أنت أنت استهلاكك أنت
2: استهلاكي أنا باش تاكل بها حاجة ولا تشرب بها قهوة ولا
3: فوالا أنا باش نقول لكم بهت فيكم باش نقول صحابي من الأثرياء ربي يزيدكم أما أنا مخي مشي جوستومون 10,000 نجم تعب بها قهوة دابو زامي كاسكروت كافتيج الخليجي ودبو جامي فما ما عشان نجم مازال الخير في الدنيا
0: به. أما تخيلوا معايا السؤال دينا تروحوه بطريقة أخرى، شنو هو ينجم يعمل نفس المبلغ إذا تكرر كل شهر؟ هل ينجم يكون سبب في بقاء طفل يقرأ في مقاعد الدراسة؟ هل ينجم يعاون عائلة باش تتجاوز فترة صعيبة؟ هل ينجم يساهم في توفير الإحاطة والمرافقة لطفل أو طفلة يحتاجوا شكون يساندهم؟ شنو تجاوبوني؟ ينجم ولا
3: انا راهو نحكيو توا معناتها احنا توا نحكيو احنا معناتها كاشخاص والناس اللي يسمعوا فينا والاغلبيه معناها نحكيو على طبقه متوسطه معناها
0: نحكيو في نطاق اي سواس
3: اما راهو اي جوستمون اما راهو 10000 نجم توكل عائله تنجم توكل اربعه من الناس مثلا
0: على خاطر
3: واذا كان نلموهم مع بعضهم تنجم تحسن حياه برشا صغار معناها تنجم
0: فليس مع فليس
4: وليك
2: دايس سليم اي مع حسن تصرف 10000 تنجم تعمل برشا حاجات
0: وبيان سور برشا ناس كيما يسمعوا فينا توا باش انهم يتبرعوا لسواس 10000 و10000 و10000
2: يمكن كل واحد يعطي 10000 معناتها شوف شنو نجموا وين نجموا نوصلوا.
0: خاطر التغيير الكبير مش ديما يبدا بحاجات كبيره، ساعات يبدا بقرار صغير، قرار انك تكون حاضر مش مره واحده ما كل شهر في سواس. نعرفوا اللي الطفل او الطفله ما يحتاجش كان لمساعده وقتيه، الطفل والطفله يحتاجوا استقرار، يحتاجوا بيئه امنه، يحتاجوا ناس تامن بيهم وبحقهم في مستقبل مخير. على هذا جات اليه الاقتطاع الالي بي أبي، فكرة بسيطة برش، أما هي مساهمة شهرية يختارها المتبرع حسب الإمكانيات متاعه، أما أثرها يتراكم شهر بعد شهر ويولي جزء من دعم متواصل للأطفال والعائلات. معليك أن تدخل باش تاخذ أكثر معلومات على السيت www.sosve.tn أو تعمر البي أبي، يعني كي تدخل السيت تعمر البي أبي ولا تكلمنا لمزيد الاستفسار لمزيد المعلومات على 58 371 092 ولا تشوف برشا حاجات موجودين برشا معلومات كذلك.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعين. شو كنت تقول سليم سفارة؟
1: كنا نحكي على
2: نهار من النهارات نتاعي سليم سفارة ولا تقرا في افكاري.
0: شو هي نهار من النهارات؟
2: بس نسألكم ديجا
1: نحكي على موروث لي ميدي وميدي مهم
2: ثقافي مهم برشا
1: من ناحية انه ميدي نحكي على كشليك النينول البلاستيك هذيك اللي تلقاها في
0: ولا التوندونس
1: اللي يدخل يحط سيقه فيها وبعد تصلح للترايح قبل تو ما عادش فما ترايح.
0: لا لازم ما يكونش فما ترايح.
1: اي كلي تيلمون تعيش تولي ترونسبارونت هذيك رجعت
0: لاحظت انك انت لاحظت والله ملاحظة بسيطة أنك أنت ياسر مغروم بالفاست هذوما مش ليك معناها أما مغروم بحاجات تعطيهم معاني أخرى
1: بالعلم الذي لا ينفع
0: واقعية. يلا سمعكم مقاطع وتقولوا لي اسم العمل مسرح سينما ولا تلفزة. طب
3: Monsieur Théodore Twombly, bienvenue. Dans le premier système d'exploitation doté d'une intelligence artificielle au monde, nous aimerions vous poser quelques questions. Sociable ou antisocial ? Comment décririez-vous votre relation avec votre mère ? Merci. Veuillez patienter pendant que votre système d'exploitation est lancé.
4: Bonjour, Théodore. Bonjour. Vous avez une réunion dans 5 minutes. Vous voulez essayer de sortir du jeu ?
5: Ouais, c'est trop drôle.
4: D'accord, bien.
0: Yal.
2: Série ?
0: Le film.
1: هذا مش اللي يحكي مع الانتليجنس ارتيفيسيل ولا يحبوا بعضهم في الاخر ولا
0: تقع احداث الفيلم في لوس انجلوس وين يعيش راجل اسمه تيودور تومبلي. تيودور هو راجل حنون يكسب لقمه عيشه عن طريق كتابه رسائل شخصيه بالنيابه عن اشخاص اخرين تهجروا حبيبته وتخليه مكسور الفؤاد. حلال عبارة. بعد علاقه دامت فتره طويله لكن في سما يقع في الحب مره اخرى هذا يزيد باهت بصوت سامانتا. صوت سامانتا إخراج سبايك جونز يوكين فونيكس البطولة سكارليت جونسون روني مارا أمي أدامس أوليفيا وايلد وكريس برات.
2: سويت سامانتا
0: لا
2: استنى
0: هير
1: ولا
0: هير 2013
1: مزين الفيلم
0: معروف الفيلم وي. يلا يقابل جويل الخارج من قصة عاطفية فاشلة شبيهم الكل اتفقوا هكا مع كليمانتين
2: ما بش عاودوا بعد كيما الاخر بش عاودوا يلقاو الحب ربي بش يجبر بخاطرهم
0: المشوشة المصدومة في حبيبها السابق وعلى الرغم من اختلاف شخصيتهم يقعان في الحب ويتردوا في الدخول في علاقة جديدة بسبب تجربته الأليمة. تلجأ كليمانتين لمستشفى خاص لإجراء جراحات خاصة بإزالة أجزاء من الذاكرة تمحو تجربتها السابقة الأليمة. ياريت كان ممكن هذا. يقوم جويل بالأمر ذاته لكنه يفقد الذاكرة على فترات متباعدة. إخراج ميشيل غوندري جيم كاري كيت وينسلت مارك روفولو كريستين دانست. سمعكم مقطع
2: في حاجة ماينز
1: كل يوم قاعد يدور الأنبوك الحياة وتمشي وترجع.
0: سمعكم مقطع تفضل
1: جيم كاري
6: Tu reviennes pointer ton nez ici. Je croyais que tu te sentais humilié. C'est vrai, quand je t'ai vu te carapater.
7: J'avais besoin de te voir et...
6: Ah oui?
7: J'aimerais bien que tous les deux, on... sortent ensemble. Bon, je sais pas.
6: T'es marié?
7: Pas encore.

0: Je suis pas mariée. Non, je suis pas mariée.
1: Écoute, mec, autant que tu saches dans quoi tu t'embarques, j'ai besoin de beaucoup d'attention. Alors je vais pas marcher sur des œufs et m'effacer devant ton mariage ou je ne sais quelle histoire tu
2: as.
1: Si tu es avec moi, t'es avec moi.
3: Aïe, ضاع علي حاجة minds فيها minds.
4: Spiritual minds.
2: لا, the eternal sunshine of the spotless minds.
4: احنا في بينك شدينا في minds طلعت جملة مفيدة قبل ما تجي تيميدمون كلمة minds. وانت تقرا في
3: اطول من لي زوازو سو كاش بور مورير.
4: سينوبسيس سي تو فو نتاع الفيلم عجبتك جملة مكسورة الفؤادي
2: مكسورة الفؤاد
4: وبعد قلت يقع في الحب. يا اخي انا قلت بربي يا احنا الفعل استعملوه وقع في الحب كيما
2: وقع كان في الفخ
4: فخ كي تومبي امورو دونك بين الهوا اللي تيح فيها والفخ وكل يفالي ساتوندر معناتها اسكو
3: حتى في الانجليز فال ان لاف
4: اي تو فال
2: ان لاف اي ما نقولك ممكن التفسير شويه اونتر بارونتيز يعني مش بارادته خاطر
4: اي
2: وقع معناها مش في اراده
4: حقه غير كل فعل هذي خلينا نتخيلوا شنو اللي استنى فينا على شنو قادمين على شنو ناويين
3: هو ميرسي فرح على واحنا في الفصل الصيف والعلاقات والحب والزواج وكل انا شفت حتى فما فما فما فما سيونتيفيك فما
4: سيونتيفيك في الصيف انا
3: ليه في الصيف اخف ما واخف اخف مصروف واخف حوايج واخف قضيه واخف كل شيء فما سيونتيفيك بريتانيك شبه انه حاله الحب معناها كي تاخذها بالحق في الحق كي تاخذها علميا شنو اللي يصير معناها في المخ وشنو في الكورتكس سيريبرال والبروفيزيون تاع لي هرمون والكل شبه هي تنجم معناتها علميا سيانتيفيكمون اي فيزيولوجيكمون هي حاله مرضيه دونك مانيش دونك
2: ماكش بعيد
3: دونك سا سيكسبليك ان بو علاش وقع وحب
5: ويرجع نقولوا طاح على راسه
2: اي
4: اي
6: ما فيانها
3: اما توا ولا يقولوا طاح لوف
2: تحلم تدخل في حيط
4: ياس والكراش الكراش نتاعو زاد هذيك
3: خليه لي نهار من نهاراتي رايد يا
4: حتى هذه شليكه وكراش سي كيوريوز دو سافوار شنو كيت باسانس اليوم
2: يسعى فرودو واصدقائه للانتصار على ملك الظلام اللي يرغب في الاستحواذ على خاتم خارق للعاده ويستخدمه في الشر فيساعده في هذا إيروند الجني صاحب القوى الكبيره واللي يعرف برشا على الخاتم هذا الاكستريم.
7: Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Sept au seigneur nain, grand mineur et sculpteur de la montagne. Et neuf anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de chaque race.
2: Le Seigneur des anneaux.
3: Des anneaux, moi des agneaux avec le silence.
2: هذا الاولاني 2001. The Fellowship of the Ring. إخراج بيتر جاكسون.
5: من اقوى الافلام راهو نجاح
3: انا كيفك
5: انا ما عجبنيش
3: احنا رومانسيين احنا ما نحبوش هذا سيونس فيكسيون
2: انا ما نحبش السيونس فيكسيون ما نحبش الستيل هذا مع احترامي معناها هذا رايي الشخصي معناها اكيد فما ناس تحب هذا
4: بجد تقول تنجم تقول هذا رايي وشاطره سي مون افي اي جو لو بارتاج
2: بون برشا اما بون مو ما يقوليش برشا انا بون
3: سي دي سونسيبيليتي الفن كل واحد
2: شنو يحب شنو يحب يلا بعد شوي نرجع لكم احنا في ساعتنا الثانيه في انتيبيوتيك هذا سترومي بابا اوتي بعد شوي نرجع لكم ما تبالوش

جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز

0: العشاء متاع الصباح، نص النهار ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية في آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى. حاجة
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس، مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك. جوهرة سبورت.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبورت. بداية آخر أخبار المونديال.

0: على اف ام تي في.
1: منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعدادا لمواجهة السويد نهار 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الفجر مقابلة لزفر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. والمنتخب عمل بكري شوية حصته التدريبية الثالثة في مدينة مونتيري. آخر أخبار ليكيب ناسيونال وآخر أخبار المونديال ناخذها مباشرة من المكسيك مع مبعوث جارة فام الخاص ناجح مجدوب. ناجح مساء النور.
2: مساء الخير أنيس، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة سبورت. الحمد لله كملنا الافتتاح في أجواء كبيرة ياسر البارح، معناها أجواء كبيرة، كان افتتاح عالمي. كملنا توا سكرنا صفحة افتتاح كأس العالم، وإن شاء الله مش نكونوا في انطلاق الليلة في رحلة لمدينة مونتيري باش نتبعوا أجواء المنتخب. أجواء المنتخب حسب اتصالاتنا يعني أجواء طيبة. المنتخب الناس كل يعني متفائلة باش نعديو مقابله كبيره ياسر ان شاء الله نهار الاحد ضد السويد. الجماهير قاعده تتنقل برشا، ديجا قاعد نستنى في تقريبا 3 كلاعب توانسه مش يجيو توهم الكلكول، مازالوا كيوصلوا. مش يكون انطلاق الرحله ان شاء الله الليله في الليل من مكسيكو سيتي الى مدينه مونتيري، وان شاء الله نعدي لكم كل الاجواء هناك ومن غدوه ان شاء الله، ويكون التركيز دوري، نكون احنا مركزين على تدريبات المنتخب الوطني التونسي وعلى كل الاجواء المنتخب في مدينه مونتيري. تحياتي لكم
1: أنيس. يعطيك الصحة ناجحة مجذوبة، أكيد كل التصاور والفيديوهات تجمع تلقاها على الباج متاعنا سبور جوهرة فام ولا الباج جوهرة فام، كل الكواليس الخاصة بالمنتخب الوطني ومونديال 2026. ونفسنا في الجولة الثانية اللي هو المنتخب الياباني تلقى ضربة موجعة بإصابة قايدو إندو اللي رسميا اعتزل اللعب دوليا بعد تأكد غيابه على المونديال، معوضه هو ماتشينو. حصيلة في المونديال البارح في المقابلة الافتتاحية المكسيك ربحت جنوب افريقيا 2-0، مقابلة اللي كانوا فيها 3 ورق حمر، زوز منهم لمنتخب جنوب افريقيا سيثول وزواني ومونتيز من المكسيك، مقابلة اللي زفرها الحكم البرازيلي ويلتون سامباي، وهذا يحدث لأول مرة في مقابلة افتتاحية في المونديال 3 ورق حمر حتى مقارنة بمونديال 2022 مونديال كامل في 4 ورق حمر. اليوم الفجر كوريا الجنوبية ربحت جمهورية التشيك 2-1، وكوريا الجنوبية أكثر منتخب آسيوي تحقيقا للانتصارات في المونديال، عنده 8 انتصارات. الليلة مع 8 منتخب كندا مقابلة افتتاحية باش يكون ضد البوسنة والهرسك، بما أنه كندا من الدول اللي تحتضن المونديال، وأيضا في أولى ساعات فجر غدوة ساعتين الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من البلدان المنظمة باش تلعب لقاء مشوق ضد الباراغواي. رئيس فريق العمل في البيت الأبيض وعضو اللجنة المنظمة للمونديال أندرو جولياني أكد أن رئيس أمريكا دونالد ترامب مش باش يكون حاضر في لقاء الافتتاحي بالنسبة لأمريكا ضد الباراغواي فجر غدوة ماضي ساعتين بسبب جدول الأعمال المزدحم خلال الفترة الحالية، بينما باش يحضروا في الافتتاح متاع مباراة أمريكا كل من وزير الخارجية وزير النقل ووزير الأمن الداخلية. أداء النجمة الكولومبية الفنانة شاكيرا خلال حفل انطلاق كأس العالم 2026 البارح في المكسيك أثار جدل واسع على موقع التواصل الاجتماعي حتى اللحظات هذه. الناس الكل تتساءل هل هي بالفعل شاكيرا اللي قدمت العرض وإلا واحدة شاكيرا.

بها لها. برشا قالوا انه لبس نظارات شمسيه تقريبا في العرض الكل، ملاحظات بخصوص تحركاتها خلت الناس تشك هل هي شاكيرا والا لا. شاكيرا لم تصدر اي تعليق رسمي الى حد الان. تقارير صحفية أمريكية أكدت وقوع إطلاق نار اليوم داخل أحد المجمعات السكانية بعيدة تقريبا ما بين 6 و 10 كيلومتر على مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني، الحصيلة وفاة شاب وثلاثة مصابين بطلقات نارية. هذا صار أيضا في مدينة كانساس سيتي تقريبا 4 أيام التالي قرب مقر الاتحاد الإنجليزي، وإصابة وقتها 9 أشخاص. حديثنا على المونديال بالحكم البرازيلي رامون أباني هو اللي بيجي يزفر لقاء المنتخب المصري ضد نظيره البلجيكي، مباراة قمة باش تلعب نهار الاثنين 15 جوان انطلاقا من 8 متاع الليل وقت تونس.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: غدوة الستة متاع العشية الأنظار الكل باش تتجه إلى مباراة منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة ليلعب فينال دورة تولون الدولية الودية في فرنسا ضد المنتخب البرتغالي لأقل من 20 سنة. المدرب التونسي نصر الدين موجود في الرباط المغربية لإتمام إجراءات تعاقده مع الرجال البيضاوي المغربي المنتظر أنه يصحح عقد مدته موسم ونصف. النادي الافريقي راسل الزمالك المصري لاجراء زوز مقابلات وديه، الاولى تكون في ملعب حمادي العقربي برادس، ومقابله ثانيه تكون في استاد القاهره بعد تتويج الزوز في رقبي لقب البطوله في بلدانهم في انتظار تحديد مواعيد المقابلات. في الباسكت منتخبنا الوطني دخل في ستاج في مدينة المونستير استعدادا لتصفية مونديال قطر 2027. الناخب الوطني عادل التلاتلي كان وجه الدعوة ل 17 ملاعب. ريال مدريد يحسم صفقة البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي سابقا في صفقة انتقال حر بعد ما كان اللاعب قريب برشا من الانتقال في مرة أولى إلى برشلونة ثم إلى أتلتيكو مدريد. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة ذي وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لامين.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe سبور. بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كومبيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة اف ام. كومبيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
2: Jawara FM.
3: Et
2: Dignity
3: Music.
2: Jawara FM.
4: Jawara FM.

خمسة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جوهرة تي في. الستة 14 دقيقة، شكرا لاختياركم جوهرة. يلا نبدأ كالعادة الساعة الثانية بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات
2: واحنا المرة الأخرى كنا استقبلنا صديقنا الإعلامي المتميز محمد خماسي، وذكرني هكا رجعني لإن سختين روبريك كنا نخدم فيها وقتها في الإذاعة الشقيقة EFM راديو EFM. دونك واحنا تو في فصل الصيف والكل، دونك رجعت قلت قعد نشوف أببخي تو تعرف لي سلا سيزون بتاع لي تندانس، شنو الكوليكسيون بتاع لي تي، شنو ما الحاجات التندانس كيما قال
3: باليت الفري بتتحل
2: قالت الفيلم تتحل مي سورتو لي توندونس. دونك قاعده نشوف توا معناتها قلت نتقارن في وقتنا احنا الحاجات كيفاش كانوا يتسموا، معناتها كي تجي تشوف توا فينالمون ماهيش قاعده تتبدل لا توندونس،
0: الحاجات
2: قاعده ترجع، هي بيدها قاعده ترجع، نفس القطعه ترجع، اما شنو الجديد في الحكايه والانوفون في الحكايه انها ترجع باسم جديد. دونك قعدت عملت لكم انا قلت هاي تيا علاش ليه نعملوا راوند اب احنا كيفاش كنا نسميه قبل وتوا كيفاش ولاو يتسموا اللي هما نفس الحاجات، وانت بيان سور في التوندونس في المود اصلك جاي من غاديكا ديجا، وانت فرح عاده كنت في ايطاليا ما بين ايطاليا ولبنان، دونك عواصم عواصم المود بامتياز بدون بلا منازع. هاي نعملوا سو فورم دو كيسيون نهار من نهارات اليوم. انا نعطيكم الحاجه شنو كان اسمها وانتم تقولوا لي تو شنو اللي اسمها. كالسون ليغينغ تو ولا اسمه ليغينغ، وقبل كنا نقولوا سابات تالون تو شنو يقولوا له سابات
3: اسكاربان
2: لا
4: بالانجلي
2: هاي
4: هي هي واحد هاي هيل
2: سوا اسمه هاي هيلز كي تقولها سابات تالون ما عادش يفهمك حتى حد.
0: بدل الدنيا لهالدرجه
2: الروب طويله
3: كسر الهاي هيلز
4: روبا طويلة.
0: المكسي دريس
2: أي بانوار هذي كان في نهار من نهارات في القرن الماضي المريول الدمي فانتر ولا التوب الدمي فانتر
3: كروب توب
2: والله يبتبعينا الجوب وإلا بور لي انتيم جيب
3: ما بينتناش
2: سكيرت هو ده والسروال اللارج اللي لبسنا منه بارشا سورتو دي الباقي
4: برافو
2: دار عندك صغار تشري تشيلهم في الحويج فوالا شليك النيلون بتاع الترايح اللي حكي عليها صديقنا
0: من عاش كتبدل اسمه
2: قام قدرها ولا عندها اسم محترم يا لله ما عادش هذيك شليك النيلون واحنا سختها مامول اسمها تونغ اما توا ولا اسمها فليب فلوب
3: يعني فليب فلوب
2: عندها اسم ولقب ولا
0: اما ذي راهو الاسم فليب فلوب هو الاسم التكنيك نتاع نتاع شليكر
3: هو الترجمة ترجمة
2: اللي احنا نقولوا عليها شليكر في الصباح هيك ولا عندها اسم ولقب زيدا
0: بعد
2: قطعة رايح هيك ترقد حاجة أخرى زيدا قطعة
3: اسمها زيدا شليك الجرون ميناج
2: انت تشاطري لاني الرأي الأولاد زيدا كانت سنة رجعت لموذة إلاس معناها دونك يا البنات خفوا علينا أمان ميمسي هي لموذة البونتاكور وإلا البونتاكوت بور لي زانتيم أصدقائنا في الفريق
0: بدل اسمه بونتاكور
2: البونتاكور رجع سنة وقولوا لي شو اسمه عاد هاكا هو ما هو على ما هو
0: تحكي لنسي
3: على خاطر الراجل يلبس بونتاكور ما يولي منعوت بالصباع
0: لا يلبسوه
2: يلبسوه لارج الاولاد
3: بونتاكور وكسانديل
0: هو يا سليم
2: لا يلبسوه
0: مش بونتاكور محزوق شنو معناه بونتاكور في الصيف يبدا قمرايه ما يلبسوش رجال أكثر رجال يصلي ويلبسوا بونتاكور
2: هذاك يلبسوا بونتاكور خاطر تحت الركبة معناها
0: يلبسوا
2: أما ما هوش مزيان الحقيقة متاع ربي معناها سروال أنا معناها بالنسبة لي يا ألبس شورت يا ألبس سروال أما
0: جولف
2: لا الجولف المحصور من اللوطة بديت تقرب ما هوش جولف البونتاكور يا سيدك بسيدك رجع السنة ولا عنده اسم زيد راقي جدا كيما الفليب فلوب اسمه الكابري بانت
3: كابري بانت
4: ما
0: كابري
2: يظهر لي على ما هو
0: البانت هو السروال الكابري ممكن علاقة بإيطاليا
4: سي سيور ما تحد يلبسوه كده هكا كابري وكل
2: بتتر في عالم الجمال بكري ما كنا نسميهم فوسيل توا ولا اسمهم
0: هذوما
2: الاي لاشز والبريون اللي كنا نحطوه في فمنا هذا كما هو ولا جلوس وماسك الطفل والباروق والنشا والورد ايش ولا اسمه يا فروحه
3: سكوين كير
2: سكين كير فوالا
0: سكين
2: كير
0: هكتار
2: واحد قبيله نحكي
3: والمونيكير شنو اللي يسميوه
4: مونيكير
2: اسمه استنداس اسمه نتر شنو النايلز
4: بوليش
2: نايلز
0: بوليش حاجه هكا نايلز ومضوافر
2: توا تفاصو ما عادش يعملوا المونيكير قال لك سي هازبين اللي كيفي هكا يعملوا بوز فيرني ثم قال لك نتاع الفقراء حسب توا النخبه في العالم البرالي معناها اللي شعرها مش مجبود معناها فقيره اللي تعمل بوز فيرني نورمال اللي احنا نسميها بوز فيرني هذيك تتسمى تابعه اللو كلاسز معناها
0: شنو التوندونس
2: الجيل هذاك الجيل اللي يركبوهم بالجيل والا تو فما بريس اون نيل اللي يركبوا بالكول يلصقوا اللي كنا بكري نسميهم فوزونج ظاهر في الجينيراسيون لي ميم كود الرونديفو تو نمشيو احنا جبدنا على الحب
0: ديت
2: الديت ريت الشباب اسمه الديت احنا كنا في وقتي انا وفرح نقول البرانس شارمون ولا نقول مثلا
0: الكراش
2: الحبيب الكراش فوالا
4: كاندي كراش
2: دونك ان شاء الله يا فرح
4: فما الشوجر دادي والكاندي كراش شنو الحلويات
3: فما مشتقات فما تقول لك كراشيت
0: شوجر دادي شنو
2: ما فماش كونجيزون بعد متكراشي مكراشي تعليم
3: كراشي تعليم متكراشي
0: شوجر دادي شنو
4: هو كي سبونسور الراجل الكبير اللي يبدا معاه طفله صغيره وهو يصرف عليها هو
0: يصرف. ولا والعكس
2: فما شوجر مامي هو الشوجر دادي كي يبدا فما فرق كبير في العمر وفما هكا علاقه امبيغو ما بين ما بين حبيبته وما يعامل فيها معامله بنته معناها كي نقولوا نجمونطون كي يقولوا معامله بنته معناها يصرف عليها يجي لها
0: لونتروتيان
2: فوالا
0: ميرسي ساوسن عايشك مسي وعلى الرحله سلامات يلا هذه كانت نهار من نهارات فاصل نرجعوا لكم في انتيبيوتيك
1: في نهار من نهارات

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبالطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
2: الانترفيو بالتليفون المرة ذي، وين نمشيو للدوحة القطر مع صديقنا بديع من جمعة. مرحبا بديع.
3: مساء النور سامي، تحية ليك للأولاد الكل والمستمعين جوهرة أفلام.
2: مرحبا بيك سيدي. دونك احنا نحكيو كأس العالم، ولو أنه أنا أولا نحب نسألك على علاقتك بالكأس العالم ذي، كيفاش تراها؟ نعرف أنه حتى كي تهب التصوير تقول اللي هي ذكريات الطفولة وغيره، فكأس العالم تقعد ديما حاجة مميزة بالنسبة للناس المغرومين، حتى بالنسبة لأقل غرام. ولكن علاقتك أنت بكأس العالم بديع، وكأس العالم هذي أمريكا كندا مكسيك 2026،
3: العلاقة مع كأس العالم خلينا نقول بالنسبة لتونس الكل وعلى الأقل من أولاد جيلي أنا علاقة وثيقة
2: جدا،
3: على خاطر أي على الأخر خاطر تذكرنا أنا شخصيا فتاة تذكرني بأحسن فترة دي مرها، هي فترة التسعينات، معناها 90-94 يظهر لي كانت أحسن فترة، مش كانت في الكرة بركة، في بركة حاجات أخرين أنتراثر الكرة. نذكر كأس العالم، نذكر مارادونا، نذكر الكاميرون، نيجيريا، سايشكوف، حاجي، معنين نذكر برشا حاجات، نذكر إيطاليا، نذكر بيانسور الكوب دي مون تاع أمريكا زادة اللي كانت
2: 94
3: مختلفة برشا على الكوب دي مون بداية البارح، واللي مشاكلها أكثر من الحاجات الإيجابية ربما مبدئيا. هذه كقراءة أولية،
2: كقراءة أولى ممكن خليوها تبدأ ساعة.
3: الكوب دي مون تبدلت في آخر 30-40 سنة، تبدلت برشا، معناها كان نرجع حتى بالذكريات، حتى ريحة كأس العالم قبل بيامات، قبل كنا نشموها، كنا نعرف اللي جاية في ديمون، فما تحضيرات خاصة، فما جو خاص، مش بالضرورة تكون حتى تخدم في المجال
2: الرياضي
3: والإعلامي بالضبط، ولا عندك ارتباط وثيق بالعالم الكروي، معناها حتى كمشاهد كمشجع تحس كان قبل فما
2: تحضيرات
3: من كوب ديمون. أنا أتذكر قبل أنا برشا عبيد يشريوا كاسات الزد وريسبتورات الزد، وحتى الزير في الدار تتبدل، معناها تحس إنه كاس العالم
2: فما إيفينمون
3: بالضبط.
2: هو سؤالي بديع،
3: فيه العائلات، لم فيه أصحاب.
2: اي سؤالي، معناها احنا قرينا برشا حاجات على ليديسيون ذي متاع كاس العالم الولايات المتحده كندا مكسيك، ولكن شنو هو الحاجات اللي ممكن مش معروفه ياسر من ناحيه الكواليس، من ناحيه تقييم اولي، تقييم ممكن من ناحيه نظره اوليه على هالتنظيم ذي لكاس العالم 2026 احنا ما وصلتناش؟
3: هو تقريبا كل شيء تم الخوض فيه وتحكي عليه، لكن ربما من الحاجات اللي تميز لكوب دي موند هذيا بارابور لليديسيون القدم، مثلا حكاية التذاكر اللي يتباعوا مرة أخرى، وحكاية لافون دونشير اللي بدات فيها الفيفا في مرحلة ثانية. قبل كانت في تشري تذكرة ومن بعد أنت مثلا تعذر عليك أنك تسافر، تعاود تحطها على السيت وتعاود تبيعها بنفس السوم، تو وليت معناها كأنه تم نوع من السوق السوداء المقنن من طرف الفيفا، معناه واحد مثلا شري التذاكر بعد يحب يعاود يبيعهم، فلازم تعاود تحطهم على سيت بلاتفورم واحده اخرى، وتعاود تحطهم على اساس انه يزيدوا عليهم العباد يحبوا يشريوا التذاكر. هذا بتاتر نحكيه في الفتره هذه على ارقام خياليه فلكيه على مستوى
2: التذكره
3: كي نسمعوا تذكره توصل معناها نتاع مثلا ماتش يظهر لي تكون في طرف الدوري الاول البرتغال تذكره وصلت بريس تقريبا 100,000 دولار معناها تصور واحد يدخل يتفرج في ماتش كوره باش يشد كرسي عادي ماهوش
2: يدفع 300 مليون
3: خدمه نتاع 7 نجوم معناها يدفع 100,000 دولار على ماتش كوره وكثير لهنا جدا مربوطة بالبلد المنظم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية اللي عندها النصيب الأوفر من الكويت
2: ونعرفوا
3: الثقافة متاع السبور في أمريكا اللي هي مختلفة من معناها نعرفوا مليح السوبر بول الـ NBA تو دونك تفتكر حكاية
2: كرة القدم ماهيش هي الأهم
3: خيالية متعودين عليها في الولايات المتحدة
2: وي انت بديع حاجه معناها فرحتنا انك تكون من بين المساهمين في العدد الخاص بكاس العالم 2026 لمجله كيكر الالمانيه احدى اعرق واهم المجلات الرياضيه الاوروبيه وحتى في العالم دونك كنت ممكن مشارك في اعداد الملف الخاص بالمنتخب القطري واللي يتناول رحله التاهل الى مونديال 2026
3: هي حاجه من مثلا هذه حاجه من احلام الطفوله قبل كي كنت صغير مغروم كيما الناس كل الاولاد مغرومين بالكره 11 مونديال فرانس فوتبول اللي كي كانوا ديما كي تجي كوب دي موند ولا كوب دوروب ديما فما ماج سبيسيال ليديسيون هذيك معناها تكون نسخه خاصه بالبطوله الكبيره هذيك كنت صغير كنت مغروم ناخذهم المجلات هذوك وكنت كوليكسيونيهم ونخبيهم ونستحفظ عليهم ولتوا ممكن موجودين تبعوا في كراد ثلاثه بالغبره لكن مازالوا موجودين ما طورت روحي في نهار انه باش معناها صدفه بيان سور جات عندي صديق الماني هو اللي تواصل معايا اقترح عليا انه نحضر ملف خاص بمنتخب قطر ونكون نساهم في المجازين هذيا جات فرصه فرحان بها برشا الحقيقه وتم مرتيه على الاخر معناها كانت مختلفه برشا على تجارب عالميه اخرين معناها
2: كيما تقعد
3: الكتيبه معناها انا نحب الكتيبه اكثر كثير برشا من مختلف جمهور الراديو
2: وهذا ظاهر زيدا من الاستاتيو بتاعك انت وين بديع من الاعلام الرياضي نعرف اللي انت واحد من اهم الوجوه الرياضيه الاعلاميه في عديد التجارب بالبلاستيك موجوده في برامج رياضيه ولا
3: وين معناها تقصد وين في تونس ولا البرا من تونس
2: وين تحب انت خرب ديو بتونس
3: لا البرا من تونس موجود لا موجود
2: البرا انا نعرف البرا من تونس موجود
3: الفترة الأخرانية أني نخدم أكثر عن فيلانس الشيء اللي خلالي أني نوسع ربما حتى الكونيكسيون تاعي معناها نخدم مع قنوات عراقية قطرية إماراتية
2: شفتك في انترفيو زادة يظهر لي البارح
3: مع التلفزيون العربي
2: بالعربي
3: تغطية خاصة الكاس العالم وكتبت عن فيلانس بو في تيتر زادة هذية بالعمر وليت نحب أكثر حرية من خاطر كي تولي موظف في بلاصه معينه تولي مقيد في
2: عندك قيود معينه اي وبلاستيك في البرامج الرياضيه التونسيه ساعه
3: في تونس لا ضعيف برك
2: علاش
3: ضعيف لا ضعيف يلزمني نزيد نخدم شويه على روحي
2: شو معناته انت تتبع البرامج الرياضيه ولا
3: الحقيقه نتبع لامي ترافير لي ريزو سوسيو معناها مكره الاخاك انا بطل معناها لابد بدي قدامي دي فيديو دونك وبحكم اني لابد زاد نقعد عندي ارتباط وثيق على مستوى
2: اي شنو تلاحظ شنو تلاحظ في شنو تلاحظ في البرامج الرياضيه التلفزيونيه هل هناك مصداقيه هل هناك حرفيه مهنيه هل هناك معناها اخذ مسافه من برشا حاجات هل هناك توعيه بالفليو نتاع الملاعب العنف والغش وغيره
3: تحب بصدق ولا واحد
2: لا بصدق
3: لا بصدق معناها المشاكل واضحه معناها ما تستحقش بديع باش يحكي في الموضوع هذا لانه حتى العامه عارفين بالمشاكل الكبيره اللي قاعد يعيش فيها القطاع الاعلامي بشكل عام والاعلام الرياضي بشكل خاص مالوريزمون معناها المنابر الاعلاميه نتاعنا معناها ماهيش قاعده تمشي دو اوبيوت معناها الهدف الاساسي توا للمؤسسات الاعلاميه الكل ونحكي بالضبط تحديدا على الاعلام الرياضي معناها الهدف نتاعهم تجاري اكثر منه الرساله الاعلاميه اللي قام عليها الاعلام اساسا معناها هذاك علاش معناها نقولوا احنا ديما بعاد على الخدمه ما غير ما نسمي وما غير ما نحكي خاطر لي زيكزومبل الموجودين برشا معناها
2: اكيد يا باسا كيمونك
4: نقولوا بعد على الرشمة بديعة
2: الرشمة
3: بديعة
4: نقولوا بعد على الرشمة الصاحبي
5: أنا ما زيد الخزمة
4: صح ويلك
2: أي بعيد على الخزمة
3: صباح أنا بتعليك
4: سافا الحمد لله سافا ذكرتني في ايامات جميله جدا وتجارب اعلاميه جميله جدا جدا ان شاء الله ترجع في الاعلام الرياضي
3: مش بالحق معنا فرصه بس بالحق معنا لازم سيتي بالنسبه لي انا وقتها المثال المثالي معناها للاعلام بالحق ولو انه صاروا اغلاط في وقتنا احنا بالحق لكن تو في نرجع ذاك الروتول التجربه نتاع نسمة كانت تجربه ناجحه سيرتو لو على المستويات الكل معناها كنت على المستوى الثقافي كان فما برامج محترمة برامج شبابية برامج رياضية سينما معنى يابيتو معنى كان فما كل شيء كل شيء كل شيء
2: بديع
3: كانت الوحيدة الخاصة اللي قامت على أساس صحيح وقتها معنى مالورزمون بعد باع البروجي
2: وي بديع أي نعطيك فيسع فيسع تقول لي شنو المنتخب اللي تختاره من الجملة اللي باش نقولها مرشح للفوز بكأس العالم رقم واحد
3: المرشحين معروفين الأرجنتين فرنسا
2: لا أنت شكون تشوف نعرف عندك نظرة
3: أنا الحقيقة متمني نتمنى بالحق إنه البرتغال تهزها ميسي هزها في 2022 في قطر معناه فولكلوري مش يقولوها العصر هذايا اللي يتميز بالحضور
2: كريستيانو رونالدو والبرتغال
3: ماذا بيا رونالدو خاطر مش على خاطر كوار جيبركا خاطر تا موديل دو في
2: تاريخ
3: رونالدو 41 سنة معناه شوف التصوير المزيان اللي نجم يعطيها البرشا ناس صغار مغرومين بالكورة لا بيرسيفيرونس الخدمة المثابرة برشا رسائل مزيانة برشا كان رونالدو يهز في ديمون هذايا نتصور صرتو هو لو بيرسوناج نتاعو
2: باهي معناها أنت ترشح البرتغال
3: نتمنى
2: البرتغال
3: ايوا برشا فما اسبانيا قوية فما فرنسا
2: باهي ما اختار لي أنت شكون تشوفوا الفائز بالكأس
3: إسبانيا الحقيقة إسبانيا
2: خويا الأوتسايدر
3: الأوتسايدر فما أكثر من اسم راهو ثاني فما النرويج إذا نحكيو على كيب أوروبيان فما اليابان إذا نحكيو على كيب آسياتيك وفما السنغال إيبيتيتر لوماروك معناها في درجة ثانية إذا كان نحكيو على منتخب إفريقي
2: المنتخب اللي يتميز معناها هذا السؤال اللي بعده إفريقيا بالنسبة ليك هو المغرب والسنغال هذوما الزوز اللي نجموا يمشيو
3: بعيد المغرب
2: السنغال العالم العربي أنا هي المهم المنتخب اللي نجم يعمل حاجة بيرفورمانس باهية معناها
3: المغرب وفي درجة ثانية الجزائر زاد عندهم اون تري بون إيكيب جينيراسيون جديدة ومنتخب محترم جدا
2: المنتخب التونسي
3: المنتخب التونسي قاعد لو في مثلا شعبي تونسي ما ضاع عليا صعيبه الحقيقه معناها منتخبنا لازم نستنيو منه كل شيء الحقيقه ثاني ما يتوى البوادر والاشارات والدلالات تقول لي باش نعملوا ثلاثه خسائر ونروح
2: بالحق
3: تكون صادق معناها
2: ان شاء الله لا ان توكا ان شاء الله تكون صادق في دوكم الكل ما مش صادق في هذا
3: لا صادق معناها نحكي لك لا
2: نعرف يعني واقعيا يعني اي طبعا
3: اي واقعيا المنطق الحالي يقول انه بعاد برشا من على المستوى العالي هذا
2: وي شكرا لك بديع كل التمنيات بالنجاح طبعا نعرف قديش الحرفيه والمهنيه نتاعك وبطبيعه الحال ان شاء الله وين ما تكون موجود يكون النجاح حليفك شكرا ليك وسلمنا برشا على زميلتنا في قناة الكاس بربي من الجزائر
3: الشقيقة
2: شكرا ليك بديع بن شوعة ميرسي بوكو يلا فاصل ونرجع لكم نسمع أغنية يلا سمعنا الشاقين نسمعوا أنغام يا ريتك فهمني نرجع بعد شوية في أنتيبيوتيك

0: 7 من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مشاهدينا على جولة تي في ومستمعين على جولة فان حتى للسبعة معاكم كالعادة. يلا خلنا نرجع للأسئلة في هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: تعرفوا لي الشازام هي مسابقة من خلال ست أغاني تطلعوا شكون اسم المطرب واسم الأغنية. ماذا بعد شوي خلنا نبدأ بسؤال آخر.
2: مش رياضة إن شاء الله.
0: لا لا لا.
2: هاي بي.
0: كمل الحكاية. في ألاسكا سنة 2004 الشرطة قعدت في حيرة غريبة بعد ما طابقت لاديان الأدلة الجينية من مسرح الجريمة الحامض النووي يعني لاديان لرجل كان أصلا في السجن. زعم علاش يعني كي جيت تشوف في مسرح جريمة رقات أنه لاديان اللي رقاته في الأدلة على مسرح الجريمة مطابق للاديان متاع شخص ولكن شخص ذي كان في السجن وقتها.
2: لازم ترمس أساور.
0: ما تبعتش الحكاية
2: حتى أنا بخاف روماتيزي بترمس أساور. ميتيك في الدراما التونسية أكثر حاجة درامية صارت في تاريخ الدراما التونسية.
3: جمعة الشعب الكل يحكي عليها.
0: يلا
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قولوا لي والحاجات للباهين يدوموا ديما
2: وين ليه يعجبك في ميمواري شوف وقتش تولي عندي ذاكرة ما شاء الله.
0: عندك ذاكرة علاش
2: انتقائية سيليكتيف على الاخر.
0: هاي
2: علاش استنيني هما جاوا يشوفوا يلقاو الراجل هذاك في السجن
0: هو بي مطابق هما متأكدين أن الشخص هذاك اللي في السجن هو المجرم ولكن ما ينجمش يكون لأنه هو في السجن.
2: خوه خوه تويمة
3: عندهم نفس لديه.
0: بعد التحقيق اكتشفوا أنه بلوتو السبب هو عملية زرع نخاع لمولوسوس غريف دي لمولوسوس بسببها تغير الحامض النووي ليتطابق مع أخوه المتبرع.
2: هاي معناها مشكلة تو معناتها واحد ينجم معناها باش يعطي مثلا بالنسبة هكا في متبرع ما بين هم بقوا المتبرعين
0: ما بين زوز أخوات
2: يصيروا ما بين زوز أخوات
0: هنا المفاجأة أنه الأخ المتبرع هو المجرم الحقيقي
2: طبعا ما لشكون غيره عادك
0: احنا نرقد كل ليلة
2: عريقة
0: هاي لا لاخر خد بوه لاخر بالشرطة
2: لاخر الحبس ديجا
3: بياخد على أخوه
2: أحلى نرقد و نجم يكون في الحبس على حاجات أخرى أكسيد
0: فيتاس
2: مثلا
0: في أمريكا ولا أكسيد فيتاس
2: ولا في أمريكا فما سجناء على الأخرى سي بوسيبل سي بوسيبل.
0: يلا نرقد كل ليلة فينا شكون ست ساعات فما شكون ثمانية فما عشرة قديش فرح
2: أنا
0: أي لموين
2: ذولي ثم سبعة ثمانية
3: أنا سبعة
0: سبعة
3: سبعة يكفي
0: تخيلتك عشرة
3: لا لا لا
2: ما تسأليش سؤال هذا خاطر
0: عشرة
2: أنا والنوم أنا يا نرقد أربع سوايع يا نرقد 14 ساعة أنا ما عندها نغو أتيبيك
3: أنا كي نرقد 14 ساعة ضمير يقوم وأنا ما نقومش
2: لا أنا عندي خاطر نعمل أنسومني جوني دي فترات كيما تو مثلا هذوما في لي شونجمون دو سيزون تجيني حالات الأرق
0: اضطراب
2: وكي نرجع نرقد دونك جو ريكوبيغ اللي ما رقدتوش في الليالي اللي فايتة
3: تعرف شنو يسميوه جينيراسيون جديدة؟
2: البارح رقدت 8 قمت نص الليل ونص ساعة ورجعت 5 ونص قمت نص نهار ونص معناتها كي تجي تقول لي قايمة نص نهار ديما
0: وانت في نورمال
2: ديما هذيك عقدتي في الحياة ديما

0: نامي بسيط من قرية نائية تدعى كوانغ نام في عام 1973 مرض تاي بحمى غامضة استمرت أيام وبعد مشيت. قال ممكن قريب ممكن، ولكن ليلتها حسب روايته ما عودش القد بالكل، لأنه ومن وقتها إن عدم النوم عنده لأكثر من 40 سنة وهو مستيقظ.
1: ضربت له من بارتي من السيرفو تقع
0: 40 سنة
1: البلاك متاعو.
0: النوم ماهوش رفاهية، هو وظيفة حيوية كما التنفس والهضم. غياب النوم يؤدي إلى انهيار فيزيولوجي تدريجي ويؤدي للموت. لكن جوك ما يشكيش من من من صداع أو من إرهاق، يتحدث
2: نبيد نحس في روحي منهارة فيزيولوجيا هلا
0: يمين. حياته الاجتماعية مستقرة، يعيش وسط عائلته وجيرانه دون أي علامة اضطراب. زارته فرق طبية من العالم كامل، منها فرق أمريكية يابانية فيتنامية ألمانية. تم مراقبته عدة أيام متواصلة ولم يسجل عليه أي لحظة نوم. كان يعمل فلاح ويهز شكاير الروز وهو بيده ويمشي لساعات وكأنه عمره 30 سنة. تم توثيق حالته في وسائل إعلام معروفة كما الأوديتي سنترال وبعض القنوات المحلية وغيره. في مقابلات قال، سألوه شنو أكثر شيء تفقده، فأجاب بعد صمت
2: الثويب.
0: لا أرى أحلاما منذ أكثر من 40 سنة.
2: سيت كاديتود.
0: يلا هذه شازام، طلعوا لي 6 أغنيات. شنو هو الأغنيات وشكون اللي غني؟ توب

0: شازام.
1: يلا
2: اول مره يضل باش نجي لاخره انا في شازام.
3: ماريكي مارتين اون دو ستريس وبعد
2: ستريس ماريا زيدني باش نعمل كيما انا
1: تحب العاب تسمعوها ولا ما
3: تعرفوش؟ انا بالنسبه لي زيت عاود
2: حتى
1: الاولانيه
2: اون دو ستريس ماريا ريكي مارتن.
1: لا اسمها ذا كاب اوف لايف.
3: حتى هذه ما خطيتش دونك
1: لا كوبا دي لا فيتا. تعرف من ريكي مارتن تاريخ الاصدار 1998. مارتن انشا الاغنيه ذي بعد ما طلبت منه الفيفا نشيد من اجل كاس العالم فرنسا 98. تم اصدارها 9 مارس كاغنيه ثانيه من الالبوم تاعه واصبحت الاغنيه الرسميه اللي استضافتها فرنسا كاس العالم هذيا. تم تصنيف هذيا ذا كاب اوف لايف كافضل نشيد لكاس العالم على الاطلاق من قبل العديد من المجلات كيما ذا اتلانتيك مثلا ولا دالاس اوبسيرفر ولا غيره. ثانيه
4: ويف ذا فلاج هكا
1: ويفن فلاج
4: ويفن فلاج اي
1: شكون
4: نسيت اسمه
1: كانان. كانان الجنوب افريقيا هذه 2010 اول مره القاريه السمراء تحتضن كاس العالم واختيرت الاغنيه باش تكون علامه اغنيه اللي علامه اشهاريه نتاع ماركه معينه.
4: وفما شاكيرا هي اللي عندها الليمن وقتها وكا وكا
1: بعد عاد
2: وكا وكا
1: 2010
4: اي وكا وكا
1: 2010 وشاكيرا شاكيرا زادة عملت غنية ما كانتش الغنية الرسمية لألمانيا 2006 وهذه زادة وقطر زادة أربع مرات
3: ثالثة شاكيرا
4: تحكي على الغنية الثالثة
1: اي استنى غنية ثالثة شاكيرا صدرت عدة نسخ من الأغنية ذي 2010 لأفريك دو سود أديت

0: ده نانسي عجرم من النسخة العربية مع كنان، ووصلت الأغنية للمرتبة الأولى في عديد الدول. الثالثة هي الشاكيرا،
1: شو اسمها؟ داي داي
0: لا لا لا
1: لا لا لا هكا
0: لا لا لا 2014
1: 2014
0: خير الشخصي. استخدمت نسخة الريميكس من الأغنية كنشيد رسمي لكأس العالم 2014، وهي موجودة في الألبوم One Love One Rhythm. حقق الفيديو نسخة كأس العالم أكثر من 850 مليون مشاهدة. الرابعة
2: الكل ما نعرفهمش نفس
0: الرابعة هي الأغنية الرسمية لكأس العالم روسيا 2018. جيسون ديرولو كان النشيد الرسمي، والأغنية صدرت في مارس 2018، وقدم الأغنية ذي في حفل الافتتاح
1: اللي هو جاي الكارتاج. هذا جيسون ديرولو،
0: الأغنية اسمها كولر.
1: جاي الكارتاج هذا جيسون ديرولو.
0: جيسون ديرولو 2022
1: على قطر.
0: شكون هذوما اللي غنيو في المقطع؟ فما نجم البورتوريكي أوزونا الفائز بجائزة البلاتين دور برشا مرات، ومغني الراب الكونغولي جيمز اللي بيان سور سي متر جيمز، اللي يسعى ذلك أول فنان ناطق باللغة الفرنسية ينتج ويؤدي موسيقى تصويرية لكأس العالم. والأغنية ذي تقابلها كلمة مرحبا، الترحيب يعني، ورحبوا، وهي كلمة عامية قطرية، أرحبوا. وأطلق الاسم ذي على الأغنية لأنها تدعو إلى الوحدة والتآلف في البطولة التاريخية بقطر. الأخرانية شاكيرا مرة أخرى، داي داي
1: داي داي تا
0: شاكيرا. والأغنية ذي طبعا من المغنية الكولومبية، الناس كل شافوها البارح وقالوا لا مش هي سوزي تاعها.
1: شاكيرا ترسمت معناتها في أغنية تاع ليكو دي مون 2006
0: يعني
1: 2014 توا
0: توا
2: ويزولي على ألحان داي داي شو نقول لهم باي باي ولا بالزهر شوية
0: مش نقولوا لهم باي باي.
1: سوسن تيلمون موتيفي بشازام تصنع في صاروخ بالورقة،
2: حتى شازام بالكورة عملوا هيك فهمت على مجاش رامي خاطر نعرف
3: وشو مشانو باقي شهر وكاس العالم
2: شهر من الاختيارات اللي عملها
0: 39 يوم كاس العالم. شو تتفرجوا في الماتشات ولا
3: تونس؟ نتفرجوا في اللي فما لما وفرجة ما وحدك في الدار تلوج الشين حتى تلقى شنية الشين وحتى تعرف مواعيد المقابلات
0: وملايين
3: وحدي شحال تلزم نحط غيفي ونقوم هكا ونعمل قهوة حليب ونقعد نكبي
2: انت كيفي فرح
3: لا نعرف شكون يلعب لشكون ما انت
0: تونس سويس
3: جو
2: انا قاعدة ازمها جو فما يما وفما هاي وحجم ولا خير يجيب حاجة
0: ما نجمش يصير بطلية بتاع صبيها صحيح
3: والله يبدأ والله يكتبدا وغروب وكل ناجم تعمل غيفي
2: بالنسبة الانسومنيا كيفي في الايامات
3: هذه
2: مرحبا بيكم جاب
1: عندي اسم عمتي قلت لها شكون يكور قالت لي جاكس ويربول
0: مرسي بوكو
1: تحية لعمتي دي ليلى
2: اسمها شيرين زادة ما سألوها مرة في انترفيو قالها انت باش تشجع شكون الفريق اللي تحب تشجعه في كأس العالم قالت لهم برشلونة.
0: شكرا لكم مرسي ساوسن سليم فرح، شكرا معاذ في الإخراج رامي في الأعداد، شكرا لزملائنا التقنيين في استوديوهات سوسة طبعا، وشكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا، وشكرا لكل كلامكم المزيان. هذا ملحم بركات يغني مقطع من ولا مرة، وبعد احنا شنقولوا لكم بون ويكاند، نرجع لكم نهار اثنين ان شاء الله في حلقه جديده.

0: 72 24 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. استعدادا للعودة المدرسية المقبلة، وزير التربية يؤكد العزم على تسديد كامل الشغورات. مجلس الجهات والأقاليم يحيل أسئلة شفهية إلى 4 وزراء. وإيران تسرب تفاصيل الاتفاق مع أمريكا، وترامب ينفي صحتها. وفي تفاصيل أخبارنا، اجتماع وزير التربية نور الدين النوري اليوم مع إطارات الوزارة خصص لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 26 و2027 و2000، والوقوف على الجاهزية في المحاور الاستراتيجية الكبرى للسنة الدراسية المقبلة. وأولى وزير التربية خلال هذا الاجتماع اهتماما خاصا بملف الموارد البشرية، مؤكدا العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد، بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة التربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم وفق بلاغ للوزارة. كذلك أبرز وزير التربية الاستعداد الجيد لعملية التسجيل عن بعد للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الأجيال المحددة، مبينا أن الوزارة ماضية في نهجها التحضيري المبكر، وأن العودة المدرسية 26 و2027 و2000 ستنطلق في ظروف تجسد الالتزام الفعلي بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معا. وتناول الاجتماع ملف البنية التحتية للمؤسسات التربوية وما أنجز من أشغال صيانة وتأهيل وتوسعة في إطار الحرص على توفير محيط تربوي لائق يستقبل التلاميذ في أحسن الظروف وفق نص البلاغة. مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر في اجتماعه الأخير بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي إحالة 28 سؤالا كتابيا إلى الجهات المعنية، وأسئلة شفهية مقدمة من أعضاء المجلس إلى وزراء الفلاحة والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية. كما قرر المكتب حسب ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن المجلس إحالة جملة من المقترحات المتعلقة بالنهوض بالمؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة، إلى لجنة القطاعات الإنتاجية دراستها وأعداد تقرير بشأنها، ومقترح يتعلق بتنقيح النظام الداخلي للمجلس إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للنظر فيه وإبداء الرأي حولها. هذا وشدد رئيس المجلس على ضرورة مواصلة العمل بكل جدية ومسؤولية خلال المرحلة القادمة، داعيا إلى الابتعاد عن المناكفات والمشاحنات التي من شأنها أن تمس من صورة الدولة وتضعف الثقة في مؤسساتها، مؤكدا أن المصلحة الوطنية العليا واستحقاقات الشعب التونسي تظل فوق كل اعتبار، وأن المرحلة الراهنة تقتضي تغليب روح المسؤولية والعمل المشترك من أجل كسب رهان التنمية الشاملة والعادلة. كما أكد على أهمية الاستعداد الجيد للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها مناقشة مشروع المخطط التنموي للفترة 26 و2030 و2000. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري، مبينة الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقتضى قرار الوزير المكلف بالبيئة تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل السابع من الأمر المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. هذا وشددت الوكالة على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو إلحاق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليه يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية، وينص الفصل 28 من القانون ذاته على عقوبات بالسجن تتراوح بين 16 يوما وسنة، وخطايا مالية تتراوح بين 150,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد كل من يتعمد الإضرار بالملك العمومي البحري أو تغيير معالمه أو الإخلال بتوازنه الطبيعي، كما تتضاعف العقوبات في حالة العودة. إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء تكشف أن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 26 و2000 ليصل إلى 10,415.6 مليون دينار مقابل 8,365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 25 و2000 حسب نشرية للمعهد حول نتائج متابعة تطور المبادلة التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية إلى موفى ماي 26 و2000. دراسة تونسية حديثة نشرت بالمجلة العلمية تونس الطبية تظهر أن 16% من طلبة الطب في تونس يعانون من إدمان شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة على وجود ارتباط بين هذا الإدمان والتسويف الأكاديمي، أي التأجيل المتعمد للمهام الدراسية إلى أوقات لاحقة، بما قد ينعكس سلبا على الأداء الدراسي والرفاه النفسي للطلبة. وتم إجراء الدراسة من قبل باحثين من مستشفى الرازي وكلية الطب بتونس، وشملت 156 طالبا من مختلف كليات الطب التونسية، اعتمدت على استبيان إلكتروني ومقاييس علمية معتمدة لتقييم إدمان شبكات التواصل الاجتماعي ومستويات التسويف الأكاديمية. هذا وبينت النتائج أن 39.7% من الطلبة المستجوبين يعانون من مستويات مرتفعة من التسويف الأكاديمي، كما كشفت عن وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع درجات الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي وارتفاع مستويات التسويف. وأفادت الدراسة بأن الهاتف الذكي يمثل الوسيلة الرئيسية للنفاذ إلى شبكات التواصل الاجتماعي لدى 94.9% من الطلبة، فيما بلغ متوسط الوقت المقضي على هذه المنصات نحو 3 ساعات يومياً، كما أظهرت النتائج أن منصة فيسبوك تعد الأكثر استخداما بين الطلبة بنسبة 96.1%، تليها منصة إنستغرام بنسبة 79.3%. دوليا، وبعد ارتفاع منسوب التفاؤل الذي ساد خلال الساعات الماضية بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، برزت إلى السطح روايتان متناقضتان لمذكرة التفاهم المرتقبة بين الجانبين، مما يهدد بالعودة إلى المربع الأول. وردا على تصريحات إيرانية بشأن بنود الاتفاق المرتقب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الشروط التي سربتها طهران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابيا. وأضاف إن ما صرح به الإيرانيون بما في ذلك بيانهم الذي وصفه بالضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل للاتفاق لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرا إلى أنه من الأفضل للإيرانيين أن يعيدوا ترتيب أوضاعهم وبسرعة. هذا ويقضي التفاهم المطروح بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوما، مقابل رفع تدريجي للقيود الأمريكية بما يشمل إعفاءات مؤقتة لبيع النفط لمدة 60 يوما، تمنح طهران متنفسا اقتصاديا حيويا. وفي أحدث تصريحات له، قال نائب الرئيس الأمريكي أن هناك معلومات مضللة كثيرة بشأن اتفاق محتمل لفتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية. وأضاف أن إيران لن تحصل على أي أموال ولن تفرج أمريكا عن أي أصول بمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن الاتفاق جرى تصميمه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة وحلفائها. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن باكستان تعمل حاليا بشكل وثيق مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. ويأتي ذلك بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، لكنه حث وسائل الإعلام على الامتناع عن التكهن بمضمونها لحين إبرام نهائيا. ختاما، في باريس انتظمت اليوم فعاليات منتدى دولي لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي، وتستضيف الحكومة الفرنسية منتدى نداء باريس من أجل حل الدولتين والسلام والأمن الإقليمي، ويشارك فيه ممثلون عن منظمات المجتمع المدني من فلسطين والكيان الإسرائيلي المحتل، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمع كل جمعة 7-8 المتوسط أعماق وأفاق مع منصور مهني وفوزية فلا على جمعة FMTV.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بمستمعي ومشاهدي جوهرة FMTV. اليوم حصة جديدة من المتوسط أعماق وأفاق حول موضوع جديد، هو موضوع يهم واقع التصميم الفني بين الإبداع الفني الخلاق وكذلك هيمنة الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى. يحضر معنا في الاستوديو الأستاذة الباحثة آمنة الورغي، مختصة في فنون التصميم وتدرس بالمعهد العالي للفنون والحرف بسليانة. أهلا وسهلا أستاذة.
2: عايشك.
1: وكذلك تحضر معنا الأستاذة الباحثة هالة البرقاوي، مختصة في السينما والإخراج الفني وكذلك مهتمة بواقع التصميم الفني في علاقته بالذكاء الاصطناعي. كالعادة نبدأ ونطرح المسألة، الموضوع يتعلق بكيفاش نعايشوا ونتعايشوا أنتوما وأحنا كمهتمين بالواقع الفني والتصميم الفني في هالهيمنة اللي قاعد يمارس فيها الذكاء الاصطناعي. احنا نعرفوا اللي المصمم عنده خصوصية والتصميم الفني له مميزاته، هو اختصاص نافذ، اختصاص له مجاله في التكوين والدراسة والبحث والأفاق، ولكن هالأفق البحثي هذايا وهالغرام بالتصميم ربما يصطدم اليوم بواقع صعيب، هو واقع هيمنة الذكاء الاصطناعي اللي نلتجأ ليه، وأغلب الناس لما تسحق تلتجأ للذكاء الاصطناعي باش تخلق مصمم أو تصميم ولا تخلق إعلان، معلقة، صورة إشهارية، صورة تسويقية إلى غير ذلك، أو حتى غلاف كتاب أو صورة ترويجية. كيفاش أنت أستاذة آمنة الورغي تتعامل وتتواجه أمام هالصعوبات هذية، وكيفاش تدافع على مهلة المصمم وعلى واقع التصميم الفني حتى أنه يبقى محمي من هالهيمنة الاصطناعية؟
2: هو اليوم النجم نعطيه مفهوم جديد للتصميم،
1: نعم،
2: وتعريفات جديدة لدور المصمم في عصر الذكاء الاصطناعي. يعني توا صحيح فما حاجات ما نجموش نمسوها، ما نجموش نبدلوا دور المصمم وإلا تعريف التصميم، أما باش نعطيه نظرة جديدة، رؤية جديدة. هو التصميم يقعد أول حاجة، الباز نتاع التصميم هو الفكرة، بناء الفكرة اللي هي الإبداع الإنساني، الإبداع البشري. من بعد نمشيه للتخطيط، للبحث، للتنفيذ وللتقييم. مع دخول الذكاء الاصطناعي تبدلت مكانة دور المصمم، ما عادش هو اللي ينفذ، هو اللي يوجه، هو اللي يقرر المعنى، هو اللي يقرر شنو هو مطلوب، هو ينجم ينقده في كل مرة، ينقده على خاطر هو الذكاء الاصطناعي الأدوات متاعه، وهو كآلة هو مبني على بيانات نجم تكون موجودة، نجم يكون احنا الإنسان واللي قاعد هذا الكل صاير، هو يعطيك شنو هو موجود، هو ينتج الصورة، هو يعطيك نجم يعطيك حاجة جديدة، يعطيك صورة جمالية جديدة، أما أنت اللي باش تتحكم فيها. في الأخر المصمم عنده دور توجيهي، هو اللي قرر الهدف المطلوب، هذا اللي لازم المصمم يكون عنده الوعي، ويكون متمكن من آليات التصميم ومن خصائص التصميم، يعرف كيفه يخرج العمل الفني متاعه في المجالات الكل. يعني كيف نقول في التصميم، في تصميم الصورة، في تصميم المنتوج، في تصميم الفضاء، في السينوغرافيا، في السينما، في كل شيء، خطر لهنا حتى في السينما هو المصمم والمخرج ينجم يكون عندهم نفس الدور اللي هو الدور التوجيهي. خطر تنجم أنت في بلاتو بتاع سينما ولا تلفزة ولا مش تصنع فيلم، نجم يكون عندك كاميرا باهية، إكيبة باهية، أما لازم يكون أهم حاجة عندك الفكرة اللي هي باش تبني بها التصميم، وإلا السيناريو اللي باش تبني به الفيلم.
1: طيب هنا الذكاء الاصطناعي لما نطلب منه أفكار حول تصميم بيت، تصميم حديقة، تصميم فضاء، اختراع أو تقديم مقترح تركيبي لصورة معلقة إشهارية منتوج سيقع يعني إنتاجه أو تصنيعه أو تسويقه غذائي أو صناعي أو لباس أو غير ذلك. فهو يقترح كذلك أفكار. فكيفاش تقارن بين الفكرة اللي هي إنسانية إبداع بشري بالفكرة المصنعة اللي أنتجها الذكاء الاصطناعي؟
2: هنا لازم يكون أنت عندك مرجعيات كمصمم.
1: نعم.
2: لازم يكون عندك مرجعيات وأسس بنيت عليها الفكرة متاعك والبحث متاعك.
1: نعم.
2: إسكو هي تمشي في المتطلبات متاعك وإلا لا؟ خاطر هو ينجم يصنع لك حاجة ما تتمشيش مع الفئة المستهدفة. مثلا اليوم الذكاء الاصطناعي أنا نطلب منه سيناريو قصة.
1: نعم.
2: قصة للفئة العمرية من 3-4 سنوات ولا من 3-5 سنوات. إسكو هو تصميم هذه القصة اللي هي أصعب فئة هذه تو نحكيه على يعني على طفل.
1: نعم.
2: يعني باش تكون تحترم الإدراك البصري والعاطفي للطفل هذا وإلا لا؟ تحترم علاقة الصورة بالنص وإلا لا؟ يعني هل إنه المشهد هذيك فيه ويترجم النص وإلا لا؟
1: طيب لهنا في علاقة المصمم المبدع الفنان بالتصميم الاصطناعي، هل هي علاقة منافسة؟ هل هي علاقة خوف؟ هل هي علاقة حذر؟
2: هي لازم لازم تكون علاقة تفاعلية تشاركية يعني بين إيكيب. يعني باش ينجح التصميم وينجح العمل الفني لازم خدمة متاع مجموعة، يعني إيكيب كاملة، واحد يعطي الفكرة والآخر ينفذها، وأنت لهنا كمصمم لازم توافق وإلا تزيد تنقد باش هو يزيد يطور فيها.
1: طيب لهنا حسب ما نلاحظ أنا ملاحظة جانبية، يعني علاش الناس تمشي للذكاء الاصطناعي؟ ما تراش اللي المصمم زادة يغلي في السوم، يشرط برشا، ما يهوش متاح ديما، ما تلقاش مصمم ديما بحذيك، أحيانا ثم ضرورة تاع وقت، ثم ربح للوقت، ثم ربح لمجهود. في لحظة قياسية إنسان مستحق معلقة تسويقية لترويج لبرنامج، ترويج للباس، لمأكول، لغذاء، لدواء، إلى غير ذلك، فأنه يلتجأ للذكاء الاصطناعي، يربح فلوس، يربح وقت، وهو يهمه أن المعلومات تكون موجودة. فالمصمم لهنا يتقلق، يقول لك هذايا مشى للذكاء الاصطناعي، في حين أنه هذا يهدد مهنة المصمم. ولكن في الأثناء، هل المصمم اللي هو في نهاية الأمر هو إنسان، هل يتعاطف المصمم مع وضع وواقع الإنسان اللي عنده احتياجات في الوقت وفي توفير المال وفي الاقتصاد في برشا أشياء حتى ينجم هو يسوق لمشروعه، يسوق لفكرته، يسوق لفيلمه، لمسرحيته، الوجهه، الفكرة اللي يحب يقدمها؟ وزد على ذلك أن المصمم هو ديما متوفر، ما عندناش برشا مصممين، وما عندناش أفكار كبيرة على الأسوام، أسك الأسعار هذيك هي مدروسة أو غير مدروسة، لأنه أحيانا الأسوام معناتها تتفاوت، وأحيانا تكون مجحفة ولا تراعي إمكانية المواطن، خاصة نحكيه على الاقتصاد التونسي. فإذا كان عطينا قيمة للتصميم، فكيف نجعل التونسي بشكل أو بآخر يقبل على تصميم الفن الحقيقي ويبتعد عن التصميم الاصطناعي؟ بطبيعة الحال التونسي يبحث عما هو جميل ومبدع وعلى ما هو فني، ولكن زاد عنده طاقة شراء، عنده طاقة اقتصادية، عنده وقت يسمحها أو ما يسمحش. فبالتالي لماذا نلوم التونسي على استسهال البحث عن مصمم فني حقيقي، وحتى كان عنده قائمة متاع مصممين يخليه على جنب ويمشي للذكاء الصناعي بناء على أنه أمامه إرهاصات واحتياجات وضرورات اقتصادية وتوفير الوقت وغير ذلك؟ مش كل يوم هو باش يعمل المصمم باش يدفع 400,000 مثلا على أقصى تقدير. هذي أسكو تحسوا بالوضع هذي لأنه ثم جانب مالي في الأمر؟
2: هو كيف ما قلت اللي هو ربح للوقت وبرشة وقت، والأهم يعني كيفش نحكيه مواطن تونسي مش قوله ربح للفلوس.
1: نعم.
2: يعني ما عادش يهمه كيفاه باش يخرج العمل الفني ولا العمل التصميمي. المهم هو شنو ربح فلوس. اما لهنا باش نقول لك حاجه وهذه عن تجربه،
1: نعم.
2: يعني نجم يخدم له الذكاء الاصطناعي، نجم تكون حاجه مش في المستوى، ونجم يخدم له المصمم الانساني الحقيقي حاجه في المستوى. الحريف لهنا ينجم يعاقب الانسان ويقعد كما نقولوا يحقق معاه علاش هكا علاش هكا، اما ما ينجمش يحاور الذكاء الاصطناعي، خاطر بالنسبه ليه اللي اعطاه له الذكاء الاصطناعي هذيك حاجه صحيحه ومسلمه.
1: هل النجم احنا نقترحوا الذكاء الاصطناعي زيد حسن وضح غمق فتح؟
2: انت لهنا كحريف عادي، كحريف مواطن، مواطن عادي تونسي باش تطلب منه تصميم معلقه اشهاريه لمنتوج غذائي،
1: نعم،
2: مش نفس اللي باش تقولوا انت في النموذج نتاعك شنو باش تطلب، مش نفس اللي باش يقولوا المصمم. المصمم لهنا عنده الاتجاه الفني اللي هي الديريكسيون ارتستيك، يعني يعرف لي زيليمون نتاعو وين باش يحطهم، السلوغان وين باش يتحط، اللوغو وين باش يتحط، ستيل جرافيك كيفاه باش يكون، لي كولور، الكونتراست، يعني الاخراج نتاعو كيفاه باش يخرج في الاخر. اما هنا الانسان العادي يقول له انا اليوم حاجتي بافيش للحاجه للمنتوج الفلاني، تك تك تك يعطيه له، ينجم ما حتى كان فيها غلطه ما يراهاش.
1: شكون ما يراهاش؟
2: الحريف التونسي. احنا تو نحكي
1: إيه علاش نفترض انه ديما فما حريف ما يراش. اسكو ما ثمش درجات من الحرفاء؟ فما حرفاء درجه اولى يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي بنوع من
2: على مصمم محترف.
1: لا مش مصمم، يكون انسان،
2: انسان عنده الارتستيك فنيا، عنده يفهم في الابعاد الفنيه.
1: اي معناه لا ثم درجات من التقبل الذكاء الاصطناعي.
2: هنا درجات من الوعي،
1: درجات من الوعي، درجات من التكون، من التكوين. واسكو الدرجات هذه تفرض علينا ان ما نحسموش في امر الذكاء الاصطناعي بناء على طبقات الوعي مختلفة، فما طبقات من التقبل مختلفة، فالتعامل مع الذكاء الاصطناعي باش يكون متفاوت حسب البنية والأرضية اللي جيبها المواطن العادي ولا المثقف شوية ولا متكون برشا ولا عنده عين فنية ولا عنده إدراك للتركيب الفني، إدراك لتركيبة الفضاء، وعي بالألوان، وعي أولي أو هو في طور النمو بالصورة، عنده تثاقف مع الجانب الرقمي. فعلاش احنا ديما لهنا المصمم يلقي اللوم على مستعملي الذكاء الاصطناعي في حين انه هو نوع من الوعي؟ لماذا لا نضع انه هل التصميم بالذكاء الاصطناعي هو نوع اخر من الوعي، هو وعي رقمي؟
2: هو صحيح وعي رقمي، اما لهنا نعاود نقول اللي مكانة المصمم ودور المصمم لهنا في تقييمه للعمل. يعني أنا مثلا باش نخدم اليوم أفيش، الأفيش هذه النجم نقعد فيها 3-4 أيام،
1: نعم.
2: الإنسان العادي الحريف النجم يقعد فيها ساعة. شنية الفرق بيناتنا؟ اللي أنا في كل مرة نقول له حاول، زيد، صلح، عبارة تتعامل معه كأنه طالب. يعني عنده الطالب، يعني اتوديان يقرأ عندك، عنده مشروع تخرج، تقول له زيدني في البحث، زيدني في الكولر هذي، أعمل غشيرش في الكولر هذي، لا ما مشيش معاك ستيل هذا، خلينا نجربه ستيل هذا. هذا الفرق بيناتنا.
1: طيب ما تشوفش اللي المجهود البشري هذي اللي انت عطيته للافيش في 2 أو 3 أيام هو نوع ما هو المردود اللي يشتغل عليه الذكاء الاصطناعي بما انه هو يتغذى على المجهودات البشرية؟ يعني الذكاء الاصطناعي هو مخلوق من ذكاء بشري، هو صانع انسان، بالتالي هو يتغذى على مجهودك انت المبدع الفنانة، مجهودات فنانين اخرين، مبدعين اخرين، بالتالي تتكون ليه زاد رقمي يبحث فيه، هو يولي عنده خانة من الأشياء اللي يبحث فيها، يجمعها يرجع لها وقت ما احنا نطلب منه الأمر هذاك. ولكن هنا واقع التصميم الفني في الجانب البحثي، أنت كمدرسة بالمعهد العالي للفنون والحرف بسليانة أكيد عندك مشاريع بحثية تشرف عليها وتتصارعين يوميا مع مذكرة بحث تعتمد في مشكلة التصميم وفي مبحث التصميم على الذكاء الاصطناعي. كيفاش تتعامل آملة الورغي كفنانة مصممة وكباحثة وأستاذة في نفس الوقت أمامها الإرهاصات هذه العرقلة؟ هل أنه الطلب الآن هم منقادون غرائزيا وبشكل آلي أحيانا أوتوماتيكيا نحو الذكاء الاصطناعي؟ بما تفسرين هالبخل هذايا في عدم استعمال العقل الذاتي والإرادة الذاتية والرغبة في أنه يبحث ويحاول ويحل كتب ويبحث في المقالات ويحل المنصات اللي فيها المقالات العلمية اللي تهتم بالموضوع؟ حسب رأيك هل هذا عائق من العوائق الأخرى ربما تهدد مهنة التصميم وكذلك تهدد صورة البحث العلمي؟
2: هنا أنت نزلت على الداي البحوث ومشاريع التخرج، وهذا زادة نجم تحكي فيه معايا مدام هيلا
1: مش نعطوها الكلمة بعد شوية.
2: نقلة نوعية مشاريع التخرج ما قبل الذكاء الاصطناعي ما هيش هي نفسها مشاريع التخرج ما بعد الذكاء الاصطناعي، وبالأحرى التأثير. أنا كمدرسة يعني الدورة متاعي كمؤطرة صعبت برشا الحكاية بعد الذكاء الاصطناعي. مش سهل يجيك طالب باش تقنعه اللي لازمك تخدم وحدك. على الأقل أنا شو نقول البارتي الأولى اخدمها وحدك، الريفليكسيون الغشيرش البرينستورمينج هذيك تخدمها وحدك، يعني تصميمك للشعار خليه الذكاء الاصطناعي يعاونك مثلا باش تشوف أصل الحكاية يعني تاريخها، يعطيك هكا ديليان أنت تزيد تبحث فيهم، خليه يعاونك مش هو اللي يخدم لك. ويعني وعشت هالتجربة هذه في العام اللي فات والعام هذا، يعني نقلة نوعية كبيرة برشا. صراع وصلنا يعني في صراع مع الطلبة كيفاش تقنع طالب أنه ما يستعملش الذكاء الاصطناعي في مشروع تخرج وإلا في تقرير تربص. يعني بشي يصنع لك هو منعش أنا بشي يصمم لك شعار، بشي يصمم لك أفيش براند كاملة، ما ينجمش يخدمها بالذكاء الاصطناعي. ينجم مثلا يعطيه بارتي وبعد هو شي يصير له للاتيديان بلوكاج، ما عادش ينجم يقدم
1: لأنه هو ما وكبش العملية من
2: هو ما وكبش العملية من الأول. يقرأ يعني اللي يعطيه له يحطه هاك الأستاذ هو اللي يقرأ ويفرز وحده. يعني ما عادش فهمك الاجتهاد الشخصي انك تخرج باش تعمل مشروع تخرج، تخرج تعمل بحثك البرا، باش تمشي المكتبة، تمشي تعمل انتروتيان البرا، بحث ميداني. البحث الميداني اللي يخدم العملية التصميمية ما عادش يخدمها الطالب، يكتفي باللي اعطاه له الذكاء الاصطناعي.
1: بعد الفاصل نعود في محادثة مع الأستاذة هالة البرجاوي في الموضوع نفسه.

0: عشرة عدلك
1: واحد عشرة
0: شو تعال بوسي كم مرة بوسك حبيبي
2: جوهرة FM

0: بعد الفاصل الغنائي في محادثة مع الباحثة هالة البرقاوي في موضوع التصميم بين الإبداع وهيمنة الذكاء الاصطناعي. بصفتك بحثة في المجال متاع الذكاء الاصطناعي وبصفتك مهتمة وبحثة في السينما وكذلك ممارسة للسينما، هات تعطينا رأيك كيفاش هالوضعية هذه، كيفاش نجمو نفكوا هالإشكال ما بين واقع الإبداع الفني اللي هو حاجة لها خصوصية وهيمنة الذكاء الاصطناعي اللي يوم بعد يوم يزيد أكثر هيمنة وسيطرة.
1: أول حاجة شكرا على الاستضافة. ثاني حاجة نحب نكمل على كلام الدكتورة أمنة الورغي باقتباس صغير من كلام سي إيهاب خليفة في مقال سبق ونشره الكل اسمه إبداع الآلة، لماذا لا نتعاطف مع فنون الذكاء الاصطناعي. إنه اليوم الذكاء الاصطناعي كما قال يعني هو ليس هناك شك أن الذكاء الاصطناعي أصبح هو الفرشاة التي ترسم والإزميل الذي ينحت والجيتار التي تطرب والطبل الذي يدمدم والوتر الذي يطنطن. دونك أنا لهنا الكلام بتاعه هو خذيته كريفيرانس وعليه هو بنيت كتاباتي وأعمالي سواء الإبداع في الديزاين التصميم ولا في الأفلام إلى غير ذلك. الذكاء الاصطناعي ما نجمش يعمل هكا، ما نجمش يجي ياخذ لك حاجة سولون فلان، سولون مثلا رولان بارت، سولون ميشيل فوكو، بامبورت شكون من لي ريفيرونس اللي احنا ديما نعتمدوا فيهم في كتاباتنا سواء لي زارتيكل ولا السيانتيفيك إلى غير ذلك. الذكاء الاصطناعي باش تعطيه فكرة، باش تعطيه الفكرة، دونك انت هو صاحب الفكرة، انت هو صاحب التصميم، تحب تعمل تصميم كما قالت أمنة بكري معلقة منتوج غذائي، شقوله نحب منتوج غذائي، باش يعطيك أول حاجة باش يصدمك بها باش يعطيك بلاكة تو سامبلومون، لا روح لا كود كولور منظم، لا لوجو محطوط في بلاستو، مشتتة مش محطوطة منظمة، خاطر احنا كي نقراو في التصميم الاول نقراو الكادر كيفاش يكون الشان اورشان لي كولور لي جو مع بعضهم السيركل كرونولوجيك سامحوني هذا كله في الزيد متاعنا المعرفي اللي هو الذكاء الاصطناعي ما عندوش. هو كيما حكيت انت بكري يبني افكاره وعلى حاجات احنا عشناهم، معناها الخوارزميات متاعو بليتو تتلمد من برشا افكار متاع برشا عبيد جايين من العالم اجمع يعني ومن بعد هو يعاود تسويقها ويعاود ديفوزيون متاعها كما قلت بدون روح بدون حتى ريفيرونس واضحه
0: بدون نكهه
1: ولا يعني براتيكمون يخرج لك مواليد لقيطه تعرفش عليه انت شكون صاحب الفكره هذيك منين جابها كيفاش جات. عباره انت عندك صناديق صناديق هذيك كلها تشبه لبعضها، ما تنجمش تميز انهي خدمه اكس من خدمه ايغريك الوغ كو امنا كي تخدم في التصميم عندها لامبرانت نتاعها ليدونتيتي البصمه الاسلوب فوالا البصمه اللي تميزها هي على مصمم اخر. انا كي نخدم في الفيديوهات في الافلام يعني نتاعي كي تشوف تعرف الفيلم هذاك تبع شكون، مثلا كي تتفرج في افلام كوثر بن هنيه باغ اكزامبل ولا اي مخرجه تونسيه سلمى بكار وكل ما غير ما تقرا جينيريك تعرف شكون ديو بي نتاعها تلمون معناها عرف يخلق اون ايماج مزيانه وعرف يخلق لامبرانت نتاعو. بالانتليجنس ارتيفيسيل واللي ديجا فما افلام اليوم مولده بذاك الصناعي واللي عنا الاكزامبل التونسي زبير جلاسي يعني اللي خدم الافلام تاعو بذاك الصناعي، اذا كان يولي فما واحد اخر يخدم زيدا بنفس الاسلوب ما عادش فرق ما بين زبير وما بين المخرج الجديد يعني فهمت، خاطر باش تكون الافلام بريسك متشابهه. التصاميم زاد كيف كيف خاطر احنا نحكيو على ايماج فيكس ولا انيمي اكسيتيرا فهذا هو
0: كيفاش تفسر إذن علاقة الهيمنة هذه للذكاء الاصطناعي رغم النقائص اللي فيها ورغم اللي هفوات اللي ارتكبها، فإنه تحس اللي الناس تلتجئ له أسكو للضرورة أو لغلاء أسعار التصميم كما حكيت مع الأستاذة آمنة وألا بحثا على ربح للوقت، كيفاش تفسر هالسعي وراء استعمال الذكاء الاصطناعي رغم وعينا بمحدوديته بأنه مجرد مجهود آلة نجم نقوله غير ذكية، هي مش ذكية لأنها هي تستعمل في مجهودات بشرية وهي آلة تزرع في البشر البخل والتهاون.
1: تتفق هو الحاجة الوحيدة اللي تخليك تستعمله خاصة جينيراسيون زيد اللي طالعة جديدة الذكاء الاصطناعي هي البخل. في عوض الشقات احنا قبل كي كنا نقرأ ولا نخدموا حاجة كيما كانت تحكي نقعدوا بالجمعة بالأربع أيام واحنا نخدموا في نفس الخدمة ومعانا البروف متاعنا يصلح معانا في غير ميزور. اليوم البخل وتلما الوقت هو عندهم صحيح برشا وقت، اما الوقت يعدي فيه في حاجات اخرى دو تيل سورت ما يقعدش عندهم وقت باش يخدموا تصميم ولا اللي هو، فيستسهلوه ويراو انه هو اول حاجه يقول لك انا باش نخلص مصمم بالمونطون اكس اللي هي نخلي الفلوس في جيبي، العقليه التونسيه معناها مالوغوزمون نخلي الفلوس في جيبي وها موجود الانتيليجنس ارتيفيسيل باش نخدم بيه. الوغ كو راهو الانتيليجنس ارتيفيسيل بجميع راهو تشات جي بي تي جيميناي كلود كلهم معناها راهم مش بلايش راهم بالفلوس. التطبيقات المجانيه تعطيك في بالي الحق في ثلاثه محاولات في معناها في النهار في بالي في ال 24 ساعه يعني.
0: نعم.
1: فراهو حتى الانتيليجنس ارتيفيسيل راك باش تخلصوا. والمشكل وين بيمون يعني احنا في تونس عندنا مشكله البيمون البرا والبيبال اكسترا، فراك باش تدفع فلوس منا ولا منا باش تدفع فلوس. فانا بيرسونيلمون كي باش نخلص مصمم نجيب مصمم انسان نتحاور انا وياه ونعطيه انا شنو نحب باش هو يخرج لي افيش كي راها نحسها اعطاني جزء من روحه ومن طاقته ومن لي فيكو نتاعه ومن الاكسبيريونس نتاعه، مش بلوك روبو ميت يعني. فهمت
0: استاذه هلا لهنا نحب نعرج عليك شويه على واقع الفن بصفه عام. حتى قبل ظهور الذكاء الاصطناعي احنا نشوفوا مثلا فنانين يرسموا لوحات باليد تتعرض بأسوام مقبولة أو تتعرض في معارض وطنية أو دولية أو في معارض نظمها المؤسسات العمومية أو الهياكل اللي راجع عليها بالنظر، ولكن الفنان هذاك يصيب بالخيبة التابلو بتاعه روح به للدار بعد يلقى التابلو بتاعه مطبوع ومعلق في دار مديار ولا يتباع في السوق الأسبوعية بسعر رخيص جدا. يعني حتى قبل الذكاء الاصطناعي ما ثمش تقييم، ما ثمش اعطاء قيمة لكل ما هو مشتغل باليد. فما مقال نذكر اسمه ليلوج دو لاما. يعني كيفاش احنا نحس المواطن في درجاته الكل انه كل ما يتم ابداعه او الاشتغال عليه بواسطة اليد، لانه اليد اللي تبدع هي الاصابع المبدعة هذيك وراها عقل وراها ابداع وراها ذاكرة وراها حياة وراها ذوق وراها نكهة. يعني ثم رايحة ثم نكهة ثم روح تخرج من اللوحة المرسومة. نفس الشيء هنا ينطبق على كل ما تنتجه الذات البشرية من تصميمات من أفلام من كتب من أغلفة من ابتكارات. فنتصور أنه إذا كان باش نواجهه حسب رأيك هنا نسألك باش نواجهه الهيمنة بتاع الذكاء وتراجع مهنة المصمم الفني هو تراجع لصورة المبدع بصفة عامة. توا المبدع اللي يكتب السيناريو اللي يكتب المسرحية اللي يكتب الشعر، ولينا نشوفوا روايات وأشعار ويعني تتحصل على جوائز وهي مكتوبة بضغط على زر. فالواقع هنا ليس فقط هو واقع المصمم ولكنه هو واقع الفنون.

0: تعبث بهذا المبدع البشري.
1: هو راهو أول حاجة لازم فما قوانين واضحة وصريحة بخصوص الحقوق والملكية الفكرية والأدبية إلى غير ذلك. هذيك يلزمها في تونس تصير لها ميزاجور، خاطر كمان فما قوانين راهي قديمة. ما أنا ما استحفظرش بالضبط البنود القانونية خاطر مانيش مختصة في الميدان، ما كي نقرأ ونشوف فما برشا قوانين من 1800 وحاجة، فهمت؟ فيلزم اليوم تعاود تصير ميزاجور باش يقولوا راهو الإنسان عنده مكانته وراهو كل خدمة يخدمها راهو يلزمها تتوثق قانونيا للحماية للشخص الإنسان هذاك للفرد في أتعابه. خاطر كيما انت حكيت تويكا راهو عبد يخدم لك، إنسان يخدم لك تابلو يقعد فيه شهر، شهر هذاك عاش فيه برشا حاجات، عاش فيه ديسيبسيون، عاش فيه فرحة، عاش فيه خيبة أمل، هذوكم الكلهم حطهمنا احنا في تابلو اللي ساعات نتعديهم بجنب مرور الكرام، معناها ميم با نقراوه. واللي نلقاوه من بعد كيما حكيت سواء تخدم بعد بالانتيليجنس ارتيفيسيل واللي برشا تابلوات معناها هكيكا، ولي يدخلوا في الآلة الذكاء الاصطناعي الكل في اللي تابلو، وبرشا زيدة اللي يتسرقوا ويتحطوا كم ترافاي بيرسونيل متاع انسان اخر ويتباعوا بسوم رخيص يعني. فاول حاجة لازم القوانين هذيك تصير لها مزاجور. ثاني حاجة راهو الأخلاق قبل كل شيء. يعني أنا ما نجيش اليوم نلقى إيمنة ورغي كتبة مقال، نجي أنا ناخذ المقال متاحة هي وناخذ منه ونقتبس منه من غير ما نذكرها. حنا اللي نود بات باج نكتب عن الدكتور كذا كذا شنو أنا خذيت من عنده. راهو الأمانة العلمية والمصداقية قبل كل شيء، يعني الأخلاق والعلم والكل قبل أنك أنت باش تاخذ خدمة باش تنسبها لروحك. سينو معناها معناها الافلام، انا اكثر في الافلام مولده بالذكاء الاصطناعي. مثلا فما فيلم لاوسكار شارب معناها حرموه من انه ينال جائزه لخاطره مولد بالذكاء الاصطناعي. ف يعني فما مسابقات تشجع على انه الافلام تكون مولده بالذكاء الاصطناعي، باغ كونتر فما افلام لي فما بلوتو مسابقات لي تقولك معناها لازمك تمونسيوني كو سيناريو هذيك راهو كتبته الآلة ماكش انت. وراهو كي انت تقرا ديجا كتاب، تقرا ارتيكل، تقرا جريده، تقرا تشوف فيديو، معناها راهو العين البسيطه البشريه العاديه راهو نتاع انسان ما عندوش حتى علاقه لا بالتصميم لا بالفنون، انسان عادي، امي بابا يمكن اختي، راهم كي يشوفوا الحاجه هذيك راهم العين تنجم تفرق ديتكتي الكتابه البشريه العاديه من الكتابه الروبوتيه. لو كي تقرا ساعات بكري عرجت عليها ايمنه الحكايه، كي تحل دوكيمون تاع ايتوديون تحس تشات جي بي تي قاعد يكتب قدامك، معناها كلها تشبه لبعضها، فهمت؟ بالحق قوالب عقول نفسها كيف كيف، والكتابه كيف كيف، يعني بنفس الطريقه وراهو ونفس الروح ونفس الاسلوب. هو عنده ديجا عمل اسلوبه، فهمت؟ احنا قاعد يفتكرنا في اسلوبنا باش هو يصنع الاسلوب نتاعو. فوالا،
0: شكرا ليك. فصل غنائي ثاني ثم نعود.

0: نعود بعد الفصل الغنائي، ولهنا نحب نحيي مخرجة الحصة اليوم الأستاذة مروة السالمي، يعطيها الصحة على البشاشة والحرفية. وكذلك ما يفوتنوش الوقت باش نحيي صديقتنا الأستاذة المحاضرة إريم الزياني اللي تعذر عليها الحضور، إن شاء الله تكون بألف خير. وهي صاحبة العديد من المؤلفات في عالم التصميم، في عالم الصورة، وكذلك هي تدير سلسلة بحثية فكر وصورة على ما أعتقد فكر وتصميم، وتشرف وتؤطر العديد من الملتقيات والندوات الفكرية، وتؤطر طلبة في المراحل النهائية من الماجستير والدكتوراه. إن شاء الله تكون بألف خير، وربما إن شاء الله مستقبلا تكونوا معنا في حصص إذاعية قادمة. نحاولوا نكملوا الفقرة هذه مع الأستاذة هالة بالتحادث التناوبي مع الأستاذة آمنة الورغي في الكتاب الذي أصدرته الباحثة الواعدة هالة البرقاوي في علاقة بين السينما والذكاء الاصطناعي. هتحكينا على المؤلف، شنية مراحله، المحاور الأساسية، رهاناته، وشنية أفاقه البحثية وأثاقه كذلك فيما يهم عالم الصورة والتصميم الفني.
1: الكتاب هو عنوانه الذكاء الصناعي وسقوط المؤلف في السينما، من
0: قدمه للكاميرا خلي المشاهدين يشوفوا
1: الكوفيرتور من تصميم إنساني، معناها ما يش
0: تصميم إنساني
1: أهم حاجة، اللي هي أنا يعني خدمت الكوفيرتور بالفوتوشوب والإستراتور، معناها هذوما لي دو لوجيسيل اللي ديما نعتمدوا بهم في التصميم. فوالا والكتابة كانت الحق تدخل من دار الكتاب بتونس. الجرافيست يعني هي اللي عاونتني جوست في التيبو. فريت هوني معناها كتاب ده عنده كونيسانس باللي كالك باللي كولور تيبو دراشنو تنجم وقتها تقديه لانتيجورس ارتيفيسيل، مي كتاب ده ما عندكش علم بيان سور باش تعجز. دونك كيما قلت هو من تصدير الدكتور جوهر جاموسي، وتحت إشراف مخبر البحث الثقافات والتكنولوجيا والمقاربات الفلسفية الفيلا بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس،
0: اللي يرأسه الأستاذ صالح مصباح.
1: صحيتك فوالا. دونك الكتاب هذية اللي هو يحمل إشكالية سقوط المؤلف في السينما أو سقوط السيناريست بصفة أخرى،
0: سقوط السيناريست في الذكاء
1: في السينما في ظل الذكاء الاصطناعي. نعم،
0: في عصر الذكاء الاصطناعي.
1: دونك هو ديجا حكى عليها رولان بارت وقال موت المؤلف. وانا على هذيك بنيت انه عنا اليوم سينما معاصرة، فما تطور كبير في الكتابة السينمائية، من اللي كانت عنا ورشات نتلموا في سواء يعني سواء فاكولتي ولا ورشات خاصة باش نكتبوا سيناريو، اليوم لقينا رواحنا تيت مع الانتليجنس ارتيفيسيل بجميع،
0: ولكن ما زالت الورشات التكوينية
1: ما زالت بطبيعة. ريت هو لهنا ما نجموش نلغوا الإنسان، راهو حتى بتواجد الذكاء الاصطناعي فما إنسان هو اللي يقود فيه. يعني الذكاء الاصطناعي نجم يكون مساعد، والعنوان نتاع الذكاء الاصطناعي كمساعد مخرج ديجا احنا حكينا عليها في مهرجان شنني قبل مع زبير جلاسي، عملنا ورشة اللي هي عنوانتها الذكاء الاصطناعي كمساعد مخرج. لو ما تنجمش انت اليوم تقول الذكاء الاصطناعي وكهو هو المخرج، لا هو ديما يقعد في المراتب الثانية والمراتب حتى الثالثة والرابعة، معني كبدا عندك اسيستان انسان باهي معني كوا. دونك الكتاب فيه زوز فصول. الفصل الأول هو الذكاء الاصطناعي وأفقه في تطوير السينما، السيناريو المعلق في الإبداع والأخلاق. حكيت فيه على السينما كبدايتها كيفاش كانت، على دور السينما في تونس اللي مالورزمون ماشية وتدهور، يعني
0: اشترهم حالة القاعات
1: السينمائية الكارثية واللي اشترهم سكروا مالورزمون. دونك التغيرات القانونية والقوة الاقتصادية العالمية، خاطر حتى السينما دخل فلوس مش
0: طبعاً.
1: يعني هي قوة اقتصادية كبيرة جدا. فالفصل الثاني هو الذكاء الاصطناعي، انه هوني عنا روبوتات كاصبح كروبو، لي زيكزامبل نتاع الافلام اللي مولده بالذكاء الاصطناعي، وذكرت بكري التجربه التونسيه نتاع زبير، انه اليوم كيفاش نخرجوا من سيناريو تقليدي عادي مبني على فيكو واكسبيريونس بيرسونيل وانسانيه الى تجربه بالذكاء الاصطناعي. يعني توظيف الذكاء الاصطناعي في كتابه سيناريوهات غزو يصنع التوحش، انا سميتها بالتوحش خاطر بالحق الحق، معناها كي تتفرج في الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي مش تحس روحك تخنقت، يعني ما فيهوش تلمو، ما فيهوش روح تحس روحك تخنقت،
0: كائن هجين
2: غربة،
1: كائن هجين ولقيت دونك ما بعد الذكاء في السينما. هون النجم نحكيه على ما بعد السينما كوا انتر جيمي.
0: أستاذة آمنة، من جهتك أنت تعطينا رأيك في البحث لو أنك مطلع عليه، أو على الأقل تعطينا رأيك في هالبحوث هذه اللي تندرج نحو تبيان قيمة الجانب الفني رغم الهيمنة متاع الذكاء الاصطناعي، دور البحوث هذه في تنشيط الوعي لدى الطالب الباحث ولدى الأستاذ الباحث في قيمة عودة البحث الحقيقي رغم هيمنة الرقميات.
2: يعطيك الصحة هلا على الكتاب، ولا يعطيها صحة يعني برافو به السوجي. وقته يمكن هو الموضوع توعوي، يعني عرفت ألارم صار. يا ناس راهو وقيت باش نفيقوا على رواحنا ونحكيوا ننهضوا بالفن ونحميوا الفن، نحميوا الفن، التصميم، السينما، الفنون التشكيلية، الفنون البصرية، يعني كيف ما قالت هيلا يعني حقوق التأليف، خاطر لهنا حتى يعني شكون صنعها الصورة، شكون صنعها الصورة التصميمية ولا صورة سينمائية، هل صنعها الإنسان، هل صنعها الإنسان اللي هو صح

0: المنصة ولا صنعتها الآلة، يعني الحقوق التأليفية اللي حكيت عليها هلا يعني مهم جدا تصير فيها ميزاجور باش نفهم رواحنا وين ماشيين، على خاطر كيف أنت تحدد الحقوق هذه التأليفية لهنا الطالب، احنا بحكم احنا أساتذة، الطالب لهنا يفهم اللي فما حقوق تحميه من الذكاء الاصطناعي.
1: طبعا لهنا حديثك يمشي نحو أنه فرض إتيقة للبحث العلمي وإتيقة الذكاء الاصطناعي اللي يتدخل في الفنون الإبداعية الكل. وأمام قولة موت المؤلف أنا أقول أن المؤلف لن يموت والمبدع لن يموت، ورغم هيمنة الذكاء فإن الإبداع الفني حي لا يموت. نلتقي في حصة قادمة، إلى اللقاء.
2: بعد العرب سات جورة FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزاجور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورة FM TV.

0: 9 سينما سينما مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: 8:03 دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم، وكنتوا تتابعوا فينا جمعة 12 جوان 2026 ذو الحجة 1447 للهجرة كالعادة، من توا حتى للتسعة نتاع الليل نحكيو على السينما. موعد جديد باش نحكيو فيه مع رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما السيد صابر الرحومة، اللي باش يلتحق بنا بعد لحظات باش نحكيو على مختلف الأنشطة اللي قاعدة تقوم بها الجامعة، وخاصة اللي كانوا الجامعة التونسية لنوادي السينما موجودة ضيفة بحثنا لهنا في سوسة. دونك نعرفوا كل التفاصيل، شنية الستاج هذا اللي موجود لهنا في سوسة 12, 13, و14 جوان في سوسة من تنظيم الجامعة التونسية لنوادي السينما. هو تربص جهوي، موعد تكويني، تنشوفوا كل التفاصيل مع رئيس الجامعة بعد لحظات. سينو خليني نرحب بالفريق اللي موجود معنا من توا حتى للتسعة متاع الليل. عندنا حميدة في الإخراج التلفزي والديجيتال، عبد الحميد بالعجوزة تحياتي ليك. عندنا زوز مخرجين موجودين بحثانا لهنا يتعاركوا الزوز، واحد يشجع في الكندا واحد يشجع في البوسنة، دونك مانيش عارف شكون يربح. سامي الدويري وحسام القايد، مرحبا بكم الزوز. شكون يشجع في البوسنة؟ سامي علاه ماكش تشجع في الكندا؟
2: علاش ما
1: تشجعش البوسنة؟ والله إجابة جميلة جدا من عندك، علاش تشجع الأخرين؟ باهي احنا يظهر لي سي حسن باش يشجعهم الزوز. مرحبا يا سي حسن.
3: ويك بالحق، اولا البوسنه والهرسك ذكرني ببلاد كانت موجوده قبل اللي يوغوسلافيا
1: صحيح.
3: انا ليكول يوغوسلاف نعرفوا قيمتها قبل في التاريخ، تفرقوا توا مع الاسف، فرقوهم بليتو ولا كرواتيا جبل الاسود ولا شنو دويلات منا ومنا ومنا. دونك فما ليكول، يعني الواحد ما يحترم الفرق هذه لانه عندها

0: إريتاج، عندها
1: تاريخ
0: تاريخ ورثة
1: وعندها إرث.
0: الكندا عندي علاقة خاصة بها، فيما أنه
1: خدمت
0: في وقت من الأوقات مع منظمة كندية، دونك وزرت البلد هذيك.
1: فأنا كنت مشجع الكندا.
0: أنا مش نقول تعادلوا.
1: مش لازم. يا شباب هاوس حسن نفصلها الحكاية، قال مثال شخر جومات شنول يحبهم لذني دونك يساعدوا يخرجوا ماتش. قبل ما نمشي نحكيو على الجامعة التونسية لنوادي السينما، واللي نذكر سحسن اللي انت في فترة من الفترة الصعيبة لهذه الجامعة كنت ترأستها، كان قبلك سينجيب عياد يذولي زادة كيف كيف
0: بالضبط.
1: قبلك ولا بعدك؟
0: لا قبلي قبلي
1: قبلك انت الله يرحمه سينجيب، ديما نتفكروا في البرنامج هذا ديما نرحموا عليه، خلى بلاصته سي نجيب. دونك الجامعه هذه عندك علاقه خاصه بها مادامك ترأستها في فتره كانت صعيبه عاشتها الجامعه هذه، دونك موجوده لهنا بحذانا في سوسه، تربص تكويني لنوادي السينما. تنفهموا التفاصيل كل بعد شويه مع ضيفنا، لكن قبل هذا فما خبر واللي كان خرجت وزارة الثقافة اللي هو تعيين صديقنا المخرج والمنتج مختار العجيمي على رأس أيام على رأس لجنة التنظيم بتبع أيام قرطاج السينمائية.
0: وي وهنا فرصة باش نذكروا بنادي من نوادي الهوات نتاع تونس اللي هو نادي السينما الهوات نتاع سوسة نتاع السبعينات، واللي سبق خالد حكينا عليه وقلنا كيفاش النادي هذا براتيك مول أعضاء نتاعو الكل اللي كانوا منخرطين وبكلهم وقع تحويل الوجهة نتاع حياتهم، يعني تأثروا بالفن أغلبيتهم شاو ميدان السينما، فما اللي ولا مخرج كما مختار، فما اللي ولي ناقد كما كمال بالونس، فما اللي نظم ومهتم كما محمد شلوف، فما زوز برك مشاو للمسرح في عوض السينما مي دونك بقاو في الميدان الفن اللي هما رضا دريرة وكمال العجيمي، بحيث المجموعة هذيك شوف التأثير اللي معناها أثر فيهم، وصل أنه من بين المجموعة هذه مختار العجيمي. أنا نذكره مختار وهو صغير، كان شبيب هكا فهمتوا صغير
1: حتى التو
0: التو التو كبر عاد التو مع الكبر ماك تعرف الأمور تتعقد شوية فهمت. واحنا وقتها ليبوك نلوموا عليه مختار فهمت، نقولوا له تيارك عهوقة اسمع شبيك ديما تدور. لكن هو بالفعل كان معناه كان يشم ريحة السينما وبدا ومن الوقت ما هربش على السينما، وطبعا خرج لفرنسا وبعد بدا بالافلام الوثائقيه والافلام الروائيه ونظم المهرجانات.
1: هذا مهرجان الحمامات،
0: هذا الثالث مهرجان. المهرجان الاول هو مهرجان السينما التونسي اللي نظمه نتاع مع الجمعيه هذيك نتاع المخرجين المنجين، وبعد كاين الحمامات، وبعدها هو جيسيسي
1: ايام قرطاج السينمائي. أيه
0: بالضبط، معنا شوف
1: بالتوفيق
0: شوف السادة اللي يستمعوا فينا السادة المستمعين شوف النوادي استعمل
1: وي وين توصل
0: اللي توصل ليه
1: وي. دونك بالتوفيق السي مختار، نهنيوه بالتسمية هذية، لكن بالطبيعة التسمية هذية وراها برشة تعب وبرشة مشاكل وبرشة ضغط وبرشة شد وجذب مع جميع الأطراف. إن شاء الله بالتوفيق، نعرفوا اللي كونه سي مختار إلي أسي ديبلومات باش ينجم يوصل المهرجان إلى بر الأمان.
0: أي هو مختار يعرف اللي رواج متاع الوزارة ويعرف المشاكل ويعرف، دونك عنده تجربة في الشيء هذا ما غير شك، ورغم اللي توا مقارنة مهرجان قرطاج هذا يسمى الوليد المدلة اللي كيش قولوا
1: الابن المدلل للوزارة،
0: معناها مش كما بقية المهرجانات اللي يعني وانت تعرف وتكلمنا على هذا قداش مرة، لكن ولو هو انه مهرجان الوزارة لكن مش القراحه في مناخ سينمائي تونسي بما فيه المشاكل اللي نعرفوها الكل واللي تحدثنا عليها قداش من مرة. ثم فما توا مسابقة معناها عنيفة وشرسة بين المهرجانات على الأفلام، عارك على الأفلام برك شكون اللي وفما مهرجانات مولة من طرف خواص كيما الجونة كيما متاع السعودية كيما اي، معنى هذوما المهرجانات هذه من قطاع خاص جاية وعندها ياسر فلوس أصحاب اللي مشرف عليها قاعدة تضع في إمكانيات مالية موارد مالية كبيرة، هذا ما زاد يقلق ويزاحم. معناها العمليه راهو تسير مهرجان قولوا مدير مدير هو مسكين وبرش باش نقول لك يعني
1: مهنه
0: نجيب عياد لي تروا سيسيون اللي هذاك اكيد انه تعبوا ياسر تعبوا ياسر معناها شفناه معناها
1: دونك ان شاء الله بالتوفيق وتحيه كبيره برشا للسي مختار العجيمي. باه نمشيو للموسيقى احنا بعد شويه نواصلوا حديثنا في سينما سينما يلا

0: 28 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى للتسعة نتاع الليل في سينما سينما كالعادة. نحكيو على لاكتواليتي سينماتوغرافيك. حكينا قبيلة شوية سي حسن على أيام قرطاج السينمائية وتعيين سيد مختار العجيمي على رأس التظاهرة هذه. نحكيو زادة كيف على الفيفا 2026 مهرجان دولي لفيلم الهوات بقليبة في دورته 39. الخبر مازال كي هبط تو عنده 3 دقائق من اللي هبط. دونك الدورة 39 من 23 حتى 29 أوت 2026، واكيد سي حسن باش تكون موجود في قليب.
1: وي
0: قليب، تهز المايو وتمشي.
1: نهز المايو، ما نكذبش عليكم، كنا نهز المايو. يعني احنا في البدايه تغرمنا مع قليب، يعني نقولوا 50% سينما هاويه و50% قليبي.
0: مال انا في بقعتك كيفاش ناجلوا للصيف باش الناس تجيب المايو معاه.
1: والله اي
0: خاطر انت تو في مارس والا في افريل طقس بارد، مش بتاع عمان.
1: طقس بارد، طقس بارد، ولو
0: انه انت تنظم في مؤامره ضد محبي الفيفاش تخليهمش يعوموا. هذا فيما يخص التفاصيل الفريشكه. سينما ضيفنا وصل بحذانا سيد صابر الرحومه، مرحبا.
2: شكرا، شكرا لكم، شكرا جوهر اف ام، مرحبا بكافه المستمعين
0: والمشاهدين كذلك.
2: والمشاهدين اي اليوم اللي نحكيو على المشاهدين في الراديو،
0: راديو
2: تلفزه. مرحبا بشي حسن زادة.
0: قايدوم عندي دو بريزيدون بحذايا انا لهنا،
1: دو بريزيدون
0: الكلوب، دو بريزيدون. نخرج الروا خويا، انا مش هديت رئيس حد شيء.
1: لا لا سهل ياسر، انخرط دون دو زون تولي رئيس.
0: صابر ما يحبش
1: خليه. كان عندك
2: شوف، فما كلمه العوده ديما في الاعلام، الجامعه ابابها مفتوحه للجميع.
0: نعرف
1: لا العباد يظنوا انه رئيس، انا قاعد على هيك على كرسي ومتربع على
2: العرش
1: وهو يذوق الامرين.
2: ما يعرفوش يا حسن، ما يعرفوش.
0: صحيح. صافي، قبل ما نمشي ونحكيو على نسيج حي ونحكيو على التربص التكويني اللي موجود هوني، جوست نقولوا لكم البوسنا ماركات سي حسن، هاكا باش يكون في بالك واحد بلاش. شكون؟ البوسنا ماركات
1: وهرس كلا قال.
0: دونك خلينا نعرفوا الباركور نتاعك صابر، نعرفوا اللي كونه خذيت الجامعه نجم نقولوا في وضعيه نص نص، ماهيش وضعيه مريحه وماهيش وضعيه زاده كارثيه. دونك كيفاش لقيت الجامعه الساعه قبل؟
2: اول حاجه لقيت الجامعه في وضعيه مريحه. علاش نقول مريحه؟ وضعية مريحة. قد أنا بون، أنا في المكتب الجامعي تو تقريبا 10 سنين
0: ما شاء الله،
2: من 2017
0: من وقت منال.
2: مع منال طلعت مع منال، وقتي طلعت منال بريسيدونت، أنا وقتها معها في المكتب الجامعي وخدمنا مع بعضنا سنوات طويلة. وكي طلعت على رأس الجامعة يعني لقيت الجامعة في وضعية مريحة.
0: نحكي ماديا صابر،
2: ماديا بيان سور، نحكي ماديا ماديا ومعنويا، يعني في ليكوتيل كلها لقيتها في وضعية مريحة. وذاك الأصعب، أنه كما يقولوا مش صعيب أنك توصل للمستوى، الأصعب أنك تحافظ على المستوى هذاك.
0: الوصول للقمة شيء سهل، لكن المحافظة عليه هو الأصعب.
2: فوالا، دونك المسؤولية كانت صعيبة أنه باش تحافظ على نفس المستوى هذاك. ظافرة الجهود، مانيش وحدي، ما معايا ايكيب، دونك والجامعة بخير.
0: طوميو
2: اليوم الجامعة بخير.
0: طوميو، نتمناو اللي كون تزيد تتحسن الظروف.
1: كي قال لك أيوة. في وضعية مريحة ماديا ساعة قبل، خاطر المادي احنا نقولوا المادي ما نتكلم، لا المادي هو المحدد، كانت المادية كنا نحلموا، احنا كنا نحلموا، قلنا حلم مستحيل فانتازم، انه نهار يولي عندنا لوكال تابع للجامعة. وقلنا يستحيل، إبا هما تو عندهم مقر نتاعهم نتاع الجامعة. والمقر هذا معناه مهيأ أصلا ومنظم ونضيف وفيه قاعة نتاع عرض، يعني هذا يحكي لك هو أنه وظروف كما هذه بدمها يعني إيجابية جدا، وتخليك تولي طاقتك تستنفذها في حاجة أخرين، مش في خايف المنحة مؤخرت والكاري نجم يقول لك اخرج.
2: بالضبط. بالضبط هذا هو. يعني كنقول وضعية مريحة كما قال سي حسن، يعني مريحة ماديا، خاطر المادة هي المال وقوام الأعمال كما يقولوا. دونك من غير مادة ما تنجمش تعمل حتى مشروع، ما تنجمش تخدم حتى شيء. فإن شاء الله إن شاء الله نواصلوا وكهو، إن شاء الله نواصلوا في في في نفس النسق هذاك. ما ديما نطمن الجميع، الجامعة بخير والجامعة تنشط ونشاطاتها بارتو.
0: قداش من نادي عندنا في الجامعة
2: تو؟ تقريبا 16.
0: شنو اللي لازم باش يوليو 24 على قد اعداد الولايات
2: نتاعنا؟ شو اللي لازم؟ انه مزيد من المشاريع كما اللي قاعدين نعملوا فيها توا. يعني المشاريع اللي نمشي بها للمناطق وبها هي نحاول نخلق نوادي جديدة. خطر اليوم الوضعية تبدت. أنا قلت بدت مثلا بغابور للجنراسيون بتاع سحسن الوضعية تبدت كومبليتمون. خطر في البريود بتاعكم توما سحسن يعني كنا نحكيه على 60,000 و70,000 منخرط. يعني كانت كانت قوة ضاربة في البلاد يعني تقريبا بعد جي تي تي جي للاف تي سي سي بالضبط. وسحسن يعرف هذا مليح.
1: كنا المطالب نتاع النوادي الجديدة أو مديتون ننظروا فيها فعقلنا
2: بالضبط. كانوا ياخذوا برشا وقت باش ينظروا في مطلب تاع انشاء نادي. علاش؟ خاطر يا فيكو سا وقتها يا فيكو سا. اليوم الامور تبدلت. اليوم اليوم عندك كتالوج تاع افلام في في في مكتوبك. يعني تجبد السمارتفون تلقى كتالوج تاع افلام. دونك ما عادش فما كالشغف تاع نمشيو لصاله السينما ونتفرجوا مع بعضنا ونناقشوا مع بعضنا. نو الامور تبدلت. دونك قبل حتى ديما نقولوا الانمي قبل كان لو سيستيم.
1: اي
2: اليوم الانمي بارتو.
0: اي الانمي هو التليفون. الانمي هو اليوتيوب. الانمي هو الفيسبوك وغيره. هذوما كلهم يقلقوا ويشوشوا على الأنشطة. أما خلينا نقلب السؤال. فهمت اللي كونه يفو ان اكسيون دو بروكسيميتي باش توصل أكثر للشباب وباش تنجم تخليهم ينخرطوا في الـ FTCC. لكن الأوبجيكتيف احنا تو اون كونسوماتور دو ليماج. ديما سي حسن يقولها اون كونسوم بوكو ديماج لكن اون نون كري با اون اي با كرياتور ديماج. دونك لهنا وين يظهر لي دوركم انتوما ك اف تي سي سي, دور الجمعية الفيفاج, دور الاف تي سي ا زاد كيف كيف لا تي بي سي سي وغيرهم من الجمعيات, هو سي دو كري ليماج.
2: مو هات نفهموا ساعة قبل هات نتعلموا كيفاش نقراوا ليماج pour pouvoir créer de l'image. Il faut savoir lire l'image. Il y a un personne qui écrit un livre, il ne sait pas qu'il écrit un livre
0: avant dans sa vie.
2: Il ne sait pas qu'il écrit tout simplement. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre à lire l'image puisque nous vivons dans un monde d'image et nous consommons l'image. Inondé
0: par les images.
2: Voilà, on est inondé. يومياً سوايع et des milliers d'images يجيونا قدامنا. هات نتعلموا نقراوا l'image الساعة. وهات نبداو بالعام قبل ما نخطو للخاص. نبداو بالعام l'image في اشكالها الكل. نتعلموا نقراو ليماج هذيك ومن بعد بشوي بشوي نمشيو الاهم نتعلموا نقراو فيلم. من بعد نخمو في الكرياسيون كيفاش تجي. خاطر الكرياسيون زاد ما يجبك باك جراوند. انت يجبك باجاج باش تجبد منه. يجبك معناها يجبك مخزون معرفي ومخزون فيجوال بصري خاصه
0: التقني.
2: والتقني بعد يجي نجم يخلط من بعد التقني هذاك يعطيني مخزون معرفي ومخزون بصري قبل معناها دون لوكال اون فابويزي باش تجبد انت باش تنجم تخرج. من بعد الكرياسيون بشويه بشويه كيما قلت لك المشاريع اللي قاعدين ماشيين فيها احنا تويكا سي قاعدين نمشيو في الكرياسيون دو ليماج بيتيت ابيتي بشويه بشويه.
0: فهمتك. باهي لي جون نتاع توا الشباب نتاع توا بحكم مخالطتي ليهم سي حسن زاد كيف كيف حتى شبيبه لهنا ما عادش عندهم حتى صبر.
2: وي
0: يحب دوب ما يدخل نحب ندخل الاف تي سي سي خويا نحب نعمل فيلم. اش بي فلان الفلاني يسمي لك اسم يوتيوبر ولا تيك توكر ولا انستغرامر ولا غيره هاكا يعمل في الفيديوهات. اش بيني انا ما نعملش فيديوهات.
2: وي
0: نورمالمون يلزمنا نأطرو يلزمنا نفسرو لهم يا ولدي راهو اللي قاعد يتعدى في المنصات هذوما نتاع الانستغرام ونتاع التيك توك راهو ماهوش
2: سينما. با دو سينما
0: فوالا ماهوش فيلم هذاك. راه
2: هو الشباب تاع اليوم كيما قلت ان فيل تو تو شويت
0: اكزاكت.
2: ومشكل اللي فما خلط حتى نوصلوا نحكيوا مام على خلط في المفاهيم عند الشباب في مخص ليماج. علاش قلت لك هات نتعلموا نقراوا ليماج
0: ويقول لك الاف تي سي سي ويقول لك نحب نخدم على انستغرام.
2: فوالا نحب نخدم على انستغرام. يمشي يقرا السينما نعطيك اكثر من هكاك. يمشي يقرا يدخل يقرا اوديو فيجوال وشنو طموحه انه يطلع انستغرامور ولا اعطيني نميتريزي انا لاباري.
0: مع احترامات للناس اللي تقدم في محتوى
2: صناعه المحتوى
0: اللي يقدموا في محتوى تاعب هذوكم ربي.
2: شوف اليوم صناعه المحتوى في بارتي دو نوتخ في. انا بدي نستهلك في محتوى. عندي محتوى معين في على اليوتيوب مثلا ونستهلك فيه في
0: ساعات يجيك بالسيف.
2: لا لا فما حاجات نختارهم انا نمشي نلوج عليهم معنا نقولها ما عنديش مشكل معناها سي ميم با ان بليزير كوبابل. لا عندي دي باج نمشي له بالزمه حاجات تخصني انا اوكي ونحب نعرفهم انا كسوا في السينما في ليستواغ في الكوره مثلا ندخل نشوف فما دي كرياتور دو كونتينيو يخدموا على روحهم. ما عنديش مشكل معاهم. بقى المشكل انه كيما قلت انت تحب في اسرع وقت ممكن تتعلم التقنيات الكل. يحب يتعلم يصور يحب يتعلم منطقي يحب يتعلم يتكلم في الميكرو يحب يتعلم كل شيء في اقل وقت ممكن باش يخرج من بعد محتوى خاطر بالنسبه له هذيك الشهره وذيك الفلوس. لا سوني با فري ماشي هكاك الامور تمشي. اول حاجه تختار انت شنو تحب تعمل. اوكي تحب تعمل صناعه المحتوى يلا اعمل صناعه المحتوى. مي كيما قلت انت توصيتك ايش قلت خالد؟ قلت شنو المحتوى اللي تقدم فيه؟
0: صحيح
2: توك ماهوش تافه يشبيه يسحق التشجيع هكا ولا باهي. دونك
0: انتم بيدكم خدمتوا على
2: خدمنا على صناعه المحتوى
0: على يوتيوب وعملتوا وي. دي فيديو تريز انستركتيف كنا حكينا عليهم لهنا زاد كيف كيف على لي ميتي دو سينما على لي تكنيك دو سينما حلوين برشا. معناها انا نتفكر نتاع مالك سمعتها مرتين ولا ثلاثه معناها مركز معاه شيء كبير خاطر هذاك سي لو بيتي فولي كي مانتيريس انا اكثر في
2: على حلقه المونتاج
0: اكزاكتومون
2: فوالا سي سا. شو بالنسبه للفيديوهات هذوك مثلا هذوك كل واحد لقى روحه
0: وي
2: فما شكون تبعهم الكل انا نعرف شكون تفرج فيهم الكل من الاول للاخر اوكي وقالوا لي وفما شكون مشى الحلقات معينه لقى روحه اوكي شكاي معناها شكاي تروف سون كونت. هذاك مثلا كيما قلت لي محتوى حاولنا نبسطوا فيه وحاولنا نمشيو فيه باللغه سهله الامثله تاع افلام تونسيه الكلام بالدارجه حاولنا نبسطوا له مكسب الحلقه صغيره باش نوصلوا لك الشباب هذاك خاطر كيما قلت انت ما عندوش صبر ميزابار انه يحب يتعلم كل شيء. حتى اليوم معناها الفيديوهات اللي تخرج تاع الشباب يعني مونتاج رابيد ولا هو ليماج دو مارك هو لا ريغل هو لا نورم ولا لو مونتاج رابيد نمشي معك اكثر من هكاك. اليوم ميم حتى في صناعه الموسيقى فما دي تيتر يخرجوا اون مينوت
0: 30
2: اون مينوت دمي تيتر راهو
0: اي اي اي صحيح
2: كاريمون معناها فما اليوم فما يعني دي برودكتور تاع موسيقى يكومبوزي على الوقت هذاك. فما حاجه اخرى فما افلام اليوم تتخدم الرياليزاتور وقت اللي يعمل الرياليزاسيون تاعو يقرا حساب ليماج فيرتيكال. علاش؟ خاطر يعرف برشا ولا ظاهره تويك انه نقصوا من الفيلم من بارتي ونعديوها على فيرتيكال اوكي ريل اوكي بحكم انه الافلام القدم والافلام اللي تصورت تقول احنا اونتر جيمي كلاسيك التعب في المونتاج بتاع الريل. دونك ولا شي يعمل المخرج ولا يقرا حسابه انه في الميزون سين نتاعو وفي الكادراج يقرا حسابه باش يخلي اون بارتي للقصان سهله دو تيل فاسون انت كونسوماتور كما تفاش انت باش تقص على روحك وباش تهبط باش تعمل له بوبليسيتي تو سامبلومون. دونك شوف وين وصلنا احنا تويكا. دونك لو موند بوج اي بان يلزمنا احنا نتبعوه زاده ونمشيو معاه.
0: وفي هذا الإطار تنتج نسيج حي كنت في القطار في شنني في سبيلة
2: اسمح لي الترانزيسيون واش احسن له
0: يل مطون يبر جلابرا
1: نحن في جر في جر بعض وكما قلت.
0: دونك في هذا الإطار اللي تيسو فيفان عجبني الاسم نسيج
2: حي
0: مش النسيج الحي لا نسيج حي. دونك دورو شنو تعملوا
2: خلنا نبداو الساعة بنسيج حي خاطر حي راهي فيها دوبل سونس بيان سور. فما الحي اللي هو لو كارتي وفما حي الفيفون. دونك صحيح انا بالفرنسي ترجمناها تيسو فيفون مي كتاخذها بالعربي نسيج حي يعني تعني الحي وتعني حي الاثنين لي دو. علاش؟ خاطر هي الكل تدور حول مفهوم الحي. هي الحكاية ليدي اي تري سامبل اي تري بيركوتون.
0: صبر هي ماشي غريبة عليكم سينما في حومتنا من عندكم انتم
2: بالضبط سينما في حومتنا وسيني شباب وسيني فابريكا وداية صغار يعني تقريبا المشاريع اللي خدمناهم الكل في العوام الاخرى كلها تمشي في نفس التوجه. فما لا بروكسيميتي فما دابور قبل بروكسيميتي احنا نمشيو في نشر الثقافة اللي هي الغايه اللي حتى في الرايد الرسمي مكتوبه كيف ما هكاك معنا نشر ثقافه
1: السينمائيه
2: فوالا ثقافه عبر السينما وثقافه السينمائيه يعني هذيك الفوكاسيون الاولانيه نتاعنا. من بعد اجي نخمو كيفاش نشر الثقافه هذيا اون شيرش لا بروكسيميتي. فما احياء تسحق باش تمشي لهم فما اماكن تسحق باش تمشي لهم نخمو في العداله الثقافيه.
0: صحيح.
2: دونك وقت اللي خممنا في نسيج حي قلنا بون لو بوان الاولاني انا نمشيو الاحياء هذوما باش نتواصلوا مع الشباب ونعطيه فرصة أنه يعبر ويتكون. والبوان الثاني اللي خممنا فيه أنه يكون اللي باش تعلموه كيفاش تصور بالتليفون بورتابل. وقلنا لازمنا نواكبوا العصر واليوم الناس كل عندها تليفون بورتابل واليوم الناس كل تحب تعمل إيماج بالبورتابل يا خويا أوكي
0: ما عادش يسأل كيفاش يشريو تليفون ما عادش يسأل على البويسونس ولا البروسيسور اش فيه. الكاميرا قداش؟
2: الكاميرا
0: قداش؟ طول
2: فوالا شنو هي الكاميرا في قداش من الاوبجيكتيف فيه وشنو هي الكاميرا وشنو هي الكاليتي تاع ليماج. دونك بالنسبه لهم هكاك معناها ما يهمش البويسونس ما يهمش الماركه ما يهم حتى شيء الا الكاميرا اعطيني نصور به اوكي نمشي معاك انت تحب تصور اجي على الاقل ملا نتعلموا مع بعضنا كيفاش تصور على قاعده وكيفاش تصور لغايه مش نصور باش نصور مش مجرد اني تصوير، خاطر زاده المنتوج الاوتبوت اللي باش يخرج، معناها المنتوج اللي باش يخرج من بعد هذاك عصار التفكير نتاع الشباب هذاك بتاطير مؤطرين بيان ايفيدامون. دونك احنا اخترنا مؤطرين خدموا معنا، كما توا اليوم احنا مثلا في سوسه اليوم بعد خمسه محطات عملناها في نسيج حي، عملنا وقفه نعملوا في تاطير المؤطرين دونك فورماسيون تي او تي مع مدير ومنشطي دور الثقافه اللي باش يواصلوا مع العمل من بعد. دونك عملنا مراحل وقفه نتاع مراجعه وكاليبراج ونتاملوا نحاسبوا نقيموا نشوفوا اوكي ومن بعد نكملوا مع بعضنا. دونك اليوم مثلا معنا مدام سلمى الهبي اللي كانت خدمت معنا في الناظور، كنا في القطار مع مروه طيبه، مشينا للشنني مع مدام نبيله قويدر، وهذوما ساشون كلهم من المناطق، معناها كل واحد من منطقته، معناها مروه طيبه بنت قفصه وخدمنا معها في القطار غاديكا، دونك سلمى الهبي من الناظور وخدمنا معها في الناظور في ولايه زغوان، نبيله قويدر من شنني، سمير حربوي من بوعرادة خدمنا معاه في بوعرادة، سي ميهوب خدمنا معاه في منزل عبد الرحمن، محمد علي ميهوب في منزل عبد الرحمن. دونك بعد الخمس محطات هذية قلنا يلا نتأملوا باش نجموا نواصلوا. دونك عاد باش نواصل حديثي على المؤطرين، يعني المؤطرين دورهم أنه باش يعلم الشباب هذية كيفاش يخدم. دونك المرحلة الأولى يعني هي ثلاثة أيام بتاع البارتي الأولى بتاع المشروع، ثلاثة أيام أنه نهار كتابة.
0: ولينا نحكيو على تربص المكونين اللي هو موجود لهنا في سوسة،
2: نحكي لك في نسيج حي. لا لا في نسيج حي، نحكي لك في نسيج حي. دونك أنا حكيت لك على الوقفة اللي عملناها اليوم مع المكونين. دونك باش نواصل مع نسيج حي اللي هو عبارة على فورماسيون في ليكريتور في التصوير وفي المونتاج.
0: منين يبدأ الفيلم لين يوفى؟
2: بالضبط. هي تعطيني الفكرة ساعة أنت كشاب في الحي متاعك، أعطيني فكرة على الحي متاعك، يعني لغاقل اللي في الأفلام الكل وفي الكتابة اللي كتبوا فيها كلها أنه جيب حاجة بارتيكوليير من الحي متاعك. دونك اون بارتيكولاريتي في الحي إجا نحكيو عليها مع بعضنا باش تميز المنطقة متاعك، هاي نحكيو عليها، يعطيهم أفكارهم تتكتب يتعمل السيناريو كيفاش باش تخدم في شريط وثائقي.
0: دونك لهنا نمشيو للدوك.
2: للدوك علاش ركزنا على الدوك؟ خاطرو بلو رياليست ويربطك اكثر بالواقع، معناها خاطر فيكسيون تنجم تمشي وين تحب انت،
0: وباش يصور رواحهم اكثر باش يصور حاجه اللي هي موجوده عنده.
2: بالضبط موجوده عنده وحاجه واقعيه، دونك سي بلو رياليست اكثر من يكون فيكسيون، خاطر كما قلت لك سا بار دون تو لي سونس وتنجم تبعد بيه وتهرب بك الفكره. دونك خليه وثائقي يتكتب، ومن بعد نهار ثاني تعدى للتصوير يخرجوا يصوروا هما بعد ما حضروا هما مع شكون باش يصوروا وين باش يصوروا وكيفاش باش يصوروا معنا وقت وكل في المنطقه نتاعهم، يكملوا يصوروا تتعدى الماتير للمونتاج من بعد.
0: بيرفكت. دونك فما افلام خرجوا في المحطات السابقه؟
2: الافلام ما خرجوش قاعدين يتمنتيو وماناش نخرجوهم توا. دونك باش يجي وقت من بعد باش نلمهم الافلام الكل باش يتعرضوا اكيد الكل مع بعضهم وباش نعملوهم ان ايفينمون ديزون ان ايفينمون باش نعرضوهم من بعد الكل وباش نخرجوا الافلام. دونك لحد الان ما اعلنا عنا حتى فيلم، دونك حتى نكملوا المراحل الكل.
0: دونك عبير تمشيش تنسى ما تستدعنيش الايفينمون هذايا، تغش عليك.
2: تحيه لعبير من هنا عبير العقل في المنسقه الاعلاميه نتاعنا.
0: باهي صح صح.
1: هي الافلام هذه يلزمها تتعرض قبل كل شيء في الاحياء وين تصورت.
2: وي
1: ويشوفوا الافلام قدم
2: وي
1: وتولي معناها الجامعه عندها برنامج نتاع توزيع الافلام والتعريف بها وكذا بون سا
2: ونعرضهم في النوادي
1: بربي. توا فما حاجه هامه توا ما نتكلموا على الجامعه التونسيه نوادي السينما، انا ولد الجامعه التونسيه وانا ولدها الفيفاج ولد الجامعه التونسيه نوادي السينما بما انه احنا جايين من الجامعه تكوننا فيها واعطتنا واعطيناها. دونك احنا كي وصلنا نعملوا الفيفاز وغير نعمل مهرجانات اخرى في بلاد راهو كلها ايماناسيون، كنا خارجين من الجامعه التونسيه لنوادي السينما. فما ياسر شباب كي يسمع الكلمه هذه ما يعرفش، يقول لك كوني منظمه من منظمات هكا ما يعرفش التاريخ، يسمو يعرف وانه البلاد هذه ماني ديما ناكد ونغلق اصلا نعترف على الدور اللي تلعبه النوادي، خاصة النوادي اللي تنتمي للجمعيات مش النوادي اللي تيمة وحدها هكا ولو حتى هذيك عندها قيمتها ولعب الدور. يعني نقول الكلام هذي علاش؟ لأنه الإدارة الغبية ونتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا اللي ولات بحكم أنها عندها قوانين وشنو وتحب الشفافية متاع الجمعيات، ولات الناس كلها حتى مفرج كارة الجمعية اللي عندها شر ولا عندها عاب تولي تعملها بنفس الطريقة كما تعامل الجامعة التونسية نوادي السينما أو الجامعة التونسية للسينما الهوات اللي توا مكتب تكلمت بكري على الدورة القادمة نتاع قليل على بالك وقلنا الجامعة مورطة في دين نتاع 200 مليون معناها. وهذا ما يقلقش الإداريين اللي يحكموا واللجان نتاعهم على بالك الجامعة الافتساية الجامعة نتاع الهوات شنو اللي عطات البلد هذه وعلى بالك شنو اللي عطات الجامعة التونسية نوادي السينما. لو كان أنت إداري أنت مسؤول كي نقف قدامك ما تعاملنيش على أني مجرد جمعية لا أنا تاريخ أنا تاريخ الجامعة التونسية نوادي السينما ولهذا تحترمني وبالسيف من عليك وكي نبدأ أنا عندي مشكلة وعندي غصرة في حاجة أنت تجي على ذمتي مش نسير في جرتك وقتاش بيستعمل اللجنة وقتاش سيادتك تتفضل معناها هذا هام جدا نقولها لأنه أنا الرأي متاعي أنه القطاع الجمعيات الجمعيات الفاعلة والنافذة مش كلمة الجمعيات الديكور واللي تخلقت بعد 2011 لغرض نعرفوه الناس كل والبعض منها القضاء هنا يتبع فيها الجمعيات اللي عطات للبلاد هذية واللي عمرها 50 سنة و60 سنة وهذا ايش معناه الجامعه التونسيه نوادي السينما وهي مزلتي
0: كانت عام 49 ساسا هكا مانيش غلطان
1: 49 وهي مزلتي الى يومنا هذا قائمه وقاعده تعطي لما هذا كما قال صابر بكري الظروف والانسان ديما مقيد في الظروف احنا القدم خدمنا في ظروف معينه وعشنا خسارات معينه فهمتني كنت فما اشياء سهله احنا معناها كنا نحلوا قاعده سينما في عرض ابن رشيق في السبعينات كومبلي ديما ما فماش
2: ديما عمل سال
1: كومبلي وانا ديما نقول يا صبر اول نهار دخلت باش نقري في نصر الله ما انا دخلت المدير عطاني 6 متر يعني في مخي قلت وانا اول نهار باش نقري 6 متر لو ما تعلمتش كيفاش ابن رشيق نقف نجيب عيط قال لي انت لو يعني أول مرة باش نعملها أقف قدامك الـ400 ولا 500 متاع ابن رشيق الطلبة أغلبيتهم وتعرف السبعينات والنقاشات والأفلام يعني غادي تعلمت نقف قدام الجمهور ونناقش على فيلم ونعطي رأي ونسمع رأي راني انهارتها راني انهارتها باللي سي راني هربت نأكد لك راني هربت
2: ما تبعوش ما تبعوش كده مش أحسن للشباب متاع توا ونهربوش من القراية
1: بحيث
0: لا هو مش يقري مش
1: يقري
0: هو دخل أول ساعة باش يقري
2: هربت من اللي شيء وقت يتقري
1: لا
0: كان باش يقري كان ما جاتش الاف تي سي سي وقفت في ابن رشيد
1: علمتني كيفاش
0: راهو حشم باش يقف قدام التلامذة نتاعو
2: لا بريز دو باغول اون بوبليك اللي علمت انا الاف تي سي سي باش تقف باش تقف قدام الجمهور
1: يعني هذه
0: وكان ما جاش عنده خبرة في الوقفة قدام الجمهور
1: راني ما نعرفش
0: راهو حشم تلعثم ما لقاش كيفاش الكلمات نتاعو راهو هرب
1: هذه الاف تي وكيف كيف كيف اسمع تو يتولى الحديث في الحديث
0: هذا خلينا نرجعوا احنا لو كور دو سوجي
1: نتاع ناكد على الشيء هذا اللي تفضلكم
0: واضح واضح الميساج وصل سامحني صابر جوست لو ديفي الي ديفيرون ما بين الاف تي سي سي في السبعينات والاف تي سي سي اليوم الاف تي سي سي في السبعينات كما قال صابر قبيله كانت ضد معناها الهوامش اللي دايره بالاف تي سي سي والانشطه نتاعها كانت هي اللي تقلق فيها توا ليماج هي اللي تخلق فيها وسورتو حسب رأيي أنا من عشر صابر تكونفيرم ولا لا هي استقطاب الشباب باش يجي هذو ما يظهر لي لي دو بلو غران
1: استقطاب الشباب كما قال لك وحاجه اخرى هو بكري صابر ما هدلها شويه في الحديث نتاعو شنو هي الصوره تو شنو هو السينما اصلا
0: صحيح.
1: مهمه صعبت على خاطر انت مش اللي صار لنا احنا البشر مش في تونس برك بارتو تايير براتيكمون الا الناس اللي هربه في جبوله ولا بعاد هو مش كونكتي كان كونكتي يا ويلك معناها الساتوراسيون فما ساتوراسيون خاخنا 90% مليانه بشيء نتاع زخم نتاع السيل ديلوج دو فو جايه منه ومنه ومنه وبعد كي انت ان جان اللي هو كيف هو ضحيه الشيء هذا حب ولا كره مش تكلموا على نيماج مش نمبورت لاكيل ليماج سينما لأنه السينما في البداية هو لون نقص احتكر الصورة وصنع بها المعجزات صنع بها العصر الذهبي بتاع السينما
0: في
1: وهو توا قاعد يستهلك في صورة ما عندها حتى معنى تنساش شو اسمه ريجيس دوبريق كتب الكتاب في مار دو ليماج يقول

0: بوزيسيون تاع الجامعه قبيله حكيت على فينانسيرمون ومع قلتك ماديا ومعنويا حتى معنويا بوزيسيون تاع الجامعه اليوم قويه حتى فيزافي الاداره لانه مثلا احنا اليوم ناسي شحيره ممول وزاره الشؤون الثقافيه وكان سي اون ريبونس ان ابيل ا بروجي دونك هبطوا بلاغ وجاوبنا على البلاغ وقبلونا دونك اليوم وضعيتنا مع وزاره الشؤون الثقافيه مثلا مريحه اليوم معنا مريحه جدا اليوم احنا مثلا اليوم تحت اشراف اداره العمل الثقافي ومعنا مرافقين ومعنا معناها اطارات من دور الثقافه ومشرفين من اداره العمل الثقافي
1: حاضرين معنا. سي فاسيل دو كونفانكر الموظفين باش يجيك جمعة وسبت واحد بار اكزامبل باش يسلم في لي جور دو كونجي نتاعو ولا باش يسلم في ايامات الراحة نتاعو وباش يجي
0: بالضبط. فوالا دونك معناها اليوم الوضعية مريحة. احنا كجامعة تونسية لينو دو سينما اليوم بفضل العمل نتاع السنوات اللي فاتت كلها انه وصلنا الوضعية انه اليوم عندنا فما علاقة ثقة سيريو. وي نو سون بخي او سيريو بالضبط. فما علاقة ثقة بيننا وبين وزارة الشؤون الثقافية اليوم ولا كنقدموا مشروع اللي بخينو سيريو بالكدا بالكدا معناها يقراوا ويثبتوا ونتناقشوا فيه ونحكيوا كله في الاخر يلا اخدم على روحك احنا هنا معاكم. دونك هذه النقطة اللي حبيت نعلق عليها معاك حسن في اللي قلتوا. اما بالنسبة لجامعة تونسية لينو دي سينما راي الوضعية مختلفة على على غيرها.
1: طوم بوفو كسا دور
0: وي بوفو كسا دور اون توش لو بوا دونك فوالا.
1: باهي هذا تو فيما يخص نسيج حي.
0: نسيج حي
1: اخر محطة وين كانت في نسيج حي؟
0: في منزل عبد الرحمن.
1: في منزل كنا عبد الرحمن
0: الجمعة اللي فاتت كنا في منزل عبد الرحمن
1: دونك سي بون.
0: مازلت الدوزيام فاز
1: الافلام الافلام تعملوا سي بون
0: تصوروا في المونتاج
1: تو في المونتاج
0: في المونتاج
1: اللي كانوا باش يتلموا الكل ونورمالمون باش يكون فما ان ايفينمون اللي باش يتعرضوا فيه
0: باش نعرضوهم وباش ندوروهم. فوالا
1: حكيت انت على تكوين المؤطرين
0: وي.
1: دونك في سوسة هو تربص جهوي في الوسط ورشات تأطير لمؤطري نوادي السينما. منين جات الفكرة الأولانية تاعك؟
0: باهي كيما قلت لك هو اليوم فما دوز ايفينمون اون باراليل معناها فما حاجتين يمشيو اون باراليل مع بعضهم. دونك فما تكوين المؤطرين مؤطري دور الثقافة والتكوين والتربص الجهوي لنوادي الوسط. وها باش نحكي لك على الاثنين تو باش نفسر لك. يعني بالنسبه لتكوين المكونين هو تابع نسيج حي كما قلت لك قبيله. تابع نسيج حي هي وقفه لتكوين المكونين اللي هما باش يواصلوا وفي خلال تكوين هذايا باش نخرجوا بان جيد دليل المنشط السينمائي او منشط نادي السينما. دونك احنا عملنا معناها مقترحات اولى للدليل والورشه هذه اللي باش تعمل مع
1: دام
0: فوالا ان برومي درافت والورشه اللي بتخدم مع دام سالم الهوبي تويكا باش يخرجوا بها بدليل نهائي اجماع لمنشط نادي السينما. دونك هذه فيما يخص التواصل
1: سامحني اللي باش يتم استغلاله على مستوى دور الثقافه
0: بالضبط
1: اللي فيهم نوادي سينما
0: ولا حتى اللي ما فيهمش اللي باش نخلقوا فيهم نوادي سينما.
1: يعني حبيت نوصل هيك قلتها
0: بالضبط بالضبط بيان سور. احنا شنو هو الغايه انه يا فما نادي نزيدو نطوروه يا ما فماش نادي احنا نخلقوه.
1: وي
0: لكل سبب احنا السينما في حومتنا خلقت لنا نوادي سينما
1: صحيح
0: ايديات صغار خلقت لنا نوادي سينما. يعني كل ايفينمون نعملوه نحاولوا به ريك اون فان ايفينمون تلقى عندك نادي جديد مثلا ميشيل خطوه اخرى سيت اون فيكتوار كيما قلت سيت اون فيكتوار على الاقل فما نادي جديد بسببك غراس ليفينمون اللي صار هذاك. فوالا
1: دونك هذا الجزء الاول. الجزء الاول هو تكوين المؤطرين اللي هما في دور الثقافه
0: بالضبط
1: واللي هما من بعد باش يواصلوا الرساله وباش يحاولوا
0: باش نواصلوا مع بعضنا باش يقعدوا على اتصال بالجامعه. يعني مش غايه في حد ذاته
1: باش يكونوا كونتاكت ديريكت مع المتكونين ولا مع الشباب.
0: فوالا بالضبط. والفولي الثاني اللي اون باراليل اللي قاعد يمشي تويكا هو التربص الجهوي احسن يذكر الويكاند تكنيك قبل كنتوا تعملوهم الويكاند تكنيك. دونك احنا مشينا في نظام التربص انه قبل ما نعملوا تربص وطني نعملوا تربصات جهويه. دونك نعملوا تربص الجنوب الوسط ثم الشمال ومن بعد نلموهم الكل في تربص الوطني. دونك اليوم تربص الوسط اللي نلموا فيه نوادي الوسط واطرهم الاستاذ السيد طاهر بن غديفه. دونك هو اللي يعمل نشكروا صديقنا استاذنا طاهر بن غديفه باش يعمل يعني هو بدا ديجا اليوم يخدم على الاناليز فيلميك التحليل الفيلمي. يعني نرجع نقول ديما نقراوا الفيلم نتعلموا نقراوا الفيلم نتعلموا نفهموا الفيلم نتعلموا الصوره اللي تخرج من الفيلم خاطر هذيك منبع كل شيء فينالمون راهو اون فابويزي لا دون باش نجموا نعملوا حتى الكونتوني. حتى كان باش تعمل انت كونتوني نوميريك ولا حاجه راهو كي ما يكونش عندك باك جراوند سينماتوغرافيك راهو باش تقعد نقصتك حاجه. هذه قناعه شخصيه وقناعه يعني جماعيه في بيناتنا ان مقتنعين انه السينما هي اللي باش توصل في الاخر.
1: واضح
2: السينما ولا يسميوها l'art de la résistance par image.

0: l'art de la résistance par image, oui. Effectivement. Voilà, et c'est l'art de tous les arts, finalement.
1: Oui, absolument.
0: Voilà.
2: Film, cinéma, tu as le raqs, tu as le khnaa, tu as le sour, tu as le tout. Le dialogue, le scénario, le kitab.
0: Voilà. C'est une sculpture, le décor, le pédagogie.
1: L'art de la résistance, résistance à quoi? Contre quoi? Contre l'image elle-même. Oui. Oui, le muscle. لازم لا سي صبر لازم نسمع
0: لازم حلقه اخرى سي حسن
1: يسمع
2: سي حسن قبل ما نرجع لك
1: لا لا حاجه هامه جدا خلي البرونوت الجامعه كانت سابقا كانت قويه بعدد منخرطيها بعدد نواديها وكذا لكن كانت قويه زاد بافكارها دونك يلزم الندوات الفكريه اللي ما فيهم حد شيء لا فيلم الناس تناقش على الوضع اش معناها فيلم اش معناها كذا خاطر احنا كنا مشهورين بالخطاب نخطبوا احنا والهوات يقولون انتم بلا بلا بلا تنهار تخطبوا ايه احنا نخطبوا انتم تنجوا احنا ما نخطبوش اللي يجي احنا خطاب نقدي نقاب خطاب تحليلي فهمت اللي انتم بيتكم تحتاجوا له كي تعملوا الافلام احنا نعطيكم لكم ولهذا ماذا بيك الجامعه تكثر من المنابر هذه نقول احنا سواء كان في اطار تربصات او شنية نوعية السينما التونسية الجديدة مثلا خاطر نقديا قاعدين نضعف احنا الاقلام اللي تواكب وتابع قاعدة تنقص القدم
2: كتابة ولد بشح
1: هذا هو دونك الدور الجامعة يزيد يولي اكيد اكثر من هذا هو
0: واضح سي حسن واضح
2: عندك متعلق عليه ولا نسال؟
0: لا انا نقول هاو جايك هاو جايك اللي يحكي عليه ان شاء الله في القريب معناها في المده الجايه حتى تسمع على حاجه
1: اخرى. نفتي سي بونس اوسي.
0: ال بونس. احنا اون بونس طول تون ديما نفكروا احنا.
2: انا ماذا بيا ناخذ راي نفتي سي سي وناخذ راي صابر. انت قبيله حكيت على عدد القاعات نتاع السينما اللي اضمحل واللي ينقص. بار كونتر القاعات السينمائية تم تعويضها تفكر إبراهيم الطيف هو اللي جاب الفكرة هذه أنا سمعتها من عنده أول مرة لا سورتي سينما ما نعرفش هو اللي جابها مش هو اللي جابها نوجه له تحية كان هو اللي جابها تقول لي ولا كان اقتبسها تقول لي حكى على ملتي بلاكس ملتي بلاكس مش هو اللي جابها بيان سور أما فكرة لا سورتي سينما احنا لنا في سوسة ما عادش عندنا حتى قاعات سينما
0: وي.
2: أما عندنا 6 قاعات سينما
0: في
2: كيفاش تتضارب الاقوال سالت بالاس انتثرت اذا ما بارش فلوس باش تعاود ترجع تقف على ساقيها البنيه زاده كيف كيف تابت سالت لا بي سي
0: لا بي سي زاده عندكم
2: عندها 30 سنه يظهر لي ولا اكثر شويه من 30 سنه ملي سكرت الفوكس نون بارلون با لتوا مولا المحل
1: فما فكره
2: يلوج كيفاش باش يعاود يحيي هالقاعه هذه اللي هي موجوده بحث لاجار في في في سوسه معناها في قلب مدينه
1: ورا البوزار
2: ورا البوزار
0: عرفت
2: القاعه الاخرى نجمه
1: نجمه
2: كانوا 3 قاعات تهدموا 3 قاعات سي بون يا بلو ريان
0: نجمه كنا نسمع بها صغار احنا
2: هي انا اول فيلم
0: في التلفزه كي عملوا بي سي يقولوا راه باش تعدى في سوسه في صاله نجمه
2: اي
0: انا الفيلم الفلاني
2: باش تعدى في سوسه انا اول فيلم في حياتي في قاعه النجمه أنا ما مانيش نقول لك عماش سايب علينا أما أول فيلم دخلته في حياتي في قاعة النجمة وقت اللي كنت اتيديون لهنا كنا كل جمعة وين يهبط فيلم جديد ما كانش فما برشا أفلام توانسة أما كل نهار 4 عشية ما نقراوش نمشي نلموا رواحنا شلة 8-10 من الناس ونمشيو نعملوا شغب في وسط قاعات السينما وكانت فما لونتراكت ونخرج وناكلوا حاجة وغيره معناها تربينا على سينما النجمة بعد سي بون اندثرت فما قاعة أخرى سي حسن بخلاف لا بي سي زاد كيف اللي نسيناها واللي هي اندثرت زاد كيف
1: لا هذيك هي فما كانت قاعة قبل هذيك سابقا
2: القديمة بالكل
1: هذيك قاعة وين فما سولا سونتر تو
2: فوالا
1: كانت فما قاعة سينما
2: غادي فما قاعة أخرى زاد كيف غادي ومشى الكلهم
0: ما قعدوش
2: ما قعدت حتى قاعة سوف باتي مالوفسوس كي نمشي والباتي باش نتفرجوا في الأفلام القاعات معبية ما فهمت شيء اعطيني رايك خويا حاول تحلل معايا هالوضع هذا
0: قلتها انت تو انت تحكي على لا سورتي سينما خاطر لي ملتيبلكس هذوما سيت اون اكسبيريونس من نوع اخر يعني تحكي على مول في كل شيء اون باس تا جورني غاديكا اونتر اوتر نوتر تفرجوا في فيلم بون اوكي جو سي با كونتر ليدي مي ا كيل بري
2: تري شير
0: فوالا هذاك اول سؤال نسالو انا اكل بري باه نمشي معاك تحب تعمل انت بلاصه تلم فيها قاعات سينما وعندك لومبارا دو شوا في الافلام وعندك زون وين تخلي صغار مثلا وين تحوس وين تاكل وين تعمل كل شيء تعدي نهارك الكل وغادي وتروح اوكي محلاها الفكره مي اكل بري لا راهو فما فرق بين معنى اللي بصوص الفورنا كام ان بير دو فامي احسب انت بعائله مثلا اربع من الناس راجل ومرته وزوج صغار باش يمشي يعدي نهار غاديكا كوميا سافا لوي كوتي هذاك شنو نقول انا
2: كاع شي 100 دينار بير بيرسون
0: دونك فوالا دونك اون فورتون هل هذا هو السينما ما نتصورش لو فري سينما احنا نحكيو على السينما دو بروكسيميتي نحبوا نقربوا للعباد راهو انا نحكي لك وقت اللي انا كنت ندخل سادو سينما في حملنف راهو كان تذكره 350 فرنك راهو
2: وين وصلت حملنف
0: ولا ولا مشي وصلت حملنف
2: يا بلوريا لا
0: تخوا سال كان عندنا تخوا سال في حملنف دوك مشاو
2: انا نعرف كان سالت الفرن
0: لومبير هذيك واللوريونتال والكوليزي
2: اي
0: اي الثلاثه ما فماش اليوم دونك ما نحكي لك نحكيو على تسكه ب 350 فرنك وكبرنا هكاك باك معناها بال
2: قاعات
0: فوالا معناها بارتو تمشي تلقى القاعات دونك نحكيو على مصروف ماهوش حاجه كبيره
2: صحيح
0: حتى لليوم معناها كي تمشي القاعه سينما فيلم تونسي انا نقول قد ايش يكون سومو معناها 10000 مثلا باش تاخذ تذكره سافو لا بين انك تمشي تتفرج في فيلم تونسي ب 10000 مثلا او فيلم اجنبي يكون اقل شويه باغ اكزومبل وي وكنا نمشيو صالات وصالات مع سونتر فيل وكلو نمشيو خاطر باقي تقعد في المتناول اما كي باش تقول لي شورتي سينما بالمصروف هذاك الكل ماهيش سي با دوني ا تو الموند لان باش نحكيو على سينما لطبقه معينه
2: اليتيست
0: اليتيست
2: على بوريش
0: فوالا بوريش بلوتو اليتيست مش حتى في الاليت الفكريه لا اليتيست في الفلوس فوالا فينونسيير بون سي دوماج انه ما فماش التيرناتيف خاطر انت وقت اللي القاعات سميتهم الكل في سوسه ناخذ اكزومبل سوسه بركه مثلا قاعات سميتهم تويك الكل في سوسه لو كان جاوهم محلولين والمول موجود اوكي فما حتى مشكل كل واحد يختار عندك الشوا خويا تحب تمشي تفرش الفيلم نفس الفيلم تحب تشوفه لهنا ولا تشوفه لهنا ويلزم زاد القاعات تكون مجهزه تكون يعني كيبي
1: اي محترمه
0: تكون محترمه زاد نحب نتفرج في تصويره صافيه وصوت صافي زاد
1: كاش تعدي لي فيلم
2: فوالا صحه احنا كنخطو نهايه البرنامج صابر خويا نورتنا
0: عايشك خويا فضلك
2: شرف كبير فضلك احنا اللي كانوا الاف تي سي سي دو بريزيدون موجودين بحذا لهنا سي حسن قبل الجمعه الجايه ان شاء الله
1: نتقابلوا مازال انا مرتين على الاقل قبل البرنامج الصيفي
2: قبل البرنامج الشبكه الصيفيه
1: الشبكه الصيفيه
0: شكرا لكم على الدعوه شكرا سي حسن
2: ان شاء الله بمزيد من التالق تحياتنا لكامل ليكيب اللي تخدم معاك في الاف تي سي سي احنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله من نص نهار حتى الماضي ساعتين كالعاده في اشري تربح بعد شويه اشرف عبد السلام يعطينا موجز التاسعه ليلا ادما باي باي
3: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهر اف ام تي في

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: مرحبا بكم. أذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بفتح بحث تحقيقي ضد 15 شخصا من أجل شبهة تكوين وفاق قصد الاتجار في المخدرات وغسيل الأموال. وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد الشبري أنه تقرر احتفاظ ب 12 مضمون فيهم أصيلي ولايتي المهدية والمنستير لاستكمال الأبحاث، علما وأنه تم ضبط رسائل ومكالمات بين المضمون فيهم في علاقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل الانتفاعي ببرنامج دعم تمويل المؤسسة الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن هذا البرنامج يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. ويتعين على المترشح أن يكون مسجلا بمكاتب التشغيل والعمل المستقل، وأن يستجيب لشروط التمويل، وأن يكون سنه بين 20 و 65 سنة على أقصى تقدير، ويتم التسجيل بصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض بداية من يوم الجمعة 12 جوان الحالي وإلى غاية يوم الثلاثاء 30 جوان. استقبل اليوم وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية سليكاف، حيث تطرق اللقاء إلى أوجه مجالات التعاون المشترك لتنفيذ الاتفاقية. وحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة، أكد الوزير تجديد التزام تونس في مصدر تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لما فيه من منافع سواء على تونس أو على القارة بأكملها، مشيرا إلى أهمية الفرص التي تمنحها سليكاف كأكبر تجمع اقتصادي إقليمي لتطوير التبادل التجاري والاستثمار إلى المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة. في أخبارنا العالمية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم تتكون من 14 بندا وهي لم تنتهي بعد، مشيرا إلى وجود مرحلتين تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن ثم إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: 26 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: والله انا حبيت ربي يعطيكم العمر وطول العمر يا رب. حبيت دارة متاع مقبرة سوسة سويس، الواحد يمشي حتى في الاعياد يمشي يرقى الحشيش طالع طويل وعالي، الواحد ما ينجمش يمشي حتى بين القبورات، وحشيش اصغر اقل حاجة شرارة اي حاجة معناها فما تقول لي لا يقدر ولا يبلي حريقة. بربي شوية سيانة انا لفتة بلدية سوسة من عشر شكون متكلم مسؤولين بالمقابر انهم فما شوية سيانة فما راهو الاعوان نرى فيهم من الغديكة اعوان ينحيو كل حشيش ما فيها بز ما عرفتش اذا كان شنو الناس نجم تعاون اي حاجه ما يخليوهاش هكاكا ما يخليوهاش هكاكا. بارك الله فيكم.
2: حتى كان مليون نتاع سوسه كنا طلعنا بالحكايه باب جديد واحد مازال منظومه يدخل من البلاد باش يمدح سياح المره اللي فاتت قالوا شو الريحه دي سوسه مزيانه انا خسرت انا نعمل عطل في البر يسير في ريحه يتكلموا بيه هنا ولا يشوفوا له كيفاش يعملوا الحكايه باش ما عادش حتى مشي يتنفس ويتقبل بابات.
3: أنا تكلمت وتكلمنا عديد مرات وانيت مرة في مرة بربي رانا ناس 14 كروش راي حيوانات وراي عباد مش نوت راي مش معقول مواطن من القرون مع تنبيت حفوز من عبيلة بالزيت راي ثم ناس تمني عصابات ثم نعرفني السونات ما فهمش ريحتها وسونات مش تركب منطقة كبيرة تنبي بربع شيء يحب لك عام وما تكمل فراو الجمع يقصين علينا الماء ورا ما فهمش راي مكلمني العمد الساعة تهز عليك وبعد خمسة وجمع شهر بس يكلمك ومشيت وهني درت ورا ولا ما فما شيء رانا الناس 19 اعطيني شريبة ما يخذ متاعك يرحم والدي.
4: اليوم نحب نوصل للاعلام مشكله عويصه تعرضوا لها حجاج هذه السنه اللي هي بروسيدير حاج بدون حقيبه اللي فشلت نظريه واحرجتهم واعلمكم ان الحاج اللي وصل الاسبوع الفارط لتونس واللي تلم حقائب متاعه وقبل ب 48 ساعه ما يروح اللي اليوم اكثر معناها من اسبوع الباجاج متاعه ملتو وما وصلش وتلقى حتى حد وحتى مسؤول يجاوبك ويعطيك حاجه صحيحه وبالله كثم مسؤول ينجم يوضح هذا الفشل متاع البروسيدير الحاج بدون حقيبة لازم يوضح لنا.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: جوهرة FM
6: الدنيا
7: جوهرة FM
8: جوهرة FM.

تسعة ثمانية دقائق مساء النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بلونوي، رافقكم انت حتى النص الليل مع الموسيقى، أخبارها جديدها، الطرب واقتراحاتنا التسلطين مع موسيقى الزمن الجميل. إن شاء الله تلقاوها في ساعتنا الثالثة من سهرية الليلة، وكما كل سهرية على الدنيا ما فيها جوهر FM. مرحبا حسام القيد في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو، الانطلاقة كالعادة بالموسيقى اللي جينا مع عند أحمد ستار، بعد شوية فايا كون ديوس، أما تسويت الانطلاقة مع آدم.

ريما دونا على جوهر اف ام، مرحبا من جديد في بلو نوي. الاخبار الفنيه نبداو معاهم على الاخبار الشرقيه، بعد شويه نحكيو على الاخبار وجديد الفن في العالم، وخاصه باش نحكيو على افتتاح كاس العالم في كندا، بحكم انه البارح كان في الولايات المتحده الامريكيه، اليوم كان افتتاح البارح كان في المكسيك، مش الولايات المتحده الامريكيه، البارح كان في المكسيك، اليوم في كندا. ديجا الماتش بتاع كندا والبوسنة مازال متواصل، ديجا كندا خسر واحد بلاش. نحكي على أهم الفنانين كانوا حاضرين في الافتتاح اليوم، ونرجع له ذي إن شاء الله بعد شوية. ما نحكيه على العالم العربي، نحكي على الشاب خالد اللي سجل العودة متاعه إلى موازين، وشاركت شاب خالد في الدورة القادمة لمهرجان موازين باش تكون من أبرز يدور لي الأسماء الحاضرة ومن أبرز رموز الراي خلينا نقوله، وباش يكون حفله باش يجمع بيدوزي على منصة الأمير مولاي عبدالله. دونك دورة 21 مهرجان موازين مش يكون حاضر فيها كما قلنا الشاب خالد، بالإضافة إلى عديد الفنانين، والحفل متاعو باش يكون يوم 26 جوان. زاد كيف كيف كما قلنا سهرة باش تكون موحدة بين شاب خالد والفنان المغربي دوزي في الموعد نفسه، وسهرة باش تكون مميزة بدون شك، خاصة مع عودة ملك الراي شاب خالد. شاب خالد باش يكون حاضر كما قلنا في النسخة هذه، وأمسية باش يظهر لي تجمع أهم الأعمال القديمة الجديدة، ما تنجم يكون كان أعمال ناجحة. طبعا شاب خالد نقاها زادة في قوائم بيلبورد عربية هوت 100 في 3 سنين اللي فاتوا بزوز غنيات، وأسبق له وين نجح، وصل للمرتبة الثانية بغنية سيلافي، وحافظ على تواجدها في القائمة لمدة 123 أسبوع كاملة. دونك موعد مهم جدا للشاب خالد، خاصة مع الفان نتاعو. نحكيو على توليت، الفنان اللي يخرج على المألوف، وكنا شاهدنا في آخر أعماله الفيديو كليب من تغنيته نانو، شكل لعبة لتوليت. اليوم اللعبة هذه تخرج من الفكرة إلى الواقع، خطر نلقاوها اليوم يتم إصدارها بشكل محدود، كميات قطعة من شخصية توليت. الفورما هو كل فورما اللي نشوفوه يجنريه الذكاء الاصطناعي، ولكن بصفة عامة الفورما نعرف فيه باربي قبل، دونك باكو فيه شخصيته هو معها جيتار، دونك هو متاح للطلب في مصر برانسيبالمون مع انتشار الغناية دي ونجاحها خاصة على تيك توك. كما قلنا اللعبة دي شفناها في شكل لقطات في الكليب نتاعه نانو، وتتحول من فكرة إلى منتج حقيقي في شكل لعبة أو تذكار أو كيف ما تحبوا يعني. دونك رابط الطلب نتاعها على الموقع نتاع توليت اللي هو توليت.com، تنجموا تلقاو اللعبة دي اللي كما قلنا يعني فيها 100 قطعة فقط. دونك لنا اختار انه يلعب على الندرة، دونك باش يتمكن انه يشري هاللعبة هذه، بتاتر يكون واحد من 100، ويمكن ما يكونش فما اصدارات اخرى، وبطبيعة الحال هذا اختيار من الفنان. هي ما زالت متواجدة في الموقع متاعو بالتونسي 75 دينار، ولكن نلقاو شكين اللعبة هذه، نلقاو حتى ملصقات، نلقاو دي كاسكيت، نلقاو دي بورتوكليز، هذا كيف كيف. دونك منتجات تحمل العلامة ونقافها الشخصية متاع توليت الفنان المصري الملثم خلينا نقوله. سان ليفانت يقترب من صدارة هوت 100 بغنيته الأخيرة صباح الورد، أغنية رومانسية تصورت في الأردن بالتحديد، وحضورها يعتبر حضور قوي في القائمة بعد ما صعدت المركز الثاني الجمعة هذه، وتقدمت 4 مراكز كاملة على طول الأسبوع. أما قائمة 100 فنان فإنه سان ليفانت يحتل المركز الثامن الجمعة هذه، ويواصل حضوره على طول 114 أسبوع متتالي بطبيعة الحال. ذكروا أنه سان ليفانت كان أطلق أغنيته مؤخرا مع مجموعة من الأعمال الأخرى اللي اتميز سان ليفانت بأسلوبه الموسيقي اللي تعودنا به، جو عالمي معاصر. المرة ذي اختار الطابع الرومانسي الهادئ وإيقاعات نوستالجيك شوية من الموسيقى العربية بطبيعة الحال. يلا احنا نواصلوا كما قلنا ان شاء الله مع الاخبار الفنية الغربية، نحكيوا على الافتتاح متى كأس العالم كرة قدم في نسخة افتتاح كندا،
بعد ما كان الافتتاح البارح في المكسيك. بطبيعة كقول افتتاح عرض وشو ولكن حضور فنانين تنتعرفوا عليهم إن شاء الله بعد شوية. موزيكا تواصل مع مارون فايف في What Lovers Do. أما توت سويت خليكم مع حمزة النميرة.

الفنان محمد الشاكر، محمد فضل الشاكر كما ديما يختار انه يسمي نفسه في بطبيعة تذكير الوالد. وهذا اول تعاون بين الثنائي بطبيعة، عمل كان تم الاعلان عليه في اخر 2025. اغنيه باللهجه مصرية، كلمات والحان الشاعر الملحنة جمانة جمال اللي وراء نجاحات فضل الشاكر بطبيعة الحال. وتم تصوير العمل في العاصمة الفرنسية باريس، والمخرج كان المغربي أمير الرواني. بطبيعة عمل اللي كنت شاهدته وتابعته واكتشفته على جوهر اف ام. الكليب اللي فيه زاد مجموعة من الفنانين المغاربة اللي شاركوا، منهم رشيد الوالي، منافته حاجة اللي خلت الأجواء تكون أجواء فنية متميزة. وفي انتظار بتبيع مدى نجاح الأغنية هذه، ولكن السؤال يطرح نفسه، هل يكون سعيد محمد فضل شاكر بالتعاون هذا وبهديو هذا في صورة ما تم إدانة سعد المجرد في مختلف القضايا اللي هو متهم فيها؟ ماهيش واحدة ماهيش اثنين، ولكن ما زلت متواصلة. دونك عمل اللي ينجم يكون اليوم ناجح وغدوة ينجم يرجع بالمضار على الفنان محمد فضل شاكر. بالتوفيق للزوز، ولا عمل كما قلنا انتم كنتوا اكتشفتوا على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. بعد شوية سعد المجرد يغنينا بزاف، اما تنسويت خليكم مع جوزيف عطية في ملكة على الدنيا وما فيها. احنا نواصل زادة مع الاخبار في موجز الاحداش والاخبار الرياضية في جوهرة سبور. نواصل معكم حتى نص الليل.

0: عندك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. خصصت جلسة لجنة التشريع العام اليوم بالبرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشارة الجبائية، وتم في مستهل الجلسة التذكير بمختلف مراحل دراسة مقترح القانون وخاصة جلسات الاستماع. وأكد النواب حرصهم على مواصلة النظر في مقترح القانون بكل موضوعية وحيادة والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف المتدخلة، بما يضمن التوصل إلى صياغة نص قانوني متوازن يضبط إطار ممارسة مهنة المستشار الجبائي ويحدد اختصاصاتها دون تداخل مع اختصاصات المهن الأخرى ذات العلاقة. خصص اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنعقد اليوم بإشراف وزير التجهيز والإسكان للإعلام بالقائمات النهائية المترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. الوزير أكد خلال الجلسة أهمية الاجتماعية المساكن الاجتماعية القصوى لهذا البرنامج الوطني الذي يهدف إلى ضمان الحق في السكن اللائق، داعيا إلى مزيد التسريع في نسق الإنجاز وتذليل كل الإشكاليات العقارية والفنية التي تعيق تقدم بعض المشاريع، مع ضرورة احترام الأجال والالتزام بجودة الإنجاز حسب بلاغ صادر عن الوزارة. في أخبارنا العالمية، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بشأن الاتفاق المرتقب بين البلدين إيجابية للغاية، متوقعا إمكانية توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين القادم. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لمذكرة تفاهم، ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 75 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك. جوهر سبورت.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبورت البداية بمونديال 2026.

0: جوهرة FM TV.
1: منتخبنا الوطني وصل تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية استعداد لمواجهة السويد نهار 15 جوان ما 3 متاع الفجر دونك فجر نهار 30 مقابل زفر الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز. آخر أخبار المونديال وآخر أخبار ليكيب ناسيونال ناخذوها في المباشر من مدينة مونتيري المكسيكية مع مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب. ناجح مساء النور.
2: مساء الخير أنيس، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة سبورت. الحمد لله كملنا الافتتاح في أجواء كبيرة ياسر البارح، معنا أجواء كبيرة، كان افتتاح عالمي، كملنا توا سكرنا صفحة افتتاح كأس العالم، وإن شاء الله مش نكونوا في انطلاق الليلة في رحلة لمدينة مونتيري باش نتبعوا أجواء المنتخب. أجواء المنتخب حسب اتصالاتنا يعني أجواء طيبة، المنتخب بالناس كل يعني متفائلة باش نعديوا مقابلة كبيرة ياسر إن شاء الله نهار الأحد ضد السويد. الجماهير قاعدة تتنقل برشا، وان شاء الله نعدي لكم كل الاجواء هناك ومن غدوه ان شاء الله، ويكون التركيز توي نكون احنا مركزين على تدريبات المنتخب الوطني التونسي وعلى كل الاجواء المنتخب في مدينه مونتيري. تحياتي لكم انيس.
1: يعطيك صحة ناجح، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. تشكيل المنتظرة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي في أول مقابلة في المونديال، منتظر يكون مهيب الشامخ في حراسة المرمى، ثلاثة ملعبية في الدفاع، آدم عروس أيضا الرقيق ومع الطالبي، على اليمين باش يكون يان فاليري، على اليسار علي العابدي، ثلاثي وسط الميدان باش يكون إلياس الصخيري، راني خضيرة وحنا بعض المجبري، وقدامهم كل من إلياس العاشوري وفراس شواط. كل التوفيق بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي في المونديال. منافسنا في الجولة الثانية من المونديال اللي هو المنتخب الياباني تلقى ضربة موجعة بإصابة قايدو إندو اللي رسميا اعتزل اللعب دوليا بعد تأكد غيابه عن المونديال، ومعوضه باش يكون ماتشينو. الحصيلة في المونديال بعد البارح المقابلة الافتتاحية، المكسيك ربحت جنوب أفريقيا 2-0، أيضا اليوم الفجر كوريا الجنوبية ربحت جمهورية التشيك 2-0. الأنظار باش تتجاهل الليلة خاصة القمة كبيرة برشا باش تكون بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب الباراغواي، وحسب آخر الأخبار وحسب تقارير صحفية أمريكية فإنه رئيس أمريكا دونالد ترامب مش باش يكون حاضر في المقابلة متاع أمريكا الباراغواي بسبب جدول أعمال المزدحم خلال الفترة الحالية، بينما باش يحضر كل من وزير الخارجية وأيضا وزير النقل ووزير الأمن الداخلي الأمريكي. تقارير صحفية أمريكية أكدت وقوع إطلاق نار داخل أحد المجمعات السكنية تبع تقريبا ما بين 6-10 كيلومتر على مقر إقامة المنتخب الأرجنتيني. الحصيلة فما حالة وفاة وثلاثة مصابين بطلقات نارية. الحالة هذه مشابهة للي صار أيام قليلة في نفس المدينة اللي هي كانساس سيتي في أمريكا قرب مقر الاتحاد الإنجليزي وإصابة 9 أشخاص. الحكم البرازيلي رامو أباني هو اللي باش يزفر لقاء المنتخب المصري والمنتخب البلجيكي، مقابلة تتلعب نهار الاثنين 15 جوان انطلاقا من 8 متاع الليل وقت تونس. رسميا كندا ترفض منح التأشيرة للاعب المنتخب الغاني النجم توماس بارتي بسبب شبهات تتعلق بقضايا متاع اغتصاب في انجلترا.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: غدوة 6 متاع العشية الأنظار الكل بستتجاه لمباراة منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة ليلعب فينال دورة تولون الدولية الودية في فرنسا ضد المنتخب البرتغالي لأقل من 20 سنة. المدرب التونسي نصر الدين النابي موجود في الرباط المغربية لإتمام إجراءات تعاقده مع الرجاء البيضاوي المغربي، منتظر أن يصح عقد مدة موسم ونصف. النادي الافريقي راسل الزمالك المصري لاجراء زوز مقابلات وديه، مقابله الاولى تكون في ملعب حمادي العقربي بيرادس، ومقابله ثانيه تكون في استاد القاهره الدولي بعد تتويجهم بلقب البطوله في بلدانهم، في انتظار انه يصير الاتفاق على زوز مقابلات وديه وايضا تحديد المواعيد نتاعهم. في الباسكت منتخبنا الوطني دخل اليوم في استاج في مدينة المونستير استعدادا لتصفية مونديال قطر 2027، عدد ثلاثة للنخب الوطني وجه دعوة ل 17 لاعب اللي موجودين على ذمة المنتخب اللي هم عمر عبيدة، يوسف الضيف، أسامة المرناوي، محمد منفذ، بلال الجزيري، محمد عزيز المغربي، جوهر الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، فراس الأحياني، بالحسن الشيحي، وصف المثنيني، فراس العشي، مختار غيازة، أمان الله الحامي، وبشير بن يحيى. ريال مدريد يحسم صفقة النجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي سابقا في صفقة انتقال حر، رغم أنه الملاعب كان قريب برشا في مرة أولى من نادي برشلونة وأيضا أتلتيكو مدريد. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي النشرة هذه وخلال أخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زين الناس الكل في لامن.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

كنا مع جنات على جوهر اف ام. مرحبا من جديد, نرجو معكم كالعادة في بلونوي مواصلين حتى النص الليل. كنا حكينا بكري شوية على فعاليات انطلاق وحفل انطلاق كأس العالم في كندا. ذكروا انه ثلاثة حفلات افتتاح باش تكون في الموعد, بحكم انه نسخة السنة 2026 باش تتنظم في ثلاثة دول, المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم دور على كندا بعد المكسيك, حفل افتتاح ضخم كبير برشا لقى استحسان برشا من المتابعين, عكس زاد التنوع الثقافي والهوية التعددية اللي تميز بها البلاد وكندا بصفتها كما قلنا من الدول المستضيفة إلى المونديال. كلمة ترحيبية بدأت الحفلة من الفنان ويليام برينس اللي سلط الضوء على تراث كندا, ارتباطها بالطبيعة, وزاد كيف كيف تواصلت معها عديد العروض الفنية خاصة الموسيقية. من أهم يظهر لي الحاجات اللي خلت العرب يتسألوا شكون هي الفنانة نورا فتحي اللي شاركت في الحفل هذا بأغنية بعنوان سير سير. كي نقولوا سير سير نقولوا المغرب, نحكي على فنانة كندية ولكن من أصول مغربية, هي الفنانة نورا فتحي اللي أدت الوصلة الغنائية متاحة بألوان حمراء وذهبية بمشاركة المغني زاد الفرنسي فيجي دريم ومنسق الأغاني دي جي سانغوي. تألقت فتحي في الإطلالة متاحة, كانت إطلالة موافقة حسب بطبيعة عديد اللي الناس اللي تابعت الحفل هذا. شهد زاد الحفل نخبة من الفنانين, منهم أليسيا كارا اللي غنت وايلد ثينجز, زاد كيف كيف مايكل بابلي, ألانسي موريستي والفنانة إليانا, جيسي ريلز وغيرهم من الفنانين. دونك زوز ألوان كانوا طاغين على الأجواء هذه, الأحمر والأبيض, نعرفوا ناس كل يعكس ألوان عالم كندا وكندا بطبيعة الحال. دونك حفل متميز يدور لي عكس خلفية ثقافية متنوعة, وهكا زادة كيف كيف يعبر على روح التعايش اللي يهدف لها زادة الحدث الرياضي العالمي, وهو ترسيخ الاختلاف بين الشعوب والمجتمعات. في انتظار الحفل الأمريكي كيفاش باش يكون أو برنسيب غدوة, كما سمعنا أنيس الذوادي حكى في جوهرة سبور أنه باش يكون غياب وششهد غياب الرئيس دونالد ترامب, ما فما حتى مشكلة, الأجواء رياضية وفنية وهو خليه له في شؤونه وفي أموره بطبيعة الحال. وديما احنا ما نتمنى يمكن التوفيق للمنتخب التونسي, ان شاء الله نهار الاحد ينورنا وتكون النتيجة ايجابية, علاش بطبيعة الحال. يلا نوصل احنا مع الموزيكا اللي تكون حاضرة بعد شوية مع عند شون مانديز, حكيم, رامي عايش, اما توت سويت خليكم مع مايكل جاكسون في ثريلر.

باريس مع عمرو دياب على جوهر اف ام 10:47 دقيقة. مرحبا من جديد، مواصل معكم كالعادة في بلوني بالموسيقى بأخبارها ما بالتصالتين وطرب إن شاء الله في ساعتنا الجاية في اقتراحاتنا مع بنت الموسيقى آخر

0: 24 3000
1: 29 100 وإلا 73 24 3000
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم. أكد مصدر مطلع لجوهر أفهم أنه خلافا لما يتم تداوله والترويج له في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، فأن الوزير السابق عز الدين بشاوش مقيم منذ صباح اليوم بقسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى شرنيكول بالعاصمة، ويخضع للرعاية الطبية المستمرة وفق ذات المصدر. يذكر أن بعض الصفحات والمواقع ذكرت أن محكمة الاستئناف بتونس أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين، بينهم وزير الثقافة السابق والرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج عز الدين بشاوش، في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي. دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية. هذا البيان جاء على خلفية الحادث الذي جد اليوم المتمثل في انقلاب شاحنة بمنطقة المزونة من مدينة سيدي بوزيدة كانت تقل عاملات فلاحيات، وأسفر الحادث عن موت عاملتين منهن. في أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 15 هجوما على مواقع وقوات وآليات تابعة للاحتلال بجنوب لبنان، مشيرا إلى تدمير 6 دبابات ميركافا و3 آليات عسكرية، إضافة إلى الاشتباك مع قوة إسرائيلية وإجبارها على الانسحاب من أطراف بلدة مجدلزون. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

موزيكا. وقيت بنة الموزيكا في بلونوي 21 دقيقة. نرجع معكم من جديد كالعادة في سهرة الليلة, وكما كل سهرية وكما كل ساعة ثالثة من سهريتنا الموعد يكون طربي بامتياز, واخترنا الأجواء اللايف والأجواء الحافلة والحفالي صيفية. تعرفوا الناس تحب تسلطن وتعيش وكأني في جو المهرجانات والحفلات. يا رب بعد شوية تغنينا زي العسل, ولكن اخترنا لكم الراحل حسن الدهماني, حبينا نستمتع معه وبش نسموه يغني كوكتيل للعندليب عبد الحليم حافظ. ما في ناسكم تميز والصوت الجميل, واللي ما لقيناش صوت بعد رحيل حسن الدهماني يشبه صوت حسن. بطبيعة الحال خليكم مع توت سويت تسلطينا في بنت الموسيقى.

يا رب زي العسل معنا نوصل لاخر موعدنا في سهره الليله من بلونوي سهره الجمعه 12 جوان. شكرا للناس كل تابعونا من 9 للوقت هذا. شكرا حسام الجيد في الاخراج. بعد شويه يرجع بحضنا اشرف عبد السلام في نشره نص الليل. تحياتي لكم امين اللامي التي مقدم الميكرو لكم زين الناس كل. تشاو تشاو باي باي.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. إثر وفاة عاملتين بالقطاع الفلاحي في حادث مرور، رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. وترامب يتوقع إمكانية توقيع اتفاق وقف الحرب مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين القادم. أخبارنا، دعت الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان في بيان لها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة، بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية. وجاء هذا البيان على خلفية الحادث الذي جد أمس المتمثل في انقلاب شاحنة بمنطقة مزونة من ولاية سيدي بوزيدة، كانت تقل عاملات فلاحيات، وأسفر الحادث عن موت عاملتين منهن. الرابطة ذكرت أن هذه المأساة ليست حادثا معزولا، بل هي نتيجة لعدم تفعيل القوانين والإجراءات التي تم إقرارها لحماية العاملات الفلاحيات وضمان نقلهن في ظروف آمنة تحفظ كرامتهن وسلامتهن، داعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في كشف ملابسات هذه الفاجعة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه المآسي التي ما زالت تحصد أرواح العاملات الفلاحيات بشكل متكرر وفق نص البيان. استقبل أمس وزير السياحة سفيان تقية بمقر الوزارة أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة التونسية في وكالة الأسفار والسياحة برئاسة محمد علي تومي، بحضور عدد من إدارات الوزارة والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض أبرز مشاغل القطاع وتدارس جملة المقترحات والتصورات الهادفة إلى تطوير نشاط وكالات الأسفار والسياحة وتعزيز مساهمتها في تنويع المنتوج السياحي والارتقاء بجودة الخدمة. وزير السياحة أكد أن الوجهة التونسية تشهد حاليا ديناميكية إيجابية وتناميا متواصلا في إشعاعها الدولي، مستعرضا جملة من المؤشرات والتصنيفات الإيجابية التي تعكس مكانة تونس على الساحة السياحية العالمية، وفي مقدمتها تتويجها بلقب تونس عاصمة السياحة العربية للسنة القادمة، وتصنيفها مؤخرا كثاني أفضل وجهة سياحية لدى السوق السويسرية في صنف الرحلات السياحية القصيرة، لتتجاوز بذلك عدد من الوجهات المنافسة. من جهته أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة أن الجامعة حريصة على مواصلة العمل التشاركي والتنسيق المستمر مع وزارة السياحة ومختلف الهياكل المتدخلة، بما يساهم في معالجة جملة من الإشكاليات المهنية المطروحة وتطوير القطاع وتعزيز تنافسية الوجهة التونسية. في أخبارنا العالمية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم تتكون من 14 بندا وهي لم تنتهي بعد، مشيرا إلى وجود مرحلتين تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن ثم إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. الخارجية الإيرانية أوضح أيضا أنه جرى تأجيل مناقشة الملف النووي والعقوبات للمرحلة الثانية التي تستمر 60 يوما، وسيعلن في مذكرة التفاهم مع واشنطن على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان حسب تعبيره. ختاما، ومن جهته قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني بشأن الاتفاق المرتقب بين البلدين إيجابية للغاية، متوقعا إمكانية توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين القادم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: الوقتين مع أحمد الحداسي على جمعة FMTV.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليوم من الاثنين للجمعه من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. نستناو اهداءاتكم وتفاعلاتكم بالاس ام اس على 85990، وتستناو فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه اللي رافقوكم من خلالها في ساعتين من زمان في ليبرونتين. بدايتنا كالعاده تكون بالموسيقى وراجعين.

0: رونتين. رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين، سهريتنا ما زالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. في الوقت هذا كما كلنا نتعرفوا لقصة غنية من غنيات الشهيرة، واللي لابش نتعرفوا لقصة غنية سألوني الناس للسيدة فيروز، وهي من كلمات منصور الرحباني وألحان زيادة الرحباني. قصة الغنية يرويها الفنان مروان محفوظ اللي كان هو باش يغني الغنية في نسختها الأولى.
1: وأغني صارت سألوني الناس عنك يا حبيبي، هي كان اسمها أخذوا الحلوين قلبي وعيني.
2: غير كلام
1: يعني عاملينه ثلاث أغاني هوا بدنا نسجلون. أخذوا الحلوين قلبي وعيني، أخذوا الليالي اللي عشناها سوا، هاي كان كلامه بس نفس اللحن. فقبل ما نفوت يعني بدنا نفوت على استوديو، قبل ما فتنا صارت يعني مورد الأستاذ عاصي بيو لزياد، يعني عاصي الرحباني، فوقفنا ما كان فاضي يسجل أول، فوقفنا كل شيء. وراحت الفترة شي شهرين يعني، لما اطمننا على استاذ عاصي انه عمل العملية ونجحت الحمد لله، طلع من المستشفى فبيقول لي زياد، قال لي تعال نرجع نتذكر الاغاني تنرجع نسجله. كنا عم نعد لمسرحية المحطة. بمسرحية المحطة طبعا استاذ عاصي يعني كاتبها يعني، وهو الاستاذ منصور، بس صار استاذ منصور وحده بده يكفي يعني، تقطع المسرحية ما يكون موجود استاذ عاصي لانه كان بفترة النقاهة. فالمهم طلعت لعنده أنا بالبيت، قاعدين أنا وياه بالبيت وعم نعمل الأغاني، وإجا أستاذ منصور والست فيروز بالصالون. نحن قاعدين في غرفة بلبنان عن هذا الأرميدي بسموه الشاحط، هاي اللازيات كانت يعني. فقاعد أنا ويا فا عم نغني الغنية، سمعوا اللحن
2: كيف كانت قبل ما تصير سألونا، سمعونا كيف كانت.
1: أخذوا الحلوين

0: فسمعوا اللحن عيطوا له لزياد قالوا له بدنا ناخذ هاي الغنيه بس كان نغير لها كلام.
1: كنتوا قاعدين عم تدندنوا انت وزياد
0: انا وزياد انه عم نرجع نتذكر بدنا نفوت نسجله
1: وسمعوا من عندكم اللحن
0: سمعوا اللحن مهنفق يعني نحن هون وهن هون يعني سمعونا سمعونا ست فيروز واستاذ منصور
2: وطوال خليكم تسمعوا سألوني الناس بصوت السيده فيروز ونرجو نوصل معكم في البرونتي.

جد التحية والشكر لكل مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الاستماع والمتابعة، ونسلموا على كل اللي تفاعلوا معنا بالاس ام اس، كما هيثم اللي سلم على الغالية انصاف اشرف يهدي غنية الليلة لبنى، وسامي سلم على اصحابه معز واكرم ومحمد، هدى تهدي غنية الليلة الايمن وتقولوا ربي يخليك ليا، وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة على ذمتكم لاس ام اس على 85 990.